0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. هو الليل يجمعنا مرة أخرى، نسافر عبر جناح الكلمة وجناح اللحن لنعطي للحلكة ألوان الفرح، ألوان الأمل، نعانق الإبداع، والذكريات تعود بنا إلى حيث نشأ. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

كسرت الحاجز الخطير ما بيني وبينها، عانقتني وأحرقت شفتي بين شفتيها، تجمدت وشحب جسدي، لم أعد أعرف ماذا سأفعل بين يديها. تمالكت نفسي وبقيت صامدا واستجمعت قواي، لكنها حاصرتني من كل الجهات وأغلقت كل الطرقات. لم يبق لي منفذ إلا إليها. أشعلت حرائق الكون وألهبتني بأوتار عينيها، أرادت إيقاظ الرجل بداخلي واستسلمت بعد أن نالت مراميها. احتارت يداي طيب الإقامة بين خصلات شعرها على صدرها أو فوق ردفيها، تركتني أفعل ما يحلو لي، فرحت ألهو بها كطفل يلهو فوق نهديها. أطلقت صرخات الحب والعشق، تحولت في جسدي وقودا حتى أجاريها، وفي النهاية وصلنا لقمة الفرح. تحررت أجسادنا ورست

0: شعرت أنني أخوض معركة خاسرة، فالأرض ليست بأرضي والأنثى ليست بأنثايا، لكنه وكما في كل قصص الحب لا بد أن تكون هناك بداية.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. طبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا

وانا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا

الاول لا من الاول صح.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة والغنوة الحلوة.

عارفا، وكأن شوقك للتمتع جارف، وإذا عذلتك

تلك صورة القمر الضحوك لكي يغيظ حبيبتي فتقول ضاحكة بأني صرت مثل الخائنين. يا بحر إنك شاهد كم كنت أبدو حانيا، فلم الزمان على الحنون بالقصر.

أسألك، لو قد رأيت رويدتي بلغها أني بالحنين معذب، وبأنني أفضي إليك بلوعتي. وإذا تقول من ذا حبيبي، قل لها ذاك الذي قد كان يلقاك هنا تتمتعان برؤيتي. يا بحر قل لي للحقيقة إن أتت، أو فلتعد لي مني.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: يا بلبلا تشدو على أوتارنا،
3: يا بلبلا تشدو على أوتارنا،
2: كم كان شدوك
3: ذو سجون رائعة. أمتعتنا بالشعر دوما يا أغا، والشعر يبدو مثلنا متمتعا، وكأنك بالشعر تشدو مطربا، والشعر يبدو لينا لك طائعا. إن كان في الأشعار حب نلتقي، ورد الربيع بعطره قد أينعا، أو قلت شعرا فيه شكوى قد نرى بين السطور تأوها وتوجعا، ونرى بصوتك للدلال تدللا، ونرى بعينك في الخصام الأدمعا.
2: لو كان
3: صوتي مثل صوتك يا أغا، لشدوت بالأشعار لكي تسمع. وإذا أكن يوما بشعري رائعا، فبصوتك الأشعار تبدو أروعا. يا خير من وهب الكلام حلاوة، يا خير من ألقى الكلام فأبدعا. أهدي إليك محبتي بتواضع، يا من تألق بيننا فتواضعا، والشكر كل الشكر منا يا أغا، يا من على عرش القلوب ترعى.

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة.

قولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط، خذ جسدي العاري يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصبر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومدي جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النوم.

واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
1: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهية خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
2: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
0: باي الشعب علي بن غذاب.
3: كيفاه قاموا فرد مرة؟
0: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الراحة الراحة وقعدناها، خلي الراحة.
4: خليني يا ولد أختي، خليني نحضن ولدي علي بن غذاهم. ربي صبر الرجال وليدي، هاك هو الموت حق علينا الناس كل وليدي. ربي عظم أجرك.
7: رجعوني فيك أبي، قتلوك وعندي مازلت حي. من صغري هنا يعود كاسح، مصابرين ديما ناصح، واليوم الكيل ولا طافح.
5: انت راجل مؤمن يا بن غذاه، يجي وقت ترد ليهم الصاع صاعي.
6: الله يرحمك يا عمي، وانت ربي صبرك يا بن غذاه. الموت شيء مقدر، ما مناش يهروب.
4: اجمع اول ما احذاكم والغدا في السكيفة حاضر.
5: يعطيك الصحة هالمنوف، ربي يبارك ليك.
4: وبارك ليك انت ثاني.
7: والله مسعود يا جماعه، عجل ضيوف يفهماني في الواجب، مظلوم ودمعتي وجاعه، في دنيا بداعه، مغصوب ولا غاصب.
4: الراجل خلى سيد الرجال لهموم بلاده وناس حمال، وانت يا بن غذاهم سيد ولاد ماجر، حد ما ينسى فضايل ابيك ولا فضايلك، ما نسوش وقفتك وخير افعالك.
5: بارك الله فيك يا عم حسون، انت محسوب بون الناس الكل، ربي يرحم ويسامح الموتى والحيين.
4: امين يا رب.

0: اش قلت يا خزنة دار؟ مش كان نقصت شوية من الغرور متاعك خيرا؟
1: أنا مصطفى وخزنة دار هذاك لقب تشريف مدام وزير بيت المال يا شافية.
0: أنا قلت مش ديما راهو الغرور به، ساعات يولي ركيك شوية.
1: أنا مع جواري سيدنا متأدب ونعرف حدودي.
0: ما حلاها حدودي هذه، تعرف كي خرجة من فمك ريحتها ماستة.
1: ريض ريض وترس يا شافية.
0: آي آي إيدي، تو ما تخافش نشكي بك لسيدنا.
1: سيدنا سيدنا يعرفني، مش في حاجة لشكون يوريها الثنية.
0: تسيب سيب بربي، كنت رانا توزني خلا ما تشنحت. تسيب
1: اخي ما تقوليش اش بيكم انتوما، ساعات تبداو كسمن على العسل وساعات ما تيقوش بعضكم.
0: وين نعرف انا، الدنيا بخوت وحظوظ وسبب علي داين مش كيف كيف.
1: في هذي عندك الحق.
2: يضحك معها كلف عشيفية والشاه والبخاري لما نوريها نشوف القائلة ونمكن بيها اللي لفطوا ما فناشي ما تتربى تضيحكوا تضيحكوا.
0: خوي
1: شنو خاتم؟
0: امشي امشي قبل ما تفيق بينا كلف عزنيخة.
2: انا لفعة يا ام البويا، انا لفعة. اتو ترى عزنيخة اش تعمل يا شافية، اتو ترى. ليلى ليلى تعدت عليا يا ليلى فاطمه، ليلى ليلى ما نحكي لكاش، ما تفرهد كان مع وجوه الصباح يا ليلى يا ليلى يا ليلى.
3: واه اش فما يا زنيخ، مريضه وانا ما في باليش.
2: لا يا ليلى ليه ليه، بعد اللي رايته اللي رايته من الكناريه شيء كبير. شيء
3: شنو شنو ريت يا زنيخ؟ قل لي يا بنيتي نورني.
2: يا ليلى يا ليلى ما نجمش نقول لك يا ليلى، اش باش نقول
3: يا بنتي؟ قول برك اتكلم.
2: يا ليلى نقول لك اما ما تجبدنيش، شيء كبير راهو شيء كبير.
3: قول قول عايش بنتي اتكلم. ايجا ايجا لهنا، وين ماشيه يا زنيخه؟ اقعد يا زنيخه اقعد واحكي لي يا بنتي.
2: يا ليلى شكون يعرف الحيوت ليها وزنين راهو يا ليلى؟
3: اقعد احكي لي عايش بنتي احكي لي.
2: يا ليلى اش مش نحكي لك يا ليلى يا ليلى؟ اسمع
3: هيك الواطية شافية، هيك الواطية شافية.
2: اي
3: اش عملت؟
2: وش مش نقول لك اش عملت؟ اش مش نقول لك؟
3: سرقت خاتم سيدنا وعطاته المصطفى خزنة دار
2: بعيني يا ليلى، رايتهم رايتهم راني.
3: وجهه البخاري كانت تطلع عملتها الا ما نمكن بها سيدنا محمد الصادق باي يوريها نشوف القائله.
2: ايه توا نشوف شكون اللي تربح فينا يا شافية. تلعب معايا ايه يا زنيخه؟ هاني ركحت لك امورك باش تتربى يا واطيه.
3: يا زنيخه وين سرحت يا بنيتي؟ قولي كلمني.
2: ليه ليه ليه ليه ليه ما عندي وين سرحت يا ليلى؟ ايما العاملة مرة مرة يا ليلى
3: مرة مرة مرة وسكت يا بنيتي. طوة تتحاسب، هذه داهية مش شافية.
4: ويش ويش يا فضل بنيتي؟
5: مريضة هيام مريضة في حالة حليلة.
4: لطف لطف على بنيتي، حليل وش من الدنيا يا ربي؟ الطفلة باش تموت ليا بالسخانة، حليل يا ربي.
5: هيام شوفيني منوبي.
4: منوبي منوبي مازال ما روحش وما يكحسونا في الثانية. استني يا فضل بنيتي استني، حليل يا ربي خلني حليلي. مصور مصور أما صور نادي لي الذهبي بارك فيك يا ولد الضاوي.
6: أما
4: صور
6: أبو بير
5: يا أما يا أما هاتي لي شربت ماء ريقي شاح.
4: باهي باهي باهي باهي باهي باهي باهي هنصب بنيتي هنصب بنيتي. هزي هزي هزي هزي راسك لفوق شوي، هزي راسك لفوق شوي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على بنتي، بسم الله على بنتي. ربي يشفيك بنيتي، مش فيها بنيتي، ربي يشفيك ربي
5: يشفيك.
6: وليش يا مرت خالي؟
4: معمول كالربي يا ذهبي. امشي اجري اجري اجري نادي لي منوبي وخالك حسونة. فضة مريضة مريضة وقلت السخانة ذهبي وليدي حني.
6: فضة ما تخافيش يا بنية خالي، ما غبطاش.
4: فيسا فيسا ذهبي وليدي فيسا فيسا. وانت وانت وانت يا فضة، انت يا فضة وركتي
3: وركتي كانك ما تكدر. طب يجيبوا لك الشيخ الحكيم وتقومي لي لباس بنيتي، لطف على بنيتي لطف. يا ربي حني يا ربي حني مش هداني يا ربي حني.

0: هذا مش مصطفى متعدي؟ تي وينك يا مصطفى؟ متعدي حيودي؟
1: لله فاتوم. يا مرحبا يا مرحبا، شنحوالك؟ لاباس؟
0: توا مدة ما ريتكش. وين غاتس يا خزنة دار؟ شنو قاعدة تلم في الملية؟
1: قلت ملية يلا. ظهر لي أنت أكثر واحدة تعرف وضع البلاد، زعما نجم نلم ملية أنا في تونس.
0: أنا نعرف لي حتى لو كان ما فماش فلوس في تونس، فما فلوس عند مصطفى خزنة دار.
1: اش تقصد لفتهم؟
0: شو نقول لك؟ اش عندي نقصد؟ أنا نعرف والقطوسة تعرف قدها عندك أرزاق يا مصطفى.
1: أنا منين يا لله منين؟
0: اسمعني يا مصطفى، إذا تحط فلوس في خزينة البلاد تعتبر سلفة، وهذه مزية منك. شنو رأيك؟ الوزير الكبير يسلف في الدولة من فلوس الدولة.
1: تحكي وحدك يلا؟
0: ليه نستنى في رأيك.
1: اللي تقول عليه لله يتنفذ. ها شنو آخر؟

0: واش يا جماعة؟ وش بيكم قاعدين قاعدة الدروس؟ من هو اللي درس ليكم؟
1: انت يا مباه، انت المثقف فينا، اي سمعنا حويجة من العلوم.
0: الله يبارك، الغالي طلب على الرخيص.
2: هاي هاي بيت الحس يا جماعة. هاي
0: نبدأ لكم بمقاصد الشريعة يا جماعة. سيدنا الغزالي ما ذكرش تعريف للضرورات، أم أعطاه أمثلة واعتبر للمقاصد خمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذاك علاش يا جماعة الغزالي كان عنده الفضل الكبير في تحديد مقاصد الشريعة.
2: باهي هب نخذاه والخراج، واش قال عليه؟ كيفاش فسر الغزالي ترى؟
0: الغزالي يا جماعة جوز الخراج على الأغنياء إذا كان الإمام اعتبر إلى المصلحة العامة محتاجة، ويقول إذا خلت الأيدي من الأموال لم يكن من مال المصالح ما يفي بخراج العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب وخيف دخول العدو ديار المسلمين أو خيف ثوران الفتنة في بلاد الإسلام جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند. وذك علاش يا جماعة اللي يشد الحكم يفسر على كيفه.
1: صحيح صحيح صحيح، يعطيك ألف صحة بن غذام على هالدرس، وربي يبارك لك في ثقافتك اللي ما بخدتش بها علينا.
0: من غير مزية يا منور، العلم كان ما نفيدوش به غيرنا ما عنده حتى قيمة.
1: يعطيك ألف صحة.
3: ابن غذام ابن غذام،
2: هذا يفرج بن دحري نادي ابن غذام.
1: واش بيه
0: فرج؟ واش بيه؟ وعلاش ما خشش المغارة؟ زعما شو قاع جديد؟ هاي هاي
1: ربي يستر.
2: هاي شوفوا

0: سيدنا المدرسة الحربية في باردو جاهزة باش تمشيلها وتستفتح.
1: هاي ياسر قداش ليا وانا مستنى في المدرسة هذه وقتاش تحضر؟ على قليلة نعطيه الأمر لتلامذة العسكر يقرأوا فيها وهكا يكون عنا إنجاز عظيم برشا.
0: صحيح سيدنا ربي يبحيه، المدرسة هذه مدرسة حربية باش يفيدنا برشا في تكوين تلامذتنا على قاعدة صحيحة.
2: أما لا احنا يلزمنا نخرجوا التوى في موقف سيدنا.
0: الخيالة سبقونا سيدنا باش يأمنوا الموقف، واحنا توا نخرجوا وسط السباحية ونقصدوا ربي.
1: هيا سيدي مالا هيا نقصدوا ربي سيدي. هيا
3: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
4: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك

روحي وانا احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

عقبة الفراق. حبيبي أن تعلمني كيف ومتى وأين، وأن تعلمني قبل الفراق كيف أرسم تنطفئ الهواء.

0: حياتي منذ فارقته، وأنا أحمل قلب اليوم لأني أخاف عليه أن ينكسر، لكنني سأواصل الرحيل إليك. علني أجدك عند المدن المهجورة، ومن يدري علني أجدك عند الشجرة التي تأكل جذورها لأرويها كي تورق من جديد. وعند ذاك سوف لا نحتاج للعبة الفراق
1: والو.

بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا وأبديت الذي لم تكن تبدي وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي

هذا ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا

0: ندى من إحراق.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

ويقاس اتساع العالم بحدود المخطوط، ظهر عقل قرر أن يسلك طريق الشك ليصل إلى اليقين، وأن يخضع الموروث للملاحظة والتجربة. من دمشق إلى القاهرة، ومن البيمارستان إلى صفحات الكتب، خط اسمه بحبر لا يجف: ابن النفيس. هو الطبيب الذي لم يكتفي بشرح ما قاله السابقون، بل أعاد النظر ودقق وتجرأ على مخالفة ما استقر قرونا. في قلب الجسد الإنساني اكتشف سرا ظل غائبا عن أعين وعقول العلماء، فوصف الدورة الدموية الصغرى بدقة سبقت عصره بقرون. لكن ابن النفيس لم يكن طبيبا فحسب، بل كان مفكرا وفقيها وفيلسوفا، نسج بين العلم والإيمان خيطا من عقل نقدي وروح باحثة. في هذه الحلقة نقترب من رجل آمن أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف، وأن العقل هبة لا تصان إلا بالسؤال. من هو ابن النفيس؟ كيف غير فهمنا لجسد الإنسان؟ وما الذي يجعل حضوره حيا في زمن الطب الحديث؟ رحلة إلى القرن 13، إلى زمن الجرأة العلمية، حيث يبدأ الاكتشاف من جريان الدم في العروق ومن نبض القلوب.

أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، واشتهر بهذا اللقب لنفاسة عقله وعمله. وقيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله، وفي العلاج كان أعظم من ابن سينا. هو طبيب وعالم، ولد بدمشق سنة 607 للهجرة ونشأ فيها، وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار صاحب مدرسة الدخورية الطبية في دمشق. ثم انتقل ابن النفيس إلى مصر، وتحديدا إلى القاهرة، وأصبح عميد البيمارستان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلاوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام 580 للهجرة. كما صار طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر بيبرس، وقد حظي ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.

0: كيف نقرأ فلسفة وفكر وعلم ابن النفيس في زمن تتسارع فيه الاكتشافات وتتشابك فيه الأسئلة؟ لنقترب أكثر من هذا العقل الفذ ومن الأبعاد الفلسفية لفكره ومن حضوره في العلم المعاصر، يسعدنا استضافة أساتذة لهم الباع الطويل في التدريس الأكاديمي. ونرحب بداية بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الحاج حسن، فماذا يقول عن هوية وفكر ابن النفيس وفلسفته؟
1: عندما نريد الحديث عن هوية فلسفة ابن النفيس لابد أن نشير إلى المصادر التي استقى منها ابن النفيس ثقافته وفلسفته، لابد أن نشير إلى الهوية الفلسفية التي قدمها ابن النفيس والتي هي انعكاس كامل وبارز للفكر الفلسفي الذي ساد في تلك المرحلة. نحن نعلم أن الفكر الفلسفي الذي انتقل من اليونان إلى العالم العربي والعالم الإسلامي كان يتمحور حول منهجين أساسيين شكل

الهوية الحقيقية للفكر الفلسفي، من جملتهما الفكر الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني. في الفكر الفلسفي اليوناني، الحكيم هو عبارة عن شخص باحث عن الحقائق في مجالات شتى وعلوم شتى. من هنا عندما نريد أن نحدد هوية فلسفة ابن النفيس بشكل دقيق، لابد أن نقول بأن فلسفته تعود إلى الهوية اليونانية المعربة، أو إذا صح التعبير المؤسلمة، التي عمل فلاسفة الفلاسفة العرب أو الفلاسفة المسلمون على إعادة صياغتها، وأعني بالضبط الكندي والفارابي وابن سينا. وقد تجلت هذه الفلسفة بشكل أوضح وأجلى في كتابات ابن سينا.

0: تنبع أهمية فلسفة ابن النفيس من كونه لم يفصل بين العلم والعقل الفلسفي، بل جعلهما طريقين متكاملين إلى الحقيقة. الدكتور الحاج حسن يشرح لنا.
1: أهمية فلسفة ابن النفيس أنه تمكن من إدخال الفكر أو المنهج العقلي الاستدلالي في الوصول إلى المعرفة اليقينية، وذلك في مجالات شتى من جملتها في الأخلاق وفي السياسة والفضائل وما شابه ذلك. في البعد الآخر أيضا ابن النفيس ونتيجة اعتماده المنهج العقلي الذي يعني يقوم على مقدمات تجريبية، تمكن من إحداث تغيير أو تقديم نظريات جديدة لم تكن موجودة بالأخص في عالم الطب. قدم نظريات لم يرضى بها من تقدم عليه، فمن المعروف أنه عرض ابن سينا وعرض جالينوس وعرض الأطباء المشهورين في ذاك الزمن. من الواضح أنه اعتمد بشكل أساسي على فكرة العقل، أي التحليل المعرفي للمعطيات الواردة أو القادمة من خلال الحس والتجربة وما شابه ذلك، ومن خلال هذا التحليل هو توصل إلى مجموعة من النظريات. على سبيل المثال ينسب إليه أنه أول من أبدع الدورة الدموية الصغرى، وكانت لم تكن موجودة هذه النظرية قبل ابن النفيس، لا بل عارض فيها ابن سينا. لم يعارضه فقط في موضوع الدورة الدموية الصغرى كما كانوا يعبر عنها، بل عارضه في قضية أعمق لها علاقة بحقيقة الروح.

0: يجمع ابن النفيسي في بحثه العلمي والفلسفي بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي، كونه تأثر بمنهج الشك المنهجي عند الغزالي الذي استخدم الشك طريقا للوصول إلى اليقين في المعرفة. الدكتور الحاج حسن يضيء لنا على هذا الجانب.
1: ابن النفيس يعتقد بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي له أسسه وقواعده. عندما أريد أن أصل إلى مرحلة اليقين في المعرفة وعدم وجود شك معرفي، وهذه يعيشها كل إنسان، يعني المعلومة الفلانية هل أنا على يقين منها أو لست على يقين، هذه قضية لها علاقة بمدى قدرة النفس على الوصول إلى اليقين في المعرفة. لهذا السبب موقع المعرفة التجريبية من المعرفة العقلية أن المعرفة التجريبية هي معرفة جزئية تشكل المقدمة للدليل العقلي، والدليل العقلي بمفرده غير كافي في بعض القضايا التي لا يمكن الوصول إلى حقائقها. أيضا يجمع ابن النفيس في منهجه العقلي الاستدلالي، لأنه بين هلالين، الاستدلال عند ابن النفيس هو استدلال أرسطي طبق الأشكال التي قدمها أرسطو، ولكن ابن النفيس يعتقد بأن هناك بعض القضايا المعرفية التي تحفر في ذهن الإنسان والتي لا يمكن أن يكون لها أصل مادي تجريبي ولا يكون لها قضايا بعد عقلاني فقط معرفي، هي قضايا قد تكون غائبة عن الإنسان، فلا بد أن يستمد المعرفة منها من أبعاد أخرى هي ليست من صنيعة العقل ولا من صنيعة الحواس. يعني إذا سألنا السؤال، وهذا كان يسأله الفلاسفة القدماء، ما هي حقيقة وجودي؟ أو ما هي حقيقة الذي أوجدني؟ مثلا إذا قلنا الله هو واجب الوجود وهو الذي أوجد، ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة وجودي؟ ابن النفيس يعتقد أن العقل، إلى جانب العقل هناك قضايا من جملتها التجربة والتعاطي مع المواد، ومن جانب آخر هناك الشرع. هو يعتقد بأن الدين الذي يعني بشكل دقيق المعلومة التي تأتي عبر الوحي الإلهي إلى شخص معين، قادرة على تقديم معلومة معرفية يقينية لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقتها من الأبعاد الأخرى والجوانب الموجودة في بيئة وفي محيط الإنسان.

0: كيف نفهم فكرة النفس وحقيقة الروح عند ابن النفيس بالبعدين المادي وغير المادي؟ هذا ما يشرحه لنا الدكتور الحاج حسن.
1: البعض يعتقد بأن النفس غير موجودة أصلا، هذا نقاش. النقاش الثاني الذي يمكن أن نجده عند ابن النفيس أن ابن النفيس كان يميز بين النفس وبين الروح، وطبعا ضمن سياق الفلسفة السينيوية الأرسطية التي كانت قائمة، هو ميز بين النفس وبين الروح باعتبار أن البعض كان يعتبر أنهما شيء واحد. في بعد النفس هناك الكثير من القضايا التي أشار إليها ابن النفيس، ولكن مكانة النفس في الفكر الفلسفي عند ابن النفيس أنها المكان الأساسي الذي تعود إليه فكرة المعرفة البشرية، والمعرفة البشرية التي تتدرج من الإحساس من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة كما هو في أفكارهم الفلسفية إلى العقلانية، ومن العقلانية التحليلية إلى العقلانية المطلقة. ابن النفيس يعتبر بأن الإنسان الموجود الكائن سواء كان إنسانا أو غير إنسان هو يتكون من بعد مادي وبعد غير مادي، حتى أن الفلاسفة القدماء كانوا يعتبرون أن الجمادات والمواد التي لا يشعر الإنسان بأن لها إحساس أو شعور أو نفس كانوا يعتبرون بأن لها نفس. ابن النفيس ربط الكثير من الأفكار الكثير من السلوكيات بالنفس. على سبيل المثال عندما نتحدث عند ابن النفيس عن فكرة الأخلاق التي تقوم على فكرة الفضائل والرذائل التي يجب أن تتحلى أو أن لا تتحلى بها النفس، واضح أن الفضائل لا يمكن اكتسابها إلا من خلال اقتناع أو يقين النفس، ومن خلال قدرة النفس على تسيير، لنقل هكذا، تسيير الجوارح ودفع الجوارح لتعمل طبق ما انطبع

0: اعتبر ابن النفيس فيلسوفا شاملا كونه تطرق إلى جميع الموضوعات. ماذا يخبرنا أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام عبد الحميد عن الفلسفة الطبيعية عند ابن النفيس؟
1: أشكرك على هذا السؤال المهم الذي يسعى إلى إماطة اللثام عن وجه آخر لابن النفيس لم يكن أقل أهمية مما عرف به ابن النفيس الفيلسوف. حول رؤيته لأصل الكون، قدم ابن النفيس رؤية تجمع بين الإيمان والعقل، رفض القول بأزلية العالم واعتبر أن كل ما يقبل التغير هو حادث، لذلك عد الكون بما هو عليه من حركة دائمة وتحول مستمر مخلوقا وليس أزليا. وحول نشأة الكون كان يرى أنها تمت وفق نظام دقيق قائم على تفاعل العناصر الطبيعية وفق قوانين ثابتة، وهذا يدل بنظره على وجود مدبر أوجد هذا الكون بإرادة واختيار. هنا نجده يخالف بعض فلاسفة الإسلام ممن اعتنقوا نظرية الفيض الأفلاطونية المنشأ، الفارابي أنموذجا، ونجده في رسالته المعروفة بالكاملية في السيرة النبوية يسعى على غرار ابن رشد إلى التوفيق بين العقل والنقل وبين الفلسفة والشريعة، فالعلم الصحيح يعزز بنظره الإيمان ولا يناقضه. حول حركة الكائنات الحية، قدم عالمنا طرحا علميا قائما على الملاحظة والتجربة، رأى أن الحركة ليست فعلا عشوائيا بل هي تفاعل منظم بين أعضاء أساسية في الجسم البشري. ميز بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، وذهب إلى أن لكل نوع منها الأسباب والآليات الخاصة به، وهو ما يعكس فهما مبكرا لعلم وظائف الأعضاء. بالنسبة لنظرته للقوانين التي تحكم الطبيعة، رأى ابن النفيس أن الكون والإنسان في تشكله المادي يخضعان لقوانين ثابتة تقوم على مبدأ السببية. وما اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أشهر إنجازاته إلا مثالا واضحا على إيمانه بأن الظواهر تسير وفق نظام دقيق يمكن للعقل اكتشافه، وهذا الانتظام في الكون يشكل عنده دليلا محكما على حكمة الخالق. وإمعان النظر في قوانين الطبيعة يؤدي بنظر ابن النفيس إلى تعميق الإيمان. أما في مجال علم الفلك، فابن النفيس لم يكن متخصصا كمعاصره نصير الدين الطوسي مثلا، لكنه ناقش قضايا أساسية كبنية الكون وحركة الأجرام السماوية، ونقد الآراء المتعلقة بفكرة مركزية الأرض داعيا إلى أعمال العقل والملاحظة واستبعاد التفسيرات غير العلمية. أهمية ابن النفيس تكمن باعتقادي في أنه قدم نموذجا للعالم والفيلسوف الذي ربط بين المنهج التجريبي والقاعدة الإيمانية، وأسهم في ترسيخ أسس للتفكير العلمي القائم على النظام والسببية وعلى التوازن بين العقل والدين.

0: يعتبر علم النفس اليوم مدخلاً للعديد من الكشوفات ومختبراً لدراسة الإنسان وموضوعاً هاماً للدراسات الحديثة، لما لهذا العلم من تأثير كبير على الأمراض والاتجاهات السلوكية. كتب ابن النفيس عن الأمراض النفسية كتاباً بعنوان الاكتئاب والقلق، وعن العلاج وارتباطه بالأمراض الجسدية، وكان متقدماً ورائداً في هذا المجال، خصوصاً أنه طبيب ووضع الكتاب الشامل في الطب، كما ناقش دور الدماغ في التحكم في وظائف الجسم وعواطفه. الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا الجانب وعما قدمه ابن النفيس لعلم النفس، وهل لا تزال أفكاره ونظرياته الحديثة مرجعا أساسيا للدراسات والنظريات الحديثة؟
1: ابن النفيس في حقيقة الأمر هو أحد العلماء البارزين الذين أسهموا في وضع أسس علمية مهمة في موضوع فهم النفس الإنسانية في وقت ما كان علم النفس الذي نعرفه اليوم قد تشكل بعد. اهتمامه هذا جاء ضمن اهتماماته الطبية وما يتعلق من ذلك بالفلسفة الطبيعية. بداية ومن حيث طرق الاستدلال عنده، اعتمد ابن النفيس منهج الملاحظة والتحليل العقلي، رفض التفسيرات الغيبية، يعني كان لا يعطي نتائج التفكير غير المستندة إلى أدلة أي قيمة، وهذا المنهج يشكل اليوم أحد الأسس التي يقوم عليها البحث النفسي الحديث. من حيث القضايا التي عني ببحثها، أولى ابن النفيس مسألة الإدراك والمعرفة اهتماما لافتا، فالإنسان يكتسب معرفه من خلال الحواس والعقل، والخبرة والتجربة تقومان بدور رئيسي في تكوين الفهم والسلوك. هذا المنظور ساهم في تعزيز الاتجاه الذي يرفض التفسيرات الغيبية البحتة في دراسة النفس. أيضا فطن ابن النفيس إلى العلاقة المتبادلة بين النفس والجسد، فاعتبر أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة، الحالة النفسية عنده تؤثر في الصحة الجسدية، والخلل العضوي يؤثر بدوره على الناحية النفسية، فكان تشديده من أجل إنسان سليم على أهمية التوازن النفسي والانفعالي، وهذا المبدأ يعد اليوم أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحديث. أيضا ركز ابن النفيس على دراسة السلوك الإنساني والدوافع الكامنة وراءه، فاعتبر أن التفكير والإدراك والانفعال هي عمليات ترتبط بالوظائف العصبية، وأن العقل يعد أداة أساسية لفهم العالم، وتنمية العقل تسهم بنظره في تهذيب النفس وفي ضبط السلوك وتحسينه. أفكار ابن النفيس هذه انعكست على فروع مختلفة من علم النفس الحديث، كعلم النفس العصبي الذي يبحث في العلاقة بين الدماغ والسلوك، وعلم النفس الصحي الذي يعنى بتأثير العوامل النفسية على الصحة الجسدية. أيضا ثمة بعض الآراء له أتت متوافقة مع بعض أسس علم النفس التربوي والاجتماعي المعاصر، عندما تنبه إلى دور البيئة والتربية في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. هنا أخلص إلى القول أن اهتمام عالمنا بالنفس الإنسانية إنما جاء متسقا مع الإطار الفلسفي والطبي في عصره، لكنه تميز بأنه اختط منهجا تحليليا يربط السلوك الإنساني بالبعدين النفسي والجسدي، وأفكاره أسهمت إلى حد كبير في وضع أسس مبكرة للفكر النفسي العلمي في الحضارة الإسلامية، ومهدت الطريق لاحقا لأعمال أكثر تخصصا في فهم النفس البشرية.
0: الفلسفة، هل هي امتداد للماضي أم معبر للمستقبل؟ وإلى أفق آخر في فكر ابن النفيس، وهو الرؤية التقدمية إزاء الاتجاهات الفلسفية. أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن رضا يشرح لنا هذه الرؤية.
2: إذا كان ابن النفيس قد غرس مبادئ فلسفته في قصته فاضل بن ناطق أو الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، مضفيا عليها قشرة سردية، فإنه يضارع في ذلك بعض الفلاسفة الذين سبقوه إلى هذا النسق من الكتابة، ليغدو نتاجه في هذا المضمار حلقة رابعة بعد سلمان وأبسال لابن سينا، وحي بن يقضان لابن طفيل، والغربة الغربية للسهروردي، مع الالتفات إلى أن الأفكار التي عرضها لا تطابق الأفكار التي قدمها هؤلاء في سياق سردهم، بل تكاد تدنو بصورة عامة من طروحات ابن رشد عموما، ولا سيما في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إن على مستوى التوفيق بين الفلسفة والدين أو على مستوى رفض التصوف الزاهد المنعزل عن حركة المجتمع ونفع الآخرين. ويكاد فكره يتقاطع في بعض تجلياته مع التصورات التي صاغها ابن خلدون في مقدمته، مستخلصا قوانين عامة من أحداث التاريخ، ولكننا نراه يضفي في سياق جهده طابعا عقليا منتظما على أحداث التاريخ نفسها، ثم ينطلق منها إلى تقديم بعض الرؤى المستقبلية لواقع الأمة الإسلامية. ومهما يكن، فإنه يغلب على فكر ابن النفيس التصور العقلي للدين الإسلامي في أسسه وفي مقولاته وفي تفصيلاته، لينم بذلك عن معرفة عميقة وتمحيص دقيق وقناعات راسخة لديه، وإن وجدناه لا يخوض في جدالات واسعة مع المخالفين له في الرؤية، فهو يدحض كثيرا من الشبهات التي اعترض بها على الإسلام من غير أن يسمي أحدا بالضرورة. وربما نراه يخالف ما درج عليه مفكرون كثيرون استنادا إلى وجهة نظره العلمية في الطب والتشريح، كما هي الحال على مستوى تصديه لدعوى وصم الرسول بالشهوانية، حيث يقارب مسألة اعتدال المزاج لديه، ثم يلفت إلى أن شهوة الباهي محمودة فيه نظرا إلى دلالتها على الرجولية ما دامت مقرونة بالزواج الشرعي، ليستعيض بهذه المقولة عن تقديم تبريرات اجتماعية أو إنسانية أو تشريعية قد لا يقتنع بها المحاور الذي يختلف معه، ولا إنصاف حقيقة في التندر حول قيمة تلك المعلومات التي بنى عليها ابن النفيس رؤيته، فإنها تمثل أعلى ما توصل إليه العلم في عصره، وطمأن إليه عقله، ومن الطبيعي أن تشكل عملية استخدام حقائق العلم المؤقتة والنسبية في الدفاع عن العقائد الدينية مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإن سذاجتها سرعان ما تظهر في عصور لاحقة.

0: في الفلسفة السياسية نادى ابن النفيس بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع بعيدا عن نظام الطبقية، داعيا إلى مشاركة كل الأطياف في صنع القرارات السياسية. فما هي أهم مميزات الفلسفة السياسية لابن النفيس؟
1: يميل ابن النفيس إلى الرؤية الثيوقراطية على مستوى السياسة، على غرار الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو يؤكد على أهمية وجود حاكم يطبق الشرع على الناس، لأن منهم من تشتد محبته للظلم فلا يردعه عنه علمه بنهي الشرع عنه فقط، بل إنما ينتهي عن ذلك بقاهر يقهره عليه، وهذا القاهر يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند الناس، وذلك هو الملك، ويجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائم مقامه وهو نائب الملك، ولا يترك الملوك وطباعهم فقد يكثر منهم الجور، فلذلك يجعل أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة. وهكذا يمكن في إطار هذا النظام أن يعاقب المنتهكون لحقوق الله والناس بالعقوبات التي تتناسب وخطورة الجرم، كالقصاص للقتل العمد والدية للقتل الخطأ وقطع اليد للسرقة. وفي المقابل من ذلك ينبغي أن يقوم الحاكم بتخصيص أموال الزكاة والجزية لما ينفع الناس، لرواتب الجند والحافظين للبلاد والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين وغيرهم. وقد خصص ابن النفيس الفن الرابع من رسالته لبيان كيفية وصول بطل قصته وهو كامل إلى معرفة الحوادث التي تكون بعد وفاة الرسول، فحلل العديد من الحوادث وتوقف عند الصراع والتنازع بين الصحابة على الخلافة بحكم ما طبع عليه البشر عموما من حب الرئاسة، وقد لاذ باستشراف المستقبل الذي يتربص بالأمة عموما على خلاف الكثيرين من الفلاسفة الذين سبقوه، مستحضرا في هذا السياق السنن التاريخية والدينية التي تحكم حركة التاريخ، فتوقع وقوع أبناء الأمة في بعض المعاصي التي تستوجب عقابا جزئيا وليس عقابا شاملا يستأصلهم تماما من الأرض كما حدث لكثير من الأمم السابقة. فهو على هذا الأساس يربط بين معاصي الأمة الإسلامية وما تتعرض له من ويلات الحروب كنوع من التطهير الذي تكفر من خلاله عن ذنوبها، وتعود إلى التمسك من جديد بالمنهج الإلهي.

0: لعل من أهم النظريات السياسية لابن النفيس نظرية المقاومة، والتي بموجبها يكون للمجتمعات الحق في مقاومة الحاكم الظالم، وهي تكتسب مكانة هامة لكونها تصلح لكل زمان ومكان. من أين استمدت شرعيتها ومشروعيتها؟ الجواب لدى الدكتور رضا.
1: وفي هذا السياق يستحضر ابن النفيس نظريته حول المقاومة، مستوحيا مشروعيتها من القرآن والسنة، متسعا بها إلى الحد الذي تتجاوز من خلاله دائرة الزمان والمكان. ولا غرابة في ذلك، فقد ابتلي الشرق بالحروب الصليبية قبل مولده بأكثر من قرن، وامتد الكفاح ضدها طوال حياته، إلى أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة ابن قلاوون بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 3 سنوات. ويكفي أن أستشهد بما ذكره في قصته أو رسالته، حيث تحدث في الفصل 7 من الفن 4 عن السلطان ببرس وأخلاقه، ويبدو أنه كان على صلة طبية واستشارية به، فقال: لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس جدا حتى يكون وحده في مقاتلة جيش كثير، لم يتمكن من مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده. ولا يكفي أن يكون كذلك في نفسه فقط، بل لا بد من أن يكون عند الناس كذلك بهذه الصفة، وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جريء مقدام شجاع سامي الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا عرفت منه جرأة شديدة جدا، كالجرأة على الملوك والإقدام على قتل أكابرهم. وشبيه بذلك إعجابه بالسلطان قلاوون، إذ تنطبق عليه هذه الصفات نفسها. وإني لا أظن أن هذه الفكرة مشتقة عنده من تأمله التشريحي في خصائص الكائن العضوي، كأنه يرقب فيه ما يوحي له بطبيعة الكائن أو الكيان الاجتماعي، ليسبق في هذا التصور ما لفت إليه فيما بعد هربرت سبنسر ولو بعد قرون، كما كان قد سبق باكتشافه الدورة الدموية الرئوية كل من الباكو وكولومبو وهارفي.
0: ترك ابن النفيس إرثا غنيا في شتى المجالات، نذكر من مؤلفاته شرح تشريح القانون لابن سينا، الكتاب الشامل في الطب، شرح مسائل حنين بن إسحاق، شرح الأدوية المركبة، وشرح كتاب المؤشرات وغيرها الكثير. ماذا يقول الدكتور علي الحاج حسن حول أهم مؤلفات ابن النفيس؟
2: نتحدث عن مؤلفات وما تركه ابن النفيس. الواضح يعني في نظرة عامة للأسماء والكتب الموجودة أن أغلب كتاباته كانت في الطب. أعتقد أن أهم ما كتب هو شرح القانون لابن سينا، لاعتبارات كثيرة، من جملتها أن ابن سينا أوجد تحولا كبيرا جدا في عالم الطب، في العالم العربي والإسلامي. عند وطبعا كما نقرأ في التاريخ العلمي أن كتاب القانون لابن سينا بقي حتى سنوات، يعني البعض يقول بدايات القرن 19 كان ما زال يدرس في بعض الجامعات. أهمية هذا الكتاب أنه بني على فلسفة يطلق عليها الفلسفة الميتافيزيقية، بمعنى أنه كان يعتمد على أسس أو قواعد لها علاقة بالارتباط بين المرض وسببه بالرابطة العلية والمعلولية. يمكن أن يكون هذا أهم كتاب. فعندما يأتي ابن النفيس ليشرح هذا يعني أنه يضيف أو يعمق المعرفة العقلية داخل علم الطب.

0: اعتبر ابن النفيس أن الأخلاق الحميدة تأتي من العقل، وأن العقل الإنساني بحاجة ماسة إلى الشرع الذي يقوم الأنبياء المتعاقبون بتبليغ حقائقه بالتدريج حتى تكون مقبولة من العقل. وهذا ما أطلق عليه عبارة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق، فكتب في علم السيرة الرسالة الكاملية في السيرة النبوية. الدكتور علي الحاج حسن يطلعنا على أهمية هذه الرسالة.
1: ابن النفيس كتب في اتجاهات كثيرة، من جملة الأمور أنه كتب في علم يطلق عليه علم السيرة، وهو جزء من علم التاريخ الذي يقتفي أثر النبي، بمعنى سيرته حياته، ولكن البارز، فكتب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، ولكن البارز في هذا الكتاب هي فكرة مهمة جدا قد لا تكون موجودة عند آخرين، أنه حاول ومن خلال المنهج التحليلي التاريخي التحليلي أن يقوم بسرد لنعبر عنه عمق أو أصل النبي، نبي الإسلام محمد، بناء على منهج عقلي فطري. يعني هو كان يريد أن يقول أنني أدرس أو أسرد السيرة، ولكن ليس سردا تاريخيا أنه ولد في اليوم الفلاني وأمه كذا، كان يريد أن يقوم بعملية ربط بين النبي وبين الأصول أو الجذور التي هي عبارة عن سلسلة الأنبياء المتقدمين. بعبارة تانية، حلل شخصية النبي وما هو الدور وما هي مكانته في الفكر الديني، وقال أنه إذا أخذنا هذا الشخص بهذه الحيثيات لابد واعتمادا على الدليل العقلي أن يكون مرتبطا بإبراهيم، بالنبي إبراهيم. طبعا عنده سرد طويل جدا، ولكن أدخل المنهج العقلي الفلسفي السردي ضمن سرده للتاريخ.

وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع ابن النفيس، ذلك العقل الذي لم يكتفي بأن يرى ما يراه الآخرون، بل حاول أن يرى أبعد. معه رأينا كيف جعل من السؤال بداية للمعرفة، ومن البرهان معيارا للحقيقة، وكيف جمع بين دقة العالم وتأمل الفيلسوف. قرون طويلة مضت منذ عاش هذا العالم الكبير، لكن الفكرة التي تركها ما زالت حية، أن العقل حين يكون حرا يستطيع أن يكتشف وأن يغير فهمنا للعالم. توفي ابن النفيس في القاهرة عام 1288 للميلاد، ويوجد ضريحه في مسجد في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة ينسب إليه. وقبل رحيله وقف داره وكتبه وكل ماله لمستشفى المنصور في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي.

إذاعة لبنان وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو قدمنا لكم وضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس. الشكر للزميل بلال طراف على تسجيل المقابلات وللزميلة مايا ملكاني على المونتاج. هذه الحلقة من إعداد وتقديم غادة جمعة وإخراج علي أمين.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم اليوم إن شاء الله تفسير سورة الملك، ونبدأ على بركة الله تعالى من الآية السادسة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. بعد أن بيّن الله تعالى ما أعد للشياطين من عذاب السعير في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا، عمم الوعيد وأوضح أن هذا العذاب معد أيضا لكل كافر جاحد بربه، مكذب برسله، منكر للبعث واليوم الآخر. ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب من هولها الولدان، فقال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أي إن من أشرك بنا وكذب رسلنا قد أعددنا له في الآخرة عذاب جهنم وبئس المصير. ثم تعرض تعالى لفظائع أحوال هذه النار، وذكر لها صفات أربع رهيبة مرعبة، فقال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الصفة الأولى للنار أنها إذا طرح فيها الكفار كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها صوتا كصوت المتغيظ من شدة الغضب. الصفة الثانية تفور، أي تغلي بهم غليان المرجل. الصفة الثالثة تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة غضبها على الكفار. الصفة الرابعة لجهنم، والعياذ بالله، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي كلما طرح في جهنم جماعة من الكفار سألهم مالك وأعوانه من الزبانية سؤال تقريع وتوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول نذير ينذركم هذا اليوم ويخوفكم ويحذركم منه؟ ألم تأتكم رسل من ربكم تنذركم شديد بأسه وعظيم عقابه لمن عصاه وخالف أمره؟ وهذا مستمعي الكرام دليل على عدل الله في خلقه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسول إليه. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجيب هؤلاء الكفار مع التحسر على ما فات والندم على ما كان، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعترف الكفار قائلين: بلى جاءنا رسول من عند الله ربنا فأنذرنا وخوفنا، لكننا كذبنا ذلك النذير وقلنا له: ما نزل الله من شيء على لسانك، ولم يوح إليك بشيء من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع التي أمرنا الله بها، ولم يبعثك رسولا، وما أنتم أيها الرسل فيما تدعون إلا في بعد عن الحق والصواب. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ثم عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا ينفع الندم. يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي وقالوا لو كنا نسمع ما أنزل الله من الحق وكانت لنا عقول ننتفع بها، لو كنا نسمع الهدى سماع من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا على ما نحن عليه من الكفر والضلال، وما كنا من أهل النار. وقد نفوا عن أنفسهم السماع والعقل، لأنهم رغم أنهم لهم آذان وعقول فإنهم لم ينتفعوا بها. اعترفوا بخطئهم وأعلنوا ندمهم، ولكن هيهات هيهات، فلا يجدي الاعتراف بالذنب ولا يفيد الندم، فقد فات أوانه. ومن ثم أحل بهم سبحانه نقمته فقال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي فأقروا معترفين بما صدر عنهم من ذنب استحقوا به عذاب النار، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء، لكن ذلك لن يفيدهم، فبعدا لهم من الله ومن رحمته. مستمعي الكرام، لقد بين الله هنا الجريمة ثم العقاب.

صدق الله العظيم. وبعد وعيد الكفار بعذاب النار، ذكر الله تعالى مقابل ذلك وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر الكبير، ثم عاد إلى تهديد الكافرين والناس جميعا بأنه عليم بكل ما يصدر عنهم في السر والعلن، وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق والقادر الذي ذلل الأرض للعالم وأذن لهم بالانتفاع بما فيها من خيرات وكنوز ظاهرة وباطنة كالزروع والثمار والمعادن، فلا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم.

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي إن الذين يخافون عذاب ربهم وهم لم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه، ويخافون الله في السر والعلن، فيخشون ربهم حتى وهم غائبون عن الناس، فيكفون عن المعاصي ويقومون بالطاعات حيث لا يراهم أحد إلا الله تعالى، واضعين نصب أعينهم ما جاء في الحديث: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء لهم مغفرة عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم، وثواب جزيل وهو الجنة. بعد ذلك نبه تعالى إلى أنه مطلع على السرائر، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي سواء أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فالله عليم به، يعلم بما يخطر في القلوب وما تكنه الضمائر، لا يخفى عليه منه خافية. والمراد أن الله عليم بقولكم وعملكم على أي سبيل وجد، فاحذروا من المعاصي سرا كما تحترزون عنها جهرا. والآية خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال، وتشمل ما كانوا يسرون به من الكلام في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد، فأنزل الله هذه الآية. ثم أقام الله تعالى الأدلة على سعة علمه وإحاطته بجميع الأشياء، فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف هو العالم بالأشياء التي يخفى علمها على العالمين. ألا يعلم مخلوقه؟ لابد أن يكون الخالق عالما بما خلقه وما يخلقه، فهو عالم بجميع الأشياء السرية والعلنية باعتباره هو الخالق للإنسان وأفعاله وأقواله. ومن خلق شيئا لابد أن يكون عالما بمخلوقه، وكأنه سبحانه يقول: ألا يعلم سركم وجهركم؟ من يعلم الدقائق والخفايا؟ ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرته، ونبه إلى تمام نعمته على عباده، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي إن الله هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم وجعلها قارة ساكنة قابلة للاستقرار عليها، لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأوجد فيها من العيون لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم، وسلك فيها السبل، فسافروا حيث شئتم من أقطارها وانتقلوا في أرجائها للكسب، وكلوا مما أوجده لكم فيها من واسع الأرزاق. لذا قال تعالى: وكلوا من رزقه، أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض ومكنكم من الانتفاع به وأعطاكم القدرات على تحصيل الخيرات، ثم اعلموا أنكم في النهاية صائرون إليه، فإليه النشور أي البعث من قبوركم، صائرون إليه لا إلى غيره تعالى، وإليه المرجع يوم القيامة، فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن. والآية مستمعي الكرام دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على خلقه، وعلى أن السعي واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها غدوا ورواحا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، فهو المسخر الميسر المسبب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. قال: أنتم المتاكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل. ويكون المراد من الآيتين هذه وما قبلها تهديد الكافرين بأن الله عالم بسرهم وجهرهم، وأنه هو المنعم المتفضل عليهم بما يسر لهم من خيرات الأرض، فليحذروا عقابه. كأنه تعالى قال: أيها الكفار، اعلموا أني عالم بسركم وجهركم، فكونوا خائفين مني، محترزين من عقابي، فقد أسكنتكم في هذه الأرض التي ذللتها لكم وجعلتها سببا لنفعكم ورزقكم، وإني إن شئت خسفت بكم هذه الأرض وأنزلت عليها من السماء أنواع المحن. اللهم احفظنا يا رب العالمين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله

0: الشكور.
1: صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى لنكمل تفسير سورة الملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتولى عنه.

والزجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

وقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. الأعلان عن نتائج القبول الأول لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ويدعو إلى وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ورشة علمية دولية اليوم بصفاقس. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. وزارة الشؤون الدينية تضع مجموعة من النصائح للحجيج قبل انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة. وفي العالم، شهيد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة، ومسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام إنما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد 5 من مايو 2026، يوم الثلاثاء طبعا الموافق 18 من ذو القعدة 1447 هجري، 67 يوم في فصل الربيع. نذكركم بأوقات الصلاة: الظهر يكون نص نهار 21 دقيقة، العصر 3:58 دقيقة، المغرب 7:08 دقائق، والعشاء 8:41 دقيقة. أحلى الصباحات لكم جميعا كل مستمعين أينما كانوا، وصلهم صوتنا تسمعون على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. أحلى صباح لكم، صباح الخيرات، صباح البشائر، صباح كل أمل، كل تفاؤل، كل إقبال على الحياة، والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على الحياة اللي جدد فينا مع كل صباح جديد. عطر الله صباحكم بالإيمان، وإن شاء الله رب يملأ لسانتكم بالذكر والخير إن شاء الله مع كل يوم جديد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بسم الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلنا وبه نستعين.

جميعا كل من استيقظ الآن على صوتنا، صباحكم سعادة، صباحكم أمل، صباحكم بداية جديدة، لأنه كل يوم هو انطلاقة جديدة في الحياة ننطلق فيها بتفاؤل، بأمل، بإقبال على الحياة، وخاصة بحسن الظن بالله وبالإيمان العميق أكيد بأن الله ما يجيب كان الخير. إن شاء الله ربي يجيب لكم برشا خير مع يوم جديد. صباح الخيرات ورسالة الصباح كالعادة، بشكون هذا الصباح؟

0: الصباح تتكون هذا الصباح بإمضاك العادة شيخ الإمام شيخ طبعا عطف الفتوي عن جبر الخواطر نتحدث هذا الصباح. صباح النور. صباح النور
1: صباح الخيرات، صباح الفل، صباح السرور
0: علينا وعليك إن شاء الله.
1: أمين. إن شاء الله ربي يجبر خاطرنا وخاطركم وخاطر المستمعين
0: يا ربي. أمين
1: أمين أمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الغالية، خلينا نشوف مفهوم جبر الخواطر. إنسان يقول لك نجبر خاطرنا. الجبر عادة يقال على شنو؟ يقال عن العظم، وهو أكثر ما يؤلم عندما يكسر، فنضع له جبيرة حتى يلتئم.
0: صحيح العظم.
1: وعكس الجبر هو الكسر. ربي إن شاء الله يحفظنا.
0: أمين.
1: ولكم أن تتخيلوا كم هو مؤلم كسر العظام، ومعروف أنها لا تلتئم بسهولة، وأحيانا يترك الكسر شروخا. لذلك سمي بالجبر، لأنه يحتاج وقتا لا يأتي ببساطة، لأن عادة الجبر يكون لكسر موجع. أما الخاطر، شو جبر الخاطر؟ الخاطر أو الخواطر. الخاطر هو القلب أو النفس، فيقول أخذ. إحنا عندنا كلمة كبيرة يقول لك والله يخذ بخاطره، يعني حزن وقلبه تأثر. وجبر الخواطر راهو بسيط جدا، حتى بعض الكلمات. فجبر الخواطر هو خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت، مش عظام، نفوسا كسرت، وقلوبا فطرت، وأجساما أرهقت، وأشخاصا أرواح أحبابهم أزهقت. فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. شوف ايش يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: أمين.
1: ومما يعطي هذا المصطلح جمالا أن الجبر كلمة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من أسماء الله الحسنى، وهو الجبار. وهذا الاسم بمعناه الرائع يطمئن القلب ويريح النفس، فهو سبحانه الذي يجبر الفقر بالغنى، والمرض بالصحة، والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، والخوف والحزن بالأمن والإطمئنان. فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق.
0: جميل.
1: فمن أخي أيضا من خصال الإيمان وعلامات أهله ومن محاسن الأخلاق والمروءة، محلها الكلمة، هو تطيب النفوس وجبر الخواطر. وش معاه؟ مش كل إنسان رهوة يكون من النفوس النبيلة التي زينت بالإيمان.
0: جميل.
1: هذه هي العباد اللي
0: تشكر في الخاطر.
1: نعم.
0: قلب عامر بالإيمان.
1: وسع نوره في القلوب وظهر أثره في الجوارح. فجبر الخواطر المنكسرة شعبة من شعب الإيمان، وصورة من صور المحبة والمودة بين الأخوة، إذ جبرها هو الإحساس بألام الناس.
0: جميل. ساعات تلقى هو اصلا في حاجه لشكون يجبر بخاطر.
1: نعم.
0: لكن يتسرع ويجبر بخاطر الناس. جميل جدا.
1: نعم.
0: الناس هذوما
1: ومراعاه احوالهم ومشاعرهم، والوقوف معهم في مصائبهم وشدائدهم. وجبر الخواطر والله من ايسر الامور. قد لا يحتاج منك ان تبذل مالا
0: كلمه،
1: او ان تبذل جهدا كبيرا.
0: كلمات
1: عاليه،
0: كلمه
1: واقوال صادقه معناها الانسان تسليها كالهم عن قلب اخيك، وتدخل السرور اليه، او تنشط الكسلان، او ترفع همه وهك المحبط، وتشجع على الاقدام في امور الخير.
0: نعم.
1: اختم بالله العلي العظيم، الدنيا هذه احنا نقول كل الدنيا هذه ماخذه بالخواطر. هذه دنيتنا هذه، ولا ماخذه بالخواطر. والله العظيم الانسان، كل هذه رساله لكل انسان، راس المعبد الله اعلم بحالها، الله أعلم بأمورها والله
0: ظروفها.
1: بكلمة بالله بكلمة تقول له برا يشدك صحة بذنك برا يفرج عليه
0: يرتاح.
1: والله نبدأ ماشي في الشارع أقسم بالله يقف بك أشيخ بالله دعوة خير قل له برا ربي يفتح بيبي الخير في وجهك
0: محلها.
1: ما تصورش قديش تعطيه برا ربي سهل لك برا ربي يعطيك الخيرات. شوف كلمة كلمة
0: عبادة عظيمة يسمع. فعلا فعلا
1: ولهذا احنا نسمى عباد مستحقرة والعباد ما تعرفش ما داخلها رد بالك تحكي معنا انسان رأس المعباد كاتمة في داخلها معناها الله أعلم بحالها ومعناها أعظم من طيب الخواطر. شكون أعظم من طيب الخواطر وجبر القلوب المنكسرة هو الله
0: والله
1: سبحانه الذي سمى نفسه الجبار. فكنا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا ايش يقول في صلاتنا بين السجدتين نقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. ف
0: نعم
1: رب سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله. ونعم
1: جبر
0: بالله.
1: من جبر النبي صلى الله عليه وسلم جبر سيدنا يوسف عليه السلام خاطر جبر خاطره لما ألقاه إخوته في الجب. قال سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكان هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لتثبيت قلب يوسف عليه السلام ولجبر خاطره لأنه ظلم وأوذي من إخوته والمظلوم يحتاج إلى جبر خاطر ذلك ما شرعه الله سبحانه وتعالى حتى تجبر الخواطر المكسرة.
0: نعم من جبر بخاطر غيره أكيد ربي يجبر بخاطره. مهم جدا جميل هالموضوع
1: باش ما نطيلش. جبر الله خاطر أم موسى حين رد موسى
0: إليها.
1: عليه السلام إليها
0: نعم.
1: لتقر عينها فقال سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأحسن جبر لله سبحانه وتعالى لمن لحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أذى قومه فخرج من مكة بأمر الله مهاجرا إلى مدينة ومكة أحب الأماكن إلى قلبه فنزل قرآن يطلى إلى يومنا فقال الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد قل ربي أعلم ما جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحب مكة الذي ولد فيها ونشأ وخرج منها ظلما فاحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من المواساة والصبر فأنزل الله سبحانه وتعالى له قرآن مؤكدا بقسما أن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ شرعه سيردك إلى موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا ما حصل. وأعظم آية قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم الجبار قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فانظر لروعة العطاء المستمر في هذه الآية حتى يصل بالمسلم لحالة الرضا. فهذه الآية رسالة إلى كل مهموم ومغموم وتسلية لصاحب الحاجة وفرج لكل من وقع ببلاء وفتنة. إن الله يجبر كل قلب لجأ إليه بصدق.
0: أكيد أكيد هو خلق إسلامي رفيع جدا وسلوك إنساني نبيل إن شاء الله يجعلنا من جبريل
1: الخوات ما يزيناش. نختم بالنبي صلى الله عليه وسلم أختي أخذت أعجبتني أنا تعجبني القصة هذه وتمس لي قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول يقول لك أنس يحكي خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير هو النغر النغر هو عصفوري يربش به النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب به سبحان الله. لهنا في الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وذلك مما يراه مع تعامله. وكان أنس عنده أخ صغير يسمى أبو عمير وكان أخوه من أمه من أم سليم من زوجها أبي طلحة رضي الله عنهم وكان هذا الطفل صغيرا وقد فطم من الرضاع وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى إلى بيت أبي طلحة يلاعب هذا الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير تصغيرا للنغر وهو طائر صغير كالعصفور. وقد سأله عنه لما بلغه حزن الصغير على موت هذه الطائر فكان يتفقده النبي صلى الله عليه وسلم لحزنه على فقد الطائر. شوف النبي ماذا علمنا أختي الغالية كيف جبر الخواطر؟
0: هو قدوة
1: راني أكيد. والله اسمع
0: قلت اسمع قد ما نقعد نحكي وما نشبهوش منه الموضوع مهم جدا.
1: نخدم انا عطاني تكون امانه نخدم لا اسمع نخدم بالقصه هذه هي قصه صحيحه البارح
0: صارت وما كملت معناتها
1: وش لازم نكمل لو حالينا
0: نحكيوها مره اخرى بيسالش
1: يعني. باهي باهي باهي اختي الغاليه فهمت ان شاء الله ربي يحفظكم وربي
0: أمين.
1: يحفظنا ويحفظ الجميع
0: امين يا رب
1: من الذين
0: عباد عظيمه
1: بالخاطر
0: ان شاء الله ربي يحلينا ديما بالعبادات العظيمه هذه والله ان شاء الله ربي يحلينا بها
1: والله العظيم من عاش راهو جابنا للخواطر انقذه الله من المخاطر
0: ما جميل جميل ان شاء الله ربي يجبر بخاطرنا جميعا ويجعلنا من جابري الخواطر
1: بخاطر المستمعين
0: الله يبارك لك
1: ربي يفضلكم ربي يبارك لكم وربي يفتح قلوبكم وربي ينور قلوبكم بالايمان
0: يفتح عليك يا شيخنا يفتح عليك يا شيخنا شكرا جزيلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك احنا نرجع لكم بعد 6:30 بعد الموجز

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تم أمس الإعلان عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. تحتضن صفاقس اليوم ورشة علمية دولية حول إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ودعا إلى وضع منظومة رقابية ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوصف بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. قدمت وزارة الشؤون الدينية مجموعة من التوجيهات للحجيج قبل انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة تتعلق بتراتيب السفر في المطار. في العالم، دعا رئيس المجلس الأوروبي إيران إلى الدخول في مفاوضات لضمان صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وأكد أنه سيواصل العمل مع الشركاء من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز. أكد مسؤول عسكري إيراني أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث. وجه جيش العدو الصهيوني صباح اليوم إنذارا بإخلاء فوري لسكان بلدتين جنوب لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. صباحكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.

احنا زين ان شاء الله، صبحنا ورد وياسمين، ان شاء الله صبحنا خير وبركه ان شاء الله للناس الكل. 36 دقيقه، مرحبا بكم، منوعتكم احلى صباح اللي تتواصل معكم حتى للتسعة، ومعها ومن خلالها نحاول نستيقظوا على نسمات وايقاعات اذاعتكم اذاعه صفاقس اذاعه بانوراما مع الصوت التونسي والاغنيه التونسيه، واكيد نستيقظوا على يوم جديد، ان شاء الله يكون يوم كله خير وبركه باذن الله. تحياتي لكم كل من استيقظ الان على صوتنا. بدا معنا مشوار الصباح المنوع، بعد شويه باش نكونوا مع الشيف، الحقيقه مش الشيف هادي اليوم، الشيف لميا باش تكونوا معنا في اطلاله جديده حلي باش تولي، وكل عاده اللي تعود على اركاننا وفقراتنا بعد السبعه نكونوا مع ايمان الاستاذ، هي استاذ تعليم ثانوي، اما جينا في كاسكيت اخرى تطوير الاستراتيجي، نحكيو دائما في الفاعليه واللي نحبوها تكون درجتها عاليه في الحقيقه، لانه الانسان قد ما يكون فاعل يكون عنده اثر، ويكون الأثر الجميل أكيد في الحياة مهم جدا باش في التواصل، كما كنا نحكي وقبيلة في رسالة الصباح مع شيخنا سعاتف الفتوي، جبر الخواطر وما أحلى ما أحوجنا أيضا لجبر الخواطر وما أحلى من تصرف، ما أحلى من سلوك نبيل جدا، وكما تذكر العديد من دراسات وعبادة في الحقيقة عبادة عظيمة، مهم أن نجبر بخواطر الناس. نحب نحيي صديقنا وصديق المنوعات وصديق الإذاعة عادل دربيل، شاعر والكاتب عادل دربيل، اللي برح كان فما تم تكريمه لكن فما جبر لخاطر مهم جدا، جبر خاطره باعتباره يمر بوعكة صحية ما كانش ما تيسرلوش باش يكون حاضر في الحفل السنوي للمؤلفين أو لتكريم المؤلفين، فكان كانوا حاضرين بحذيه أسرة الثقافة على رأسهم طبعا المندوب الجهوي للثقافة في صفاقس محمد الخرات، اللي نوجه له تحية، وبه مهم جدا نجبره بخاطر الناس وأنه نقدموا الطرق الجميلة هذه والسلوك النبيل هذه ونخليها قدوة للبقية، فتحية لي وتحية طبعا لشاعرنا عادل دربيل وصديق الإذاعة، وإن شاء الله ربي معاك ربي يشفيك بقيمك بخير إن شاء الله. أستاذ عادل دربيل وصلنا سبعة غير أربعة على موجاتنا، غير أربعة على موجاتنا، مرحبا بكم من جديد، منوعدكم أحلى صباح. صحنا 67 يوم فصل الربيع، الطقس تقريبا نفس المواصفات يوم أمس، ما فماش تغيير يذكر، فما شوية ارتفاع في درجة حرارة مصباح تجيكم باردة شوية على العادة، أما الطقس صيفي ربيعي أو ربيعي عاتل الصيف، احنا بدينا هكا شوية شوية باش نودعوا الربيع، لكن حاب نتغنى بالربيع على طريقة رحاب، الصوت التونسي الجميل رحاب صغير في النغمة هذه، ولو تكون جينا الربيع ما جاء وقريب يكمل هو الربيع على محالة، مع رحاب نسمع النغمة هذه ونستقبلوا شيف لميا في حاجة.

0: ضحكتوا وانغاموا. هذا هو الربيع، وصلنا للسبعة غير درجين على موجاتنا. نهاركم زين. حلي باش تولي،
1: حلي باش تولي.
0: مع الشيف لميا اليوم على غير العادة، ومأكيد التنويع به مهم جدا. تحيتنا الهادية كالعادة، وأكيد في ارتباطات أيضا في المجال هذا. صباح النور شيف هادية، شنو أحوالك لميا؟
2: صباح النور. صباح النور على الشيف، شنو أحوالك؟
0: أنت بخير
2: الحمد لله.
0: ما قايمناكش بكري الوقت به.
2: لا لا لا، الحمد لله
0: ربيت البيوت الكل. أكيد أكيد. يلا إن شاء الله يومك جميل، ان شاء الله مفعم اكيد بالحيويه والنشاط. لميا شايف اليوم شنو حبيت تقترح علينا؟
2: والله حبيت نعمل جلجلانيه.
0: جلجلانيه اي صرنا زمان عليها.
2: ملحنه
0: هذه تقليديه نجم نقولوا.
2: هي التقليديه بالنسبه لمكوناتها، مش ناخذ 200 غرام جلجلان، جلجلان مغسول ومفروم، وبعد نعرجوه سواء في الفرن ولا على المقلة
0: اي على النار على الغاز.
2: على النار حيث ناخذ 200 غرام كاكاوية، نخيل كاكاوية جويدة تبدا بنينة وتبدا كيف كيف، نمصفوها ونحيوها القشرة نتاعها ونخليوها ونقليوها، معناتها نقليوها معاها. مش ناخذ 50 غرام لوز قلب احمر كيف كيف، نقليوها ونقصوا. بالنسبة للكاكاوية ما نقصوهاش خاطرها هي جويدة، معناتها تعاون بعد في القصة. اما اللوزه كنقصوه الكعبه في سنين.
0: باه، واللي ما يحبش لوز ما يعملش معناتها، ولا ما يحبش يكلفها برشا ما يعملش لوز.
2: باه اختياري صحيتك، اختياري
0: ما تنقصش من بنتها معناتها.
2: هذه باش نلموها ان شاء الله باش نطيبوا العسل.
0: باه،
2: العسل متكون من 250 غرام سكر، 100 غرام ماء، 5 غرامات عصير قرص، مغرفه جليكوز، مغرفه قمح جليكوز اختياري. احنا بالنسبه نعمل
0: الحلو ما تزيدش اي
2: صحتك اختياري. العسل نتاعنا مش ناخذ الماء والسكر نحطوهم على النار يغلي، وقت يتحل السكر واحنا نصبوا 5 غرامات العسل القرص حتى يطلب. نحبوهاش ليه عاقد برشا، ليه جيري خاطر هو اللي مش يلم لنا
0: العجينه
2: من بعد. نحطه في البول نتاعنا، نحطه الجلجلان والكاكاويه واللوز اللي يحب اللي يحب يعمل يحب ما يعملش، ونلمه بالعسل. العسل نتبعه تبعه موش مش نصبوه كامل احنا، ولا
0: حتى حسب الكونتيتي اللي عندك.
2: حسب الكونتيتي هو يجيك قد ولا هكا، ما تصبوش كامل معناتها انت صبعين بمزينه كما نقولوها
0: قيس.
2: وبعد صحيتك يتلم هو بس يموت لم راهو ما يزموش يكون جاري خاطر تو الدنيا سخونه.
0: صحيح بصح يتحل يولي
2: بصح يتحل صحيتك. نجمو نخدموه نصبوه في طبق يكون هكا العلو نتاعو 2 سنتيم كان عندنا احنا. بالنسبه هو تو ما شاء الله موجودين الماتريال، معناتها
0: الناس كلها ولات تحب تتفنن. ما عادش
2: تحب تتفنن
0: كلها ولات شيفين ما شاء الله.
2: ربي يوفق الناس الكل ربي. بالعكس احنا نحبوا ربات البيوت، نحبوهم
0: اللي موجودين
2: نحبوا يعملوا هي صحيتك. ما هيش مكلفه الريسيت نتاعنا اليوم.
0: ما نحكيش كل المرأة راه رجل تبارك الله يدخل الكوجينة توا ودي شيف ما شاء الله عليهم
2: بدت الصورة نعلموا الأولاد.
0: صحيح دونك نحطوا أي طبق، المهم مش عالي برشا مش عالي برشا على الأقل، وتدخل فيه العجينة اللي عندك.
2: قسمنا مثلثة احنا باش نشكلوها الأشكال اللي نحبوا عليها. راهو اليوم جاز الدنيا نتاعنا
0: فما الأشكال صحيح نجم تحط الشكل اللي تحب تشره أكثر الصغار.
2: كيما نجموا نخدموها نصبوها على بابي كويسون ونرجعوها بودا نوركسو عليها بالباهي، نرجعوها مش نقصوها بعد دي رونديل.
0: رونديلات
2: رونديلات. كيما نجمو زادا فكره اخرى نجمو نعملو احنا كيما قلت لك ثم موجودين القوالب بالقوالب السيليكون، نصبوها في القوالب. كونو اللي ما يحبش يتعب روحه ويقص يصبها في القوالب، يرصها شويه بالمرشه حتى باش تولي قد قدي والقلب. وبعدي
0: تقص مش خايبه اي بالطبيعه.
2: اللي يحب يقص كما قلت لك، اللي يحب يعمل فيها في اشكالكم اشكال ومقوله بسيليكون يكون القالب فيه قديش من الكعبه يعني يبدا سهل مع ساعه ما قصان فهمت يصب في القالب برا. قالب نتاع شوكولاته هما موجودين
0: موجود.
2: في السوق

0: الأحمر والأخضر مزيني برشا.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شنو تحب؟
1: وما هيش حلوة، ما تقولوش بالعسل الحلوة، راه مش تكون الزلزلين مع الكاكاوية باش تلمن بالعسل، راه ما هيش حلوة. الحلوة بتاعها يعني عادية، ما هيش هيك الحلوة اللي
0: مستساغة به هي
1: مستحبة. صحيح.
0: نعم مستحبة. يعطيك صحة شيف لمياء،
1: يعيشك
0: وديتنا بالجلجلانية وإحنا مش نودوك بالعسل على طريقة صابر الربيع عسلية.
1: يعيشك
0: نهارك طيب، نهارك زين، إلى اللقاء. سلام سلام.

صباح الخير. الأعلان عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ويدعو إلى وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ورشة علمية دولية اليوم بصفاقس. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. وزارة الشؤون الدينية تضع مجموعة من النصائح للحجيج قبل انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة. في العالم، شهيد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة ومسؤول إيراني في استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

لاشي الاوهام والاستسلام الشده تزول وتتعدى مع الايام.

0: مغيم التفاصيل تكون بعد شوية مع المعهد الوطني للنزل الجوي. طبعا الغيوم تقريبا هي السمة المميزة لهارين هذوما, لكن ديما الحرارة مرتفعة في التوقيت هذا, وبعد أكيد مع طلوع الشمس 9 دقائق بعد السبعة في انتظار طبعا أحوال الطقس. وكيف كيف أيضا بعد شوية تكون معنا الأستاذة إيمان في التطوير الاستراتيجي. نذكركم ببلاغ وزارة التربية اللي هم انتداب سلسلة التعليم الثانوي والتقني والفني لسنة 2026, والنتائج هذوما القبول الأولي في الحقيقة, نتائج القبول الأولي للمترشحين المناظرة الخارجية بالاختبارات كما قلنا الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني لسنة 2020. تلقاوهم 2026 سامحوني, تلقاوهم على www.edunet.tn. و هذه البارح بالضبط معناتها خرج البلاغ, والبارح بدات بداو يدخلوا بالطبيعة على الموقع هذايا باش يلقاو النتائج نتاعهم. كما قلت بامكانهم الاطلاع على نتائج القبول الاولي عبر الشبكه التربويه على العنوان www.edunet.tn, ويمكن للمترشحين تقديم الاعتراضات نتاعهم. الاعتراضات بدات من اليوم, تبدا الاعتراضات بدايه من اليوم 5 ماي الى غايه 7 ماي. عندكم نهارين اللي باش يعترض على النتائج, وتجم تكون زادة اذا ما دخلتش على الاعتراض هذا باش يكون لدى المندوبيات الجهويه اللي تابعه لكم بالنظر بتبعها بالولايه اللي انتم تنتميوها حسب عنوان المترشح. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. ونذكركم بعد شويه نرجع زاده لمنصه جسور لدروس الدعم وللتلاميذ البكالوريا وغيرها, المناظرات اصحاب المناظرات بتبعها اللي موجودين على المنصة هذه جسور, وقدمت لهم وزارة التربية برنامج للمراجعة كما قلت, وأيضا للتمتع بالدروس اللي موجودة على منصة تربوية جسور. وقيت تميتيو المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو
0: الفيديو حدثنا عليه اليوم, حالة الطقس نهار اليوم حدثنا عليها سيانيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام عايشة, تحية ليك ولو في إذا صفيق.
0: مرحبا بيك, صح لاباس بخير
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. حول طقسنا نهارين النظومة
2: طقس يمكن أهم عنصر هو الحرارة اللي تتواصل الحقيقة, الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم باش تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية, وبالمرتفعات بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق, ممكن حتى توصل 35 درجة بالجنوب الغربي و 37 درجة بأقصى الجنوب. صفاقس اليوم ننتظر إن شاء الله 25 درجة كحرارة قصوى, هي الحقيقة هذا المعدل في صفاقس, معناه في المعدل بالضبط
0: مش غريب مع الدرجات.
2: فيما عدا ذلك الطقس عموما قليل السحب الى مغيم جزئيا باغلب الجهات, ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال الغربي مع امطار متفرقه, ريح جنوبيه شرقيه بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا الى قويه قرب السواحل الشرقيه وبالجنوب, خاصه اثناء الليل في الجنوب الغربي تكون مثيره للرمال والاتربه في جهه قفصه توزر وقبلي, هذا بطبيعه الحال يساهم في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه. نردوا بالنا اتقانا مستعملي الطريق ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الأخوة البحارة عندنا نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول, مفيدها أنه البحر عامة يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وفي خليج قابس. يوم الغد ننتظر أنه الأمطار تشمل أكثر مناطق من الشمال وحتى بعض جهات الوسط, تكتسي صبغار عادية في جهات الشمال الغربي, سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الأربعاء والخميس عموما الريح باش تتواصل بنفس الخصائص من القطاع الشرقي, تتواصل أيضا مثيرة للرمال والأتربة في الجهات الغربية للجنوب, البحر بنفس الخصائص كيف كيف يومي الأربعاء والخميس مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. عنصر الحرارة يوم الغد في انخفاض في جهات الشمال والوسط, لكن تتواصل حرارة مرتفعة بالجنوب في أقصى الجنوب الشرقي, ممكن حتى أن نسجل 40 درجة في ولايتي مدنين وتطاوين. ثم يوم الخميس حرارة تبقى في استقرار في الشمال والوسط, ترجع تنخفض بالجنوب, ترجع مجددا طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا يوم الجمعة, والحرارة ترجع مجددا أيضا في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الجمعة. هذا طقسنا أخت عائشة، شكرا على حسن الاستماع وإليك.
0: أنت بارك الله فيك، يعطيك الصحة ثاني، شكرا جزيلا لك. هذه أحوال طقس ليمت هذه في الحقيقة، أما ديما الميزة هي الحرارة اللي طالعة شوية الفترة هذه 7 و14 دقيقة. أهلا وسهلا، ناركم زين، صباح الخير.

0: صباح نهاركم فل وياسمين، صباح النور عليكم الناس كل قبل الايمان. باش ناخذ شويه من وقتها مثالش في التحفيز هذايا وفي المبادرات الجميله، من نجمو كان نقولوا مبروك لشكون باش نقولوها مبروك وستي ايمان، باش نقولوها للاستاذ سليم الحبيبي. في الحقيقه استاذ مميز فوق الرتبه تعليم ابتدائي، باش نقول له مبروك سليم لانه نال شرف في الحقيقه التتويج بالجائزه العام المثالي على المندوبيه التربيه. هو في الحقيقه ينتمي لمندوبيه التربيه صفاقس اثنين. صباح الخير سليم، سليمي الحبيب هكا ما باش ما نغلطش في الاسم. صباح النور.
1: صباح النور وسرور وقت عايته، تحيه ليك وتحيه لكافه العاملين والعاملات في ذات صفاقس. الحبيب السليمي استاذ فوق الرتبه مميز المدرسه الابتدائيه المندوبيه الجهويه التربيه صفاقس اثنين،
0: ومكون جهوي بالتكنولوجيا الرقميه.
1: اللهم
0: صل على النبي. احنا تو عالم الرقميات، تو يلزم الرقمي
1: عالم الرقميات، وفي صفاقس ما نجمو نتحدثوا كان على النجاحات. معناتها هو امر طبيعي انك تشوف انسان ناجح، مش بالضروره يكون حبيب السليمي ولا اي شخص. صفاقس تبنات على النجاح، وهذه ثقافة عمل معناتها تورثناها على الأجيال القديمة، وتعلمنا كيفاش نكونوا مبدعين حتى بدون معناتها مكافآت. راهو معناتها المكافأة جابت بعثها. فخور جدا بالتتويج لأنه يدخل في يعني مسيرة جهة وتاريخ جهة عريقة، ومش بالسهل أنك تتحصل على التتويج في صفاقس اثنين وفي جهة صفاقس.
0: صحيح.
1: نهدي التتويج هذا للناس الكل اللي علمتني واللي قراتني واللي ساعدتني واللي عاونتني، ونهدي معناتها لعائلتي ونهدي كيف زاد على خاطر انا ننتمي معناتها لولايه سيدي بوزيد. نهدي معناتها مدينه السعيده خاصه معناتها منطقه العكارمه اللي انا
0: منحدر
1: منها، وكيف زاد نهديه معناتها مدينه منزل شاكر لانه فما حاجه طريفه. انا اول مولود في جانفي 1983 في سجن
0: الولادات
1: في معتمدية منزل شاكر.
0: ياسر مزيان الطرفة هذية، وحبيب سليمي تستحق كل تحية وتستحق كل تهنئة لأنه كنت متوج في اليوم العالمي لعيد الشغل، يوم بالطبيعة 1 مايو في تونس، وأنت الوحيد تقريبا اللي تكرمت في هذا اليوم هذا كما قلنا عن مندوبية التربية سنين صحيح، لكن عن صفاقس بصفة عامة خليني نقول. ووسام الشغل محليه، وسام الشغل محليه لأنه بالحق معناتها حاجة مهمة جدا. الإنسان اللي يخدم ما يستناش تتويجات وما يستناش يقول له شكرا، يستنى فقط كلمة مزيانة، هو يخدم لأنه ضميره حي ويحب العمل. فأنت قدست العمل والعمل يجيب لك التتويجات هذه ويجيب لك التكريمات. ألف مبروك مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا ويعطيك ألف صحة. وبالله نحب نشكر بصفة خاصة يعني إذا صفاقس اللي هي كانت معناتها داعم راهو للمشهد التربوي، معناتها
0: تكون
1: داعم للمشهد التربوي لأنه ثقافة التواصل مع المواطن ومع الولي ومع تذليل الصعوبات وكل ما يمكن أن معناتها يمثل الحقل التربوي هو يتبنى انطلاقا من علاقة الشراكة بين وزارة التربية وبين إذاعة
0: الجهوية
1: للتربية وبين الإعلام.
0: ونوجه
1: تحية خاصة لكافة زملائي في المندوبية الجهوية للتربية، ونحب نتوجه جزيل الشكر للسيد المندوب الجهوي للتربية سي محمد قاسم، سيد الكاتب العام سي محمد علي التركي، سيد مدير مرحلة ابتدائية سي عماد البهلول، كفاءات وطنية
0: كلهم يستحقوا التحية.
1: ما تنجم كان تنجح وقت اللي تكون وقت تكون وراك كفاءات تدعم.
0: نعم.
1: في صمت.
0: نعم، وقت اللي تحب تخدم زادة تخدم تنجح بحول الله، الخدمة تجيب. أنا أقولهم يعطيك صحة حبيب سليمي مرة أخرى، شكرا جزيلا ليك. خليوك تستعد للتكريم اللي باش يكون في المدرسة اليوم وفي المندوبية بالطبيعة ولكل زملائك. تحياتنا ليك.
1: كيف نوجه تحية خاصة للمدرسة الابتدائية شحية شمالية وسي محمد بن شيدة مدير المدرسة.
0: يا سيدي شكرا. تعمل لك برنامج أنت. شكرا جزيلا ليك الحبيب السليمي. ألف تحية وألف مبروك طبعا على التكريم في اليوم العالمي لعيد الشغل. من عيد الشغل نمشي بكم الإيمان طبعا اللي حاضرة معنا كالعادة في توقيتها وقبل حتى توقيتها تكون دائما معنا بالحضور في الأستوديو. وقت نحكي على إيمان باش نحكي بالطبيعة على كن فاعلا. حبوا الفاعلية، شفت يا إيمان الفاعلية وين تزنى للتكريمات وتزنى للضمير الحي بالحق معناتها يخليك ديما متميز في العديد من تفاصيل الحياة. إيمان صباح النور.
2: صباح النور، صباح المحبة والأمل والعمل. وأكيد يا عائشة ما خلناش باش نخرجوا من الموضوع هذا، راه بالمصادفة معناها جاتية نفسها. دونك احنا نحكيوا اليوم على الفرق من الحلول الترقية، نقولوا احنا إلى جودة البناء. يعني احنا كي نشوفوا تكريم راه نشوفوا اعتراف بجودة البناء صحيت للشخص اللي كان في وضعية في مسار معين، ونعرفوا اللي احنا تحت الضغط بصفة عامة الأكثرية نفكروا كيفاش نخرجوا من الأزمة فقط. إذا يقول لك نسلكوها وألا سلكناها، يعني خرجنا، لكن إيش ثم بعد الخروج هذيك؟ شنو اللي باش يصير بعد الخروج؟ وشنو اللي أهم من أنه كيفاش باش نخرجوا من الحاجة هذيك؟ لأنه كما ديما على وقع الحياة المدرسية، يعني إحنا اليوم ديما نلوجوا كيفاش صغيرنا ينجح، كيفاش نخرجوا من نهاية السنة الدراسية. لاباس أكيد على مستوى العائلة، الأزمات العائلية، الأزمات الاقتصادية،
0: الظروف اللي موجود فيه الإنسان،
2: مش يتجاوزوا بصفة عامة، نحبوا ماذا بينا نخرجوا برا. لكن الحقيقة هو وفق منهج التطوير الاستراتيجي اللي ديما نعتمدوا القواعد متاعه، أكيد ثم بعض معناها المؤشرات اللي لازم نحاولوا نخدموا عليهم. أي وهم القواعد، قواعد التطوير. إذا كان يقولوا إحنا مسار، اللي هو المسار هو المسلك هو الطريق اللي يسلكه الإنسان. وكي نقولوا المسار أكيد عنا نقطة انطلاق وعنا نقطة نهاية وعنا أهداف، عنا أهداف لابد من باش نرسموها باش نوصلوا للنقطة هذيك. كيف كيف في المسار اللي يسلكه الإنسان عنا مواصفات الشخصية متاعه ومواصفات الذات عند
0: مؤهلاته، يعني
2: كل واحد منا اليوم عنده وضعية متاع مقومات الشخصية متاعه، وين يحب يوصل، كيفاش يحب يوصل بعد التطوير إلى مقومات أفضل، ومقومات أكيد هي اللي باش توصله للتكريمات، للنجاحات، لتحقيق المستوى الأعلى اللي هو يحب يوصل له. يعني النسخة اللي هي أفضل من ذاته. وما ننساوش اللي راه سلوك الإنسان هو مبني على الأفكار والمشاعر. دونك احنا هنا كي نحكيو على الأفكار أكيد باش نفكروا كيفاش كنا وكيفاش ولينا بعد ما تعدينا الأزمة. يعني مش الفايدة أنه احنا نتعدى، بركي لازمني نفكر شنو اللي باش نكسبه من الأزمة هذية. لأنه بعض الناس يراقبوا في الأزمة مشكل وصعوبات وللأسف تعمل عليه مخلفات سلبية، وهذا اللي يخليه ديما يلعب دور الضحية. لكن نعرفوا اللي راهي الأزمات والمشاكل هي زادت نجم تكون أديت فرصة جميلة جدا، صحيح وحافظ باش نتعلموا منها، باش نعدلوا، وباش خاصة نتقويوا وهكذا نتعديوا إلى الفاعلية وإلى التطوير. دونك أنا اليوم باش نقولوا
0: كن فاعلا،
2: أي لا تتجاوز الأزمة فقط، بل اصنع مسار استراتيجي للحياة متاعك، سواء كان تلميذ وألا مربي وألا ولي.
0: أي موقع أنت موجود فيه،
2: صحيح. الغاية هي بناء علاقات صحية ومؤسسات قوية ومنتجة. إذا نكون فاعلا أولا بتشخيص سليم.
0: بعض اللي ما نقوله شخص تبدا صحيح،
2: يعطيك الصحه، البحث عن الاسباب والمسببات، علاش احنا وصلنا للازمه هذه واحنا راهو في وسط الازمه لابد باش نفكروا، اعطاء القيم الانسانيه مكانها الاول، لانه احنا في مجال التطوير الاستراتيجي ديما القيم الانسانيه هي اللي تبني اجمل المسارات، قوة القرار السليم. يا عائشة ساعات يجب أن نأخذ قرارات صحيح باش يكون المسار متاعنا أكثر بناء وأقل أضرار خاصة وعلى قواعد علمية. آخر حاجة ننطلق الفوري في الإجراءات صحيح اللي هي تنجم تخلينا نبنيه البني الصحيح، مش فقط كما قلنا حلول ترقية نخرج منها وبرا، والتخطيط للمرحلة المقبلة، لأنه أكيد وقت الأزمة نشوفوا حاجات شوفوا نولديه ونراوها اللي هي تنجم تخلينا الصورة أوضح ونجم ندخله التدخل سليم. دونك نختم ونقول النجاح الحقيقي مش أنك تسبق العباد اللي معاك في مسالك الحياة مهما كان الأساس، بل أنك لابد باش تقدم على قواعد ثابتة باحترام القيم والقوانين، بحفظ حدود الله مع الناس عايشة اللي ديما نحكيه على السلم والميزان. فالاحترام هذا هو اللي باش يجيب لك محبة الناس، والاحترام في الدنيا والأكيد يجيب لك بعد إن شاء الله رضاية الله والفوز في الآخرة. دونك هكا نحاولوا نكونوا ديما نربطوا ما بين لأنه الحياة راهي مسار ماهيش مستقر، هي مسار مش نحطوا فيه جميل الأثر، وذلك هو اللي يهمنا أكثر باش نكونوا نخدموا عليه. وبالتوفيق إن شاء الله للناس الكل. ما احناش نرقوا، يلزمنا نحملوا حلول
0: نصلحوا صحيح. هذا هو. يعطيك الصحه استاذ ايمان،
2: ويوم سعيد للجميع.
0: اكيد ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل. شكرا جزيلا لك استاذه ايمان عبيد المسرح في التطوير الاستراتيجي. احنا هكا كملنا الجزء الاول من منوعتنا احلى صباح، نرجع لكم بعد 8 في حدود 8 تقريبا بعد الاخبار الوطنيه والعالميه والاخبار الرياضيه. سهام سهام ونزهة معكم في الأخبار، بعدهم مهدي في أخبار الرياضة، ونرجع لكم المشوار الصباح المنور. تحياتي الجميع، بقوا على نفس الموجة اللي إذاعي أحلى صباح.

0: نشرة ديمة
1: إشهار.
2: مع كارت الدولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: صباح الخير. الأعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ويدعو إلى وضع منظومة رقابة ناجحة تضمن حسن التصرف في المال العام. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ورشة علمية دولية اليوم بصفاقس. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. وزارة الشؤون الدينية تضع مجموعة من النصائح للحجيج قبل انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة. في العالم، شهيد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة ومسؤول إيراني في استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهام شعور،
1: صباحكم سعيد.
0: ونزهة الواتي. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن وزارة التربية دعت كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر شبكة تربوية على العنوان التالي www.edunet.tn.
1: إلى شأن جامعي، وفي إطار استراتيجية جامعة صفاقس الرمية إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي متميز في البحث العلمي والابتكار ودعم انفتاحي على الشراكات الدولية، يحتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس اليوم ورشة علمية دولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بمبادرة من مركز 4 وبالتعاون مع جامعة صفاقس ودار النشر العالمية سبرينجر ناتور.
0: كفاءات علمية وخبراء وباحثون وأكاديميون وممثلو دور النشر من تونس والخارج سيقدمون محاضرات ويؤمنون ورشات ونقاشات تفاعلية حول مستقبل النشر العلمي وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وضمان مصداقية المحتوى العلمي، إضافة إلى سبل تطوير منظومات النشر بما يضمن النزاهة العلمية وجودة الإنتاج المعرفي، وذلك بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنية الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
1: وغير بعيدا عن الملف العلمي والتربوي، تحول نص بالفرنسية قدم لتلاميذ سنة 7 أساسي بأحد المدارس الفرنسية بصفاقس بعنوان العنف والنور نهاية الأسبوع الماضي إلى حادثة مثيرة للجدل بعد أن اعتبر أنه يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارس هذه السلوكيات في ثوب البطل والمستنير.
0: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط طالبت في بيان لها بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية، ودعت وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، وفق ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في تصريح للأخبار.
2: اللي فاجئنا في النص هو فيها رسالة مبطنة للتفكك الأسري، فيها رسالة مبطنة للتلميذ وإلى للشاب اللي هو نجم يكون وحده ونجم يحقق التوازن متاعه وحده مسيرته وحده، وهذا التمجيد الفردية مرفوض خاصة في سن معين. فيه زادة الجانب الإلحاد اللي احنا بلاد مسلمة وعربية، فيه زادة الدعوة إلى المثلية، قاعدين نحث في الشباب بطريقة غير مباشرة على التطرف في الحياة، يعني هذا مرفوض. نستناه في وزارة التربية شنو الموقف نتاعها، لانه احنا خرجنا البيان على اثر طلبات الاولياء، يلزم وزارة التربية تراقب تكون قريبة من المدارس الاجنبية هذه. نجم نقولوا لي احنا هما اكثر من 500 وشوية، فما 32 الف تلميذ يقراوا في المدارس الاجنبية والدولية، اغلبها فرنسية وانجلو تاكسون، ويقول لك تتوفر فيها كان اللغة العربية سفري، ما فماش تاريخ تونس، ما فماش حب الانتماء لتونس، هي بالاغلبية موجهة للتلامذة ولا للاولياء اللي يصفوا بين 4000 و 15,000 دينار في العام باش أولادهم وقت يتحصلوا على البكالوريا يغادروا تونس يقرأوا في الجامعات الأوروبية. أنا منيش ضد، ولكن ضد النصوص هذه اللي تخرج، اللي هي مخالفة تماما للهوية متاعنا، للعقيدة متاعنا، للمسار الأسري اللي احنا حابين نرسخوه، وخاصة إعطاء الطفل وإلا القاصر أهمية روابط الأسرية وأهمية الأب والأم في النشأة.
0: تطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا كانت أمس محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري.
1: رئيس الجمهورية أكد على ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابية ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع.
0: وفي لقاء برئيسي مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات، وأكد أن الشعب التونسي يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه. إلى مجلس نواب الشعب، حيث تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم إلى نواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة.
1: مقترح القانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ويهدف وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن، خاصة بالمناطق الداخلية.
0: في الأثناء، يواصل وفد من خبراء البنك الدولي زيارته إلى تونس لغاية يوم الجمعة المقبل في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة.
1: الزيارة تتضمن سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية.
0: في شأن أمني، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 26 شخصا ضمن وفاق إجرامي أنشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، يعمد أفراده إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية. وتتولى هذه المجموعة قرصنة الحسابات الإلكترونية في مرحلة لاحقة، ثم الشروع في التواصل انطلاقا من الحساب الإلكتروني المستولى عليها مع أحد المسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإهامه بأنه موجود بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بالتواصل مع محام وهمي يتولى الإشارة عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلومة خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن.
1: وفي إطار مكافحة المخدرات، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بعد عملية نوعية متكاملة تواصلت لمدة 10 أشهر من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها والاحتفاظ ب67 شخصا مشتبهة في تورطهم في الشبكة، بينهم تونسيون وأجانب، إضافة إلى حجز 106.5 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية تقدر ب 1.442 مليون دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600,000 دينار.
0: وقبل يومين من انطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة، دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح.
1: الوزارة ذكرت أيضا بأن الحقائب المسموحة باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 101 863.
0: في موضوع آخر، دعا مجلس الصحافة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بمدونة أخلاقيات المهنة، وحث على العمل على الارتقاء بالممارسة الصحفية بما يخدم الصالح العام ويحمي الجمهور ويعزز ثقته في وسائل الإعلام.
1: مجلس الصحافة دعا إلى دعم اختصاص هيئة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وشدد على أن الالتزام بالأخلاقيات المهنية مسؤولية مشتركة وحلقة مترابطة في البيئة المهنية، لا تقتصر على الصحفيين فقط بل تشمل أيضا أصحاب ومديري المؤسسات الإعلامية، خصوصا مع تعيشه الساحة الإعلامية من فراغ تعديلي فتح المجال أمام خروقات جسيمة لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها القائمة خاصة على مبادئ النزاهة وشفافية المعلومة.
0: في العالم، وفيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان، أفادت وسائل أعلام عبرية بأن تل أبيب وواشنطن تستعدان لاستئناف الحرب على طهران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في الكيان الإسرائيلي المحتل.
1: هذه التطورات تأتي بعد اتهام الإمارات إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتي أثناء مرورها في مضيق هرمز، واعتبرت أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال قرصنة يرتكبها الحرس الثوري الإيراني.
0: على الفور بدأت تل أبيب وواشنطن مشاورات مكثفة لبحث سبل الرد على طهران، وتشمل الخيارات المطروحة تنفيذ ضربات دقيقة تستهدف منصات إطلاق الصواريخ وأهدافا عسكرية تهدد الملاحة في مضيق هرمز، أو شن هجوم موازن على منشآت طاقة داخل الأراضي الإيرانية.
1: مسؤول عسكري إيراني أكد من ناحيته أن بلاده لم تكن لديها خطط مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى مستنقع، لافتا إلى أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستان.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، ومع استمرار الغارات الصهيونية على القرى والبلدات في الجنوب وعمل الهدم وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، تمكنت المقاومة أمس من تنفيذ 11 هجوما ضد أهداف إسرائيلية، ما أسفر عن جرح ضابط وجنديين صهاينة.
1: وفي خضم الحديث عن مساعي أمريكية لجولة مفاوضات جدية بين لبنان والعدو الصهيوني، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. في المقابل تقف المقاومة بوجه العدو تمنعه من تحقيق أهدافه.
0: وفي قطاع غزة، استشهد فجر اليوم مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
1: العدو الصهيوني يواصل خرق ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه قيام النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الإعلان عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ويدعو إلى وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ورشة علمية دولية اليوم بإصفاقس. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية. وزارة الشؤون الدينية تضع مجموعة من النصائح للحجيج قبل انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة. في العالم، شهيد في غارة إسرائيلية فجر اليوم بمدينة غزة، ومسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات واتهم أمريكا بالوقوف خلفه.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام، أجمل تحيات نزهلوتي وسيام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة
6: ديمة.
7: سبور نيوز.

46 دقيقة بعد 7 متاع الصباح برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بطبيعة الحال بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي أدركت ربما محطاتها الأخيرة زوج جولات لحد الآن، ما زالوا على نهاية البطولة. وإتش كوكي كبير اليوم بين نجم قولوا ثنائي النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. على كل نذكركم البارح تلعبت مقابلات، لكن قبل هذايا اللي قاعد شفته اليوم على موقع التواصل الاجتماعي، اللي شفته البارح على موقع التواصل الاجتماعي بعيد كل البعد عن الرياضه. بالحق دخلنا في جو جديد، جو مشحون في الرياضه التونسيه، والجو هذايا راهم مسؤولين عليه بدرجه اولى مسؤولي الانديه الرياضيه. يبارك لكم مرة أخرى على مستوى الهيئات التسيرية، أعرفوا اش تختاروا، أعرفوا الأسماء اللي مش تولى الإشراف. راهو كل إنسان مستوى التعليمي عنده قيمة، تجربته عندها قيمة، كلامه عنده قيمة، راهو بكلمة ينجم يأجج عديد الوضعيات. واللي قاعد نشوفه الليمات هذي والله شي حشم وين وصلت الرياضة التونسية. فما برشا أخبار جديدة حصلت البارح في الليل، اليوم فجرية، وخاصة الكومينيكي اللي صار البارح تقريبا نص الليل وربع من طرف النادي الأفريقي. قبل هذي نذكركم البارح شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي، ماتش هذي اللي كان مشحون على مستوى التصريحات قبل بداية اللقاء. ترجي بضربة جزاء لياسين مريح تمكن من كسب 3 نقاط ثمينة ومواصلة ملحة الفريقي نقطتين بين زوز فرق. البارح ياسين مريح نجح على مساوته في ضربة جزاء. برشا كلام على صفيرة الحكم محرز الميكي وانتقادات كبيرة، حتى المفيولة اللي تبعتوها خاصة من طرف القناة القطرية تعجب كبير للإقصاء، إقصاء لاعب شبيبة العمران محمد أمين بن عمر. لا صفرة الأولى كانت صحيحة، لا صفرة الثانية كانت صحيحة وبعيدة كل البعد، والورقة الحمراء من عشر منين جابها الحكم محرز المالكي. انتقادات مرة أخرى للتحكيم التونسي والواقع التحكيم التونسي. وصراحة ولينا على مستوى مقابلات الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية وكل مقابلات عموما، ولا التفكير دائما من هو الحكم اللي مش تولى إشراف على المقابلة، وشكون هو الحكم اللي مش يكون على مستوى الفار. جزئية كبيرة ولات في كرة قدم التونسية. البارح في بنزرت مستقبل المرسى فاز على النادي البنزرت هدف في مقابل هدف، 3 نقاط ثمينة هامة جدا بالنسبة لأبناء المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم المتلوي خارج القواعد مع عماد بن يونس يواصل مسيرة الإقناع والإمتاع والإبداع. تبارك الله على عماد وتبارك الله على النجم المتلوي، عمل نقلة نوعية على مستوى الأداء وعلى مستوى القيمة الفردية للملاعبية وحتى على مستوى الأداء الجماعي. انتصار جديد تاسع بالنسبة لأبناء النجم المتلوي رغم الظروف المادية الصعبة. البارح رئيس النجم المتلوي كان على المباشر مع الزميل عادل بوهليل وحكى انه 7 شهور الملاعبية ما هماش خالصين، معناها تصور وضعية قاتمة على مستوى الواقع المادي لنجم المتلوي. لكن مع ذلك فما امور اسمها القليب والجرينتا، لكن في الحقيقة القليب والجرينتا وبرشا حاجات راهو لابد من المال اللي هو قوام الاعمال. الترجي الجرجيس البارح يواصل الاقناع ويأكد مرة اخرى انه رغم الظروف الصعبة اللي مر بها الترجي الجرجيسي قادر دائما على الاقناع. الاقناع البارح كان امام النجم الساحلي 3 أهداف مقابل هدف. الترجي الجرجيسي زاد في اوجاع النجم الساحلي ونقاط استفهام عديدة حول واقع النجم اللي لابد العائلة الموسعة اللي طوال تجتمع لدراسة عديد النقاط. البارح عبد السلام بوحوش التصريحات متاعو أثارت العديد من التساؤلات، برشا كلام. إن شاء الله اليوم مع ما 9:15 نرجعوا ديكلاراسيون متاعو بعد الماتش، لكلام اللي تقال على كيفية ضربة الجزاء من ياسين مرياح وربما حديث العيون أحكى عليه عبد السلام بوحوش بين الحارس وبين الأتاكون، أحكى عليه بطريقته الخاصة. لكن ميساج عبد السلام بوحوش الكلام اللي تقال البارح في الفيستير قبل بداية اللقاء راهو عيب، راهو عيب من مسؤول، لأنك في نهاية المطاف إيك جوار ومسؤول حاليا في شبيبة العمران. الكلام اللي قاله للملاعبية وطريقة تحفيزهم راهو بعيد كل البعد عن الأمور الأخلاقية. بارك لكم، ارتقيوا شوية بالأمور الأخلاقية. نذكركم إذن بالنسبة لكرسمون للرابطة المحترفة الأولى الأفريقي في الطليعة 62 نقطة، ترجي الرياضي التونسي 60، السي سي 56، البقلاوة 44، آخر الترتيب لقاو مستقبل جيبس 18 نقطة، سليمان 24، جي اس كا 27 نقطة. صار البارح في الليل نص الليل وربع هيئة النادي الافريقي تصدر بلاغ، هو البلاغ اش قال؟ بلاغ اعربت فيه عن ادانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة
إضرام النار باستعمال مادة البنزين داخل المركب الرياضي منير القبيلي الحديقة A. وأكدت الهيئة في نص البلاغ أن ما جرى يعد عمل إجرامي خطير لا يمت بأي سيلة ولا يعكس قيم الروح الرياضية. هذاك علاش البارح الحماية المدنية كانت حاضرة بأسطول كبير بجنب البارك متاع النادي الإفريقي. وين واصل الكرة؟ اسكو هذه كرة وإلا أمور أخرى بعيدة كل البعد على الواقع متاعنا؟ على كل نذكر الدربي مش يكون انهارت لحد إن شاء الله، وحتى الرابطة الوطنية لكرة القدم اختارت أنه ماتش الدربي يكون بصفة استثنائية وحده انهارت لحد للتأمين متاعه على جميع الواجهات. من المتضرر أن تشهد تشكيلة النادي الإفريقي عودة حمزة الخضراوي بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث. في المقابل مش تغيب أسامة بوغارة عن تشكيلة الإفريقي بداعي الإنذار الثالث اللي تحصل عليه أمام الملعب التونسي. على كل يشار أن مواجهة الدربي من المنتظر أن تدور بإطار طاقم تحكيم أوروبي. هذا هو الكلام الموجود حاليا في كواليس العائلة الموسعة للترجي أو العائلة الموسعة للنادي الإفريقي. برشا كلام برشا أجواء مشحونة، وبصراحة الكرة متاعنا بعدت كومبليتمون عن الأجواء متاعها. هات نرجع للسيسيس. النادي الصفاقسي استأنف أمس تمارين استعدادا لمقاولة الجولة 29 من البطولة مع مستقبل مرسى نهار السبت الأربعة متاع العشية. مش يتغيب عن الماتش هذا هشام بكار في رأس ساكوحي عمر بن علي بسبب عقوبة الانذار الثالث، فيما سيعود محمد ترابلسي ترابا بعد ما استوفى عقوبة الإبعاد بمباراة إثر الجمعة ثلاثة انذارات. الماتش كنت نتمنى أنه قنواتنا التلفزية التونسية تعدي أحلى لقطة تعدت في بطولة الموسم، صدقوني أقوى لقطة اللي كانت بين علي المعلول ولاعب الأولمبي البيجي اللي تدخله كان عنيف على علي المعلول بعد مشى حمله بيسه من راسه. صورة كبيرة برشا تأكد قيمة علي المعلول وتأكد أيضا هذه الرياضة وهذه التصاور اللي نحبوا الرسخوها في الرياضة التونسية. علي المعلول ديز اسيست إلى حد الآن 10 تمريرات حاسمة. اتأكد للناس الكل كما تقال البارح في كل بلاتوات الرياضية أنه مكان علي المعلول راهو في الإكيب ناسيونال ودوره كبير على مستوى تأثير الملاعبية. معلول شو قال لك ربي بقى عليك الستر، مع تحية كبار على الأخلاق الكبيرة. وبرافو أيضا الجمهور السيسيس اللي كان رائع جدا، معناها الدخلة متاعه كي تشوف صور الملاعبية اللي تحطت في الدخلة وكي تشوف زيادة الدعم الكبير للملاعبية نهاية اللقاء تعرف مرة أخرى أنك في جمعية كبيرة. نذكر إذا أنه الجولة 29 قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى اللي إن شاء الله لا فما لا بيوع ولا فما لا شراء ولا فما لا برشا حاجات، لأنه راهو الرائحة قاعدة تفوح. وصدقوني راهو في الجامعة وفي الرابطة يعرفوا هذي الكل، والناس الكل قاعدة تحكي وقاعدة تشوف وقاعدين فما ماتشوات كي تتفرجوا عليهم. أو سيدي كي تتفرج عليهم تحس تعرف أنه معنى كل واحد يحب يتصدق بحويجة على صحة بده بعد موسم كامل. ده نهار الجمعة الأربعة متاع العشية الملعب التونسي اتحاد بن قردين مستقبل السليمان مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران شبيبة قيروان الاتحاد المنستيري، أعرفوا الحكام اللي تختاروهم يا لجنة التحكيم. نهار السبت مستقبل المرسى النادي الصفاقسي النجم الساحلي سي أبي ترجي الجرجيسي النجم المتلوي، ويوم

0: تفاصيل استضافة خاصة لزميلي فتحي الصامت. نوجه تحية صباح للسيد ثمر مكورة. واش قال؟
1: والله كما العباد اللي تابعت المقابلة وشافوها الكل، تعرض مدرب الفريق يسري بن كحلة إصابة على المستوى الرأس في المقابلة التي جمعتنا بالملعب الجيبسي، وهذا كان دون وزاد حكم المقابلة في وقت التحكيم. في لحظة معناتها تعرض لدوخة صغيرة، ومن بعدك الحمد لله قام لبس، لكن في الغد تعكرت الحالة الصحية متاعه وطلبت النقل متاعه للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. غاديك اتلقى العلاج لازم بطبيعه الحال، طلبوا منه باش يقعد سو كونترول 48 ساعة، ومن خلاله مش ناخذ شهادة طبية من الطبيب الشرعي، ومش بطبيعه الحال مش نطلبوا ملاقات مكتب الرابطة للنظر خاصة في الأحداث اللي صارت، ونطلبوا منهم بطبيعة الحال بهزم جزائيا فريق الملعب الجيبسي، خاصة تطبيق القانون 56 اللي في وقت ما زاد كما ند الفريقي وقت تضرب سعيد السيبي، كما كيف زاد مباراة زاد تعرض فيها الإصابة الهادي قالوز، كيف الرابطة هزمت جزائيا الفريق اللي صار فيه الاعتداءات هذا. وبطبيعة الحال نعرف الارتيكل 56 يقول إذا في صورة ما صارت اعتداء على أوفيسيال دونك يتم هزم جزائيا الفريق اللي قام بالاعتداء.
0: هذا طبعا سيد ثمر مكور، ديجا الفيديو قاعد موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، ونحط الأمور الكل إن شاء الله في لقاء غدوة للرابطة الوطنية لكرة القدم اللي غدوة زادة مش تنظر في اعتراض الملعب الجيبسي ستايدا أمام مستقبل القاصرين. مادام حكيت على مستقبل القاصرين، رسميا فاروق الجنحاوي هو مدرب فريق المستقبل الرياضي بالقاصرين خلف العثمان الشهيبي، ونذكركم من الجولة 26 الأخيرة مش تلعب نهار الاثنين 11 ماي و 12 ماي سبورتينغ بن عروس ملعب الفريقي منز بورقيبة، ماتشوات صحاح نادي حمام لنفا مرحمة مسوسة اتحاد بوسالم جماعية مكرين مكان مهدية محيط قرقنة هلال مساكن هلال الشابة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين الرالوي كوكب عقارب، والمجموعة الثانية القلعة الرياضية جندوبة الرياضية ثم نهار ثلاث سبورتينغ المقنين جماعية تريان النصر الجلمة الملعب الجيبسي مستقبل القاصرين اتحاد قصور السيف تقدم سقي الدير هلال رديف امل بوشم النادي القربي قوف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. نذكر طاقم تحكيم دولي أوروبي مستفر مباراة دور النهائي لكأس تونس كرة السلة بين الأفريقي والاتحاد المنستيري السبت الجاي 4:30 متاع العشية، وقبله مدي ساعة النهائي الكبريات بالقاعة بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. هذه تقريبا كل الأخبار الرياضية مع تحية خاصة بطبيعة الحال لكل الأندية الرياضية. ميساجي مرة أخرى طارق حضرت فما غنية بلاي قبل يا طارق، قبل واحنا صغار واحنا هكيك صغار نحبوا الكورة ونعملوا كورة قماش وطيش الكورة وتتقطع الكورة، وكنا نتفرجوا كان على هذا. يعطيني يا سي طارق علاش تربينا من الصغرى وعلاش تفرجنا وعلاش كنا واحنا صغار شيخين ونتبعوا الكورة ونعشقوا الكورة ونحبوا الكورة ونتبعوها سيرتو او فيش نتبعوها
2: هذا. نجم الملعب نجم رائد نجم حساس ومهذب
0: ذكرته
2: يعرف أن اللعب مهارة فن تمرير ومبادة يصنع أهدافا وإثارة
0: ربيونا على الكابتن ماجد، جينا لبطولتنا قيناه جامد على طول، لقينا لكابتن ماجد ولقينا لهك الجول ولقينا قينا تحكيم يلعب ميحي مع الرياح، فار نحي الفيشة حط الفيشة، مسؤولين ما يفهموش الكورة وما يعرفوش الكورة برشا منهم بطبيعة الحال ما نعممش، وقينا كورة أخرى رجعونا الكابتن ماجد وخوضوا البطولة وبما فيها وبالأجواء متاحة بمحبة كبيرة نظفوا الرياضة التونسية. سلام مع تحية مهدي قاسم إلى اللقاء.
3: سبور نيوز.

0: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: أفهمنا.

0: صباحا.
1: من لا عد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: هل نحن بحاجة لتفحص ميراث الماضي الحرفي والصناعي؟ كتاب الدكتور ناصر البقلوطي صناعات تقليدية وحرف صغرى من صفاقس يأتي للإجابة عن هذا السؤال. والأمر الذي يكسب هذا الكتاب أهمية كبيرة أنه يمثل نتاج عمل بحثي جاد أقدم عليه الباحث ونقحه ضمن كتاب صادر عن غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس باللغة الفرنسية حول نفس الموضوع.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: في مقدمة هذا الكتاب يقول الدكتور ناصر البقلوطي، وهو الآن عضو باللجنة الوطنية للتراث غير المادي، يقول: يتناول هذا العمل عرض عدد من الصناعات التقليدية والحرف الصغرى التي كانت سائدة بصفاقس. لهذا يتحول متن الكتاب إلى بانوراما فريدة من تاريخ هندسة الحجارة ونحتها، وعمل الخشب والحدادة، وفن الرسم على البلور، ونجارة الجبوس، وصناعة الحصير، والنسيج، والحلي، والنحاس، والغربال. كتاب صناعات تقليدية وحرف صغرى في صفاقس يعيد الحياة لهذه الصناعات والحرف في أذهان الشباب، ويوثق للمستقبل إنجازات قديمة بدأ يمحوها النسيان لو لم يحمها التوثيق الدقيق، وليس التوثيق المعلوماتي فقط. لقد تعقب الكاتب معارف العمل وحلقات الصنع ومراحله انطلاقا من المواد الخام وصولا إلى المنتج الجاهز، ليكون الكتاب سلسلة حقيقية من الفائدة والحنين للحرفيين وللقراء أيضا، عبر جولة ممتعة في سوق الجمعة، سوق الرباع، سوق الحدادين، ودكاكين نجارة الجبوس وهو الزيتون البري، وسوق الطعمة، وسوق الصباغين والغربلية. يبدو أن أحدا لم يؤرخ بعد للمهن التالية: الحلاق، والقرباجي أو السقاء، والعدل، وبائع الروبافيكيا، والطهار، والخباز، والحمال، والطياب، وغيرهم. هذا الكتاب إن أردتم الاطلاع عليه موجود بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيد في البين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: 8:12 دقيقة، مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم لأجواء منوعتكم الصباحية. أحلى صباح اللي تواصل معكم حتى للتسعة. نجد لكم التحية طبعا اللي تحق بنا الآن في الاستماع لكل أصدقائنا وين موجودين يوصلهم صوتنا ورسائل وصلتنا. شكرا عبد الكريم الشافعي، أحلى تحية ليك أنت في الاستماع وهذا شيء يسعدنا أكيد. شكرا جزيلا ليك على الاستماع. إيمان صديقتنا الشاعرة والكاتبة، نرجع لك بعد يا إيمان بتفاصيل أكثر وأشمل على كتابتك الجميلة والجديدة باللغة الفرنسية. ألف تحية وألف شكر. به زوجتك شنو تطلب مني سي عبد الكريم؟ تطلب مني إهداء أغنية يا قابلة يا مقبولة، اليوم يوم العالمي للقابلة، الله يبارك. طالما فما إمكانية بعد نسمعها مع الشكر ليك على المتابعة وعلى الوفاء، تحية كبيرة منا ليك انت. وشكرا كما قلت للإيمان اللي نرجع لها بعد شوية مع تفاصيل كتابها الجديد من داود حول باللغة الفرنسية. المجموعة الشعرية هي مش كتاب ولا رواية، هي مجموعة شعرية نرجع لها من بعد بالتفاصيل. توا باش نقفوا عن تفصيلة مهمة جدا، تم الرقمي والتكنولوجيا والعصر الذكاء الاصطناعي، وإحنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على ندوات في غاية الأهمية كما حكيت على الكتب وعلى الروايات ولا على النشر. النشر زمن التكنولوجيا كيفاش باش يكون، زمن الرقمي زاد كيفاش باش يكون، هذا موضوع عنوان في الحقيقة لندوة إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا. وحدثنا عليها الأستاذ التعليم العالي منسق التظاهرة أو الندوة سي محمد الكسيبي. نقول لك صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور، كل ان شاء الله نهاركم مبروك وبارك الله فيك على الدعوه ومرحبا بك.
0: مرحبا بك سي محمد، انت زاده وبالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا اللي كل مره يتحفنا بتظاهره الحقيقه في قيمه البحث العلمي وفي قيمه ايضا الانجاز اللي قدموه المؤسسات الجامعيه في صفاقس والحمد لله. اليوم نحكيوا على نشر، في نشر نجم نقولوا بالطريقه الكلاسيكيه في زمن ذكاء اصطناعي، وانتم اخذيتوه الموضوع هذا بعين نجم نقول يعني بحث علمي متواصل. كيف تكون الندوة هذه؟ شنو بشكون ربما خصوصيتها وأكثر تفاصيل عنها؟
1: شكرا. في الواقع احنا جامعة صفاقس والمعهد العالي للتكنولوجيا وكل المؤسسات الجامعية يعني حارسين على انه نكون جامعة يعني يكون عدد المنشورات العلمية فيها يتزاد من سنة إلى سنة.
0: نعم،
1: وفي هالنطاق هذا يعني
0: خاصة هي مرتبة الأولى الآن وطنيا في البحث العلمي مع انت في المنشورات.
1: هذا ديما يعني
0: نطمحوا له
1: ننظرلوش، أما نحسوه أنه هذا معناها حاصل إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: ففي هالمجال هذا اليوم النشر كما قلت أنت مش تقليدي، أما النشر ما عادش فقط أنه نشر المعلومة، اليوم يجب يكون النشر النشرية متاعك ولا الورقة العلمية تكون عندها تأثير، يعني تكون تأثر وتكون توصل لأكثر عدد ممكن من الباحثين،
0: أكثر تفاعلية معناتها مع المستهلك متاعها،
1: لأنه هذايا بعد ينتج عليها أنه المقروئية وشوفوك يعني الجامعات ويصنفوك وكذا وكذا.
0: نعم.
1: ففي المجال
0: نعم.
1: هذا احنا عنا شراكة مدة معناها من 10 سنين، أما بالضبط من 10 سنين، من 2016 عنا شراكة بين جامعة صفاقس ودار النشر سبرينجر نيتشر،
0: هي
1: من خلالها نحن نصدر نشرية علمية اللي هي المجلة الأورو متوسطية للتكامل البيئي بالعربية بالإنجليزية يورو ميديتيرانيان جورنال فور انفايرمنتال انتجريشن. نحن جامعة صفاقس شراكة والبداية انطلقت من جامعة صفاقس، وفي هذه التقاضية كل سنة يجينا معناها ضيف من سبرينجر حتى يمدنا بالجديد في الموضوع هذا. يطول الموضوع الجديد اللي هو يعني الموضوع الأساسي هو
0: الذكاء الاصطناعي. نعم.
1: اليوم في مجال النشر يدخل في عدة مجالات، في التحليل البيانات، في الكتابة، في تحسين اللغة كذا كذا. فهو معناها هذا نحب نشوفه احنا نتان واكبه كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني سلسة، وكذلك من
0: النشر عن طريق الذكاء الاصطناعي أو النشر كل ما هو ذكاء اصطناعي.
1: هو النشر العلمي يعتمد على أن يكون ثم إنتاج علمي.
0: نعم.
1: وكيفاش نوصله للقارئ؟
0: واضح. ما تجم توصله كم بالطرق الجديدة هذه؟ أكيد على الأقل يكون أكثر تفاعل.
1: صحيح. فاستدعينا لهالغرض هذا الدكتور علي سعد اللي هو ناشر في دار النشر سبرينجر نيتشر، اللي بيكون اللي هو معنا ده اليوم باش يعطي محاضرة كيفاش يعني نستعملوا الذكاء الاصطناعي في تحسين الورقات العلمية نتاعنا، وكيفاش معناها من التحدي هذا متاع الخطورة اللي في الذكاء الاصطناعي كيفاش نستعملوه لصالحنا وكذلك معناها باش يعطينا امثله لانه نعرف الذكاء الاصطناعي اليوم في عده مجالات
0: الصناعه موجود لا تخل كل المجالات هو
1: فكيفاش في النشر يكون استعمال الذكي للذكاء الاصطناعي وكذلك عندنا اليوم عندنا كما قلت 10 سنوات من معناها صدور المجله العلميه هذه اللي حكيت عليها باش نحاولوا نذكر هالمجله هذه ونوصل بعد 10 سنوات وين هي مصنفه والحمد لله هي مصنفه من المجلات
0: يعني المحكمه العلميه المحكمه
1: المتقدمه في ميدان البيئه فهذا هو اللي بيكون محور معناها الندوه اليوم ان شاء الله اللي تنطلق بعد حوالي 9 ساعات مع التكنولوجيا بالسفر
0: نعم ان شاء الله متابعه طيبه لفعاليات واشغال الندوه هذه وايضا نتائج مهمه جدا اكيد تنبثق على الندوه هذه بالتوفيق والنجاح لكم محمد الكسيب الاستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ومنسق الندوه العلميه حول اعاده تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك على قبول دعوتنا ونذكر شكرا يومك طيب ونذكر انه احنا في نفس الاطار هذا اكيد اذاعه صفاقس ايضا ليمه هذه والنهارين هذوما البارح انطلقت فيها ندوه تكوينيه حول استخدامات ايضا الذكاء الاصطناعي في العمل الاذاعي وهذا زاده مهم جدا باش نكتسبوا هالمهارات هذه اللي فات اكد عدد من المنتجين والصحفيين اذاعه صفاقس بطبيعه مشكورين جدا مشكوره اذاعه صفاقس ومشكوره ايضا الجمعيه التونسيه للاعلام والذكاء الاصطناعي اللي موجودين بحذنا في اطار هالايام هذه كما قلت تكوينيه في نفس المجال تقريبا الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العمل الاذاعي راهو اكتسحنا بشكل او باخر يلزمنا نكونوا نكتسبوا هالمهارات هذه ويلزمنا نخدموا ايضا بهذه المهارات أو التقنية الحديثة 18 دقيقة احنا معكم متواصلين في منوعاتكم أحلى صباح برشا سر في التكنولوجيا الرقمية الجديدة بالحق محمد جبيلي

0: السر اللي فيك. هكا غني لكم محمد الجبيلي، احلى تحيه لكم مستمعين اينما كنتم، وصلكم صوتنا والمعذره على التحايا برشا في الحقيقه من المستمعين، نرجع لها اذا فما وقت ان شاء الله. نحييكم الكل، شكرا على وفائكم وعلى متابعتكم وعلى تفاعلكم الجميل ديما مع اذاعه صفاق السن. نمشي للمجال التربوي، وكنا قبيله مع المكرم في اليوم العالمي لعيد الشغل الاستاذ المميز فوق الرتبه الحبيب السليمي، وحييناه وهنيناه لانه اليوم فما تهنئه خاصه ليلو بالمندوبيه الجهويه للتربيه صفاق سنين، ومبروك اكيد اللي رفع شعار ديما الخدمه والضمير، واحنا نقولوا ثاني الركبه يخدم يخدم، والحمد لله يجي التتويج ما بعد، لانه الخدمه بالنسبه ليه عباده، وهذا هو المميز والمهم. تحيه لي ولكل المربين ولكل المجال في الحقيقه اللي يخدم بالساعد ولا بالفكر، اللي يتقن العمل نتاعو واللي يحيي دائما وابدا ضميره يكون حي في العمل، هذا مهم جدا. تحيه لهم الكل. باش نمشي، قلت نقعدوا في المجال التربوي لانه باش نمشي والموضوع مهم جدا، ان نعتبره من بين المواضيع اللي لازمها تطرح في ملفات كبرى، هو الادماج، ادماج التربوي للاطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية، ذوي صعوبة التعلم، أطفال التوحد وغيرهم، وممكن تحديدية قدش من ملف فيهم صعوبة التعلم من أولياء مذمرين أيضا بوضعية أبنائهم، لأنه يزم فما يكون ظرف معين، تقبل صغير عنده صعوبة تعلم ولا تقبل صغير عنده احتياجات خصوصية، يزم يكون الظرف متاعك أنت يسمح زيدا في المؤسسة التربوية كأسرة تربوية ولا كهيكل إداري، يزم يكون فما ظروف معينة باش تقبل الصغير هذاك، وباش تكون أيضا توفر له الظروف اللي يزمه يقرأ فيها، وهذايا اللي بعض الأولياء مستائين منه في بعض المؤسسات، كما الحالة اللي عندي في الحقيقة للولية أمينة اللي نحب نحييها، وكل مرة ترجع لي بشنو جديد بالنسبة للولد متاعها، وإن شاء الله تتحسن الظروف وإن شاء الله تلقى الظروف الملائمة بقادم السنوات الدراسية خاصة للصغير امتحها. هذه حاجة باش تخلينا ندخل مباشرة شنو هو العلاج التربوي والسلوكي للطفل المبرمج المدمج في الحقيقة، الطفل المدمج في المؤسسات التربوية، فما طريقة في التعامل وفما أرضية يجبها تتوفر للصغير هذه تربوية وسلوكية. الحلقة التكوينية هذه التعليمية مش تكون اليوم في مدرسة الغرابة، وحدثنا عليها مدير المدرسة سيريدا بن شيحة اللي موجود معي على الخط الهاتفي، ونقول صباح النور.
1: صباح الخير،
0: مرحبا،
1: نور لك وللعاملين معك وللسادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا يا سيدي، مرحبا بك سيدي.
1: أمل يدرك وحلم يتحقق،
0: اللهم أمين، هذا هو الأساس. سيدي ذا، شنو الأجواء في المدرسة ساعة أو الصباح؟
1: الحمد لله، الأجواء في انتظار أن تبدأ حلقة تكوينية اليوم إن شاء الله تعنى بالعلاج التربوي والسلوكي. هذه الحلقة سيؤسسها ثلاثي ألمعي يتمثلوا في سيد لطفي شفرود أستاذ تنشيط شبابي ممثل عن دار الشباب الحنشة، والأستاذة سناء حريتي زميلتنا في المدرسة ولها اختصاص في هذا المجال، والدكتور محمد جمال دكتور في المناهج وطرق التدريس.
0: جميل جميل. العدد عندك برشة أطفال مدمجين في المدرسة؟
1: حوالين 20 ملف، وثم اللي ما عنده مش ملف.
0: طب نوعية الإدماج ربما أو نوعية الحالات، يعني صعوبة تعلم، طيف توحد، إعاقات، شنو بالضبط
1: موجود؟ ما يسمى
0: هذا وذاك،
1: صحيح، ما يسمى بصعوبات التعلم النمائية والأكاديمية. النمائية بمعنى فرط الحركة، صعوبة الذاكرة، تشتت الانتباه وحتى التوحد، والأكاديمية هي صعوبات في الكتابة، صعوبات في الحساب، صعوبات في القراءة.
0: فهم.
1: هذا تقريبا إجمال الموجود عندنا في المدرسة، تقريبا هو الموجود في غالب المدارس.
0: به مهم جدا، هو العدد مهم زدا، يعني 20 تلميذ مهمش فرد قسم، أكيد كل واحد في أكيد. في قسم ولا اثنين، معناتها مفروض اثنين في قسم ولا زوز ولا واحد؟
1: موجود كل
0: حسب القانون، يعني اثنين واحد
1: والله،
0: ولا حسب الوضعية؟
1: إذا كان هو القانون الأساس والأعم أنه له الحق أن يدرس،
0: أكيد هذا لما لا شك فيه،
1: يعني القسم سواء مقتض ولا غير مقتض،
0: اي معناتها المسموح به صغير ولا زوز، معناتها تلميذ او اثنين في القسم،
1: صغير واثنين لا مسموح
0: به، واضح،
1: صغير واثنين وثلاثه،
0: تجم تلقى ثلاثه في نفس القسم، مهم ما يعني،
1: وهذا مما يرهق المربي،
0: اكيد هذا باش نجيك توا الموني،
1: يعني هو غير متمكن من طرق يعني التعامل مع هؤلاء، وهذا علاش جات حلقه اليوم
0: ده. لانه احنا بالحق نفتقر الاختصاص يعني بشكل كبير في التعامل مع هذا الطفل، ربما مش يولي فما اختصاصات معينه في التعامل مع الطفل المدمج. الحلقه التربويه هذه باش تقدموا فيها طريقة التربية سلوكيا؟
1: أي نعم، أي نعم. اليوم الثلاثي هذايا مش يقدم لنا، هي بادرة أولى الحق في الجهة محليا وجهويا وربما حتى وطنيا.
0: هيك علاش حبيت نقف عندها، خاطر اهتمام كبير هوني تو في الفترة هذه لأطفال خاصة اللي عندهم صعوبة التعلم، يعني الطفل المدمج بصفة عامة.
1: هو اللي صار قبل ربما سمعنا وشفنا جانب نظري أكثر منه تطبيقي. اليوم سنطبق أمام الأم، أمام المربي، والمختص هو اللي مش يعمل لنا الشيء هذا، هو اللي مش يسعى إلى تقديم هالحلقة هذه بوعي، بدراسة وبصبر. اليوم سنتعلم الصبر، سنتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء. الهدف من حصة اليوم هو بما أنه الطفل المدمج هو المحور وهو الأساس اللي تدور حوله هذه الحلقة، ولا بد أن تكون حلقات للأمانة.
0: نعم لابد تكثيفها أصلا، يعني مهم جدا ينقصنا هذه.
1: احنا تعمدنا أن تحضر للأم خاصة لأن الأقرب إلى الطفل، إذا كان الأم غير قادر يكون الأب حاضر
0: حد من الأولياء.
1: صحيح. والمعلم، بعض المعلمين اللي يطوروا باش يجيوا باش ياخذوا معلومات وخبرة في هذا المجال، الخبير الذي سيعرفنا على كيفية التعامل مع هؤلاء.
0: أنا نحب نثمن هالحلقة هذه، ونحب نثمن مبادرتك أنت كمدير مدرسة يعني في الإطار هذا، ومعني بالأمر لأنه يعني عندك عدد لا بأس به من الأطفال المدمجين يعني في المدرسة هذه أولا. وثانيا أحنا في حاجة لهالحلقات تكون مكثفة، يسمعوا فيها المندوبين التربية، راهو صراحة في حاجة ماسة أنه نكثفوا مثل هالحلقات هذه، لأنه نلقى برشا إشكاليات للأولياء وللمربين. حتى المربي يقول لك صعيب عليا باش نتعامل مع الصغير، فمهم جدا انه نكثفوا هالحلقات هذه وتكون موجوده في كل المؤسسات التربويه، لانه الادماج يظل يعني معني به كل المؤسسات. اثنين، الظروف مهيئه غادي في المدرسه انك توفر الوقت، انك تحط له فضاء خاص به، انك في امتحانات خاصه يعني يزم يوفر له ظروف معينه.
1: الظروف طيلة السنه الدراسيه يعني ايام العمل والتعلم يعني غير متوفره الموضوع، إنما نسعى إلى توفيرها من خلال المعاملة قدر الإمكان، ومن خلال
0: فهم الوضعية
1: الامتحان، أي عند الامتحانات
0: خاصة
1: يقع التعامل معه يعني تعاملا خاصا، وربما حتى يقع آخر السنة.
0: وهذا ما يكفله، هذا ما يكفله القانون أيضا ليلو ما يسمك توفر له ظرف خاص الامتحانات.
1: طبعا هو الأهم من هذا، هو كيف نتعامل معه طيلة السنة الدراسية. الغاية هو أنه يتحسن سلوكيا، الغاية أنه يتعالج، الغاية لأنه تم علاج بقرص أو بجرعة دواء، وهذاك من اختصاص الأطباء وأهل الصحة وأهل الاختصاص. أما نحن اليوم فعلاجنا تربوي سلوكي
0: نفسي
1: يقترب كثيرا من هذا الطفل، حتى يحس بالأمان، حتى يحس أنه لا يختلف عن الآخرين. والله يا سيدتي الكريمة، بعض هؤلاء الأطفال إن لم أكن أبالغ إذا قلت لك
0: أجلهم
1: وكلهم، فيهم شيء من العبقرية، فقط نبحث عن ذلك الجانب.
0: صح.
1: فقط نحاول أن ندغدغ تلك الأحاسيس وتلك الإدراكات التي فيه. راهو نصل اليوم أينشتاين مثلا، ما هو
0: أي من أطفال التوحد يقول صح.
1: وبتلك المعاملة القريبة جدا من أمه والعاطفية والمحفزة، انظري أنت كيف صار الرجل علما من الأعلام
0: عبقري
1: في هذا الكون.
0: نعم.
1: فإحنا أطفالنا رحم فيهم ونحسوا لي فيهم، لكن لا نمتلك آليات استخراج هذه العبقرية من الصغير.
0: شفت أنت شنو تقول
1: اليوم الحلقة اليوم تندرج في كيف أقترب منه، وكيف أعامله، كيف أصبر عليه، كيف أجعله يحبني ويحب الدرس ويحب أمه ويحب المدير ويحب الخبير ويحب الولي ويحب المدرسة ويحب أصحابه أصدقائه. راه كل شيء يبنى بناء صحيحا إذا توفرت الرغبة وإذا توفر الأمان والحب بين المربي أيا كان وبين هذا الطفل.
0: محليه كلامك،
1: يبحث عن هذا فما بالك المدمن.
0: سيري ذا محليه كلامك. وقدش أغريتنا بالمدرسة فعلا معناتها، وانا متاكده انه برشا نساء منهم امينه اللي تسمع فيها توا، ان شاء الله تكون تسمع فيها وملتاعه على حاله ولدها. شوف المدير كيفاش يتكلم، معناتها وقتها تطمئن على وضعيه صغيرك. معناتها رجاء المديرين زاد ينسجوا على منوالك مع كامل احتراماتي لهم، برشا مديرين يلزم يكون المجال هذا موجود والمثال هذا موجود باش نجم انا ندمج الصغير هذايا اللي مستحق المحبه، مستحق للفهم، مستحق نقرب له اكثر ما يمكن باش نجم نخرج منه العبقريه اللي موجوده فيه. حاب نشكرك سيري ذا بنشيحه، نتمنى لك التوفيق في الحلقة اللي موجودة معكم اليوم، حلقة تكوينية تعليمية حول العلاج التربوي والسلوكي للطفل المدمج. بالتوفيق لكم، متأكدة أنه باش تلقى برشا نتائج إيجابية في المدرسة متاعك في قادم السنوات بإذن الله.
1: ربي يبارك لكم وإن شاء الله نهاركم جميل، يومكم أجمل.
0: ألف شكر.
1: وشكرا لإذاعة الساقس،
0: تحيتنا،
1: وهي سباقة دائما في هذا.
0: تستحق، أنت تستحق ونثمن هذا المجهود. شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. شكرا. أحنا متواصلين معكم في منوعتكم، ما نزيدش نعلق بطبيعة، خلالي حتى المجال بارك الله فيه، إن شاء الله نلقاو منه برشا من أمثال سيرضا بن شيحة مدير مدرسة الغرابة. أحلى تحية لكم في منوعتكم، أحلى صباح، رجعين بعد ما نسمعوا المحبة هذه الكبيرة اللي عند شهر زدهلي لكم أنتم من نذكر.

0: هذه شهرزاد هلال وصلتنا للتسعة غير أربعة على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد لمروعتكم أحلى صباح. احنا متواصلين معكم حتى للتسعة في إطار طبعا المتابعات واللقاءات المباشرة والاستضافات. نكملوا مع استضافة أخرى ونذكر أنه كما حكينا قبيلة على المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في صفاقس وديبارتمون معناتها الفرع الكاتسي لشهادة الكفاءة اللي موجود بالمعهد اللي ينظم الحلقة اليوم أو الندوة إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي. هناك ندوة أيضا في نفس الإطار أما يتهم الباحثين والباعثين الشبان والمبادرات والمشاريع الطلبة، مشاريع طلبة يتم اختيار بطبيعة المشاريع المميزة والفائزة. باش تكون اليوم محور أيضا لقاء في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وإن شاء الله نرجع للحدث هذا خليني نقول من خلال مشاريعهم، من خلال تتويج للمشاريع متاعهم. إن شاء الله يكونوا معنا في فضاءات قادمة. بالنسبة لمنوعاتنا الصباحية مع تحية للمشرفين على المبادرة هذه في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ما ننساش نحيي طبعا باش نحيي الأستاذة نجيبة شقير عميدة الكلية. باش نمشي بكم نقعد في التلامذة، في التلامذة وفي التربية وفي الإطار معناتها المدرسي خليني نقول أو التربوي، باعتبار كنا أحكينا على الحلقة التربوية لأطفال المدمجين كنا في مدرسة الغرابة. باش نمشي بكم للحي التعويذي أو المركب الطفولة بالحي التعويذي، كنا حضرنا معاهم عامين أو عام التالي للقاء مباشر من غادي كيفية الإدماج وكيفية العناية وأيضا الاهتمام بالأطفال في المركب هذايا. اليوم باش نرجع له في إطار حدث آخر تربوي تثقيفي في إطار أيام زادة للمطالعة الوطنية وفي إطار سنة المطالعة كيف كيف، باش يحدثنا عليه أكثر المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سي وليد العموري الموجود معي على الخط الهاتفي، ونقول له صباح النور سي وليد.
1: صباح النور مدام عائشة وصباح النور سيد المستمعي إذاعة صقس.
0: شكرا جزيلا ليك. انتم موجودين بعد شوية في المركب الطفولة الحي التعويذي للحدث بالذات اللي هو
1: الحدث بالأساس في حدود الساعة 10 إن شاء الله باش يتم تركيز نواة لمكتبة بفضاء مركب الطفولة الحي التعويذي بفضاء المطالعة. البادرة هذه معناتها انطلقت فيها الوزارة منذ سنة 2024، ومن خلال البث المباشر اللي صار من مؤسسة الطفولة تقريبا أول مرة على مستوى الجمهورية صار بث مباشر معناتها من إذاعة وطنية. دونك معناتها تم الاتفاق مع جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل لتأسيس جزء كبير خليني أنا من المكتبة هذه. اليوم الحق جمعية معرض صفاقس ومشكورين تحية شكر كبيرة ليهم الهيئة كافة الهيئة المديرة وخاصة تسليم ومدام سارة اللي معناتها حاولوا معناتها باش يكونوا اليوم عند كلمتهم وباش يتم معناتها تدعيم مكتبة المركبة الطفولة الحي التعويذي بحوالي 300 عنوان بين كتب ومجلات لفائدة الأطفال، وهذا الكل معناتها لفائدة رواد مركبة الطفولة الحي التعويذي من الأطفال. نعم. للتشجيع على المطالعة والقراءة، وهذا الكل من نجم يعاون كان أطفالنا، وحنا نحكيه على الأمان الرقمي ونحكيه على عزوف الأطفال والناس الكل براتيكمو معناتها على المطالعة. دونك هذه فرصة من خلال تركيز نواة العديد من المكتبات في مؤسسة الطفولة باش على الأقل نرجع شوية الأطفال للمطالعة واللي هي تنجم تفيدهم أكثر من أي حاجة أخرى.
0: أكيد أكيد هذا شيء ما نشكوش فيه، فقط نشير الحاجة يعني كانت فما مكتب ولا ما فماش من الأول في الحي التعويذي؟
1: هو الحي التعويذي من الأول ما كانش موجود الحق الأمانة نواة مكتبة، كانت موجودة بعض القصص وغيره، لكن احنا من بعد في توجه من وزارة الإشراف مش تم انطلقنا في العديد من المؤسسات مركبة فول عقير بنادي أطفال أحزق برشا مؤسسات معناتها تركيز نواة مكتبة، وفما مجموعة معناتها من الموسوعات العلمية والكتب اللي توفرها من المندوبية الجهوية. وكل مرة معناتها في كل معناتها محطة نلقاو معناتها شكون اللي يكون سند لنا باش ندعموا المؤسسة هذه بالكتب والمجلات، وبالطبيعة احنا ديما يصير التجديد حتى لو كان معناتها دعمنا دونك ديما
0: نجيبوا جديد
1: نجيبوا جديد ونقوم على المكتبات العمومية، وهذه كل فرصة معناتها باش توفير احسن الظروف معناتها الأطفال للمطالعة والمراجعة.
0: ونذكر انه بالحق المركب الطفولة في الحي التعويذي مستحق هالدعم هذية في منطقة شعبية ملقانة معناتها وكثير مكثفة معناتها فيها أطفال، مهم جدا ان ندمج الأطفال هذوما ويكونوا موجودين في المركب عوض الشارع، وباش يكونوا أيضا منضوين ضمن النوادي وضمن أيضا أنشطة خير برشا من أنشطة ربما في اللي يحتويهم الشارع. مهم جدا هذا العمل هذاك على شتم منه اليوم.
1: إضافة أخرى مدام عايشة هو نعم. يتزامن اليوم مع أنت تسليم الكتب والمجلات من قبل جمعية معرض صفاقس
0: لكتاب الطفل
1: المشكوري مرة واحدة أخرى مع انتهاء القسط الثاني من أشغال تهيئة المراكب والمؤسسة وليت فيها ملعب رياضي معناتها معشب مع تهيئة معناتها فيها برشا جهد معناتها من الطفولة. دونك فرصة باش مؤسستنا هذية نحافظوا عليها وباش
0: نكون مش نقول لهم حتى نستحفظوا على المكسب هذا أي والله مش نقول لهم استحفظوا على المكسب هذا راهو كنز بالنسبة لكم استحفظوا عليه إن شاء الله يكون رواد وزاد كثر والعدد متاعهم كبير باش يستمتعوا بالأنشطة وبالنوادي الموجودة في هذا المركب الطفولة بالحي التعويري. ألف شكر لك سي وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. شكرا جزيلا لك. يومك طيب.
1: يومك طيب.
0: شكرا. إلى اللقاء. شكرا لك. هكذا نكون كملنا أجواء الاستضافات الصباحية مع المتابعات وأم العناوين اللي حابين نقفوا عندها في منوعتكم أحلى صباح نغمة ونرجع نختموا معكم أجواءنا منوعة أحلى صباح. هذا عبد الله الحنيشي يلا تفضل يا طارق.

محبوبي عبد الوهاب الحناشي، وصلنا لتسعة غدا جينا على موجاتنا. لو سهلا ومرحبا بكم من جديد. نختموا بأهم التظاهرات اللي مش تكون نهاية الأسبوع. نحكيوا على الشباب ودورهم في أيام شهر التراث. نحب نذكر أنه أي دور للشباب في المحافظة على التراث والتطوير، وموضوع يوم ولا ندوة في الحقيقة باش تكون ندوة فكرية تنظمها بلدية صفاقس في إطار الدورة 35 لشهر التراث. تعاونوا معها عدد من الهيكل والمنظمات. الندوة هذه باش يكون موعدها نهار جمعة 10 متاع الصباح بالبهو العلوي للمسرح البلدي. أي دور للشباب في المحافظة على التراث وتطويره، مهم أنه الدور يكون عنده صحيح في المحافظة، لكن يعرف زيادة تراثه ويعرف الأصول متاعه، مهم جدا اللي هما في الآخر انتماء وهوية. أيضا على إيقاع الشهر هذا ونهاية الأسبوع بشهد أيضا مهرجان نغني للحياة من تنظيم جمعية أحباء الفنون الموسيقية برج القليل 7 و8 و9 ماي بفضاء برج القليل في إحياء التراث الموسيقي، في تثمين للطاقات الموسيقية الهاوية، وفي أيضا دعم الإبداع الفني للشباب. مهم جدا أنه نتناول هذه المواضيع للشباب ولليافعين أيضا وللأطفال. وفي الحقيقة المهرجان تهم كل الفئات العمرية، لكن المهرجان هذه بالذات للشباب. احنا على إيقاع أيضا الامتحانات، نذكركم أنه منصة جسور لوزارة التربية كانت البارحة أصدرت ضمن بلاغ طبعا في وزارة التربية، قدمت لكم برنامج حصص الدعم اللي تهم المناظرات الوطنية، سواء كان طبعا بداية من 7 متاع العشية تلقاوها على الجسور، وبرنامج كامل تأمين الحصص الدعم لفئة التلاميذ السنوات النهائية المراحل التعليمية، سادسة التعليم الابتدائي، سنة 9 من التعليم الأساسي، وسنة 4 من التعليم الثانوي. نحكي على البكالوريا، نذكركم أيضا صفاقس انطلقت البارح في تقديم الدروس بطريقة جديدة، طريقة التوجيهات والنصائح التربوية والبيداغوجية في مختلف المواد. البارح بدينا بالفلسفة، وإن شاء الله تكونوا تتابعوا فيه كل يوم 7:30 متاع العشية. اليوم عندكم موعد مع العربية، مع تحية لكل الأساتذة اللي تعاونوا معنا في الفضاء هذية. معكم لنجاح كل نهار العشية 7:30. كنت سعيدة أنه نخط التجربة هذه معكم جديدة في إطار تشجيع وتحفيز تلاميذنا تلاميذ البكالوريا. بالتوفيق والنجاح للجميع. شكرا على المتابعة. العدد هذه من منوعة أحلى صباح اللي يحمل تاريخ 5 ماي 2026. شكرا لكم على التفاعل وعلى التواصل معكم.

اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.

0: فاقص الأخبار.
1: صباحكم سعيد. دعت وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والفني بعنوان سنة 2026، أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.n. يحتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بإصفاقس اليوم ورشة علمية دولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تطوير منظومات النشر بما يضمن النزاهة العلمية وجودة الإنتاج المعرفي، كذلك لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. في العالم، اتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة وحلفائها بتعريض أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. أفادت وسائل أعلام الإيرانية باندلاع حريق في عدة سفن تجارية على رصيف في ميناء دور جنوب إيران، وقالت إن الأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن. أصدر جيش العدو الصهيوني صباح اليوم إنذارا عاجلا لسكان بلدتين في جنوب لبنان، طالبهم فيها بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة، تمهيدا لقصف ما زعم أنها مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل، أعلنت المقاومة في الجنوب استهداف دبابة ميركافا وقد حققت إصابات مؤكدة. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة
2: إشهار.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
5: في خدمتكم.
6: كان عندي اشكالية
7: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
6: هذا المقترح نتاعي
7: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
7: واش معقول
6: احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم
5: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في خدمتكم. نبدا توا نتواصل معكم الى حدود الساعه 10 صباحا. برنامج تعودتوا به، نحاولوا قدر المستطاع انه نعاونوكم للوصول الى حل مهما كانت الاشكاليات. احنا نحاول وربي معنا ان شاء الله. تحيه ليكم الناس الكل، بعد شويه نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280. زميلنا فريد في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، منعم مهندس هذا اللقاء، واختكم وزميلتكم وصديقتكم حنان الحشيشه في اعداد وتقديم هذا العدد من برنامج في خدمتكم. بعد شوي باش نحاول نجاوب على بعض استفسارات المواطنين، رغم انه رانا ما خفيتش عدد كبير يوم الخميس الفارط من المكالمات الهاتفيه اللي كانت عندنا استضافات. ايضا اليوم عندنا بعض الاعلانات شهر ملكيه من ولايه صفاقس. بعد شويه كل مره نحاول نقدم خلال الحصه شهر اعلان شهر الملكيه. مرحبا بكم من الناس الكل. اولى ايقاعاتنا مش تكون مع وائل الكفوري، صرنا صلح نمشي بدل الغم. ومرحبا بكم من الناس الكل.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل معنا في الاستماع والمتابعة لبرنامج في خدمتكم. نرجع بكم من حصة 30 أفريل 2026 لما تجري هانا توا في شهر مي لما والشهور تجري. ان شاء الله ربي يبارك لنا في عمرنا وكها. وتحية لكم الناس الكل كانت المكالمات اللي فيها كانت مدمسونة اللي هي حالة اجتماعية تحطت عليها ان شاء الله العبيد عاونتها وتفاعلت معها. سي بلقاسم اللي يقول عندي اشكال مع الكنام حول بروتيز انا حاولت نربط الصلة بينه وبين الكنام مشكورين ان شاء الله تو لقيت حل. سي بلقاسم ومشيت وتفضلت الامور سي نوعها وتتواصل معنا خلينا نشوفه الأمور وين وصلت. ومرحبا بيك سي سليم. طريق المطار قل لي طريق المطار كيلومتر 3 وادي الشعبوني فما دار بحذا في المنطقة هذية في طريق المطار كيلومتر 3 وادي الشعبوني وصارت مصب للفضلات للأسف. خلينا نقوله بكل أسف صارت مصب للفضلات كما برشا من الأبراج ومن الأراضي اللي هي ولات مصب فضلات. تقلق المواطنين خاصة نعرف الوشواشة قديش تقلق الناس مع الفيران مع غيرها فعندهم حق يتقلقوا وتوجهوا بالنداء للبلدية. لكن ديما نقولكم حاولوا تعاون البلديات إذا عندكم معرفة ربما بسحب الأرض هذية ولا غيره ولا عندكم رقم تليفون مسالش تتعاونوا به البلدية باش يتواصلوا بعضهم وينسقوا العملية. تقريبا هذو مزوز اشكاليات. ايضا تواصل معنا مواطن زاد كيف كيف حكي على حافلة في تسينا. سي محمد عفيس عطانا الاجابة مشكور يقول يمكن لمتساكني حي بن سعيدة تحديدا هما اللي طلبوا الحافلة هذه بطريق جابس كيلومتر 9 يقول لك نجموا يستعملوا الحافلة عدد 16 تسينا اللي تعدى جنوب الحي كما يجنجموا يستعملوا حافلات خط 19 سيدي عباس اللي مر شمال الحي. يعني عندكم نسخة تخرين بار الخط اللي انتم حي في حي بن سعيدة تنجموا توصلوا له عن طريق الخط 16 وايضا عن طريق الخط 19 سيدي عباس. وتم خلال الفترة الأخيرة تدعيم خط 16 بتينا بحافلتين جديدتين كما تم تدعيم خط 19 سيدي عبيد بحافلة جديدة يعني ثلاثة حافلات. وتم تمديد سفرات الخط هذي يعني خط سيدي عبيد 19 سيدي عبيد إلى حدود المستشفى العسكري الجامعي وتدعيمه بسفرات إضافية خلال هذه السنة. هذا شنو كان جواب الشركة الجهوية للنقل في ما يخص هذا الموضوع. به نمشي والإشهار ملكية إعلان في إشهار قطعة الأرض الكاينة بمعتمدية سقيط الدائر من ولاية صفاقس المبنية المبينة بالكشف المرافق اللي تم انتزاعها لفائدة المصلحة العامة بموجب الأمر عدد 160 لسنة 2024 المؤرخ في 13 مارس 2024 واللازمة لإقامة مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس القسطلول من القاصة كيلومتر 11 إلى المسرح الصيفي سيدي منصور والتي لم تقدم في شأنها رسوم أو كانت رسومها غير ثابتة. وعلى كل معترض أن يقدم وجه اعتراضه كتابيا مصحوبا بالوثائق المثبتة لاعتراضه لدى أي مقر من مقرات التعليق المذكور أدناه. يعلق الكشف المصاحب بمركز ولاية صفاقس والمعتمدية ومحكمة الناحية الكائن بدايرتها العقار مدة 60 يوما عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بانتزاع من أجل المصلحة العامة. هذه بالنسبة لهذا البلاغ وإشهار الملكية اللي مدتنا بها ولاية صفاقس. نمشي لإعلان إشهار ثاني اللي هو يعلن والي صفاقس أنه عملا بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم تعليق نص الأمر عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 13 جانفي 26 والمتعلق بالانتزاع لقطعة أرض لازمة لإنجاز مشروع بناء منشآت فنية بالقصة الحزامية كيلومتر 4 على مستوى الطريق المحلية رقم 911 تنيور بولاية صفاقس. ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهم الأمر بمقر ولاية صفاقس ومقرات معتمدية صفاقس المدينة وبلدية صفاقس والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس وذلك لمدة شهر
كامل بداية من 4 ماي إلى غاية 3 جوان 2026. فعلى كل من يهم الأمر الاطلاع على الإشهار المذكور في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته وأن يعرف أسماء المكترين أو أصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. هذه تقريبا البلاغ الثاني. بعد شوية نواصل في إعلانات وإشارة الملكية إن شاء الله كين واضحين بالنسبة لكم أنتم وخاصة لمن يهمهم الأمر. احنا مش نمشي ولي نغم ثاني في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية مع زميلنا فريد على 70 164.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: نسيت في رقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
4: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
5: في خدمتكم وين تمشيوا تتواصلوا مع إذاعة صفاقس بطبيعة الحال. تحية لكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. وقبل ما نمشيوا للمكالمات الهاتفية فمشكون تواصل معنا ويسأل حول العلاج الجديد لمرضى السكري من النوع الثاني حول الحقن الجديدة اللي تستعمل بحقنة أسبوعية وتحت إشراف طبي يعني أوردونونس ميديكال وتبيب هو اللي يعطيها مش مواطن يمشي هكذا الفارماسي ويمشي ياخذ الدواء السكري. فقط نذكر عندي هو برشا معلومات لكن نذكر انه الاطلاق في الصيدليات الدواء هذا مش يكون متوفر ابتداء من 6 مايو 2026 بسعر 355 دينار تونسيه للعلبه الواحده. العلبه فيها اربع ستيلويت وما يعرفوا اللي يستعملوا الانسولين كل يبقوا يستعملوا الانسولين راهو اما هو الدواء هذا يقولوا انه فيه كفاءه سريرية وفوائد ثلاثية وأيضا مفعول مزدوج لضبط السكري وأيضا ضبط الوزن. قلت برشا معطيات حول الدواء هذية لكن ربما تو برشا من المواطنين بعد ما فرحوا برشا يقولك 355 دينار سعر الدواء يا خويا ومن غير ما تكفل به الكنام وكل شهر ندفعهم يا خويا ياسر عليا ياسر الدواء هذية حسيل وإن شاء الله لباس وربي يشفي كل مريض بطبيعة الحال. شو نجمو نقول ونمشي وللتليفونات. ألو صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بيك شكون معنا صباح الخير.
6: ألو
5: صباح الورد مرحبا بيك
6: صباح الخير
5: مرحبا بيك تفضل شكون معنا
6: مدام شهيرة
5: تفضل مدام شهيرة.
6: مدام حبيت نحكي معاكم على مشكلة حي الزيتونة
5: لبطن
6: بطن التصل وما نتحصلش عليكم وبرشا نسمع برشا مرة تدخلات.
5: أيوة.
6: لكن بصراحة ما شفنا حد شيء
5: ماي شنو الاشكال في حي الزيتونة
6: نقولوا حي الزيتونة معناها وسط بلاد في بالي مقابل اللي هي قد حي الزيتونة بربي اخرجوا اعملوا دورة انتم مفروض انتم توصلنا صوتنا لازمكم تدوروا على عين المكان.
5: لا مش المفروض سامحني لا يا اختي شهر شهيرة مش المفروض على الصحفيين هما يدوروا ويشوفوا الاماكن فما بلديات هي اللي تتلهى وهي اللي تعتني انتم توصلوا صوتكم واحنا نوصلوا صوتكم للبلديات المعنيه داكوردو
6: باش نكون انا معناها
5: احنا مصدقينك معناها ما غير ما نمشي ونشوفوا راه احنا مصدقينك عارفه فهمت اختي
6: البلديه مثلا تبعه تنظف الحشيش لكن فما شي رقابه ما فماش يشتر تنظيف وروح روحه
5: بيتقول حي الزيتونة نقص النظافة ونقص عناية هكا
6: أكثر من نظافة مشكلة عميه والبعث لنا شركة متاع من نحبش نقول
5: بتبيع ما تقول شيء
6: اتصالات حفروا كيما حبوا عدوا القنوات ومبعثوا الدنيا كان رجل كبير يعفر وكيما حبوا يعفر احنا بتبيعتوا الحي يشكي ربي وكملوا علينا صدقني تقولش عليك مش فاهمه معناها الواحد ولا يخرج قدام داره ويكره روحه بالحق رانا في حق رانا في وسط البلاد رانا عايشين راهو حتى مثلنا احنا حتى بيتعدى واحد هكا معناها هكا بالصدفه من عش واحد جاي من برا يقول لك هذه البلاد هذه شنو هي احنا صفاقس يا ربي
5: خلينا في النقطه اللي عندكم انتم صفاقس حي الزيتونه تقول انت لا يتمش تقليم الاشجار والا إذا جيوا ونظفوا الكل ينظفوا بارتي والبارتي الأخرى لا هكا اللي فهمتوا منك هكا ولا
6: حتى كي يجيوا الأشجار يقولوا مثلا الشجرة هذه يقول لك لا أنا اختصاص الشجرة هذه هذه مثلا النخلة ما عنديش حق نقلمها نخلي صدقني نغزة طول النخلة قدامي والله خايفة لا يخرج منها حشيك حاجة تمام فهمت معناها تيلمو كبرت كبرت يا أخي أنا نحب ننظف لكن ما نجمش ما عنديش الوسائل نتاعكم ما اعملوا حل يا اخي ان والله كمواطنة اول ما تجيني الورقه نتاع الخروبه اول انسان نمشي نخلصها تحبوا اكثر من هذايا تحبوا اعملوا كيس نشاركوا الناس الكل اعملوا لنا حل اعملوا لنا حل من هيك المره قلنا لهم اعملوا لنا سانديك ما فهمتش لي سانديك ما نجيبش نصور لك الحاله نعيشوا فيها قول لي زيبوا فايضين
5: واضح واضح مدام شهيره واضح شكرا ليك مدام شهيره يعطيك صحه تحدثت عليه إشكاليات تخص حي الزيتونة، تقول ينقص النظافة ينقص عناية من بلدية صفاقس. فهو المساج وصل وحنا بيدنا نزيد نوصله للمعنيين بالأمر بعد الحصة مباشرة. نتواصله مع سي فرحات بريك، وكما قالت توا شهيرة قالت نقطة مهمة إنه مثل إذا بعد ما يتم حتى تنظيف وزبيرة وغيرها، فباش كون يجي راقب يشوف الأمور يا لدرات صلحت تحسنت الكلها خمسة على خمسة ولا فما بعض النقائص. بي بالحق معلومة مهمة ومعطى مهم، لأنه باش نعملوا كل كونترول ما فيها بس نراو الأمور كيفاش كيفاش ولات كيف كانت وكيف صارت داكوردو. هذه مهم. نمشي المكالمة رقم 2. ألو صباح النور، أهلا وسهلا.
0: ألو باخير.
5: صباح النور، مرحبا بيك.
0: صباح الفل، عايشك
5: عايشك الحمد لله. شكون معنا؟
0: مراد بن حموده.
5: مرحبا سي مراد، تفضل سيدي.
0: عايشك تكسيس انا.
5: مرحبا، ربي يعاونك.
0: يرحم والديك. عايشك،
5: تفضل سيدي.
0: بالله عندي مشكله مع الكنام. انا من 2004 نصب على روحي نصب على روحي الكاس، وزيد عمر اسيرونس على روحي عمر اسيرونس من 2006 ظهري بديت نصب، يجي يدخل النمر نتاعي يعرفوا نصب نصب وصب. عندي قديش انا ما خليتش كون جي مرضي، وانا مرضت بالحق، عندي جلطات وعندي عملت كنار عملت ريم عملت عندي عرق مضينه كيف طلبت شهر كون جي ما حبوش يقبلوه، ماشي جي ماشي جي عليهم وما مازال مستوى بريد صحه بريد عملها عملها عارف قد انا عرفته وليت انا عارف جاتني برخصتي وراني وليت انا عارف صبيت تو اخر هو اللي دمر صبيت التوصيل نتاع تاع كونجي ميلادي دمر تو قبلوا مشيت مره فات عاودوا قبلوه في 29 ابريل.
5: عندي حبيت تاخذ كونجي شهر وعندك علاش عندك علاش لانك مريض تقول انت معناتها فانك ما
0: يثبت ومريض
5: والله. وعلاش سبب الرفض؟ شنو سبب الرفض سي مراد؟
0: والله ما نعرف، اعطوني بعض الورقه قال لي امشي عمر لك عارف. قلت له انا عارف ما عندك صحيح انك صبيت دوسي راني صانع كي جاتني رخصتي وانا ما عندي وليت عارف. تو عملت جبت لها ورقه اللي انا صبي على الثلاثيه ودرا شنو وحبيت نجيب
5: انا هيك. نعم تمشي لها يا سي مراد
0: جرمده.
5: نعم جرمده
0: سوق الزيتون.
5: تو نتواصل معاك بعد بعد الحصه اذا فما حل فيما يخص موضوعك سي مراد. بعد الحصه قلت لك ان شاء الله بعد البرنامج نعاود نتواصل ونأخذ برشا معطيات مشكل رقم الكارنيه. شكرا لك سي مراد، بفضلك نمشيو المكالمه مواليه. الو صباح النور، اهلا وسهلا.
7: الو صباح الفل.
5: صباح النور، مرحبا بيك.
7: قلي المنجي.
5: مرحبا سي المنجي،
7: يعطيك القبول محبه الرسول.
5: امين اجمعين، ربي فضلك سي منجي.
7: الله يخليك.
5: شكرا لك.
7: نحب اخت حنان، نحب نقدم تحيه اطار ببلديه العين. ربي يبارك فيهم وربي يعينهم اللي قاموا بحمله نظافه في الانهج الكل فيما يخص نهج العباسيه. اخت حنان وحكيت عليه نهج العباسيه قداش من مره من ناحيه الحاويات، راني كلمتك قد عده مرات ونسينا وقال الله يبارك الله يبارك من الاول النهج لطرف الناس حتى حاويه.
5: تقول انت هما عملوا حمله نظافه لكن ما فماش حاويات.
7: ما فماش حاويات.
5: كي ما فماش حاويات مش ترجع الفضلات تتراكم معناتها.
7: صحيح حنان. وقديش هالموضوع هذا قلت لك عليه هنا وقتها.
5: وين البلاصه سي منجي؟
7: طريق منجي شاكر كيلومتر 4.5 في القاصه بين نهج العباسيه. كان نهج العباسيه ما فيهش الاخرين الانهج الكل فيهم ما عدا نهج العباسيه من الاول النهج الى طرف النهج.
5: نزيدو نسألوهم عليه فماش إمكانية تركيز بعض الحاويات في النهج هذي نهج العباسية سي منجي. مرحبا بيك.
7: الله يبارك فيك.
5: مرحبا بيك. مرحبا، شكرا ليك. نمشيو تليفون موالي. وعلى السلامة، صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، تحية ليك هندة عبيد عوض بوسرسار. ناس اللي تواصل معنا عن طريق الفيسبوك سي فوزي دقيشي عفيف شعري لسعد نفاتي زينب بن يحيى لميا نوري. تحية ليكم الكل، وصباح الورد والفل والياسمين. تليفون حاضر طارق. ألو عسليمة.
8: صباح النور والفل والورد والياسمين.
5: يعيشك ربي فضلك، شكون معنا سيدي؟ مرحبا بي.
8: والبزدق والبندق والبفريوة والزوزة واللوزة.
5: يا عيني هذا الكل صح لينا عصباح والله بهين مقويت به ذي.
8: شوي في إذاعة صفاقس منارة الإعلام.
5: ربي فضلك سي حاتم. واي والله عرفت صوتك سي حاتم، مرحبا بيك.
8: الله يبارك فيكم.
5: ربي نارك.
8: ربي الله يبارك فيكم أختي الغالية. فضل. وبما أني فهمتني والله إذاعة صفاقس مسموعة من في جمهورية كاملة. أنا باش نوجه ندائي للسيد وزير التجارة والسيد وزير الفلاحة والسيد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم. بربي الله يبارك فيكم، عملول أكثر من 60% من التوانسة ما عايدوش. ونزيد نوجه فهمت لله الأعلى هرم في السلطة لسيد الرئيس، السنة بربي ما تخلوا الناس فهمتني ولا كورة عند القشارة، رام عملوا فينا عملول. بربي يا سيد رئيس المدير العام شركة اللحوم، بربي وقتاش فهمتني ولا باش تاخو العلوش وتوفر لنا العلوش، وقتاش مش تقولنا بقداش الكيلو. هذا واحد سيد وزير الفلاحة والسيد وزير التجارة، بربي علاش الدولة ما تاخوشي العلوش السنة من الفلاح دي راكت، وفي عود القشير باش يربح 300 و400 ألف في 10 متر، اربح انت 100 ألف يا دولة ومسامحينك، وخلي الناس الكل تعيد. بجاه ربي راو المواطن الزوالي راو كلاه القشير، ويرحم والديكم وبارك الله فيكم، وعيدكم مبروك وعيدنا مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مرحبا بك، شكرا لك سي حاتم. نعرف توا برشا من المواطنين اللي يسمعوا فينا اللي هما يقول لك للأسف معناتها صعيب برشا باش اسنان نتمكن اني نشري علوش العيد نظرا للأسوام والأثمان المرتفعة للعلوش العام اللي فات واللي قبله وسنة، معناتها أسعار ما نجمش يعني ما تناسبش القدرة الشرائية للمواطن التونسي يتسلف ما عند هذا وما عند آخر باش يجي علوش مليون ونص وأكثر ربما مليون حتى مليون برشا على المواطن. يقول لك علاش لا ما يتمش استيراد العلاش من دولة أخرى ولا غيرها باش نعاونوا المقدرة الشرائية متاع المواطن، وكل مواطن نجم يعيد ما يبقاش هكاك حزين ولا متقلق. هذايا رأي سي حاتم البدوي، ومرحبا بيك، احنا خليناك تكلم على راحتك في المباشر وتوجهت بالنداءات اللي تحب عليه. شكرا ليك لأنك تمثل صوت المواطن أينما كان. مرحبا بيك، تليفون الموالي وعسلامة.
9: صباح النور.
5: صباح الخير، مرحبا بيك.
9: عسلامة. مسلم. عايشك. أنا مواطنة عندي حالة اجتماعية زارية.
5: مثال شاعتين اسمك الصغير لو تسمح.
9: مثال اسم مش مشكلة. لا. نبيلة شطورة.
5: مدام نبيلة عطيني اسمك هوا بيت. تفضل نبيلة.
9: بيه مش مشكلة. عندي زاري معني عنده بنية معاقة. معني طالبين عليه صبات طالبين صبات ميديكال. وحالته معني ما تسمحش باش ياخذوا معني. تجمش تشكون معني تعملوا معني تعاونوه معني في الحكاية هذه فهمتني. خاطر ما يقدرش باش يشري.
5: لازم حذاء طبي هكا.
9: اي حذاء طبي.
5: قداش يتكلف؟ عندك شي فكره انت نبيله؟
9: نعم.
5: قداش يتكلف الحذاء هذا؟ عندك شي فكره؟
9: ما قال لي الوالد نتاعها 400 هكاك. ما يقدرش ظروفه ما هيش معناها.
5: عندك رقم تليفونه ولا كيفاش نجمو نتواصلوا معاه؟
9: عندي رقم مرته ورقم مرته هو.
5: عطينا اي رقم نجمو ينزلوا الناس يتواصلوا معاه. ها
9: 22
5: ايوه
9: 156 186. هذه بالنسبة للمدام نتاعو فهمتني.
5: ايه انت شاورتهم قبل بعطي رقم مدام ميلا؟
9: ايه
5: يعطيك صحة مع الاستاذ منهم قبل. بيه البنية قداش عمرها هي؟
9: والله بالضبط ما نعرفش حكاية عامين.
5: مازالت صغيرونة. بيه ان شاء الله اللي نجم يوفر لها الحذاء الطبي هذي البنوتة ان شاء الله ربي يحفظها وربي يشفيها ويعافيها، مستحقة لحذاء طبي. ونعرف ناس الخير يسمعوا في ذاعة صفاقس يحبوا ويلوجوا على حالات من نوع هذي. وعصبيح نودكم بعمل الخير، ربي يبارك لك حتى انتي مدام نبيلة. ان شاء الله فما ناس اسمع فينا وتنجم توفر اسم يا نبيلة. خلينا نكمل عادة توا هكا توا هكا تقاطعني. مدام نبيلة تقول جارها اللي عنده البنية هذية في حاجة لحذاء طبي، اللي نجم يعاون البنية هذية ويخذر الحذاء الطبي هذية هكا يتواصل مع والدتها توا تعطيه أكثر تفاصيل وكيفاش يكون الحذاء الطبي وقداش المقاس والكل. تواصلوا مع الوالدة متاحة على الرقم 22 156 186 22 156 186. هذية الرقم داكورد مدام نبيلة؟ مدام نبيلة
9: أمها يا ربي
5: شبيها أمها؟
9: نعطيك نمر الرقم الولد
5: ميسيل شهر خذينا رقم توا رقم واحد يكفي نبيلة مش لازم ياخذوا الأرقام. هاكا عندهم رقم تليفون ينجموا يتواصلوا معاها وإن شاء الله يوفروا لها الحذاء الطبي هذا داكوردو. مرحبا بك للا شكرا ليك يعطيك الصحة. باش نمشيو تليفون موالي لو عسلامة. صباح النور. أهلا وسهلا. تليفون موالي صباح النور. ألو صباح الخير. صباح الخير. مرحبا شكون؟ الحمد لله. شكون
10: بنتي؟
5: الحمد لله يفضلك. شكون معنا؟
10: عندي زهره.
5: تفضل زهره.
10: هاكا كلمت بنتي سوسن على الخاطر انا عاوزها زهره
5: مسيس فضلا.
10: عندي دار في قرقنا يا اخي، مشيت حبيت نطلب يدخلوا لي الماء، وعندي 6 سنين مشيت لهم قال لي 35 مليون تدخيل الماء وتكسير الكياس هو 16 مليون واش هذم دورة 50 مليون وهيك الكل الكياس مكسر وعندي وتيل بجنبي وفيه الماء والغادي مني دار فيها الماء يا ولدي قتل من مراها الجيلة والكل 50 مليون مين نشيبهم قلت اي نعمل بير في بالي نعمل بير يا اخي قالوا لي ممنوع عليك تحفر بي قلت عليا وعلى بنيتي حنان الحشيش انا رام عندك شي حل معايا وكه
5: ما التكلفة باش يزودوك الماء صالح للشراب تقريبا 50 مليون في قرقنا هذايا.
10: نعم يا
5: رغم
10: نعم.
5: سمحني لحظة واحدة، رغم انه جيرانك اللي بجنبك منا ومنا عندهم الماء سونيد موجود داكوغ
10: اللي بجنبي
5: نزل
10: والدار اللي بعيدة عليا شوية عندها الماء والكياس مكسر فما شرطة قاعدين لها الماء وين لا قال لي لا
5: باهي لا زهرة لو كان فما حل لو كان فما حل توانا نمدك بيه نهار الخميس ان شاء الله اذا حيتنا القدره نهار الخميس الصباح نجاوبك حول الموضوع هذايا ومرحبا بيك داكوردو تو نتواصل انا مع السناد ونشوف
10: يا بنيتي انت من ساسك من ساقيك راسك مدعيه بالخير بقيام الليل
5: يعيشك عليك يعيشك بارك الله فيك
10: بقي عليك السدس وعلى جماعه اللي فيها الكل واحد واحد
5: ربي فضلك شكرا ليك وشكرا لمحبتكم هذا يفرحني برشا شكرا ليك يا زهرة
10: الله يبارك لكم لكلكم
5: شكرا ليك ربي يخليك يعطيك صحة شكرا
10: ربي يزيد ويعاون
5: شكرا ليك ربي فضلك بلاغ باش قبل ما نمشي للتليفون الموالي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد مدتنا بالبلاغ هذايا تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفة امتحان وفي إطار الاستعداد لذروة الاستهلاك صيف 2026 برمجت الشركة إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانة سيدي صالح وذي خلال اليوم الثلاثاء الموافق ل 5 مايو 2026 مما سينجر عنه تسجيل استيراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشراب ابتداء من 8 ليلا وإلى غاية الساعة 1 صباحا وذي بالمناطق التالية طريق تونس كيلومتر 7 إلى غاية كيلومتر 12 في طريق تونس كيلومتر 7 حتى الكيلومتر 12 بيجون فما استيراب وانقطاع في الماء صالح للشراب من 8 متاع الليل حتى للمدي ساعة تعليل. شكرا لكم وعلى هذا البلاغ انا قدمناه بصفه حينيه. نمشيو للمكالمه المويليه لصباح النور.
11: الو
5: صباح الخير اهلا وسهلا.
11: صباح الخير شكرا
5: الحمد لله شكون معنا سيدي
11: محمد المصفر
5: تفضل سي محمد
11: طريق مرجل شاكر كيلومتر 3 عندنا زنقه حلوه قصاص فهمتني طبعا عندها 5 سنين
5: اي
11: حالتها لا يرثى لها
5: حالتها نقولوا يرثى لها قد لا يرسل لها تولي أمرها مريقلة باهي باهي قال لي سي محمد أيوة
11: الزنقة هذه تولي صار فيها حد شيء ودخلوا من الضوء طوى عنده شيء شر ولي شر ونص الضوء ما يشعلش بعطنا جواب السيد المؤتمن
5: ما أنت شنو مطلوب للزنقة هذه
11: مطلوب التكييف التكييف
5: تعبيد الزنقة هذه
11: حلوها طبعا عنده شيء 5 سنين في الشر هذا
5: إيه أنتم سي محمد أنتم ما تواصلتوش مع البلدية شفتوها مبرمجة ولا لا زنقة
11: بعطنا حتى السيد المؤتمن
5: شنو قالوا لكم شنو قالوا لكم
11: قالوا الميزانية هذه الميزانية الجاية الميزانية هذه وهي عندها توجيه 6 سنين واللي غازل من 6 سنين المعتمد المفوفة
5: الله يرحمه ونعمه
11: ايه هكا كان بعتلاله وقال رأي مبرمجة في اليوم في غدوة جاءوا جماعة البلدية قلنا لما عضوا قالوا لا حتى جيستاج تعطينا الموافقة معنا حوايج بسيطة يطر هي الحكاية كلها كان داروا به مازال
5: نعم به شكرا لك ومرة شكرا لك سي محمد مرحبا بك شكرا لك سي محمد المسفار ومرة أخرى تحية لروح سيد معتمد سيقس الغربية سي سعد الورتيني الله يرحمه وينعمه اللي أكثر من مرة كان متعاون معنا في برنامج في الخدمة ولا في خدمتكم ولا في برنامج الكلمة ليك كان ديما مع المواطن يعاون برشا المواطنين نمشيو تليفون موالي صباح النور أهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بيك مرحبا بيك شكون معنا
12: محمد من سقف
5: مرحبا تفضل سي محمد
12: والله كلمتك على الرخصة متاع التاكسي سي منير اللي توفى
5: الله يرحمه
12: ومرته اللبنية متاعها تحب تقابل الولي تحب تعبر اللي عندها معناتها مقلقة وظروف متاعها صعيبة شوية.
5: انت اللي جيت للذاعة الأسبوع الفارطة
12: جيتك اللي ذا
5: سمحني ما صحيت لأنه ما نجمش نستقبل الخطرة عندي برشا برشا خدمة ما نجمش نستقبل برشا المواطنين. سمحني ربي يبارك لك
12: بيه. ربي معك وربي يوفقك في هالبرنامج
5: شكرا.
12: وربي يكون في العون.
5: شكرا ليك والله. حاولت أكثر من مرة التواصل مع مدام آمنة الطياري ما جاوبتنيش. إن شاء الله بالك بين أنا لآخر الحصة ولا نهار الخميس تتزع علينا التليفون توا نحكي في الموضوع متاعك سي محمد. داكوردو مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. شكرا ليك. نمشيو أيوة نمشيو للمكالمة موالية. ألو عسلامة.
13: صباح الخير.
5: صباح النور. أهلا وسهلا.
13: يومكم مبارك من سامي. مبارك ليكم.
5: مرحبا بك يا سي سامي. شكرا
13: الله
5: لي.
13: الله يبارك لك. تحية ليكم بكل صدق والله. يرحم صديقنا وأخونا السيد المعتمد سلاسة دلورتاني رحمه الله.
5: شكرا ليك. مرحبا بك يا سيدي. تفضل سي سامي.
13: والله بكل لطف أنا تدخلت عندي لقاء مع السيد الوالي باش حليت الإذاعة ونتبع فيكم شوي. نقولوا للمواطن بكل لطف يكونوا عندهم موجات إيجابية مع الإدارة أو مكتب علاقات مع المواطن. والله صدقني المواطن ما يمشيش للإدارة وما يمشيش المسؤول عن طريق مكتوب ويأخذ فيه دي شارج. فهمت شخصت ولا ونبشرك بالخير. سمعت المواطنة تحب على حذانا باسمي الهيئة المديرة للجمعية التونسية لرعاية المعاقين بيتينا. الرقم هو عندي إن شاء الله. نفرحوا الأخت في حذاء إن شاء الله. فهمتني؟
5: بارك الله فيك.
13: لا عفو ما عنديش نزيه.
5: أين هذا اللي فرحني التفاعل المباشر في وقتها معناته.
13: العفو هذه من هيئة المديرة المعاقين ومن أهل الخير اللي عاونوا. إحنا نمدوا يد المساعدة وجت عطاير كسمعتها فهمت لله. هي بنية بنوتة إن شاء الله ربي يقدرنا إلى فعل الخير إن شاء الله.
5: ربي يبارك لك. شكرا لك.
13: المسرحية اللي عاملين إحنا في مركب الجاموسي من أجل الناس هذه والفئات هذه. صح صح. 900 في الجاموسي. الله يبارك لكم إن شاء الله.
5: إن شاء الله ربي يفضلك. قل لي سي سامي.
13: رحابة صدركم بالله. إحنا في المنطقة اسمها حي بن سعيدة تابعة تينا. وليس رمي الورود. بلدية تينا قائمة بمجهودات كبيرة. إحنا المنطقة نتاعنا تضم 24 ولاية من كل الولايات جايين من الأرياف مش يستلصقوا هنا في منطقة تينا. يعني هك الناس متعلمة بك تربية المواشي ويخرجوا بك التبن وكذا. يعني صدقني يعني العون البلدي والهيئة البلدية يقول يا سي سامي عاونونا في الشيء هذا كمجتمع المدني. أنا نكلم أهالينا في حي بن سعيدة وتينا بكل لطف. رانا ولينا في منطقة راي مدنية ما ناش تبعين أرياف. اللي عنده تبن ولا عنده تربية الخرفان احنا ما نشدها. لكن احنا تو في منطقة ولينا في المدينة مش معقول. وهذه رسالتي أنا قري في تلامذتهم وكذا. والطفل ينقل المعلومة لأوليائنا بالله المحافظة على النظافة لأن النظافة مسؤولية الجميع.
5: يعطيك صحة يا سي سامي والله.
13: بكل لطف. وأنا بكل لطف من أهلينا يعني يفهموني يخرجوا في التبني ويخرجوا في كسبل حشاكم سمحوني. ولكن نختمها نقول تينا راهي منطقة النسي ومنطقة الورد العربي. إن شاء الله تبقى ديما تينا بتعاون أهلينا تبقى ديما نظيفة وتبقى تونس ديما جميلة إن شاء الله.
5: شكرا لك سي سامي. مبارك ربي يفضلك. يعطيك الصحة ومشكور على هذا التفاعل. كانت عنا مكالمة من مدام نبيلة حول جارتها اللي عندها بنوتة عندها إعاقة وتقول هي في حاجة لحذاء طبي. كان التفاعل مباشر وقال نحن إن شاء الله نتعاملوا معها وطبعا ناخذوا لها الحذاء هذا. رقمها 22-156-186. قبل ما نمشي للتليفون اللي من بعد نمشي لشهر ملكية عليه لشهر ملكية في إشهار قطعة الأرض الكينة بمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس المبينة بالكشف المرافق والمراد اقتنائها للمصلحة العامة ولازمة لإقامة مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 رابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين جزء ولاية صفاقس من ولاية صفاقس واللي لم تقدم في شأنها رسوم أو كانت رسومها غير ثابتة. وعلى كل معترض أن يقدم وجه اعتراضه كتابيا مصحوبا بالوثائق المثبتة لاعتراضه لدى أي مقر من مقرات التعليق المذكورة أدناه. يعلق الكشف المصاحب بمركز الولاية ولاية صفاقس والمعتمدية ومحكمة الناحية الكائن بدائرتها العقار مدة 60 يوم عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ومتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. تقريبا هذية مش نوع نعطي إعلان شهر آخر شهر يعلن ويلس فيقس أنه عملا بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 53-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم تعليق نص الأمر عدد 415 لسنة 2025 والمؤرخ في 15 سبتمبر 2025 والمتعلق بانتزاع لقطع أرض كاينة بمعتمدية المحرس بولاية صفاقس لتهيئة الطريق الجهوية رقم 119 من كيلومتر 0 حتى الكيلومتر 10 ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهمه الأمر بمقر ولاية صفاقس مقرات المعتمدية المحرس بلدية المحرس والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس وذلك لمدة شهر كامل بداية من 4 مايو حتى 3 جوان 2026. على كل من يهم الأمر الاطلاع على الإشهار المذكور في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته وأن يعرف بالأسماء المكترين أو أصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. طبعا نذكركم بالبلاغات هذه الخميس المقبل بحول الله. مرة أخرى نمشي للتليفون الموالي. وعسلامة.
14: ألو
5: صباح النور. أهلا سهلا.
14: ألو عسلامة يا حنين.
5: الله يسلمك. مرحبا بيك.
14: يعيشك.
5: شكرا معنا.
14: سميرة.
5: فضل أختي سميرة. مرحبا بيك.
14: يا حنين بالله كليمة للإرجانس.
5: أي
14: الإرجانس واحد وقت مكسر من فيقه شيء مكسر شيء معطشر من فيقه في على الأرض.
5: أي
14: تعدي عند الطبيبة تعطيك ورقة قلت بر إيش ديروا الأشعة. ديروا الأشعة أكثر من 100 مترو. الواحد يمشي على الكيب ويديه حيوان ولا مازل.
5: لا لا لطفا فماش البلانكارة.
14: اسمع لا تلقى كرسي متحرك ولا تلقى شريول ولا تلقى حتى شيء. والله كان قبل يعني تخرج من البيرو أنفاس تلقى قدامك بيرو أشعة تصور. أسهل حاجة أما عليها الديو هالفرص الدنيا تو يصير معقول واحد تو واحد مكسر من يده ينجم يتعدى.
5: شو قسم الأشعة تبدلت المكان تبدل المكان بتاعه ولا شنو؟
14: اي تبدل لا تبدل كان قبل قدام البيرو معناها رحمة يا أخويا. الناس المواطنين راهم الناس الكل تتشكى انا منهم والناس تتشكى ياسر. علاش ناس كبار واحدة مثلا اللي عندي وش تعبون ما يجيش يمشي على فتر السيق الصحيحة تمرض ما يصيرش راهو تعب عبد ومش الناس الكل تجي تخرج تعدي في البريفي اسمه فيه الجانب الناس الكل فيه ما فهمنيش قد الطب يعطي مستحى بارك الله فيه ما عندي ما اقول اراهم خلقوا اخلاق هيك الطب بالجد الا الحاجه الوحيده اللي اصعب حاجه ما فهمنا واحد مكسر من سيقه وتبدا مراه كبيره كيف انا وتمشي اكثر من 100 متر على طيبه وديها معقول هيك يا حنينه
5: لاباسه وانت مدام سميره سيقك لاباس
14: مكسره سيق مجبره
5: ان شاء الله لاباس
14: راني انا شايفه على ركيزي وعلى ايديا لا ناظر لا مدير ماذا بينا وزير الصحه ماذا بينا مدير السبيطار مشكل ليلي انا وقت اللي مشيت يرى في العبيد هذا قال يمي هذا القيمه شو رجال مش يهزموني لا ما خليش هذا تسدني شيء هكا معناها ما تصيرش ما تجيش حتى واحد تشوف هكا الناس الكل تاثرت مشكلينا مشكلينا وحشدين واضح الجدار باش نشوفوا بعيد كبار رجال كبار مسيرش يعني فرقك
5: واضح مدام سميره
14: ما تنجمش
5: واضح مدام سميره ساعه ربي يفرج عليك ربي يلطف بيك وربي يحفظك والحمد لله على سلامتك ولكن كلامها معناتها تخيلوا انتم انسان ساقه مكسره ولا يده مكسره ولا ما ينجمش يتنقل معناتها من غير كرسي متحرك ولا بلوكار ولا في ظروف على الاقل عاديه ما تخطر لانه في سبيتار وفي استعجالي الحقيقه نعرف انا شنو يصير وعدد الناس اللي تجي للاستعجالي في الصباح ولا في العشيه سخطوا في الليل انا زرت ومشيت للاستعجالي في الليل حالات شيء كبير عدد كبير برشا من الناس كان تعطي كرسي متحرك للمواطن ولا زوز البقيه يمسكنات كيفاش يهزوهم على يديهم يجيبوا كراسي متحركة من ديارهم يمشيوا يكريوا بالحق راهي هذه المشكل موجود منذ مدة طويلة منذ سنوات الحقيقة حول البلونكار وأيضا الكراسي المتحركة لنقل المرضى قسم التصوير الطبي تو نتواصلوا احنا مع الإدارة الجهوية للصحة ونعرفوا عليه ونفهموا رغم ما فما اشغال وقتيه شنو اللي صار، علاش تبدلت قسم التصوير الطبي اللي نعرفه في وسط الارجونس قريب برشا للطبيب. وانا هي تحكي مدام سميره ورا نتخيل في انسان كيفاش معناتها ساقها مكسره وتتوجع وتتالم وتمشي تحبو باش تمشي لل باش تعمل راديو. توجع الحقيقه، انا توجعني الصوره كيما هذه لاني نتخيل الوالده نتاع الله يرحمها ولا اختي ولا حد قريب ما تصير له. ما كنا معرضين وكنا نجمو نمشيو للارجونس. الصوره هذه تؤلمنا برشا وحنا في 2026. تو نزيدو نتواصلوا مع الاداره الجهويه للصحه ونشوفوا فماش امكانيه ونتم تزويدهم بعض الكراسي المتحركه شنو ينجموا يعملوا في ما يخص الموضوع هذه، خاصه قسم التصوير الطبي في قسم الاستعجالي. فما تليفون ناخذوه معنا، فما تليفون طارق بيه. مرحبا بكم، اذا فما تليفونات نجموا ناخذوهم على 70 164 280 64 70 164 280. هرت السبت عملت بلاغ في بنيه عمرها 15 سنه، كانت العائلة متاحة جاتني وقدمت البلاغ هذية يوم أمس. الحمد لله القاو البلاية هذية الحمد لله على سلامتها. ونحب نعطي ملاحظة فيما يخص الموضوع هذية، تقريبا بصفة يومية نلقاو صغيرات نلقاو بنيات نعملوا بلاغات ونحطوا تصورهم على صفحات الفيسبوك ونقولوا ضاعوا هذي بعد يقولوا الحمد لله لقيناها. أنا شخصيا في وسير تعليم مش بش نحكي على طفلة هذية بعينها هي ولا غيرها، وقت اللي تضيع طفله ونعملوا بلاغه ضياع انا نحب نعرف شنو هو السبب اللي خليها تخرج من دار، وين مشيت ولا وين مشى ولد ولا بنيه كيف كيف وين مشى وعلاش مشى، لانه هذه لازمنا دراسه اجتماعيه ونراو شنو هي الظروف اللي خلتهم يخرجوا وين مشاو وعلاش مشاو. وخلينا نفهموا علاش كل مره نراو بلاغات من نوع هذه نبدي نتاثر برشا وكي نلقى الصور بتاع بنيه ولا ولدت سيرتو 15 و16 سنه مازالوا صغيرات وين يمشي وعلاش يخرجوا من ديارهم شنو السبب. بذي يهمنا برشا نعرفوا الأسباب. فما بليغ ضيع مدام كاهنة رباعي ضيعت ملف صحي في التاكسي، تقول خذيته من قدام معهد محمد علي السونتر، مشيت به المصحة خاصة في طريق لفران، بربي لقى الملف الصحي هذي باسم أختنا كاهنة رباعي اللي قول نسيته في التاكسي. يتواصل معها عن طريق التليفون 20 297 221، 20 297 221. هذه رقم اختنا كاهنة رباعي وان شاء الله تلقى الملف الطبي نتاعها. نمشيو تليفون مواليه. الو عسلامه.
15: الو صباح النور.
5: صباح الخير، مرحبا بي.
15: حوالك مدام حنان.
5: الحمد لله ربي يفضلك. شكرا عايزك. شكرا لك. شكرا معنا
15: خلود من ولايه الصفاقه.
5: تفضل اختي خلود، مرحبا بك.
15: يعيشك. اون فيت انا تقنيه ثانيه في لجنه العمل المسنين، دونك اكيد سمعتوا بنا البيريود الفايته. احنا ممرضين مختصين في لجنه العمل المسنين.
5: اي وفما اي وراكم تواصلتوا معنا يوم الخميس وتحدث زميلكم بالنيابه عندكم واطال الحديث وانا اعطيته فرصة بيش يتحدث في الموضوع بالحق، معناتها عطيتو تقريبا وقت طويل باش يتحدث. مرحبا بي ومرحبا بي وان شاء الله
15: ديما هذاك علاش احنا هنا نسيت اللي ديما عند ندورو نرجعو لذات فيقص. بارك الله فيكم يعيشك على خدمة
5: مرحبا فيها. مرحبا مرحبا.
15: حبيت جوست نزيد ناكد نداء للسيد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، نداء للسيد وزير الصحة، نداء رئيس الجمهورية، راو احنا كفاءات مهنيه ممتازه في بلادنا التونسيه، راو احنا ما نحبوش نتلذذوا اللي احنا نهاجروا، راو احنا العدد نتاعنا في فاقس ما يتجاوز 230 ديجا، 100 منهم مشاو لالمانيا. علاش احنا ما نقعدوش نخدموا بلادنا؟ وكما كانت تحكي السيده توا راو فما نقص كبير في المستشفيات من حيث المعدات وحيث الاطارات. علاش المواطن التونسي كيجي للمستشفى علاش يلقى تاخير في الخدمات والا يلقى طاقات والا حاجه؟ دونك احنا مربينا ديما ننهضوا ببلادنا، مربينا كنا نتكاتفوا باش اذا حصلنا موقف.
5: انتم طالبوا بانتدابكم كما قال عمر، قول اللي هو البرانش هذا نتاع العلاجات العامه للمسنين تقريبا من 2008 حتى 2021 ما عادش صحيت بعد 2021 ما عادش موجوده الشعبه هذه العلاجات العامه للمسنين. 231 تقريبا توا قاعدين يستناو في انتدابهم للحظه هذه، يقول ما صار حتى شيء. هذيك علاش هاك انت وصلت زاد الصوت اكثر من 200
15: مدام حنان. لكن ثم ملاحظه احنا وقت الكوفيد الاداره الجهويه للصحه بالصحه اتصلت بينا فردا فردا واستحقتنا والاغلبيه نتاعنا مشينا وما تقاعسناش، واحنا ديما واجبنا معناتها تلبيه نداء الوطن. دونك توا احنا نقدموا في النداء، هي كانت تقدم لنا الاداره الجهويه لينا احنا في النداء، توا احنا

مساحات خاصه، لكن اغلبهم يقول لك معناش قاعدين نخدموا. البرانش هذه تقريبا ما 2021 ما عادش موجوده، العلاجات العامه للمسنين، رغم انه راهو المسن في حاجه لرعايه خاصه وفي حاجه لعنايه خاصه، في حاجه لمختصين. راهو وقت اللي عندك مسن في الدار تبقى حاير في بعض الاوقات، اذا عنده زهايمر ولا اذا عنده امراض ولا ما يدورش لمين اللي صار شنو تعمل له. هذير كله راهو يلزموا مختصين، يلزموا ناس دارسين، يلزمهم ناس مثقفين يفهموا شو معناتها راهو مسن في الدار، شنو هو المطلوب وشنو هو تنجم تعمل. مش يبقى ساعات واحد يتكز زعما نعمل هكا ولا نعمل هكا، ولا كاين تعرف طبيبك وتكلم وتقول شنو هو نعمل. راهو بالحق راهم المسنين في حاجة لرعاية خاصة وعناية خاصة وفي حاجة للمختصين، فإن شاء الله يتم انتداب حتى أغلبهم، خلينا نقولوا هذا حلو بالنسبة ليهم وبليد، إن شاء الله يتم انتداب كل الخريجين. وكما قالت خلود منحبوش احنا نغادروا بلادنا وماذا بينا نخدموا في تونس. إن شاء الله يتم انتدابكم في أقرب الأجيال يا خلود أنت كل زملائك. تقريبا هكا نوصل بكم قبل ما نمشيوا لنهاية الحصة. كاهنة رباعي ضيعت ملف صحي في تاكسي خذته من قدام معهد محمد علي لسي سنتر حتى المساحة خاصة في طريق لفران، تقول بربي للقى الأوراق هذه باسم كاهنة رباعي، يتواصل معها على رقم تليفونها 20 297 221. هكا نوصل معاكم لنهاية المشوار. جمل تحيات حنين الحشيشة طارق بكور وفريد، شخليكم مع في شوية هكا من الوقت مع إسراء محسن. باي باي في أمان الله، بعد شوية زهر النفاتي على المرزوقي وكامل الفريق.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية.
2: مشيت لقادة المسؤولين. وقتها أنا بوتياج دي توقف غادي. عليه ليه شما؟
3: هذا مقتل عن تاعي.
2: ما فهمت شيء أنا. كلمت ومشيت لهم غادي.
4: مروا عندكم وتشوفوا الحالة.
5: وش ما أقول؟ إحنا وين نمشيو معناها؟
6: في خدمتكم.
0: في خدمتكم.

أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المعادل الخبرية. تناولت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس في إطار الاستعدادات الجهوية لعيد الأضحى المبارك عدة محاور أساسية، أبرزها تأمين التزود بالمواد الأساسية ونقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، فضلا عن الاستعدادات الصحية والبيئية خاصة فيما يتعلق بنظافة المحيط ورفع الفضلات خلال أيام العيد. يحتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس اليوم ورشة علمية دولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية. برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة لعدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح، ما ينجر عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم بداية من 8 ليلا وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من الكيلومتر 7 إلى الكيلومتر 12. في العالم، أصدر جيش الاحتلال اليوم إنذارا عاجلا لسكان بلدتين في جنوب لبنان، طلبهم فيها بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة، تمهيدا لقصف ما قال إنها مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. قال الرئيس البرلماني الإيراني اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحنات وأمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك لوقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. أفادت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز بعدما حثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق. وختاما، قال الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال عدة مرات أنه سيدمر إيران ويفتح باب الجحيم أمامها ولم ينفذ، هو ذاته سيتراجع عن التهديدات الأخيرة الموجهة نحو محو إيران من الوجود، مؤكدا أن أمريكا مقبلة على هزيمة أكبر مع هزيمة فيتنام وأفغانستان، وترامب يعيش أيامه الأخيرة في هذه الحرب. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديما الأصل تونسي
2: الأصل تونسي.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من الأصل تونسي. بكل الحب الذي في الدنيا نعشق شوارع المدينة، كذلك نعشق أريافنا وكل نقطة في تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في جولة جديدة، استضافات جديدة، نرحبوا بالناس الكل ونتمنيه وإن شاء الله الصحة والعافية والخير والرزق والبركة للناس الكل. طارق بكور لهنا في الاستوديو، ووفي بن عياد في التنسيق العام، وفريق كامل مع معد البرنامج علي المرزوقي، عبد المجيد العبدلي والضيوف الكرام. صباح النور علي، مرحبا.
1: صباح الخير، صوت الخير، الفرحة والخير والنجاحات ليك وللي يسمعوا فينا على بانوراما وإذاعة صفاقس. صباح الخير، نهاركم مبروك الناس الكل. الأصل تونسي والجو تونسي والروح تونسية والشباب والناس الكل اللي يخدم على الموروث ويجدد، احنا صوتهم وصورتهم، والمتفوقين وأصحاب المراتب الأولى والمتوجين في كل المجالات، مش كان في الصناعات التقليدية ومش كان في التراث، احنا زادة يا زهرة صوتهم وصورتهم. العيد ما عادش بعيد، ثم أسواق تتحرك قبل العيد، والحج مش بعيد، ثم أسواق تتحرك قبل الحج. الله لا يحرم واحد يسمع فيها من زيارة مكة ومسجد رسول الله. يا رب قولوا أمين، قول أمين يا زهر.
0: أمين أمين يا رب العالمين.
1: العائلات اللي عندهم صغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصة عدد كبير، غدوة حدث كبير، غدوة حدث يستنى الوليدات هذوما ويستنى عائلاتهم. تو بعد نقولوا عليه الأصل تونسي وابتكار أشادت به وسائل الإعلام والناس والمهتمين قبل ما نسمعوه. تعرفوا إلا زهرة، وزهرة تقول لي ما نتكلم إلا ما يسمعني طارق. شي شرف،
2: شي شرف، بالحق شي شرف.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد. شي شرف، شي شرف برشا بالطبيعة. افتتحت البطلة التونسية روعة ليلي مشاركتها في ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بطريقة مثالية، بعدما فرضت سيطرتها كيف ما العادة، روعة في الحقيقة، روعة اسم على مسمى، فرضت سيطرتها على مسابقة رمي القرص فئة F 41 وانتزعت الميدالية الذهبية برمية بلغت 33 مترو فاصل 88، أكدت مرة أخرى مكانتها كأحدى أبرز نجمات الرياضة هذه على الساحة العالمية. في نفس المسابقة أيضا قدمت سمر بن كعلاب وفتحية عميمية أداء محترم أيضا، وشرفوا تونس بالطبيعة. الأولى اللي هي سمر أنهت المنافسات في المركز الرابع برمية قدرها 26 متر فاصل 66، واحتلت الثانية اللي هي فتحية عميمية الرمية بلغت 26.54 متر، حلت المرتبة الخامسة. والسباق هذايا بالطبيعة شهد تنافس قوي وشرس بين كل المشاركات. في نهاية هالخبر هذايا نحب نحيي كل أبطالنا، خاصة في البارا الألعاب هذية اللي تأكد أنه ما فما حد شيء مستحيل، وأنه وانت حكيت سعيك على ذوي الاحتياجات الخصوصية في تأطير الجمعيات وتأطير الأولياء، راهم يوصلوا وين يحبوا وكيف ما يحبوا بإذن الله. وهاهي روعة، وسمر وفتحية أحسن مثال، وغيرهم وغيرهم وغيرهم في كل المجالات. نرجع معاك علي من جديد، أهلا وسهلا.
1: أرجع معاي ونرجع مع الناس اللي يسمعوا فينا على بانوراما وإذاعة صفاقس. وحبيت نقول حاجة، بنات البكالوريا أو أمهاتهم، بنات البكالوريا أو أمهاتهم في الرقم التونسي أو في العدد النسناء البنيات أزيد من الأولاد. هذاك علاش اللي يسمعوا فينا الكل، يسمعوا فينا الكل، تستناهم كدو مزيان من فضاء أمينة الكراي، طريق القايد محمد تحت القنطرة. يمشيوا الشرط، الشرط شنو؟ الشرط انه يدخلوا الباج بتاع الاذاعه. اما تكون هي تسمع فينا وما نتصورش انه برشا يسمعوا فينا لانهم يقراوا، امهاتهم اخواتهم خالاتهم عماتهم يدخلوا الباج بتاع الاذاعه. والشرط الاول انهم يعملوا يبارتاجيو المنشور ويحاولوا انه يجاوبوا على سؤال بسيط جدا جدا جدا. السؤال هو نسألوا على واحد من أولاد صفاقس التوانسة المتميزين اللي فرض روحه في وزارة فلاحة، وزارة زراعة أكبر الدول الموجودة تو في العالم، من صفاقس، من ريف صفاقس، من جبنيانة، وصل ماهوش من حزق.
0: مش محزك. شكون المشوشة اللي بحذيك؟ شكون
1: جيهان اللي باش نسموها تاوى؟
0: يا جيهان
1: هذه المسابقة اليوم خاصة حتى للبكالوريا، بنات البكالوريا يدخلوا باج الإذاعة يبارتاجيو المنشور ببليكاسيون خاصة بالبرنامج ويحاولوا يجاوبوا، وثم كادو مزيانة، كادو تحفونا برشا من أمينة الكراي، كما ثم كادو أخرى. الأول طالبة باش تقدم رسالة تخرج تدخل هي تو الفندق الحدادين، وإلا أمها ولا أبوها يقول بنتي راهي باش تقدم رسالة تخرج ليامات الجاية، إيه الروب شنو عملنا من أم بها؟ الروب موجودة من منسيلي، فضاء منسيلي للملابس التقليدية اللي في نهج مكة، في نهج مكة المدينة العتيقة، وإن شاء الله ناجحين وإن شاء الله متميزين وإن شاء الله متفوقين. واللي يقول جيهان الفكي سالم يقول أخت وزميلة ونشطة جمعياتية ونشطة ثقافية وربي يبارك فيها إن شاء الله. قلت لك أنا ما نتكلم، أنا مش أتكلم على حاجة أصلها تونسي، سمع طارق كله يسمعني الأصل تونسي، وهني جايكم، هني جايتكم.
0: هاي طارق
2: الأصل تونسي.
3: الأصل تونسي.
0: صباح النور جيهان.
4: صباح النور والسرور، صباح الفل، صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة صفاقس الكل.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا جيهان. خليني نرحب بالسيدة ازدهار داود، ربي بارك فيك. أرى والله من كرمك علينا أنك جيت تتابع الحصة، تخلي مسؤولياتك وتخلي الاتحاد الجهوي وشرف، ويعني قديش فرحتوا بينا المرة اللي فاتت، وإن شاء الله أسبوع ولا آخر ربي بارك فيك إن شاء الله، طول عمرك ربي فضلك. القطاع اللي باش تحكي عليه جيهان قديش يخدم من واحد؟
4: يخدم تقريبا بين 300 و 350 ألف حرفي.
1: 300 ولا 350 ألف حرفي في الصناعات التقليدية؟
4: أي في الصناعات التقليدية.
1: لكن ثم زوز قطاعات من الصناعات التقليدية الخبر متاعك يهمهم، تفضل.
4: اللي هما جبة تونسية ولبسة عروس المهدية. احنا توا وزارة السياحة والصناعة التقليدية قاعدة تخدم توا على ملف الجبة التونسية ولبسة عروس المهدية باش تقيدهم في قائمة التراث الثقافي اللامادي عند منظمة اليونسكو. الخطوة هذه تجي في إطار حماية وتثمين الموروث التقليدي التونسي، وهي زادة دعم لقطاع الصناعة التقليدية اللي يعيش في ألاف الحرفيين. القطاع هذا اليوم قاعد يواجه في بعض المشاكل أو مشاكل وصعوبات كبيرة، خاصة مع منافسة الغير قانونية بتاع السلع المقلدة. إذا فما مجهودات رسمية توقعدة تبذل باش يحميوا العلامات التقليدية التونسية ويحافظوا على أصالتها ويعرفوا بها أكثر في تونس وفي الخارج إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. حاجة مزيانة أنه هي الجبة معروفة ولكن مش تزيد تثمن وتتعرف، وأيضا عروس المهدية. احنا في الربيع ما نعرفش والله، تو طارق يقول لك احنا 67 يوم في الربيع تقريبا، 68 يوم بالمعنى هذا يعني تقريبا.
0: ايها قاعدين
1: 68 يوم.
0: اي طارق قديش من نهار؟
1: 67 قال عبد المجيد لازمني نغتنم فرصة الربيع قبل ما يمشي
5: طبعا.
1: ونذكركم بحاجة، قديش تصدر تونس او شنو تصدر تونس من العطور والنباتية ومن
5: الزيوت العطرية
1: والزيوت العطرية. صباح الخير،
5: نهارك طيب، تحية ليك.
1: عطر وزيت وفرحة وخير
5: يا سيدي، وكثرت إن شاء الله أياماتك زيوت عطرية نباتية حلوة. أنت وزهرة وكل عاملين مع زهرة،
0: صباح النور.
5: فهمت؟
1: وطارق
5: وجوهر
1: واللي يسمعوا فينا الكل،
5: واخت زادة كذلك المنسقة الكبيرة.
1: وفاء
5: وفاء وفاء بن عياد تحية ليها يا وفاء.
0: تحية ريم أيضا. أنا حبيت ريم بعصيدة اليوم تغيب
5: عن ريم بعصيدة ما في ستاج
0: عاد ريم بعصيدة تحية ليها
1: التكويني
5: ذكاء الاصطناعي وذكاء البشري هي على كل حال
1: ذكاء العاطفي
5: العاطفي يعني حبيت
1: والذكاء الربيعي
5: طبعا
1: اللي باش تقول عليه انت
5: ذكي هو برائحة
1: يعني
5: رائحة الربيع.
1: تو شفت انه جهان تحدثت على قطاع يخدم ما بين 300 و 350 الف وراه ازيد او تقريبا ازيد. انت باش تحدثنا على قطاع يخدم تقريبا
5: 5000
1: وازيد
5: وازيد 5000
1: لقيتها 7000 حرفي في العطور
5: هي
1: في الورد وفي الزهر وفي الكل.
5: هي الزهره لا تصنع الربيع.
1: هاي
5: الزهره لا تصنع الربيع.
1: هاي
5: شو اللي يصنع الربيع؟
1: معها جيهان وريم.
5: جيهان وريم وغيره ووفاء والكل. على كل حال احنا ما قلنا صادرات تونس من العطور والزيوت العطريه والنباتيه خارج بلاد تونس معناها الحقيقه. حبيت باش نقول لك عليه
1: اللي تونس مثلا
5: مش نقول لك انا
1: العطريه اي مثلا
5: الذهب الابيض. ها احنا مسمينه الذهب الابيض. خلينا من البترول احنا نصدروا
1: والزيت
5: الذهب الابيض. زاد حبيت اقول لك اللي تتصدر تونس قائمه البلدان. تونس تتصدر قائمه البلدان المصدره للزيت هذا المستخلص من زهره الارنج. ارنج وما ادراك بالارنج. الارنج خرجوا هنا
1: الذهب الابيض.
5: الذهب الابيض الارنج هو اللي خرجوا هنا. زاد كيف الزر
1: غالي برشا.
5: غالي لا غالي معناها كاسح شويه عليه من ساعة. خلنا نعطيك فكرة من أجود الـ تقريبا الزيوت اللي نصدروا فيها لأوروبا هي بالأرنج طبعا لصناعة العطورات الراقية في باريس اللي بيعوا فيها بالفين أورو 3000 أورو أصلا تونسي 2000 و3000 أورو معناها فهمت أصلا يعني المنبع متاعها كما نقولوا احنا كيني عندها عندها عندها القهوة فهمت. يعني احنا عندنا كل
1: الارنج
5: هذا يخرجوا منه يعني زيوت وزيوت كبيره مستخرجه من النباتات الغبيه عليه مثل الزعتر كيف الزعتر زاده تونس تتسمى رائده في المجال هذا. زاده هي وتتصدر مواد التجميل والصابون والمستحضرات العطريه المستخرجه من النباتات العطريه مثل الاكليل جبدنا على الكليل والزعتر والكليل يعني تقريب النباتات العطريه مثل الكليل والخزام وغيرها. القطاع هذا يا سيدي فيه ايش فيه؟ فيه 60 مؤسسه بارك الله. وال 60 مؤسسه هذه تخدم في حوالي اكثر من 5000 موطن شغل موجود فيه.
1: من اللي يزرع
5: اللي يزرع اللي يستخرج الزيوت اللي يصدر يعني تقريبا اكثر من 5000. شفت القطاع هذا قداش حساس وقداش يشغل خاصه
1: بلادنا صغيره والله
5: بلادنا صغيره وحلوه وعندنا من كل شيء شويه يعني
1: صحيح
5: عندنا من كل شيء شويه
1: صح.
5: طبعا يعني حبيت اقول لك اللي تعرف قيمه الصادرات بتاعنا قداش ولا
1: اي
5: لحظه برك نجبد الشيك 270 مليون يعني 270 مليار احنا نصدروا طبعا احنا شو اللي عندنا تو مثلا تقول لي انت الصين تقول لي بالله الصين في حاجه لتونس يا نعم في حاجه لتونس الصين
1: الزيت وغيرها وغيرها
5: الزيت والدقله والفوسفات عليه الفوسفات
1: هنا من كل حاجه
5: من كل علاش قلت لك تونس حلوه باهيه اما عندها من كل شيء شويه احنا ما يسرش خلينا هكاك وراضين بما يعني اقسمونا
1: رب فيك ان شاء الله بعد شويه باش يمشي للسوق والاستعدادات للحج. الله لا يحرم انسان من الحج ومن العمرة. كما قلت لكم عندنا زوج جوائز بنات البكالوريا يدخلوا باج الإذاعة يعملوا ببليكاسيون
0: يعملوا
1: ببليكاسيون بتاعنا ويحاولوا يجاوبوا. راه والله سهل السؤال سهل برشا يا على خاطر هما وعائلاتهم حتى ما يجاوبش على السؤال احنا باش نعتمدوا البرتاج. وبعد تو نقول لكم نصف النهار شكون ولد صفاقس اللي وصل خبير كبير في وزارة زراعة وفلاحة من أكبر الدول الموجودة في العالم ويقري في أكثر من جامعة ويعتد بأرائه وقريب جدا من الدوائر المسؤولة الفلاحية والزراعية في البلاد هذيك شيء حاجة كبيرة. ربي يبارك فيكم الناس الكل ولابد كي نبدأ ديما نصليو على رسول الله ولكن ثم حاجة أنا نلوج على شوية أغاني يا زهرة
0: أي
1: لقيت غنيوات مر عليهم 60 و65 سنة اللي الجيل اللي يسمع فينا يتذكرهم في وقتها. ثم صوت وثم فرقة في صفاقس، فرقة حمود القسيس.
0: أي.
1: ربي يبارك في عائلته إذا كان يسمعوا فينا البرنامج، يسمع فيه حفيده الدكتور فيصل القسيس اللي هو أستاذ جامعي في المعهد العالي للموسيقى، يعني رجل متين الثقافة تبارك الله عليه. المهم حبينا نبدو بغنيوة
0: الفرقة هذه، الفرقة هذه الفرقة هذه حمود القسيس، وحتى قسيس رقمها يعني رقمها قديمة شوية في الخزينة الأغاني، معناها باش تسمعوا توا تحفة من تحف في الخزينة.
1: هاي حاجة مزيانة توا مناسبة لي، قالت لي ربي يبارك فيك، قالت لي أكبر حاج 96 سنة وأصغر حاج من القصرين 23 سنة. ربي يبارك فيك يا منى على المعلومة المزيانة هذية. نسمع حمود القسيس وبعد باش نمشيو الخبر يهم عائلات ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه غدوة عندهم غدوة بعد غدوة لما مزيانة في صفاقس.
0: تحية المراد الحاج قاسم في الإخراج، ونسمعوا فرقة حمود.

0: ربي إن شاء الله يسهل للناس الكل، الكل من ينوي الحج إن شاء الله ربي يسهله في ثنية، وربي إن شاء الله يوصل حجاجنا الميامين عن قريب. تبدأ السفرات للبقاع المقدسة، ربي يبلغ المقصود إن شاء الله. تحية لكم متجددة من كل الفريق لهنا، مراد حاج قاسم في الإخراج الفني، وفاء بن عياد في التنسيق العام، وكذلك زميلين إن شاء الله عن قريب إن شاء الله يا ربي. هكا تحسوا بلمساتهم على الكونسلات، أمير الجاموسي وأنور بوجلبان. فما زوز بلاغات لابد من أنه نقدمهم، لوليني عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بلاغ اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفائها أنه في إطار الاستعداد لذروة الاستهلاك لصيف 2026، برمجت الشركة إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح، وذلك خلال هذا اليوم الثلاثاء الموافق ل 5 ماي 2026 اليوم، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 ليلا 8 متاع الليل إلى غاية الساعة 1 صباحا من يوم الأربعاء 6 ماي 2026. خلينا نقول المناطق تحديدا، طريق تونس من كيلومتر 7 إلى غاية كيلومتر 12، طريق تونس من كيلومتر 7 إلى غاية كيلومتر 12. كذلك هناك بلاغ ضياع في إطار تفاعلنا مع مشاغل سيدة المستمعين، وإحنا في كل الفضائيات مفتوحة لكل مشاغلكم. المستمعة والمواطنة الكريمة كاهنة الرباعي ضيعت ملف صحي في تاكسي، التاكسي هذا يخذته من أمام معهد محمد علي سنتر طريق المهدي إلى مساحة خاصة بطريق لفران، اللي لقى الملف الصحي هذايا أكل الاسم مميز كاهنة، كاهنة رباعي. التليفون 20 297 221 20 297 221. نمشي توا مع مراد ومع العنوان الموالي، ما احلى طلتك علينا.
1: محلى طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير،
0: تستاهل كل خير. نقولوها لكل الضيوف الكرام وكل مستمعينا، ونرجع معك علي من جديد. مرحبا.
2: محلى طلتك علينا يا فدوى يا سوى، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
2: أنسنا برشا.
3: كل العاملين في إذاعة صفاقس.
2: أهلا وسهلا.
3: كل مستمعين ومستمعات إذاعة صفاقس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وأنسنا برشا. المكتبة العمومية سيدي الميراتي، وفي المف... في ال... في ال... في اللهجة لهجتنا المتداولة سيدي الميراثي، أنت والمكتبة العمومية سقيت الدائر وجمعية ابن سينا غدوة على موعد مع عائلات اللي عندهم وليدات وبنيات ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: أيوة.
2: غدوة شنو ثم؟
3: والله هي غدوة سعلية إن شاء الله على امتداد 3 أيام باش تكون عنا تظاهر.
2: أي.
3: تظاهرة
2: صارت 3 أيام. الأربعة والخميس والجمعة.
3: أيوة. 6 و7 و8 ماي. أي. الانطلاق إن شاء الله باش يكون غدوة، التظاهرة هي مع لأجلهم الدولة. أي. الثانية.
2: محلاه العنوان مع لأجلهم.
3: أنتم أيوة مشكورين سعلية.
2: سمح برشا.
3: معمني والمع توثقتوا وواكبتوا مع الحدث. أثناء الدورة الثانية من تنظيم المكتبة العمومية سقية الدير والمكتبة العمومية سيدي الميراتي بالشراكة مع جمعية ابن سينا للمساعدة الطبية النفسانية للأطفال والمراهقين.
2: أي.
3: تظاهرة كما قلت لك هي تحت إشراف كل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والمكتبة الجهوية بصفاقس. تظاهرة باش تكون على امتداد 3 أيام، الافتتاح غدوة إن شاء الله. غدوة باش تكون في المسرح البلدي.
2: أي باهي.
3: في 100 متر إن شاء الله.
2: وقتاش؟
3: 9:30 متاع الصباح.
2: أي.
3: بش يكون عنا معرض المنتوجات أطفال وشباب ذوي الإعاقة والاضطرابات بأنواعهم.
2: طيب.
3: سعلي لهنا لفتة أرام لمختلف جمعيات ومراكز خاصة لكل مع ذوي الاحتياجات بأنواعهم.
2: يعني الإبداعات متاعهم.
3: كل.
2: الرسومات
3: كل.
2: وغيرهم.
3: وعلى جمعية ابن سينا.
2: بيه.
3: مشكورين بالحق المرة هذه معلي أجلهم خذيت بعد توعى.
2: هذه الأولى. هذه التظاهرة الأولى، اللي بعدها.
3: ومعها في نفس الوقت في القاعة الفوق في المسرح عنا عرض حكاويتي موسيقي من هنا الحكاويتي منتصر العميري. مش يكون العرض ذي مجسد في لوحة فنية مش يأمنهم لنا شبابنا من جمعية ابن سينا يوسف اللحياني وفارس الشوالي في لوحة فنية إن شاء الله. زادة مش يكون العرض هو نفسه مش يكون مجسد بلغة الإشارة.
2: أي
3: هذه حاجة جديدة مش تأمنهن المكونة ضاوية بالمنصور.
2: ده
3: ومش يكون معنا إن شاء الله فارس زادة مش يقدم لنا مداخلة قصيرة عنده نص شعري مش يقدمه إن شاء الله.
2: حلو.
3: سامحني أنا نسيت الوليد الآخر خليل الزغل زادة مش يكون معنا خليل في اللوحة الفنية إن شاء الله. اليوم الثاني مش نكونوا في ضيافة جامعة ابن سينا تحديدا عند مدام إينيس المركز الضيعة العلاجية الريحان. مش نكونوا في ضيافتهم هم العشرة متاع الصباح مش يأمنوا لنا برشا ورشات وتحكينا عليهم هي مدام إينيس ومش تكون احنا المكتبات كيما تعرف.
2: سيدة ازدهار مرحبا بيك. أعطيها الميكرو.
4: شكرا سي علي.
2: مش تجيكم العائلات الكل
4: عائلتكم مش يكون عندنا عرس ان شاء الله قوة ربي.
2: وقت ايش؟
4: نهار الخميس
2: اي
4: سبعة
2: اي
4: العشرة متاع الصباح قدرة الإله.
2: ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
4: يعيشك.
2: اختنا اي
5: صباح الخير للناس الكل. إينيس بهلول مديرة الضيعة العلاجية الريحان مرحبا بك يا سي علي.
2: عاود لي الاسم بربي.
5: إينيس البهلول مديرة الضيعة العلاجية الريحان.
2: اي محلاها الضيعة العلاجية.
5: محلاها بحق محلاها الضيعة.
2: فلاحة ودنيا و
5: كل شيء. ريحة فروسية عطورات كي نحكيتو زهر.
2: ما لازمنا نمشي نعملو حصة غادي والله.
5: أكيد مرحبا بيك.
2: قداش عندك من وليد غادي؟
5: عندي 53 وليد وبنية.
2: يقرأ وقرأي عادية؟
5: الحقيقة هما تربية مختصة. احنا تربية مختصة
2: هي يعني ثم أقسام ثم بيداغوجيا
5: ثم وحدات حياتية ما يعبروا عليه بالوحدات الحياتية
2: وثم ورشات في
5: معهم مكونين مهنيين
2: في العطورات.
5: ثم ورشات في العطورات. ثم ورشات في الطريزة. ثم ورشات في الفن التشكيلي. ثم ورشات في الموسيقى في الإيقاظ الموسيقي.
2: حلو مزيان.
5: ورشات مشكورين عليهم المكونين المهنيين والإطار الضيعة كله.
2: به اللي مش يجيكم من نهار الجمعة
5: نهار الخميس.
2: نهار الخميس سامحني يعني باش ترحبوا بالعائلات الكل اللي نجموا يجيو.
5: مش نرحبوا بالجمعيات صفاقس الكل.
2: اللهم صل على النبي.
5: انا اتصلت برشا جمعيات صفاقس كلهم رحبوا بالفكره ما شاء الله عليهم كلهم جايين ان شاء الله مكفوفين صم
2: الاعاقه العضويه
5: الكل قاسين الحركه العضويه ما شاء الله ذوي الاحتياجات الخصوصيه الكل مش يكونوا في دارنا نهار سبعة في الدار الكبيره. اكيد الضيعه هي راهي فرع من جمعيه ابن سينا.
2: عندكم زيتون؟
5: عندنا الزيتون.
2: قداش الزيتون؟
6: عندنا حوالي
4: 172 زيتونه. حوالي 172 زيتونه ودخلنا نغرسوا في الخروب زاد كيف كيف. ونحب نشكر أهل الخير والجمعيات الخيرية اللي في الجمعيات الخيرية اللي غرزت لنا
2: 172 زيتونة.
4: 172 زيتونة عندنا هنشير هنشير الصغير في زنقة بن حمادو طريق تونس وين الزنقة متاع الوسيط.
2: وبدرتوا بزراعة الخروب.
4: الخروب بدينا في عندنا تواكا 6 خروبات.
2: مرحبا بكم. مرحبا
4: الخروب لازم كيف كيف لانه فيه زيوت نتاع الخروب وفيه المنتوج تويكا من الناحيه الصحيه. لكن احنا الهدف نتاعنا في الضيعه اسمها فيها الضيعه العلاجيه لان احنا نعملوا العلاج عن طريق الفلاحه ونعملوا العلاج عن طريق الحيوانات لان عندنا الزوثيرابي وبقدره الاله نادي الفروسيه قريب مش يعود يرجع يرى النور وقف لمده معينه وتو قدرك اله قريب مش يرجع يرى النور.
2: حلو هذه يا بشرى. اما مش نجوا نعمل بحثكم الحس اذا كان وافقت زهره النفاتي قل لها يا زهره
0: لا موافقه موافقه على طول خليني
5: انا في الاستوديو. ماذا بينا يجينا سي علي ماذا بينا تجيونا الكل. مرحبا بكم. مرحبا بيا تفاقس.
2: والله حديث مزيان والله حلو. تو العطور ثم شكون يعلمهم كيفاش يعملوا العطور؟
5: يقطروا العطور احنا وليداتنا. اي احنا ديجا اليوم عندنا ورشه نتاع عطور يقطروا الوليد
2: من النباتات التونسيه.
5: النباتات التونسيه من الزهر من العطشيه.
2: اللهم صل على النبي. والله حاجه مزيانه.
5: يقطروا اليوم ديجا وصوني ديجا على لي فلاكون باش نحبيو اليوم عندهم ورشه تقطير.
2: حاجه مزيانه.
5: عايشك لا ما شاء الله
2: عليكم. انتم عندكم نهار الجمعه؟
5: احنا يوم الخميس.
2: يوم الخميس
5: ونهار
4: بالنسبه للتقطير العطور لان العسل تقتل العطور. قلنا احنا من ناحية العلاجيه وزيد كيف كيف دخلنا احنا اللي نعبروا عليهم لي برودوي تيروار يعني هما هذيك الموروث نتاع جداتنا واماتنا اللي كما قالت لك الزهر ماء الورد العطرشيه وبدينا نغرسوا باش معناتها يبدا المنتوج منا فينا وقاعدين نحبوا نخدموا على البال معناتها الاشاره
2: خلي عاد كيجيكم عاد تزيد تحط باهي نهار الجمعة شنو ثم فدوى
3: نكمل لك نهار الخميس سعلي نهار الخميس عندهم برشا ورشات مشي أمنها هما وعنا نواة مكتبة بعثتها المكتبة العمومية سيد الميراتي عامنيهم في الدورة الأولى السنة مش نأسسوها
2: هزيتوا له مكتب
3: أي هزين يا لهم
2: حاجة مزينة
3: مكتب هدايا
2: حاجة مزينة
3: وعنا زادة الأستاذة زينب بوزيد مش تأمننا ورشة الألعاب التعليمية ديجا عامنيهم زادة أهداتها معناتها للمركز السنة زادة إن شاء الله كيف كيف مش تكون معانا زادة ورشة الواقع المعزز نشي أمنها لنا زميلي مدير المكتبة العمومية سقية الدير سي محمد الطبيبي مشكور
2: أي.
3: وكذلك مدام زحاء بسبيس الدكتورة في الفنون التشكيلية مش تأمن لنا ورشة الفنون التشكيلية
2: هذي نهار الخميس
3: هذي نهار الخميس انطلاق من الساعة 10
2: به نهار الجمعة
3: نهار الجمعة بحول الله بعدنا حاجة أخرى توا نظرية مش نعمله يوم دراسي بحول الله 9 متاع الصباح في قاعة الأفراح البلدية
2: مش تعملوا ندوة يعني
3: يوم دراسي
2: خاص بالمربين وبال
3: أيوة بالإطار البيداغوجي والإطار التكويني
2: حلو مزيان
3: دونك العنوان نتاعه سعلي هو المربي والطفل القارئ صعوبات الدمج والحلول المقترحة
2: باه باه قل لي العائلات وين تجي إذا كانت تحب تجي للثلاثة أنشطة
3: أوفير
2: إذا غدوة
3: في غدوة أوفير ومجاني
2: في المسرح البلد
3: ومجاني مسرح البلد
2: نهار الجمعة في ضيعة
3: نهار الخميس في الضيعة هيك مش يمشيوا لهم
2: اللي هي في طريق
3: جماعة الجمعية طريق تونس كيلومتر 9 زنقة بن حميدو
2: باه ونهارت نهار الجمعة يجيوا لل
3: موجه
2: كيفاش وليداتهم ينجموا يقرأ
3: اللي يحب معناتها من الأولياء يحب يواكب علاش لا أما هو الأكثر معناتها الإطار التربوي نتاع الجمعيات والمراكز الخاصة
2: ربي يبارك فيك
3: إن شاء الله فيه سعلي داخلين أربع مداخلات الدكتورة المختصة مدام أمينة بلبي سي محمد صالح الغارق سي صادق الزيدي سي عبد العزيز عيات مشكوري
2: حلو وانت جيتنا وجبت لنا شنو تو هذا الالعاب التركي مهرجان الوطني لمصيف الكتاب هذايا حاجه يا زهره تتميز به ما هو هذه العائلات تتميز به مكتبه سيدي الميراثي عن المكتبات الاخرى شنو هذايا مثلا
3: اي هذوما العاب تعليميه
2: أي.
3: هي الفكره انطلقت انه السيده زينب بوزيد عامله اشتراكات عندي في المكتبه
2: أي.
3: لصغيراتها لها ولصغيراتها
2: هذايا ركن خاص بالالعاب
3: بالالعاب صحيح أي. الألعاب التعليمية انطلاقا من القصة عن هذه لعبة الأرنب والسلحفات أحمد عبد الهادي زوجها مشكور كل لعبة معناتها يخدمها يجيب لنا
2: المجسم نتاعها
3: للمكتب
2: المشهور بالصحة هذا كمن يوصل السلحفات
3: هي بوزل حول المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بينصير ما عندناش كان هذا يرى عندنا خدمة أخرى في المكتبة ما نجموش
2: يعني هذه يسموها ألعاب تركيبية
3: ألعاب تعليمية
2: تعليمية
3: أيوة.
2: يعني العائلات اللي يسمعوا فينا يحبوا وليداتهم الألعاب التعليمية يلقاوا في مكتبة سيدي الميراتي
3: أيوة
2: اللي هي في نهج بن قدور باه حلو الكلام
3: نسكل.
2: أي؟
3: سي سعلي بالله في الـ في الـ في الختام نحب نشكر معناتها كل من المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بصفاق سي محمد الخرات السيد مدير المكتبه الجهويه بصفاق سي خميس بالحسن والسيده رئيس جمعيه ابن سينا مدام الزهار عبد الناظر داود وكل العاملين معها من مديري المراكز والإطار
2: ربي يبارك فيهم الناس الكل
3: نشكر زميلي محمد الطبيبي
2: هاي هاي
3: الحق اللي يتعب معايا برشا وحذر معايا الكل كل نحب
2: والوليدات أنا باش نكلمهم تفضل زين عطاني
4: باش نربط مع الكلام اللي قالته مدام فدوى شكر متبادل للناس كل اللي ذكرتهم وليك أنت بالذات لأن
2: لا للإذاعة احنا لا
4: فيها وإذاعة صفاق قاعدة تعرف
2: هذا هو
4: بالشيء هذا وتعليق لك أنت زاد
2: ربي يبارك فيك
4: أنت والفريق متاعك علاش لأن اللي قاعدين احنا نقوم به من ناحية العلاجية قاعدين نكملوا فيه مع مدام فدوى في المكتبة
2: والله حاجة مزيانة والله يتهم العائلة
4: وعنا وتو تشوفوا أنتم الإبداعات اللي سواء
2: حاجة هكا على الطير
4: اللي قوم بها فارس مش تسمعوا وزيدة كيف كيف الإبداعات في الرسم بالنسبة ليوسف؟
2: على الأقل الاسم، على الأقل سيدة هنا معك أنت، خلي يسمي اسمه.
7: اسمك؟ أنا اسمي يوسف لحيني. فهدك هديك فهمة فارس الشو.
2: أي هي يمشي يمشي يمشي يمشي
7: فارس الشوالي.
2: هاي مش تقدم لنا يا فارس غدو ولا بعد غدو؟
7: قصيدة شعرية
2: تراه شوية من هاي.
7: فارس الشوالي أنا ابن سينا جمعية مركز الريحاني بيتي سيتي ميراتي مكتبتي.
2: والله يا محلكم
5: هذه عينه،
2: والله هذه عينه من الغدوه باش يقدموا
5: عينه من القصيده نتاع غدوه ان شاء الله اللي مشى.
2: ربي يبارك فيهم والله والله والله والله.
5: شكرا
2: والله يا عزيز ومكرمين وتدخلوا القلب.
5: وكانت لنا تجربه محليها مع مدام فدوى صوى الحقيقه.
2: هذوما الوليدات نتاع اطفال التوحد مدام.
5: والله يعني كنت ودرنا برشا على مكتب.
2: قداش عندك من اطفال التوحد واج؟
5: احنا عندنا 53 كما قلت لك. الجمعيه كامله تقريبا 100 يعني.
2: الوعد ان باش نجيكم، هذا وعد.
4: مراكز في ثلاث مراكز عندنا حوالي 149 المراكز في بوزيان مركز الرحمه، وعندنا رشيد اللي نعملوا فيه التقاسي المبكر في بحثكم في الاذاعه جيران، والاذاعه هذه في طريق في طريق تونس، وعندنا قائمه انتظار فيها تقريبا 90 واحد. تو
2: تعرف شو مجازيكم ربي انتم ثلاثه وغيركم اللي يخدم بالوجه الحسن والابتسامه السمحة.
5: شكرا.
2: ربي يبارك فيكم ان شاء الله،
0: يعطيهم الصحه.
2: باش يعني باش نسمعوا غنيه
0: قبل ما نسمع.
2: هي هي تفضل.
0: انا غطست في الصفحه نتاع مكتبه سيدي الميراتي في الحقيقه. أي. نشاطات تعمل كيف، عملت لهم متابعه. انا تعرفت عليهم توا من خلال البرنامج. تحيه ليكم، تحيه كبيره، مجهودات جبارة، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعطيكم الصحة. ادخلوا وعملوا متابعة للصفحة هذه، وعملوا متابعة وشجعوا هالناس هذوم.
2: خليني أنا نقول لك تسمع فينا أو يسمع فينا سيمونير المرديسي من الصخيرة تو.
0: أي.
2: قال لي ما كنتم قدمتوا عم الجربوع الشبلي بيا وربع سنوات.
0: أي.
2: راهو عندنا في الصخيرة أمنا الفاضلة رقية بن نصر من أولاد الحاج موسى، القرية اسمها أولاد الحاج موسى أو العمادة، عمرها 112 سنة. 112 سنة، 112 سنة، ربي يطول عمرها. قلت له ثابت؟ قال لي ثابت، لأنه هو رئيس جمعية ويعرف شنو يتكلم ويتصل مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. إن شاء الله إن شاء الله أهل الخير اللي يسمعوا فيا يوفروا لها، لأنها من العائلات المعوزة جدا، حاجتها بكرسي متحرك. حاجتها بكرسي متحرك ورقم سيمونير عندنا بقدرة الله. ونسمع غنيوة وبش نمشي للجليز العربي. ومشاركة صفاقس في معرض البناء الايكولوجي اللي لقى صدى كبير وطنيا وعالميا. منين انطلقت؟ انطلقت التجربة من شاب خريج كلية الحقوق عمل ليديات وسويقات ودماغ باهي، ورجع للجليز العربي وشارك به واشادت به بعض برشا بلدان، شاركوا في معرض البناء الايكولوجي. يسلم عليك بجبل الشابي، قال لي قول لطارق وزهره
0: اي مراد
2: وهما يعرفوا كونه اغنيه جديده عمرها نهارين ولا ثلاثه. راني سجلتها مع هديل العبيدي الصوت المزيان، تقول صباح الخير وتحيي الصنايع الكل. صنايع الكل يعني رياض القايد زميلنا العزيز قام مجهود في ادخالها هالليامات، يعني هي من اخر الارقام الموجوده في الفونوتيك، اسمها صنايع الخير. اذا كان جاهزه يا طارق ما فيها باس نسمعوها هديه من فناننا العزيز ومن استاذنا الباهي جمال الشابي لكل صنايعي في كل سوق، مش كان اسواق البلاد العربي. اذا كان موجوده، مش موجوده بعد ال11 ان شاء الله بحول الله نسمعوها.
0: مراد إذا كان جاهزة الغناية، وفي الحقيقة فما تحية خاصة بعد الحديث نسمعوها يا مراد به. فما تحية كبيرة لفارس الشوالي، تحية محليه فارس هاني شوفي تصويرته. تحيه للقصيده الجزء من القصيده اللي توا قدمها على المباشر. نتمنوا لك كل الخير يا فارس شوالي انت وكل زبلائك وكل
2: ويوسف اللحياني زاده.
0: يوسف يوسف تحيه ليك يوسف وتحيه للناس.
2: رسام هو رسام رسام قال لي انا تو نرى تت زهره نرسمها.
0: هاي بي هاي بي ان شاء الله نتلاقاو في الخير. يعطيهم الصحه
3: الوليدات الكل ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله عليهم
3: كل صغير وفي مجاله ما شاء الله عليهم.
0: ربي يبارك فيهم الناس الكل ويبارك زاده فيكم
4: انتم في ان شاء الله مش نطلعوا له. وعنده العديد من الانتاجات وما انت فما حتى مخرج مصري جاي لهنا وقت في ايامات المسرح الركحي نتاع جرمده وحب يتبعوا ولكن الظروف الماديه ما نجمش.
2: ربي يبارك فيكم غنيوه وهنا رجعين بقدره ربي
0: نسمعوا الغنيه.

0: شوي بعد تحرير تبارك الله. هذا الركن هذا يستنيو فيه العديد في الحقيقة، هو محفز، ركن محفز للناس اللي تخمم باش تبدأ مشاريعها وإلا تخمم باش تطور من مشاريعها. وهالناس اللي تعديوا في البرنامج هما قدوة وأحسن قدوة لذلك. أهلا وسهلا بيك من جديد علي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مش صويبعات تحرير هذا هما صويبعات جليز، صويبعات شمش نقول، هذه صويبعات ولد في الحمامات وولد في نابل وولد في الكرم وولد في فرنسا وولد في ألمانيا. يا شكري يا شعبان يا مزيان، إن شاء الله نهارك مبروك.
2: الله يبارك لك وصباح الخير للناس الكل ومستمعي إذاعة صفاقس الكل.
1: ربي يبارك فيك وفي عائلتك وفي شبابك اللي خلاك تحفظ الصنعة هذه اللي تكادك نجم نقول اندثرت ولا لا؟
2: كانت مش تندثر، أما تو لمدة 15 سنة فما شخص اللي بدأ يرجع فيها، وإحنا خذينا معها الركب ونرجع فيها بالأصل متاحها بظروف صعيبة، أما بحول الله ناجحين في أن نرجع لها مكانتها اللي كانت موجودة وخير إن شاء الله.
1: هذوما اللي شاركت بهم في جمعة اللي فاتت في تونس في معرض البناء
2: الإيكولوجي، هذوما وغيرهم، أما ما نقدرش نجيب الأشكال الكل والألوان الكل والنماذج الكل، هذوما مختارات بسيطة جدا من اللي يزم يكون واللي موجود.
1: هذا الجليز التونسي الأصيل،
2: هذا الجليز التونسي الأصيل. نجم نعطيك حتى الأسامي نتاع بعضهم كان تحب. به عندنا هذا، هذا العراقي، هذا موجود في بعض البنايات القديمة، هذه عفصة صيد.
1: عفصة صيد؟
2: لا لا سمحني، هذه العين الكحلة معروفة على الأخر، هذه ولا هذه؟
1: هي هذه العين الكحلة، هي
2: عفصة الصيد اللي موجودة معروفة في المحاريب متاع المساجد، اللي موجودة بكثرة في القروان، موجودة في كل ما هو تغليف الحيوط. عفصة الصيد هي هذه،
1: هذيك عفصة
2: هيك ولا هذه؟ فهمتني؟ وفما أشكال أخرى من ابتكاراتنا من
1: هذيك وهذيك،
2: هيك ما عندهاش اسم، ما عطيتهاش اسم، أما
1: سميها زهر النفاتي.
2: مشات وقال باش نسميه لهنا فندق الحدادين نسميه.
1: أي حلو، سارة كل واحدة باسمها،
2: كل واحدة باسمها.
1: يقول لك على حاجة، ما هو أول مرة استضفناك مرة هك على هامش معرض، قالوا لي راهو غالي شوي، مش أنتي أما جليز التونسي الأصيل كي نحبه نرجعوا له راهو غالي شوي.
2: غالي غالي، أما في طريقة الصنع متاعه في الابتكار متاعه في ظروف العمل متاعه تسمى رخيص مقارنة ببرشا دول، مقارنة بقيمته وطريقة الإنجاز متاعه.
1: قالوا لي لقى برشا صدى المشاركة متاعك في المعرض.
2: الحمد لله، فما
1: حتى أجانب أشادوا بالعملية.
2: الحمد لله، فما برشا.
1: شنو هو السبب يعني العائلات رجعت إشادة أجنبية؟ أنت خاطبت فيهم روحهم وأصلتهم؟
2: والله تقريبا خاطبنا تاريخنا، خاطبنا البساطة متاعنا، خاطبنا الحياة البسيطة وتاريخ، خاطبنا تاريخ جميل جدا، مش العالم المصنع تو البارتير على أرخام على ما نعرف شنو، على هذه خدمة دين وخدمة حسب طلبات المواطن، معنا نسميها خدمة بيرسوناليزي، مو شخصنا، أي شخص يجي يطلب موديل اللي فيه روحه فيه ذوقه وفيه
1: يتجاوب معه في روحه
2: وفي شخصه.
1: قديش تو المترو؟
2: المترو كما قلت لك لهنا في تونس يمشي أقل حاجة بين 65-70 دينار، وصل ل 110-120 حسب تركيبة الموديل، شكله، التعقيدات متاعه، عدد الألوان، الكمية المطلوبة، برشا معطيات.
1: حاجة تنتابني شكري كي نمشوا للنزل بحكم المهنة وبحكم العائلة، يعني تلقاهم عاملين بعض النزل، تلقاهم الشليز التونسي والسقف تونسي، وفي الديار الحديثة لا، يعني كأنهم هما عاملين هك التونسي باش يستقطبوا السياح، وهذا صحيح، يعني السياح يحب مختلف على اللي واحنا ضيعنا الجرة شوي كده.
2: فما تو هنا شنو اللي قاعد يمشي تو في الجليز العربي؟ دور الزيافة، ميزون دوت، لي ميزون دوت، لي سالون دو تي، قاعات الشاي، اللي حوايج تخرج على الماء،
1: والعائلات،
2: وفما العائلات، فما اللي يحب
1: عائلات شباب ولا كبار؟
2: فما عاده كبار معنا، كبار معنا اجاي ماهوش شباب، اللي يفهمش معناها قيمه تاريخيه وحضاريه للمنتوج هذايا.
1: يسلم عليك جمال الشاب يسمع فيك ويشوف فيك.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

أهلا بكم. تناولت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية صفاقس إطار الاستعدادات الجهوية لعيد الأضحى المبارك عدة محاور أساسية أبرزها تأمين التزويد بالمواد الأساسية ونقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة. انطلقت اليوم بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا

0: تقص ورشة علمية دولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية. برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيتي صالح ما ينجر عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء اليوم بداية من 8 ليلا وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12. بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي انطلق أمس وتواصل إلى غاية 10 من مايو الحالي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، شدد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية العميد شمس الدين العدواني على أهمية الالتزام بقانون الطرقات وتجنب السرعة، وكشف عن تسجيل 63 قتلا إضافيا في حوادث المرور إلى غاية شهر أبريل الماضي مقارنة بسنة 2025. قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لواشنطن. فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني للالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وأشار إلى أن احترامه يتيح المجال الدبلوماسي اللازم للحوار. وفي لبنان أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود صهاينة في بلدة البياضة ودبابة مركبة وجرافتين للاحتلال في بلدتين جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى أم كلثوم العبيدي، أرملة المرحوم سالم معتر، ووالدة محمود وفاتن وسامي وأحلام وريم وسونيا وسماح. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع مركز صحنون، طريق جرمدة، كيلومتر 7. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة عبد الهادي، ابنة المرحوم بإذن الله تعالى العربي عبد الهادي وراضية والي، وزوجة مرشد الجرجوري، ووالدة خديجة ومريم ونور، وشقيقة عبد السلام وفاطمة ونايلة ورايدة وهدى ورانيا. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الفلاح، طريق منزل شاكر. تغمدهما الله بواسع رحمته ورزق أهليهما وذويهما جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: الأصل التونسي وما تكتمل الصورة إلا ما تكون فما جولة في البلاد العربي في أنهجها ومع ناسها، وأكيد النوبة عملت أجواء غادي في البلاد العربي. توا موعدنا مع عبد المجيد العبدلي. أهلا وسهلا بك عبد المجيد، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك يا زهرة. بالفعل أنا في سوق من الأسواق الكبيرة المعروفة، أكيد أنه فيها يعني كل ما تطلب، سواء كان في العرس، الختان، الحج، وما أدراك من الحج. الناس اللي على استعداد اليوم باش تمشي الحج، ربي يوفقهم إن شاء الله وبالتوفيق، ويعني
2: يبلغ
3: المقصود. أنه أكيد أنه أول زيارة مش تكون سوق الربع، سوق الربع اللي فيه متنوع يعني الحقيقة، ويختاروا من وسلع موجودة في كل مكان. يا سي أحمد، وعندك خاصة سي أحمد دخليف، طبعا كي تمشي سي أحمد دخليف تقع عنده كل شيء. نارك طيب،
4: نارك طيب، نارك سعيد مبارك،
3: وأهلا عليك. صح لباس
4: عن السنة يا سيدي، بارك الله فيك،
3: ربي يحفظك البركة.
4: سلمك يا حمد.
3: يا سي أحمد
4: سيدي،
3: تو الناس اللي قاصدة ربي تو، وربي إن شاء الله يبلغ ويوصلهم سالمين الساعة، أنه شيخه من عندك
4: ياخذ بشكر نتاع الاحرام
3: إيه؟
4: وثم الانسان اللي ياخذ جبه مثلا ولا ياخذ شاشيه يمشي بها، معناها كما نقولوا
3: تو نتاع الاحرام البشكر هكا وسط مكه او هكا ولا
4: الاحرام
3: وقت اللي مثلا وقت هكا ولا بعد تولي
4: مثلا يلبس كما نقولوا الصراعه التقليديه.
3: أيوة.
4: يلبس الجبه، يلبس الفرمله، يلبس الشاشيه كان يحب.
3: أيوة.
4: هو اللي يحب معناها، وكيف مشى عندنا زي تونسي راه ممتاز ياسر،
3: ممتاز
4: في شيء وعنده قيمته.
3: يعني بعد ما يحرم هذا بعد ما
4: إيه نعم وقت بعد وقت ما فيش، وبعد ما يقضي الواجبات نتاع الحج وكذا، اذا حب يعني للسياحة يجي
3: مش يزور بعض الاماكن،
4: ما فيش شك بالجبه،
3: الا الجبه نتاعنا البدعيه.
4: اي نعم،
3: والبلغه والبدعيه
4: ما فيش شاشيه. اوكي، هي بس الشاشيه راهي هي الوان
3: التونسي، انك تونسي عالم.
4: نعم.
3: تونس والشاشيه.
4: نعم.
3: بارك الله.
4: مرحبا.
3: يا سي احمد
4: سيدي،
3: احنا تو الناشف يعني ثم قياسات ولا ستاندار ولا
4: لا؟ البشاكر نتاع الحج هما نفسهم كيف كيف
3: كيف كيف بعضهم.
4: نعم. يتحزن بوحيد معناها ويعمل بوحيد
3: على كتافه.
4: على كتافه هذاك هو هذاك هو
3: الشيخ. اربعه ولا زوز ولا شنو؟
4: لا، اذا كان يحب ياخذ زويز في البركه، اذا كان يحب يبدل ياخذ اربعه.
3: ياخذ اربعه.
4: نعم، اما في حتى ياخذ زويز من يقضي الحاجه.
3: هذو قالوا لي بردين بهين،
4: بردين ما فيش شكية، ما فيش شكية، مقتول بهيني بالنسبة غادي التقس معناها كما قولوا حار ياسر المسي، وهم بردين بهين.
3: ياسر أحمد تو عندك أن هنا في صفاقس معنا إيه؟ لا لا، كان في صفاقس عندنا لهنا، ثم في مدن أخرى يظل عندهم.
4: لا عندهم موجود، على خاطر تو حتى كيف يمشيوا الحجاج
3: قصدي ما يردوش صفاقس يقنيوا، أما في المدن نتاعهم عندهم
4: ما فيش شك موجود. اما هو الساقص والبواحي نتاعها وكل شيء، كل شيء الساقص طبعا، لكن مش يدخلوا سوق الربع. ما
3: فيش شك معقول.
4: مرحبا بهم. مرحبا بهم
3: عن سي احمد، اكيد هكما.
4: مرحبا بهم عند الناس الكل.
3: عند الناس الكل.
4: مرحبا. مرحبا بكم
3: يا سي احمد. هذا من قديم الزمان. قداش عندك انت في الصنعه؟
4: انا عندي في السوق هوني 75 سنه.
3: والله مصلي على النبي.
4: نعم، انا من عام 50 وانا موجود هنا بحث الوالد.
3: الوالد بتاعك قبلك انت.
4: معناها حتى جدي قبلي مثلا.
3: جدك ثم الوالد
4: ثم انا.
3: يعني نحكيو على توا مثلا مثال 250 سنه.
4: جدي تم تقريبا يجي 180 ولا 190 سنه. جدي معناها ومن بعدين الوالد ومن بعدين انا.
3: الكل في الكل تقريبا ثم 200 سنة ولا؟
4: تقريبا
3: ثم 200.
4: أنا عندي 92 سنة، أنا مولود عام 1933.
3: رب يشبك بالصحة،
4: رب يشبك
3: ما شاء الله.
4: مرحبا بك يا سيدي، الله
3: يبارك. لا أصوروا فيك ويشوفوا فيك هما صوت وصورة. لا بعد ما يشوفوك صوت وصورة ربي يطول في عمرك. اسمعني.
4: نعم.
3: يعني قعدت المسألة من جدك البوك ليلي كندي.
4: نعم.
3: هيك هي معناها تقريبا.
4: اي ما بدلتش. لا اسمع تبني كلمك. هو كان قبل معناها قاعد يتطور شويه.
0: أيوة.
4: الواحد وكل وقت وقته
0: كل وقت
4: وتو الناس معناها عينك العين نتاعها تحلت وعندها
0: حاجه حلوه شيء ماشي الاحلى واغلى مكان ماشي يمشيولو يمشيولو بحاجه جميله ياسرك ولا
4: ما فيش حتى البضاعه اللي كانت قبل وتو قاعده تتطور والانسان يتطور كيف ما نقولوا كان قبل يسكن كيف ما نقولوا في برج ولا تو في فيلا كان قبل يمشي على الكاليس ولا ياخذ كهرباء
0: كان يمشي بالليسانس ولا تو يمشي بالكهرباء هكا والله ما
4: اسمع نكلمك كل واحد ياخذ الوقت نتاعه
0: ياخذ الوقت نتاعه قداش ماشي تو
4: نعم
0: شو اسمه من اللي نتاع الحج
4: السوم
2: نتاعهم
4: اسوام معناها من
0: الى
4: من معناها من 45 دينار حتى ال 50 55 دينار الزوز يعني
0: الزوز طبعا
4: في زوز تشاكل 45 50 55
0: هم الباقيين اسمح
2: الصناعة التونسية عبد المجيد
4: نعم
0: الصناعة التونسية
4: فهمتي لا ثم التونسي وثم الصيني
0: الصيني
4: نعم ثم الصيني وثم التونسي
0: ثم سلعة صينية وثم سلعة تونسية مغلى مغلى
4: مغلى تقريبا كيبعضي يقابل شوية
0: كيبعضي كيبعضي
4: تقريبا ثم شوية ديفرنسة مش حاجة
0: بارك الله الصينيين ما خلوا شيء
4: ما خلوا شيء
0: يودي في الفلاح مرة عملوه
4: اسمع تعطيهم حاجة باش يخدموها لك يخدموا لك كل شيء الشيء المستعير خدامة
0: ربي يبارك فيه
4: الله يسلمك
0: وانتم يقلقكمش
4: احنا علاش
0: لا لا لا معناها من المنافسة لا
4: لا المنافسة معناها الشاري هو اللي يحب
0: هو اللي يحب
4: اللي يطلب معناه الثاني يوفر له
0: يوفر الاختيار والشواء
4: موجود إيه؟ الاختيار موجود كما إيه؟ تمشي تو مثلا الخضرة إيه؟ واحد ياخذ كما نقول كل حد وشنو المقدرة متاعه
0: إيه؟ زهرة عندك شي سؤال ولا خلينا نختم معك
2: والله احنا معجبين برشا بالحج ولهنا نبلغوا تحيات كل الفريق العامل مازالت البركة وما شاء الله عليه معناها أعطينا السر يا حاج أعطينا سر هالتألق
0: الذي
2: والوقار اللي وصلنا بالصوت إحنا إن شاء الله طبعا شوفوك صورة
4: نفسي تحب نكلمك ولا الإنسان معناها ماذا به معناها مش أنا كل إنسان ماذا به يكون محترم وأنا تمشي ويكون الإنسان ما يتخلق بالأخلاق الهائلة ويزم يكون معناها متزن والكلام الكلام الباهي
0: ما يغشش
4: شيء والإنسان ما يغشش والإنسان تمشي راهو تحب نكلمك التوجيهات أسمع نكلمك إحنا توا ربنا تربينا معناها وكل شيء وخاصة يكون من الآن السلطة توا كيف كان بورقيبة الله يرحمه يعمل هكا التوجيهات نتاع الرئيس الناس تثقف فيه معناها وكل شيء وماذا به معناها يعود لهم
2: يا ربي يبارك فيك إن شاء الله يا ربي يبارك فيك
0: سلوك الإنسان يعطيك الصحة
2: يعطيك الصحة وربي يطول في عمرك ويبارك في عمرك ان شاء الله وكيف ما قال هو الاساس الاحترام وهالقدر هذايا وهال وبرشا برشا احنا نتوجه كل ابائنا وامهاتنا كبار السن ربي يبارك فيهم ان شاء الله هما قدوتنا وهما اللي نمشي على اثارهم نغم البول عيله البول عيلة هذا خاص بالآباء نسمع النغم هذايا مراد ومن بعد نرجع مع بعضنا للأصل التونسي.

0: محلاها هالغناية ومحلاها الكلمات هذوما اللي تقالوا على لسان أم العيلة البول عيلة، فيها برشا دعاخير وفيها برشا كلام مزيان. ياليت هالكلام هذايا يتقال بيناتهم باش تقعد الأسر ودعم استقرار الأسر. أغنية كيف ما هذه دعم استقرار الأسر، والله اللي يسمعها مليح واللي طبقها حاجة هيلة. هات نمشيو المحلة طلتك علينا مراد، تفضل. أهلا
1: محلى طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير.
0: من جديد معاك علي، أهلا وسهلا بيك وبضيوفك الكرام.
2: محلى طلتك علينا يا منيرة البجاوي، زميلتنا العزيزة وإعلامية في بداية الخطوات. أي كهيت مديرة الثقافة بالبلدية، مسؤولة بلدية ربي يبارك فيها، بروح ثقافية، بسبري ثقافي، بالمسرح البلدي وبالفنون وبالتاريخ وبالثقل الحلو مزيان. احنا ديما قرب للعائلات، كما قدمنا الجمعية على الأول خاصة بأطفال والعائلات اللي عندها ذوي الاحتياجات الخاصة اللي غدوا عندهم برنامج كبير في المسرح البلدي 9 متاع الصباح، زاد حتى العائلات عندهم دور وعندهم حضور وعندهم علاقة باللي عملته بلدية صفاقس في نشاط من أنشطتها احتفالا بشهر التراث اللي بدأ ويتواصل. أنا مش أقول لكم أنتوا الشباب اللي يخدم في الصناعات التقليدية، رأوا عندكم تظاهرة كبيرة برشا نهارة الجمعة في قاعة الأفراح البلدية. وين وين وين وين وين وين في المسرح البلدي كيفاش تستثمروا في الصناعات التقليدية وفي الموروث؟ أستاذة منيرة مرحبا بك.
3: صباح الخير سيد علي، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة الجميلة.
2: أنسنا برشا،
3: شكرا جزيلا.
2: في زحمة المشاغل جيتنا، ربي يبارك فيك. بديتوا نهار الأحد،
3: بدينا نهار الأحد وبلدية صفاقس تحتفل بالدورة 35 لشهر التراث. في الحقيقة احنا سعداء جدا لرؤية بلدية صفاقس في انفتاحها على المجتمع المدني وعلى الفضاءات المفتوحة، وكذلك على كما ذكرت سيد علي المسرح البلدي،
2: شط القراقنة،
3: شط القراقنة ان شاء الله اكيد. وهذا دور البلديات في تحفيز المجتمع المدني على تركيز الأنشطة الثقافية وتنشيط المدينة.
2: للعب البلدي زاد مش كالنظافة ولا
3: بطبيعة غير. الحال إن الثقافة نعتبرها هي الثمرة التي تزين قطعة المرطبات، لأن هي الحاجة الجميلة اللي تستقطب وسيلة من وسائل التواصل بين البلدية والمواطنين.
2: بدينا نهار لحد
3: نعم. نهار لحد كان يوم مميز في الحقيقة، شكرا للكشافة، قيادة كشافة جيش صفاقس اللي هي بالحق قامت بدور كبير معانا. الساعة هي عندها يوم الوطني الكشفي وكذلك احتفالا بشهر التراث، واحنا سعداء بهذه في السوميتر. وكانت فما تحية العلم الساعة الصباح في أمام قصر بلدي صفاقس، تحية جميلة تثلج الصدر، اللي هي كانت إشارة الانطلاق، اللي هي برنامج متكامل من ورشات جانب التراثي، الورشات زادة الموسيقية، ورشات الحكواتية، تحية لمركز الفنون الدرامية والروحية اللي كان معنا في الفقرة هذه سي حاتم الحشيشة. بخلاف الفقرات الأخرى، وتتواصل البرمجة متاعنا على مدار شهر ماي كامل إلى يوم 17 ماي.
2: ما بعد الأحد نهار الجمعة،
3: نهار الجمعة
2: هذا اللي يهم العائلات ويهم الشباب،
3: وهو كذلك
2: يقول لك تو التراث هذا يا أخي باش يخدمني. ها كنا مع شكري احنا،
3: أي تجربة ممتازة ما شاء الله عليها.
2: استثمر في التراث واخدم. نعم. في جليس بلاش، رايك في كعبة جليس؟
3: ممتازين جدا، ممتازين جدا، وهذا ما يحفز احنا رؤيتنا ويزيد يشد مع نشدوا فيها صحيح. كيفاش دفع الشباب للاستثمار التراث، يعطي الصحة والله، نشكر وينا شخصيا وشد صحيح وفيها برشة تعب، اما حاجة خارقة العادة فنية وظهرة اللي فيها مجهود شخصي.
2: ووصل الجليس الصفاقسي التونسي الأصيل مؤخرا الجمعة اللي فاتت للمعرض الوطني للبناء، بناء الإيكولوجي،
4: معرض البناء الإيكولوجي.
2: والوزير، وزير شكون؟ وزير
4: وزير التجهيز.
2: شو اللي قال لك بالضبط؟ شكري.
4: هو سألني على كيفاش رجعنا للأصالة وللقديم وحاولنا نجدوه، حاولنا نرجوه في الوقت هذا.
3: وهذا زيد يدفعنا احنا باش نخمم وزيد في ندوة. ايوا هو كذلك انا اقترحت عليه باش يكون معنا ويقدم لنا زيد تجربته في انجاح كيفاش نستثمر التراث للتشغيل. مرحبا بيه مرحبا بيه. على كل حال احنا باش ما نبخسوش الاطراف المشاركه معنا جهودها، لانه ماناش وحدنا في الحقيقه، احنا نعاونوا برشا على المجتمع المدني والجمعيات ذات الحراك المدني المهم في دفع التراث والتعريف به، وكذلك ابرازه للشباب ودفع المبادرات اللي كيف هذه الاخ اللي كان يتحدث
2: زهر كمون
3: من ابناء مدينه صفاقس اللي عنده تجارب مهمه برشا في تثمين التراث وفي ابرازه. مش نسمعوا زهر
2: محبه كبيره
3: اي نعم هي. واحنا فخورين بشخصيه كيما زهر، ان شاء الله ربي شبابنا الكل ينسج على منويل زهر في تثمين التراث في ابرازه في تشجيع الشباب حتى باش يكونوا متواجدين في فضائيات المدينه. مش تكون معنا في مداخله ثانيه السيده وداد بن عبد الله باش تحكي لنا على التراث مصدر للتشغيل وادماج الشباب. هذه في مداخله
2: مصدر للتشغيل
3: وادماج الشباب
2: هذه
3: تمثل التفقديه الجهويه للتراث بالساحل الجنوبي. شكرا للمدام سمير عروس وشكرا للمدام وداد باش يكونوا متواجدين معنا باش يعطيو رؤيتهم في كيفيه الشباب في كيفيه تشغيل الشباب من خلال الصنعه التقليديه.
2: ياسر المصمودي
3: كنا نحكيو على جمعيه صفاقس المزيانه، عندها تجربه فريده من نوعها نجم نقول في تثمين التراث في استغلال الموجود وابرازه للشباب وتشريك الشباب في خرجات المدينه في رحلات والاستطلاع بالضبط، وهو ساهموا حتى في ملف ترجح صفاقس لليونسكو في جائزة الى اخره. يعني خدمه هيله برشا يعطيهم الصحه. مش يكون معنا زيد سي محمد العذار، احنا نقولوا شباب والالتفاف مع الشباب، نقولوا المكتب الجهوي المنظمة التونسيه للتربيه والاسره فرع صفاقس في تحفيز الشباب في احاطتهم في دورهم التربوي والاجتماعي. تتواصل رحله بلدي صفاقس في مع الشباب وفي الانفتاح على الفضاء الخارجي. مش كنا ان شاء الله يوم الاحد هذه زيدة رحلة خرجت المدينة العتيقة من الصباح مع زاهر كمون ومع جمعية صفاقس المزيانة في أجواء جميلة جدا مع طلبة والشباب، اكتشاف بلايص ما يعرفوهاش، وزيدة في دار الجلولي مش يكونوا محطة مهمة برشا في أرجاء مدينة صفاقس والتعريف بالموروث الثقافي امتاحها في زيارة يوم الأحد بداية من 9 صباحا في المدينة العتيقة. تتواصل زيدة رحلتنا يوم 16 مايو في كشك الموسيقى وفي ساحة القصب. احنا برنامجنا ما هوش يقتصر كل شيء سيد علي على الجانب الاكاديمي ولا الفكري، احنا
2: تنشيط الشارع
3: العروض مسار ثقافي في فضاءات المدينة وتنشيط المدينة. ومحليها اذا كان نحتفلوا بالتراث ونخموش في تنشيط الشارع ما نشوف هنا فما نقص في التوجه هذية. لذلك مهم جدا التنشيط الشارع. مش يكون معنا نادي الاصيل للموسيقى العربية وعندهم اكاديمية الملوف شباب الملوف، مش يكون متواجد يوم 16 مايو في كشك الموسيقى الرابعة مساء، وكذلك مركز الفنون الدرامية مسرحية في ساحة القصبة أمام الناس. زيدة مسرحية استويت دعلي أنت تعرفها بتدر اللي هي
2: خريج كلية الحقوق.
3: مش يحكينا على تاريخ المدينة وموروثها وعاداتها وتقاليدها. نختتم هذه الجولة اللي في المدينة وفي الشارع وفي الفضاءات المفتوحة وفي الصومادر باختتام رمزي نحن نعتبره في مسرح البلدي بصفاقس مساء يوم الأحد 17 مايو بحفلة موسيقية للطبوع التونسية والملوف ومحليه الملوف والطبوع التونسية احتفالا بشهر التراث بأحدى أبناء الجهة الموسيقيين المبدعين سي زياد المهدي اللي هو أول مرة مش يعرض في المسرح البلدي. ونذكر اللي هو عرض في افتتاح مهرجان المدينة بتونس العاصمة وأحد الموسيقيين المبدعين في هذا المجال.
2: شكرا منيرة ربي فضلك.
3: شكرا سيد علي
2: وأنشطة مزيانة وتنتظر يعني العائلات والشباب
3: مع العلم اللي الدخول مفتوح ومجاني للجميع في الفضاءات في كل العروض.
2: حلو امشيوا نهار الجمعة 10 متاع الصباح شباب الصناعات التقليدية وشباب التراث واللي يحب يخدم في التراث باش تلقاو اللي يهمكم قدرة ربي
3: في البهو العلوي المسرح البلدي.
2: تحدثنا على الشباب حافظ بن سعبزة هو ولد صفاقس ولد جبنيانة اللي التحق كخبير بوزارة الزراعة الأمريكية. الإجابة اللي اخترناها آية فرياني هي الفائزة بجائزة أمينة الكراي للملابس التقليدية. ربي يبارك فيك إن شاء الله يا آية وتتصل بنا وتاخو الكادو متاعك. باش نسمعوا غنية وباش نمشيوا للشباب يا منيرة، نتحدث على الشباب باش نمشيوا للسهلة الشعبوني من جمعية المصممين التونسيين. أما بعد شوية شنو عملوا اليوم في تونس؟ ملتقى كيفاش نصدروا زيت الزيتون ونستغلوا الصناعات التقليدية أو التصميم التقليدي.
3: أو كما المحور متاعنا الدول الفكرية اللي هو التراث، لو كان ما فماش دعم وتحفيز للشباب مشي
2: معناتها أنت مش تصدر إتر زيت زيتون للصين ولا لفرنسا، ما تحملش هك الورقة اللي عليها لمسة تونسية كأنك ما عملت شيء.
3: بالضبط، وهو كذلك صحيح، طابع تونسي وحتى مواد أخرى غلاف الزيت الزيتونة يا سيد علي، لأنك أنت لو كنت تدمج الزيت الزيتونة
2: بالطبيعة
3: والعطورات وكل شيء.
2: إن شاء الله أيامك عطورات.
3: شكرا سيد علي،
2: شكرا لك، أغنيوة وهنا رجعين.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
2: مواصلين معاكم في الأصل التونسي وعندنا توا استضافة على الخط، لكن قبل هذا نرجع مع علي. أهلا وسهلا بيك يا علي. علي
3: قبل سيدة الشعبوني ربي يفضلها ويفضل كل شباب تونس اللي يخدم على الروح التونسية.
2: طبعا.
3: حبيت نقول أنه الفايزة هي آية الفرياني، هي الفايزة، وثم عندنا فايزة أخرى الروب متاع التخرج. يا منى هذاك اللي عملته اليوم، عملته معانا منى صورة الفيديوهات اللي مش تشوفوهم بعد شوي ولا العشية على الباج متاع الإذاعة، ومشيت مع عبد المجيد لسوق الربع ورصدت الجائزة للفتيات المتخرجات، ولو أنه الفتاة اللي كلمتها باش تقدم رسالتها في تونس قلت لها توصل لك الروبة أنا نبعثها لك
4: بإذن الله.
3: منى مرحبا بك.
4: مرحبا سي علي.
3: جبت لنا اليوم
4: جبنا لبسة الحريم الصغيرة. مش لبسة الحريم الكبيرة،
3: بنية صغيرة تلبس الحريم. خليهم لنا جمعة جاية باش تجي ريم
4: إن شاء الله
3: تصورهم. إيه وشني الأخرى؟ وين الأخرى؟
4: حطيتها هي. لبسة تقليدية متاع صغيرة.
3: لبسة تقليدية توا خدمتكم باش تحرك عاد
4: إن شاء الله بإذن الله.
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: ربي يبارك فيك.
4: يعيشك.
3: شكرا لك.
4: يعيشك.
3: لأنه وقت نقولوا منى في نهج مكة فضاء نقولوا عاون الطالبة، أما في الحقيقة ما نحبش نحرجك أنك لبست أكثر من 4 أو 5 طالبات. وهما يحتاجوا لفايدة من وصلة الحديث. شكرا لك.
4: يعيشك.
3: يا منى ربي فضلك.
4: يعيشك.
3: ربي فضلك. قبل السيدة الشعبوني شكري اللي جانا من طريق منزل شاكر وجاب معاه اللي يخدموا وجاب برشا جليز. شنو اللي ما قلتوش ما سهلوكش عليه المذيع وتروح تقول شنو تاو صافوني في ذات فاقس وما سألونيش؟
5: الشيء اللي ما قاليش عليه المذيع لا إله إلا الله رسول الله.
3: هي تكتب أسئلة من اللي
5: نحب ماذا بي نلقى أفضل ظروف الصناعة سواء ماديا وإلا وإلا وإلا من تسويق والتعريف بالقديم اللي وقع تجديده. هذيك أهم حاجة. هذيك أهم حاجة.
3: والله والله.
5: ونطلب زادة حاجة أخرى اللي هم برشا أنه إحنا نخدم في منتوس إمس ياسر الموروث المعماري تراث صناعة تقليدية مذهبية الإدارة المختصة تقدم معنا خطوة باش نزيدوا نعرفوا بالمنتوج هذا.
3: حلو شكرا لك. ربي فضلك. سمحنا إذا أزعجناك.
5: لا لا العفو العفو.
3: المنتوج بتاعه ثقيل جدا.
5: العفو
3: أنا العفو. أنا كنت أتصور شوية
5: ما تحير في الاختيار.
3: ربي فضلك. اللي معك سمينا الشباب
5: سهيل المجدوب.
3: سهيل المجدوب
5: وعمر بن عالية.
3: ربي يبارك فيكم
5: شباب.
3: شكرا لكم شباب ونافح تصور الشباب يمكن هذا فاتش العشرين فاتش يعني فات شوية والولاي الصغير متعلقين بالجليز التونسي الأصيل.
5: صحيح.
3: أي سيدي عندك شتا وزيت زيتونة كي خارج يخرج البرة مش عليها كالاتيكات هذيك أي هذيك لازمها مصممين ناس قارية
5: معقول
3: مش هكاك خطين وتصبع على خير كما أنت من كلية الحقوق هذاك على الزهرة. شكون ضيفك؟ شكون ضيفتك زهر؟
2: ضيفتي على الهاتف توا وخليناها في الإطار وفي الجو العام متاع الحصة الأصل التونسي مدام سلمى شعبوني عن جمعية المصممين التونسيين وباش نحكيو معاها على تظاهرة كيف ما قلتي عليه تحليب زيت الزيتون التونسي. مرحبا مدام سلمى.
3: على طريق التصميم.
6: عسلامة عايشك ميرسي على الاستضافة يعطيكم الصحة.
2: ايش نجمو نحكيو احنا على زيت الزيتون على التصميم بصفة عامة وعلى زيت الزيتون يعني الاختصاص تعليم
6: نبديلكم بشنو معناها البرنامج اللي احنا فيه. هو مشروع بالشراكة مع باكتيك سيبك والوفيس ناسيونال دو لارتيزانا تحت اشراف كرياتيف تونيزيا اللي هو بروغرام يفالوريزي لي ميتيان تاع لارتيزانا ويفالوريزي لي سافوار فير في تون. دونك مع بعضنا مع جمعية التحالف التونسي للمصممين عملنا المشروع هذايا باش نصمنوا زيت الزيتون اترافير لو باكاجينغ يعني اش معناها الدبوزه نتاع زيت الزيتون في بلاصه نستوردوها نبدلوا الماتيغ نتاعها تولي بالجري وهو اللي هذا الجري هو سافوار فير عندنا في تونس ويخدموا به حاجات اخرين، اما ما عناش المرشي نتاع تعليب زيت الزيتون في لابوتي اون غري. دونك احنا اللي تسمين زيت الزيتون مش ما عادش نبيعوه اون فراك، بالعكس نعطيوه قيمه مضافه. خدمنا على هذا المشروع.
2: الجري اللي نحكيه عليه معناها اللي يستعمل في مواد البناء؟
6: لا، الجري اللي تستعمل في اللافيسيل، كما تلقى اصحان بالجري، كما تلقى
2: هذاك
6: معناها اللي يستعملوه في الماعون اون جينيرال الجري. علاش؟ على خاطر عنده خاصيات تستحمل، تكون معناها متماشيه مع خاصيات زيت الزيتون
2: تحافظ عليه.
6: كما السيراميك الفخار يشرب الجري مثلا ما يشربش. يستحفظ على الكاليتي، يستحفظ الي ارميتيك، ما عنديش هواء. دونك مش كيما السيراميك. دونك هذاك علاش الجري معناها اون ماتيير مهمه جدا لتعليب زيت الزيتون. دونك في المشروع هذايا حطينا طلع من المصممين مع خليناهم في الديفي هذايا باش يصنعوا لنا دي بوتي بيبس فيهم طابع تونسي، فيهم حرفه كبيره، فيهم معناها انوفاسيون، معناها ابتكار،
2: ابتكار
6: نعطيو ايدنتيتي.
2: اما كي تخزر تقول تونسيه، هذه معناها تصميم تونسي.
6: تصميم تونسي وبايدنتيتي بجوده عاليه بحرفيه كبيره. وخليناهم اون كونتاكت مع لي زارتيزون. الحقيقه اليوم عندنا اون اكسبوزيسيون باش نوريو هالبوتنسيال هذا الكل، تعرضت قبل في معرض الكرم الدوره الفايته، وتوا هوني احنا في تونس في البالي دي كونغري عندنا اون اكسبوزيسيون باش نحطوهم اون كونتاكت مع لي برودكتور دو ويل دوليف ونشوفوا فريمون بوتنسيال
2: مع المنتجين،
6: مع المنتجين نتاع زيت الزيتون اللي يصدروا يخدموا على التصدير نتاع زيت الزيتون، ولا حتى زاده في زيت الزيتون اللوكال، معناها تو انتريسي اي برودكتور نتاع زيت زيتون. دونك هوني خدمنا على اون فاريتي كبيره، ينجم يكون من 250 مليلتر حتى للتنوع كبير، من 250 مليلتر حتى اللتر من الزيت. وهذايا اليوم الاوبجيكتيف اللي احنا نظهروا القيمه المضافه نتاع التصميم في الحرفه هذيا والحرفيه نتاع لي زارتيزون تاعنا. تبارك الله اون فاريتي كبيره، دي تكنيك معناها مختلفين، فما بوتنسيال معناها.
2: هذا جانب معناها، والجانب الاخر انه حتى الماده اللي باش تصنع منها هالعلب هذيه والقوارير هي ماده صالحه لتخزين الزيت، هكا ولا
6: صالحه لتخزين
2: الزيت؟ هل هي في المتناول معناها في على مستوى المنتجين، على مستوى الثمن نتاعها معناها؟
6: احنا توا في زيت الزيتون عندنا دبوز البلار،
2: اي
6: دونك هذي اون كونكورونس مع دبوز البلار، نجم نقولوا كيف كيف ولا اكثر شوي، اما تقعد ديما في المتناول بيان سور، وتقعد ديما بالعكس معناها تعطي نظره اخرى على زيت الزيتونه، وتعطي معناها عندنا علاش خاطر هي مصنوعه بتقنيه حرفيه، معناها نجم نصنعوا كيما نصنعوا دي بيتيك كونتيتي، دي كونتيتي صغار، نجم نصنعوا دي كونتيتي كبار. هذيك هي الخاصيه زاده كي تبدا في الاختزان، نجم عندنا فاريتي كبيره، كل واحد نجم يكون عنده الموديل نتاعو اللي حاجته به يلقى. معناتها التصميم يبدا، معناتها التصميم نتاع زيت الزيتونه يبدا من الدبوزه للايتيكيت كما قال سامشو. دونك اترافير ليتيكيت نحطوا ليدونتيتي، بالحق فما قيمه اضافيه كبيره ياسر،
2: خدمه كبيره تطلب هذه مجهود نتاع فريق كامل اكيد.
6: وشفنا في التعاون
2: حسب الاختصاصات، معناها شنو الاختصاصات المطلوبه باش توصل انا نشوف قاروره معناها بالشكل هذايا تحمل طابع تونسي متميز.
6: اختصاصات احنا مصممين التوانسه اللي يخدموا في التصميم المنتوش، اللي هما معناها خدمتهم هالابتكار هذايا يعطيو القيمه الاضافه، يعطيو طابع تونسي للمنتوج. ثم زيد المصممين الصوره
2: دي
6: ايدنتيتي، اي يخدموا يجم يعمل لك ايدنتيتي كامله، معناتها فيجوال يعني لوجو، يعني كيفاش تحطها اون فالور الدبوزه هذيك اترافير ثم واحد يعملوا ثم عملوا تصاور، عملوا دي ايماج كيفاش يلصقوا في الدبوزه. دي تكنيك جدد ما عندناش في تونس، جدد قاعدين داخلين تونس بالحق.
2: نجمو لهنا نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نجمو نحكيو على في التصميم ولا
6: أنا هوني أثبتنا للذكاء الإنساني الحقيقة ما عندوش
2: حدود. يفوق يفوق
6: الذكاء الاصطناعي معناها بحق.
2: يبقى الأصل معناها
6: احنا عندنا أكثر من 50 موديل إكسبوزيه اليوم وكل واحد مختلف على الآخر، كل واحد تراه تشوف بوتنشال كبير، وهذا هو

0: تصنيع حرفيين التوانسة بخبرات عالية بالحق. هذية هي لفيختين تاعنا اليوم واللي احنا نلوج عليها أتخافيغ المشروع هذية بالشراكات الكل. حقيقة إقبال كبير اليوم أشوفه فيه من اللي بروديكتور لعبت كل كل نستنيه في حاجة كما هذا على خاطر
1: موافقين إن شاء الله. موافقين علي إذا كان عندك ما تسأل مدام سلمة.
2: أنا باش يجيو مدام شعبوني باش تجي من تونس وفي الحصص الجاية
1: نكون بحذنا
2: ضيف عليهم ولا يجونا لهنا للفندق ونعملوا حصة على علاقة المنتوجات التونسية بالصناعة التقليدية وبالتصميم. ربي يبارك فيك يا مدام.
0: إن شاء الله أبيك بليزير وقت ما تحبوا. أنا ديما يكون لي الشرف نكون معاكم إن شاء الله.
1: شكرا لكم.
2: شكرا
1: لكم. تحياتنا للناس كل.
2: شكرا يا زهرة يعطيكم الصحة. جوهر يسلم عليكم. وناس هيلي اليوم مصورة اليوم هي اللي تصور اليوم. وناس هيلي وجيهان الفكي سالم مكرم منصور وليد الطبيب كل الأسرة يسلموا عليكم برشا وإحنا فرحانين والله الناس تسمع فينا برشا وتجي تسلم علينا والله هذه إذاعة فاكس.
1: تحية لكم الناس الكل اللي سمعوا لينا. تحية أيضا لكل الفريق العامل هنا في الأستوديو. فاطمة مقني القادري على استعداد. ابقوا معاها وما تغيروش الموجة. شكرا لكم ونهاركم زين إن شاء الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم. ينتظر أن يسجل عشية اليوم اضطراب في توزيع الماء بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12 من الساعة 8 ليلا إلى غاية الساعة 1 من صباح يوم الغد. ينظم مركز سي 4 بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بالتعاون مع جامعة صفاقس ودار النشر الورشة العلمية الدولية بعنوان إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي. تنطلق يوم الجمعة 7 مايو الجاري أولى رحلات الحج من مطار صفاقس الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، ويعد حجيج ولاية صفاقس لهذا الموسم حوالي 1009 حاج وحاجة. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة البطولة الوطنية أبطال المعرفة يوم غد الأربعاء بمقر المنظمة بتونس العاصمة. في استمرار لسياستها الاستيطانية، هدمت قوات الاحتلال اليوم وجرفت محطة محروقات في بلدة الرام شمال القدس. أفاد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن الاحتلال سمح أمس بإدخال أقل من 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على إدخال 600 شاحنة يوميا. ذكرت الخارجية الإيرانية بأن نائب الشؤون

0: القانونية والدولية بالوزارة عباس عراقجي غادر طهران اليوم متوجها إلى الصين في إطار مواصلة التشاور الدبلوماسية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: مع فاطمة مقني.
2: نص نهار وسبعة دقائق. تحية لكل من يتابع موجتنا في هذا التوقيت المنتصف 5 ماي 2026. ويقول لي فتحي غدوة إن شاء الله البكالوريا البيضاء. بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. اخويا ملا غسرة اخويا ملا غسرة. ربي فرح الصغيرات الكل وربي فرح العائلات الكل خاصة. ربي معكم إن شاء الله. استناك بالبقلاوة فتحي
3: ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل.
2: هو انا جبت البقليوه عم نورد
3: وان شاء الله يبقوا خطريه. هذه تجربه مهمه جدا
2: أكيد.
3: وتحضير مهم جدا حتى نفسيا للاجتياز. امتحان مهم جدا. ان شاء الله يسرع تراب
2: ان شاء الله يا رب.
3: حتى اللي يرتكب اخطاء في الدوره هذه يحاول في الدوره الرئيسيه يداركها وربي ينجح صغارنا الكل ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين. غريب بن منال وسهلا بك.
4: اهلا وسهلا فاطمه. اهلا وسهلا فتحي. كيف مستمعات مستمعين
2: صباح الخير. بك انت راتيك عنده باك انت عندك الكربة.
4: انا الكربة عديت الباك نجحت صباح بالله نحب نقول التلامذة ربي نجحكم. اما بالله ما تعيشوش تحت ضغط فاطمة وفتحي وتحت ضغط الاولياء. اقرأوا على رواحكم وراكم تنجحوا. الناس كل ضغط كثرتوا لهم برشا ضغط على صغارنا ولا يا فاطمة بالحق من الاولياء ولات الاولياء
2: معناها
4: الضغط وبرا وقرتي دويز لهنا وحل كتابك وقرا وقرا وقرا وقرا وقرا لين صغارنا راهو باش يتعقدوا.
2: راهي سهله. ارقدوا على جنب
4: اليمين واقراوا والعبوا واحكوا وتفردوا واقراوا. وراهو حتى كان ما خذيتش الباك سنه كذا عام الجاي وراهو حتى كان فشلت في الباك راهو مستقبل مش كان في القرايه. تنجم تخدم وتنجم تعيش ولاباس بحول الله بالحق فاطمه بس على صغارنا.
2: جوستومون مادامنا نحكيوا على الصغار ونحكيوا على الحركية من الحاجات اللي تميز قبل حسرة كنا ولا ما زالت انتو كارشة تويكة بالقداء اللي تميز صفاقس هي مسألة الموبيلاتات خبزة ومرقة
4: موبيلات
2: زرقة. كثير الحديث في الفترة هذية وتقريبا السنوات الأخيرة على مسألة لاسورانس الخاصة والتأمين الخاص بالدرجات النارية وخاصة يعني كومونيكي جديد وزيرة المالية تحدث على إجراءات جديدة لرخص الدرجات النارية سعة 50 سنتيمتر. أنتوكا احنا عنا للي ما هو باش نسمعوه اللي احد الناس يعني خلينا نقوله احد الباعة اللي بيع هالموبيلاتات هذية ومسألة التأمين والجدل المتواصل فيما خص المسألة. نسمعوا للي ما ونرجو للحديث.
5: بالله نداء للسلطة المعنية في موضوع تأمين الدرجات النارية. راه ماهوش معقول مواطن تونسي يجري موتور ب 3000 دينار ولا ب 4000 دينار ولا ب 6000 دينار تعمل له فينيت ويطلع له كارت غريز ويمشي الشركة بتاع تأمين باش تعمل له سيرونس والشركة التأمين ترفض. الدولة كي موافقت على سكوترات وعملت لها قانون نتاع عفاء جبائي باش تركب في تونس وتتباع لازمها تكمل الحكاية هذه وتضمن للمواطن سكوتر اللي شراها يأمن عليها. والمواطن ما عندوش مشكله مع الفلوس وما عندوش مشكله مع السوق. اي سوم يجم جوست يعمل اسيرونس سكوتر نتاعو. راه كيما سكوتر انت طلعت لها كارت غريز ووافق انها تدخل للبلاد لازم المواطن اللي يشريها عنده حق يامن عليه. برشا ناس راهي تفكت لها سكوتراتها ما قالش كيفاش تعمل لها اسيرونس. يكون واحد يقول لي انا ما عنديش حتى مشكله ندفع لي ندفع جوست نعمل السكوتر نتاعي اسيرونس وما عندي حتى قلق. شركه التامين مع الاسف راهي تمتنع.
2: شركة التأمين تمتنع على تأمين الدرجات النارية دي فاسون جنرال. هو اللي بحدنا خبير في التأمين يا أخويا أنا وياك ما علينا كان نركزوا نسمع سيد الخبير في مجال التأمين صديقنا الغريب بن منال.
4: هو فاطمة الموضوع قديم وقديم برشا. قبل كان المواطن يشري موبيلات دراجة نارية يمشي لشركة تأمين يسجرها. ونتذكر أنا كي في بداية خنتي بالأسيران كانت ب 16000 وبعد ولات ب 21 دينار وبعد بشوي بشوي وصل للمواطن ما يلقاش وين يسجر وين يعمل تأمين للدرجة النارية. خلينا نرجعوا للأسباب. الأسباب فاطمة أنت تعرف مثلا ناخذوا مدينة صفاقس. مدينة صفاقس فيها عدد رهيب وعظيم جدا من الدرجات النارية. أكثر جهة فيها درجات نارية. كي نقول جهة مدينة فيها برشا دونك فيها برشا أخطار. درجة نارية فيها برشا أخطار فيها برشا حوادث والحوادث تثبت في وفيات وتثبت في في في جروح وناس رقدت في السبيطارات
2: وإعاقات
4: وهذا الكل بيان سور. القضاء يحكم اليوم بالتعويض الغرامة، ما يسمى الغرامة. الشركة التأمين مطالبة بأن تعمل تعويض، وقت يولى التعويض برشا ناس ماتت القاضي يحكم برشا فلوس، ومن حق المواطن أنه يتحصل على الغرامة متاعه أو ما يسمى التعويض. شركات التأمين تلقى روحها يا فاطمة أن يدخل دخل تفتوفة متاع المؤمن متاع الحريف وقت يمشي يأمن، اللي قلنا كانت 17 و20 دينار، ان شاء الله حتى 200 وحتى 300 دينار، تلقى روحها خاسره لانه الاقطار كثيره والمداخيل قليله. يعني اش فما خسائر عند شركات التامين،
2: خاطر الشركه سي شركه ماهيش تفكير اجتماعي،
4: شركه ماهيش اجتماعي،
2: هذا هو،
4: شركه ماهيش تعاونيه، والشركه ماهيش جمعيه خيريه.
2: نعم.
4: شركات التامين باش نبداو واضحين شركات ربحيه، دونك تحب تربح تنجم تخسر في الحاجة هذه، تخسر مع الموبيلات هذا وتربح مع زوز موبيلاتات، كما تخسر في سيارة وتربح مع 10 سيارات اللي ما عملوش حوادث. الخسائر مع الحوادث، وين الأخطار برشا، وين الحوادث برشا، وين الخسائر لشركات التأمين برشا. لذلك ولات شركات التأمين تتهرب من عقود التأمين متاع الدراجات النارية. لهنا المواطن ولا معاش يلقى وين يشوقر الدراجة، ولا عون الأمن نجم يفكلوا، السلطات تنجم تفكلوا الدراجة النارية لأني ماهيش مأمنة، لأنه القانون التونسي يفرض على الدراجة النارية كما يفرض على السيارة أني تكون مأمنة. دونك تشكيات المواطنين وصلت للدولة، وصلت للوزارة، وخاصة الوزارة المشرفة،
2: خاطر على خاطر ندورو غريبي في سيركل فيسيو، معناتها الاسيرونس ما تحبش تسوقر
4: ليخ السلطات
2: عنده السلطات كي تخرج هي في الرقابة وتعمل حملات تشد الموبيلات على خطرة مش مسوقرة، يقولوا راه السيرونس ما حبش السوقر لي كيفاش باش نجم نعمل. قعدنا فيك الحلقة المفرغة
4: بالضبط. هنا مشينا للحل، وزارة المالية مشيت للحل عن طريق ما يسمى الجامعة التونسية لشركة التأمين. برشا توانسة يسمعوا كلمة الافتزاء، برا الافتزاء، برا الافتزاء، برا الافتزاء، لا الهيئة ذيك الهيئة العامة للتأمين. الافتزاء هي الجامعة، الجامعة التونسية لشركة التأمين
3: تمشي
4: للسياره. دونك ولات وزارة المالية، لقات الحل. الحل شنو هو؟ التوزيع العادل للخسائر على شركات التأمين. خلينا نكون واضحين، التوزيع العادل للخسائر، لأن شركات التأمين الكل وقت يعمل بيلون تاع ورث العام يلقى روحه رابح في تأمين الدار، رابح في العقود الأخرى، وخاسر في تأمين الدرجة النارية، يتهرب من الخسائر، وهذا من حقه. لكن مش من حقه أنه ما يسوقرش يا خويا برا، سوقر بأي سوم. كما قال السيد اللي تذكر معانا، قال لي شرا موبيلات ب 3000 دينار ينجم يسوقرها بسوم معين، عنده الفلوس باش يعمل التأمين. دونك الدولة فرضت على شركة التأمين عن طريق الافتزاء أن تسوقر. كيفاش العملية ولات تصير؟ ولات اللي يشري موبيلات يمشي يبعث فاكس أو يبعث مايل للافتزاء، الجامعة التونسية لشركة التأمين، عن طريق رقم فاكس، ونجم ونذكروه تو بعد نقول لكم يا مواطنين رقم الهاتف ورقم الفاكس والإيميل متاعهم والعنوان في العاصمة، أنه هو يرجع لك الافتزاء، ترجع لك تقول لك يا فاطمة ولا يا سيد المواطن برا سوقر في شركة كذا كذا في البيرو كذا كذا في المتلوي أو في صفاقس أو في تاكلسة أو في الرقاب. هو يعطيك العنوان، كي يعطيك العنوان إيش معناها؟ هو كل أسبوع تجيه اللي فاكس هذوما، تجيه مطالب التأمين، هو يوزعها. عندنا قرابة 25 شركة في تونس منتصبين في الجمهورية التونسية وفي المدن الكل وفي حتى في القرى موجودين. هو يوجهك بدرجة، وقت يجيني أنا كافتزاع 10,000 مطلب متاع تأمين، 10,000 نوزعها على 25 شركة.
2: جميل،
4: بالضبط.
2: جميل.
4: دونك تولي الشركات كل تخف على الشركة الفلانية اللي يمشيوا لها الناس كل لأنها مشهورة ومعروفة وكبيرة، دونك وما يمشيوش الأخرى، دونك الأخرى، دونك نولي الافتزاع توزيع العادل للخسائر اللي تدعي شركة التأمين. خلينا نقوله أنها تدعي، لأن احنا ما دخلناش معها في حساباتها، أنها تدعي أنها خاسرة في الـ الـ الـ في الـ في التأمين على حوادث معناها نتاع. لكن اليوم فما حاجة ننبه منها، أنه الحوادث برشا يا فاطمة في الموبيلاتات، خاصة في هذوما اللي السعة متاعها أكثر من 50 سنتيمتر كيوب، معناها الكبار، خلينا نقوله 50 سنتيمتر، هذوك مكتوات المطوات الكبار اللي يعملوا برشا حس وكلي حوسوا في الشارع ويحوسوا في الليل هذيك بالكارت غريز ولا تو بالكارت غريز دونك هذوكم المواطن العادي يقول لك اوه يخوفوا هذوما يخوفوا الشركه التامين زاد تقول لك اوه يخوفوا ما نسكرهمش كيف كيف دونك شنو هو الحل يلزم يسكر هو قانونيا فاطمة خلينا ندخل في قانون هو بحثنا محامي شركه التامين عندها ترخيص من وزارة المالية باش من الدولة التونسية باش تخدم التأمين أي تأمين من مفروض عليها ما عندهاش الحق باش تفرض شو معناها يمشي واحد عنده كهرباء عنده كهرباء عمرها 30 عام أو كهرباء 40 عام مازلت لابس عليها وتشير كيلي وعندها عندها فيزيتا وعندها كذا تمشي للصيرانس تقول له لا كهربتك كبيرة لا يا حبيبي بالسيف عليك تسوقر السيارة الكبيرة في العمر وتسوقر الموبيلات بالسيف عليك لو المواطن يمشي ويهز مع عدل المنفذ يربح ويشكي بهم يربح القضية وهذه صارت في بعض الشركات التأمين في بعض بيروات وانا شخصيا
2: حضرت
4: على بيرو رفض لي سوقر موبيلات ب 200 دينار فتم تخطئته من المحكمة ب 13000 دينار لانه رفض بالسوقر لانه المواطن هذا تذكر مشى لهم قال لهم تسوقر الموبيلات قال له لا مشى جاب عدل المنفذ وحضر العدل المنفذ وعدل المنفذ عمل المعاينة بتاعه عمل المحضر بتاعه لأنه العون ذاك في البيرو الفلاني قال لا دونك اليوم أغلب البيروات وتقول لا والمواطن ما يجيش البيرو زادا جايب السكر موبيلات 200 دينار يهز عدل المنفذ ويصرف 100 دينار مش معقولة وكذا دونك الحل هو الاتصال بالافتزاز
2: المسمينها تو
4: فما موقع موجود نتاع الافتزاز
2: وفما يكتبوا بالعربية الجامعة
4: الجامعة العامة الجامعة التونسية لشركات التأمين فيدراسيون تونيزيان دي زاسيرونس تونيزيان
2: الجامعة التونسية لشركات التأمين
4: نعم تيزا نكمل فتحي نعطي مثال نعطي الرقم للمواطنين سجلوا عندكم الرقم هذا 70 148 820 نعاود 148 820 في تونس دونك 70 هذا رقم الهاتف
2: نعم
4: الفاكس 71 90 84 22 ابعث فاكس فيه نسخه بطاقه تعريف وفيه ورقه شراء نسخه بطاقه تعريف ورقه شراء واذا كان الموبيلات كبيره النوعيه بتاع الموتويات الكبار تبعث نسخه من الكارت غريس اراه بالضروره يرجعوا لك ويقول لك تمشي البيرو بتاع فتحي جاموسي في الرقاب سوقر عنده فتحي جاموسي تم علامه هذاك لاسيرور فتحي اللي في الرقاب يتم علامه تجي كما جات الفاكس للمواطن تجي كوبي الميل يجي كوبي للاسيرور والاسيرور ما عليه
2: الا
4: انه سوق يسوق العنوان هذا في 9 نهج نيو دلهي الجديده البلفيدير تونس العاصمه في البلفيدير ثم نهج اسمه دلهي الجديده في تونس العاصمه هذا المقر تاع الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي عندها سلطة يا فاطمة على شركات التأمين
2: نعم والوزيرة ديجا قالت وأنه ثم برشا تفاصيل جديدة
4: تفاصيل جديدة اللي حكيتها الوزيرة هي أنه يا فاطمة أنه كل شركة تأمين تكور كما تحب في الأسعار نعم. أو نعطيك المواطن يمشي في شركة من الشركات وقت اللي يبعثوه يسوقر ب 200 دينار خوه يبعثوه لشركة أخرى يلقاها ب 350-400 يتقابلوا العشية في الدار كله كيفاش معناها فعلا وأنا نفهم في التأمين أنه مثل ماس فوضى ثم فوضى في الأسعار لهنا الوزارة والدولة تحب تركح الأسعار للمواطن الكل موبيلاتك سعة كذا سعر كذا
2: نرجع بعد الإذن مباشرة
0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف مع فاطمة مقني.
5: تقبل الله صلاه الجميع بها زيد من الاجر والثواب. فتحي جاموسي، نعطيك الميكروفون في التعقيب على الجزء الاول.
6: لا، حب نختم بحاجه قبل فتحي. جمله حب نختم، نقول للمواطنين
5: مواطنين
6: نختم يا مواطنين. في عضي تقعدوا تدوروا تضيعوا في الوقت، تمشيوا من البيرو والبيرو والبيرو، خاطر رافي يمشيوا بالله نسوق، نحب نسوق نحب نسوق مسكين، ويطلع الدروج ويطلع الاسانسور، في الاخر ما عادش يمشيوا لشركات التامين. امشي لاقرب كلوب انترنت، بحثك بيرو تاع انترنت، وابعث ميل فيه الاوراق هذوما للفتيزا لاعتناك ومرهم، وكهو تحلت مشكلتك
5: بإذن الله إن شاء الله. فاتي،
7: أنا التعقيب الوحيد اللي هو توضيح أكثر منه تعقيب، أنه القرار نتاع وزير المالية راهو يتعلق فقط بال
6: تعريفة،
7: لا يتعلق فقط بالموتورات اللي فوق 50 سنتيمتر كيوب. يعني الموتورات الصغيرة اللي هي من 49 فما أقل راهو ما يتعلقش بها القرار. والقرار هذا راهو ماهوش يتعلق فقط بالروفي دو فونت، يعني الامتناع عن التأمين، لا، فما في قانون مالية 2025 ألزمت شركات التأمين أنه ما تجم تأمن لك موتور فوق 50 سنتيمتر كوب إلا مع كارت جريز. كارت جريز اللي تخضع بعدها للمعاينة بتاع الفحص الفني وللفحص الفني من قبل إدارة الفحص الفني. دونك فما أن بروبليم جوريديك، تمشي توا فما باتريمون كبير متاع موتورات قدم اللي مشارينهم قبل غور جان في 2025، ما عندكش كارت جريز، تخوها بالكونترا. دونك لا تخضع لا للمعاينة ولا فيها كارت جريز ولا تخضع للفحص الفني. كي تمشي شركة تأمين تقول لك شركة تأمين أنا مش أمن لك، أنا ملزمة بمقتضى قانون مالية لسنة 2025 أنك تجيب لي كارت جريز. وحنا في أونغرناج، جات وزيرة المالية قالت بما أنه القانون يسري من غرة جان في 2025، اللي ما قبل 2025 اللي هما في وضعية بدون بتقارير مادية راو يزقهم اتأمنهم، سينو مش يولي لك ينفلوت كبيرة من غير تأمين. دونك فما نفصلوا موضوعين على بعضهم، خاطر هوني شركة تأمين كي ترفضك راو من واجبها انه ترفضك بدون قرار وزارة المالية، لو كانت أملك هي تقع في المحظور وتقع في التتبعات. خاطر كيما السيارة تو انت ما تجم تأمن سيارتك كما تهز كارت جريز وتهز الفينيات.
5: اي
6: نعم.
7: دونك كي تأمن من غير فينيات راك تحت رقابة وزارة المالية وتجم تتعاقب. بحكاية الرفيد دو فونت بالنسبة لشركة التأمين هذيك مفروغ منها كيما حكى فيها الغريبي صحيحة والحل لو كان واضح. وبالنسبة للتعريفة تو، التعريفة راهي عقد التأمين هو عقد إذعان وليس عقد رضائي. إذعان يدخل من يذعن الآخر، شركة التأمين
5: يعني بيع وشراء،
7: تذعن المتعاقد صاحب السيارة أو صاحب العربة أو صاحب المطور هذك، و الفتوزة الجامعة التونسية للتأمين تلزم هي تحدد التعريفات متاع التأمين. علاش ساعات بنمشيو نسوق له كهرباء ولا مطور واحدة تطلب علينا 700 دينار والأخرى تطلب علينا مليون.
4: أقول لك علاش؟
7: لأنه بعض إحنا شو اللي واجبنا نأمنه؟ إحنا قانونيا مسؤولية
6: المدني
7: لا ريسبونسابيلتي سيفيل، يعني الأضرار اللي تلحق العربة متاعنا بالغير. الباقي فك التكليف اللي هما أساسا مش تقصيري، أساسا تعاقدي
5: كما نقولوا احنا دي زوبسيون.
7: الفول لانسوندي البيتيا اللي هو الأضرار اللحقة بسائق السيارة، البلي دو غلاس، تحشيم البلة وغيره، هذوما سوسون ديز معناها ديزاسيغونس فاكولتاتيف، اساس تعاقدي وليس تقصيري وليس واجبا.
5: نعم.
7: شركات تامين هوني وكا هو اللي يفرق الاختلاف في الاسعار بين شركه وشركه. تجي تقول لك يا خويا انا ما نسكرلكش بازيك كان لارسي، لا لا يسمك انا خاصه في لارسي، يسمك تزيد الفول، تزيد لانسوندي، تزيد البيتيا، تزيد كذا ولا توريسك ولا كذا ولا غيره ولا غيره. هيك علاش نشوفوا فرق في الواحد، لكن التعريفه راهي ما تحددهاش شركه التامين.
5: واضح.
7: التعريفه نتاع الارسي تحددها وزاره الماليه اترافير الجامعه العامه للتامين.
5: واضح جدا. نمشي مباشره للنقطه الثانيه، وباش نحكيوا على نقطه يحبها فتح الجموسي. عطينا المنتصف مراد، ونسمعوا السيد المحامي زميلك رياض التويتي في جلسة صارت في لجنة التربية وكذلك الرياضة وكذلك يعني التكوين المهني أمس حول مسألة القانون الأساسي للهيكل الرياضية. ويتحدث رياض التويتي أن الرياضة في تونس منكوبة، ومن الخطير اعتبار مقترح قانون هيكل الرياضية منقذا للوضعية. باش نسمعوا أزل رياض التويتي السيد المحامي ونرجع للحوار.
2: المنتصف.
3: المنتصف.
2: المنتصف.
6: المنتصف.
8: لجنة التربية والثقافة والرياضة رأوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهياكل الرياضية اللي بشي تم تنقيحه إن شاء الله. والملاحظة الأولى هو طول المدة، معناها قانون حاضر ليه أكثر من 4 سنين توا، ولا إلى حد الآن لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسة العامة. على كل تمت المبادرة وتم عرض القانون على أنظار اللجنة اللي باش تبدي فيه رأيها، وبعد رب أكيد باش تحيله على الجلسة العامة. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضة، سايزمنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. أنا قلتها ونعود نقولها، الرياضة في تونس راهي قطاع منكوب، سيتان سيكتور سينيستري، منكوب مش من القانون، منكوب من عدة أسباب. أولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدولة متاعنا مرت بظروف صعيبة، ومرينا بفترة انتقالية، ومرينا بظرف عصيب على عدة مستويات. الرياضة ما كانتش أولوية، وهذا عادي. الدولة تلهت في مسائل أخرى، ضعف إمكانيات، فما أولويات أخرى خلى اللي الدولة ابتعدت عن الرياضة، وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عدة مستويات. أهم مسألة لابد من أن القانون هذا يصلح هي نسميته أنا المسألة المؤسساتية الحوكمة. معناها اليوم الهياكل الرياضية على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو كلها لجنة أولمبية وجامعات وأندية، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذية.
5: هذا الزميل المحامي زميل سي فتحي رياض التويتي، وقت اللي حضر البارح في لجنة استماع في لجنة التربية والتكوين المهني في مجلس النواب الشعب حول النظر في القانون الأساسي للهيكل الرياضي. يدل لي عنا برشا، احنا نحكي على الوضعية الرياضية في تونس وضرورة مراجعة كل المنظومة برمتها التشريعية، وحتى مسألة إعادة النظر كاملة في سيستم كامل متاع الرياضة في تونس.
7: هو احنا توا القانون الهيكل الرياضية ناخذ القانون 95 سنة 95 ما كناش نحكيو على الاحتراف، وكان وضع الرياضة يختلف في تونس في المنطقة الإقليمية وفي المناطق الدولية في العالم. بطبيعة الحال يلزمها تتطور. المشكلة في تونس انه الرياضة في تونس قاعدة تعاني من عدة مشاكل، كما زاد الهيكل الثقافي نفس المشكل. فما مشكل قانوني كبير، وأنه القانون التونسي بالنسبة للتنظيمات اللي خارج على الحكومة شنو؟ عندنا زوج تنظيمات فقط. عندنا قانون يتعلق بالأحزاب السياسية وعندنا قانون يتعلق بالجمعيات، والكارثة الكبيرة هي في قانون الجمعيات. قانون الجمعيات بطبيعة الحال أنه الجمعية لا تحقق ربحا، بيت نون ليكراتيف. لكن اليوم في الدول المتقدمة ولا ثم تنظيمات آخر أخرى خارج المفهوم الكلاسيكي للجمعيات. فما توا لي فونداسيون. فونداسيون هي نوع من المنظمات اللي خارجة على نطاق القانون بتاع الجمعيات، وتشترك عندها خلط بين العمل المدني اللي تختص به الجمعيات والعمل مثلا الحزبي. نجيو مثلا الأحزاب الكبيرة في العالم كيما الحزب الديمقراطي الأمريكي نلقاو عنده الـ NDI، الحزب الجمهوري الأمريكي نلقاو عنده الـ IRI، نجيو مثلا الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني نلقاو عنده الكاس. وهذا من المنظمات هذوما كان عندهم دور كبير في الرقي بأحزابهم والرقي ببلدانهم. بالنسبة للجمعيات الرياضية، جمعيات الرياضية تقضى اليوم قانونيا وتشريعيا لقانون الجمعيات لا تحقق ربحا. المشروع الجديد أعتقد أنه ضروري وجاء متأخرا، لكن هو مشروع جيد، مشروع جيد، وهو أنه نمشي في فكرة أخرى تتعلق بالجمعيات الرياضية اللي عندها صيغة الاحتراف، وخصوصا متعلقة بالأكابر، احتراف وأكابر، انه يكون عندها غايه ربحيه وتتشكل في شكل شركات تجاريه تحقق ارباح وفوائد. وهيك علاش القانون هذا يعتبر ثوره كبيره، خاطر احنا توكل الجمعيات الرياضيه قعدنا تحت رحمه شكون رجل الاعمال يشدها. كانك انت عندك رجل الاعمال من كبار رجال الاعمال كما متاع الترجي ولا غيره راهي أمورك في العنبر، وكانك في منطقة ضعيفة ما مثلا ولاية ما فيهاش رجال الأعمال تأكد أنك مش تلعب في الدور الثالث والرابع والخامس إلى حين أنها تتحل الجمعية وتندثر. دونك هذا خلى فما حتى الضيم بين الولايات، بين الولاية اللي فيها رجال عمال والولاية اللي ما فيهاش، بين الولاية الكبيرة والولاية الصغيرة.
5: أما فتحي يظهر لي المسألة كاملة بدأت من وقت اللي كنا نلعبوا جمعيات كما قلت أنت، نلعبوا يا خويا اماتور نلعبوا، بعد عملنا هكا تودانكو واحنا ما احناش حاضرين
7: زمن نعمل ايه مش على ولا يعود.
5: لا لا مش تحت على بالعكس انا معاك انه هو ولا جوستمون تيلمون ولا واحنا ما واش حاضرين وقت ما نش حاضرين مع شنو ليكيبيك الوقت اللي عندنا اللي حاضره عندنا ثلاثه ولا اربعه ايه جوستمون ما عندناش دوك دخلنا نعوموا واحنا ما احناش حافظين السباحه خلينا وغرقنا
7: جوستمون ما وكبناش التغيرات. احنا دخلنا العالم الاحتراف
5: ما عندناش انفراستركتور
7: ما دخلناش الاولين، احنا دخلوا قبلنا الاوروبيين ودخلوا الجمعيات الكبرى حتى افريقيه وغيره. دونك احنا اوني توبليجي باش ما دامنا نلعبوا في منافسات دوليه
5: ما حضرناش البنيه التحتيه
7: ما حضرنا حتى شيء
5: ولا تشريع ولا حتى شيء.
7: حتى تشريع مصيبه ما تخليكش تكبر، ما تجمش بيع مراول، ما تجمش تحقق ربح، ما تجمش تعمل حتى شيء. دونك حتى المبادرات بعض الجمعيات الكبرى تعمل فيها راهو اونتر جيمي خارج القانون.
5: اي دونك هو السيد المحامي يحكي وانه اليوم ضروره يعني اعاده تفكير في الصيغه هذه، لانه اكبر الجمعيات اللي موجوده في مصر ولا في اوروبا وهي شركه مؤسسه
7: من الاطار الضيق لقانون الجمعيات الكلاسيكيه
5: كوتي اون بورس دونك ولا شركه
7: ولا 2011 مرسوم 2011 اللي نظم الجمعيات هذاك يلزم نخرجوا في اطار قانوني اخر يسمح بان تكون شركه تجاريه، تصبح الجمعيه شركه تجاريه وتحقق ارباح وماهيش مجرد جمعيه تنمويه
5: تولي
7: فقط.
5: وقتها هي كتولي شركه كما قلت انت ما عادش تفركس وانه الدوله تحضر لها البنيه التحتيه وتبني لها استاد خاطر يمشي ولي سفاد السوق بطبيعته يدور.
7: لكن فاطمه مقترح القانون ما يتعلقش كان في هذا، فما عده نقاط اخرى. نقاط اخرى مثلا واش بدا المتدخل تو في الاذاعه نظام الحوكمه والانتخابات. الحوكمه انه المستوى العلمي لرؤساء الجمعيات مش معقول اليوم فما رؤساء الجمعيات ما عندهم حتى شهادة علمية.
5: صحيح.
7: دونك مشروع القانون فيه شرط أدنى أنه يكون عندك بكالوريا أو إجازة جامعية بالشد رئيس جمعية. ثاني حاجة تحديد العهدات. باكيسيون أنه رئيس جمعية
5: على طول يقعد
7: إترنال دو موندا ويروح كيما أي واحد. باش هكا التداول هذاك يخلي حتى في الموارد المالية خاطر أنا في شدة رجل أعمال 20 سنة نجم نكون أنا مختلف معاه نحب الجمعية ما نبقاش ندفع لها فلوس. دونك التشديد نتاع العهودات عنده دخل كبير. وثالث حاجه الشفافيه الماليه اللي هي مراقبي الحسابات اللي مش تكون مفروضه باعتبار انه شكلها مش يولي تجاري، وبالتالي هي تخضع لقانون الشركه التجاريه وتولي فيها كوميسارو كونت، وفما شفافيه ماليه وفما محاسبه حتى من البوليس الجبائي او من اداره الجبائي. فما بالنسبه زاد نقطه تتعلق في فض النزاعات، هو تعزيز دور الهيئات التحكيميه لفض النزاعات و توضيح العلاقة بين القضاء العدلي والهيكل التحكيمية الرياضية والدولية، خاطر يجمو يدخل المحكمة كما هو التاس وغيره وغيره. مكافحة العنف وتعزيز البنية التحتية، واليوم احنا تواك نحكيه على ماتش تاع الترجي وكيب افريكا نهار لحد البارح، شفنا العنف ينوصل انه محاولة حرق المقر النادي الافريقي على الماتش، يعني ونوصلوا وصلنا حتى جرائم قتل وجرائم تشويه وجرائم اعتداء بالعنف. ومالوريزمون في الاخر شنو يكون التعامل مع ظاهرة العنف اللي هي ظاهرة خطيرة جدا، نشدوا الصغار اللي هما دروغي ولا منحرفين ولا من ناقمين ولا غيره، شد ارميهم في الحبس. وبعد ما ترميهم في الحبس رؤساء الجمعيات يدخلوا لهم ويخرجوهم، لكن هما علاش مشاو للعنف؟ مشاو للعنف لانه تصريح نار يخرجوا رئيس الجمعية او المدرب او يلقاو عركة بين اللاعبين. حان الوقت اليوم انك عاوز تبدا من اللوطة وانت طالع تبدا من فوق انت هابط. اي رئيس جمعية او لاعب كرة قدم او مسؤول في جمعية رياضية يعمل تصريح او حركة او عنف يلزمه يتحاكم هو ويتحبس هو قبل ما تلوج على الجمهور. يلزم نشوفه ونعمله رافل على الفيسبوك اليوم اللي قاعدة تشعل نار مش تعمل حرب اهلية في تونس نهار لحد. نهار لحد عمله في الماتش برك تحدد كيب افريكا والترجي. علاش؟ لانه قوات الامن الكل ربما الاغلب متاعها يلزمها تتجند نحو معنا تكون فرحت ولي مشروع مصيبه فهمتني، ولا كلاب مكسره وعباد مدموغه وعباد في الحبوسات
5: دي تشوف علاش خاطر
7: بعد تلقى علاش على خاطر السيد المسؤول يهب التصريح. والله يظل يمشي شي والاربيتر هو ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى دليل، جسم الشيخ والبز مش يحطوا له 2000 لايك ولا 3000 لايك. هذو ما يلزمهم يتحاكموا قبل الجمهور اللي يعمل لهم
5: بالضبط.
7: القانون هذايا ما يساوش باش يخرج، يلزم يكون متلائم مع قوانين الفيفا. هذا حاجه ضروريه. ويلزم النظر في الديون المتراكمه للجمعيات. يلزم توا الدوله تساهم
5: مثلا ممنوع
7: حتى مع اذا مع الصناديق الاجتماعيه مبلعين معناها بخلاف احكام قضائيه وكذا. يلزم اذا مش ندخلوا في سيكتور جديده يلزم
5: نعاودوا شيء من جديد،
7: واش كان من لي دونور قش فما برشا متبرعين للجمعيات. يلزم الدوله تخوى بعضها تحبوا ولا نكروا. الجمعيه الرياضيه هي امورتيسور لعده احتقانات اجتماعيه في المدينه.
5: شو توا يلزمنا
7: كان سيبها راهو مش تلاولك بحاجه اخرى.
5: توا يا تقعد جمعيه وتولي الدوله تتبع وتشوف وتعمل سيفونسيون للناس الكل بعدل، يا اما تخرج تولي مؤسسات وشركات ورؤيتها تتبدل كغيمه. هذا هو غريبي. احنا في رؤيتنا الاجتماعيه مساله الكره خاصه كره القدم بالاساس اصبحت افيون الشعوب والناس الكل تتخدر قدام ماتش نتاع كره. اي مالوغوزمون اللي يوقف وراء هالتشجيع المنظومة بصفة عامة يوقف من أجل وأنه هالجمعيات أصبحت في حدات الدربوات، بمعنى تخلق صراع في وسط هالمجتمع، فبالتالي هي سورس نتاع عدم استقرار بالنسبة للمجتمعات، وبالتالي هذا اللي قاعدين نشوفه كذلك في تونس.
6: شوف سيدتي الكريمة، السيد اللي دخل معنا سي رياض التويتي قال كلمة مرتين ولا ثلاثة عودها، قال الوضع منكوب منكوب، عاودها مرتين ولا ثلاثة. هو فعلا الوضع منكوب. الهيكل الرياضي بصفة عامة حكى فتحي تو على الجمعيات متاع براتيك ما الجمعيات الترجي ونادي افريقيا ونادي الصفاقسي. لا فاطمة، ثم ما يسمى الهيكل الرياضية، ثم الجامعة التونسية لكرة اليد، ثم الجامعة متاع المصارعة، ثم الجامعة متاع كرة القدم، ولا ثم هذوكم هيكل الرياضية هذوكم ينخرهم الفسادة وعندنا معاهم إشكالية. خاطر هما زادة يلزمهم هما ينظموا الجمعية متاع الترجي ونادي الصفاقسي ويدخلوا، وفما ما يسمى الجامعة التونسية لكرة القدم، وفما ما يسمى الرابطة التونسية لكرة القدم برشا. دونك هذا اللي حكى عليها الهيكل. يا فاطمة خلينا نقولوا حاجة للمواطن التونسي بالله، الأسبوع اللي فات فما ولاية تونس يقرأ في أمريكا، يقرأ في الجامعة، يقرأ شارك في سباق متاع عدو ريفي متاعك الحواجز. جاء الخامس شاركوا فيه برشا طلبة أجانب يقرأوا في أمريكا، والدورة هذه معترفة بها الولايات المتحدة وعندها إشعاع كبير. فطفل جاء الخامس تونسي عمره 20 سنة أو 19 سنة طالب. تصور يا فاطمة السباق تم نصف نهار وأعلنوا عن نتائج نصف نهار يا فتحي، العشية الأربعة كلمات ودولة عربية هيكل رياضي بتاع دولة خليجية قالوا له شنو رايك نعطيوك فلوس وتصح معانا وتولي تجري باسم الدولة.
5: نعم.
6: قالهم لا ما نجري كان باسم الدولة التونسية، ويعمل تصريح يهبط فيديو في فيسبوك يستنى في الهياكل الرياضية اللي نحكيه عليها بيش يتصلوا بيه بيش يولي يشارك في أمريكا في العدو الريفي هذا
5: باسم تونس.
6: باسم تونس ما اتصلت بيه حتى شيء. اليوم أنا اتصلت بقريبه قريبه فما قريبه معناه عندي بعلاقة على مستوى فيسبوك. قلت له بالله يتصلوش بيه كلموهوش يباركولوشي، قال لي ما فما حتى شيء لأنه ما عندناش هيكل رياضي مهتم بالشيء هذا. عندنا في شارع من الشوارع في العاصمة فما الجامعة التونسية للعدو الريفي، العدو الريفي فما العدو الريفي يجريوا برشا جراوا هربوا خلاوا المقر في ما فماش منه العدو الريفي. دونك انت خلينا نرجع اسبوعيا او ثلاثة التالي يا فاطمة سباح تونسي يقرأ في امريكا وعيش في امريكا تتصل به دولة خليجية عندها برشا فلوس.
5: نعم.
6: وما يهمنيش في الفلوس، مهتمة مهتمة تحب تخدم بلادها. قالوا له لبسوك العلم متاعنا وتاخو كذا كذا فلوس. ارفض قلم لا لو لوي البلادو بلادو الطاولة اتصلت به يا فاطمة
5: جو
6: سباحين معروفين.
5: نعم.
6: على مستوى وطني
5: معرفة.
6: وجابوا ميداليات لتونس مع والشعب يعرفنا على شكون نحكيو اي بورتون نسيرهم. هذه الهياكل الرياضية لازمنا نحكيو عليها، هذه اللي يلزمها تنظم راهو المنتخب التونسي لكرة قدم ولكرة اليد والباسكت. ما عادش نمشيو بعيد، ما عادش مشاركات يا فتحي
5: قعدت نظر
6: كيف كنا كل كاس عالم قبل في كرة قدم فما تلقى زوز ثلاثة حكام تونس وتلقى زوز جيج دتوش هذاك السمي وجيج دتوش. اليوم ما عندكش حكم ثلاثة كوس عالم فاتو ما عندنا حتى حكم تونسي يشارك، والكاس العالم الجاي اللي مازالوا
7: شارك لا كان عندنا حكم مش يشارك في الكوب دي موند بالقراس للهفوة الكبيرة اللي عملها مع نادي الرياضي الصفاقسي وكانت
6: نحا. دونك ما عندكش حكام ما عندكش فرق تشارك، ما عندناش أبطال. اليوم كانت عندنا أبطال عالميين في المصارعة في الملاكمة في كرة قدم في في في وينهم؟ هذا غياب الهياكل الرقابية. فتحي تكلم على الهياكل متاع قانون 95 هو قانون الاحتراف، أنا سميه وشعب التونسي يسميه انحراف ماهوش احتراف صراحة. وعلى الدولة تراجع مواقفها.
5: جيستمو هذا هو قراءتنا، ولو انه موضوع هام جدا وبرشا القديم في القوي باش يكملوا يحكيوا فيه الموضوع هذا احسن موضوع محبوب في المجتمع التونسي.
6: لكن دور الرياضة في تونس
5: جيستمو اليوم دور كبير برشا، ويعني ما نساوش انه تقريبا اسبوعين رئيسة او خلينا مكلفة رئيسة احدى الجامعات اتكلمت وقالت ثم برشا خور وبرشا فساد موجود، ضرورة المراجعة من جديد، ضرورة أن نقف قدام المرأة بالحق نقف قدامها ونشوف اللي لينا ولا علينا.
6: يعني كنا في الهواية خير
7: ووضع الثقافي زاد لا يقل سوءا عن الوضع الرياضي.
6: هو حكاية تربية ثقافة رياضة تربية ثقافة رياضة
5: خاطر مرتبطين ببعضهم. نمشي للنقطة الثالثة مراد، نسمع التقرير الآن. بداية من 1 مايو 2026 حذف الرسوم والتعريفات الجمركية من قبل الصين على كل الواردات ل 48 دولة إفريقية من بينها تونس. نسمع التقرير لنعود للحديث.
4: في ظل احتدام التوتر التجاري مع الولايات المتحدة ومساعي بكين لتوسيع أسواقها خارج السوق الأمريكية، تبدأ بكين اعتبارا من الأول من مايو المقبل تطبيق رسوم جمركية صفرية على واردات 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية. كما ستواصل الصين وفق ما ذكرت تقارير رسمية صينية دفع مفاوضات الشراكات الاقتصادية مع توسيع وصول الصادرات الإفريقية إلى السوق الصينية عبر آليات محدثة مثل ما تسميه القناة الخضراء. وتأتي الخطوة ضمن مساعي بكين لتعزيز مكانتها التجارية في إفريقيا في ظل منافسة متزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا على النفوذ الاقتصادي في القارة. وكانت الصين قد أعلنت العام الماضي استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على الدول الإفريقية المرتبطة معها دبلوماسيا خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين. وخلال 2025 سجلت الصادرات الصينية إلى إفريقيا أسرع نمو بين المناطق الرئيسية بنسبة 26%، ما يعكس تصاعد أهمية القارة في استراتيجية بكين التجارية.
5: هذا هو اليوم مسألة الحرب على التعريفات الجمركية، واللي عرفت الصين كيفاش تستغلها كنقطة قوة. تخيل الولايات المتحدة الأمريكية وقت استعملتها باش تبدأ نقطة ضعف للناس الكل، استعملتها نقطة قوة للاكتساح الاقتصادي على الصعيد الدولي، وخاصة اليوم أهم نقطة وأهم مفتاح على الصعيد الدولي اللي هي القارة الإفريقية.
7: ينظر لي أنا مفهمش أغبى من ترامب، مفهمش أذكى من الصين في الدنيا هذه. كل محاولة يحاول يعملها ترامب باسم الولايات المتحدة الأمريكية مش يوجه لكمة الفايدة الصين، إلا والصين تستغلها وتفرح بها وتقلبها لفايدتها. العملية هذه متاع تنحية المعاليم الجمركية هي في شكل هدية، وكأنها هدية ولكن هي مش هدية بالكل، هي استثمار وقلب اللعبة على الأمريكا.
5: أيه.
7: انت يا أمريكا جيت للدول هذه الضعيفة تحب تفلسها وتحب تفلس، انا نعطيها بليش، ناخو من عندها السلع بليش من غير حتى مليم.
5: نعم.
7: وهذا شو اللي مش يحقق للصين؟ اول حاجة الصين مش تاخو من عندنا سلعتنا بليش برك، لكن فما حوايس فما شروط.
5: أيه.
7: اول حاجة المعاملة مش تكون باليوان الصيني بالعملة متاحها، وذي مش يحقق التفوق على الدولار الأمريكي. ثاني حاجة أفريقيا، كي نحكيه على أفريقيا هي بلد المعادن الثمينة اللي هي الحروب تول القادمة الكلها على المعادن الثمينة. أنا ناخو من عندك سلع متاعك غلة وخضرة وبعض الصناعات وهي بحاجة ليلة هي وتطلع رابحة. علاش؟ لأن هي الصين نفسها دولة قاعدة تستورد اليوم من أستراليا في المواد الغذائية، وتستورد من الولايات المتحدة الأمريكية بمعاليم جمركية عالية، مش تاخوهم من عندنا بلاش معاليم جمركية داكوردو من غير ما هي توظف علينا، ولا احنا بيعولة أرخص من اللي قاعدة تبيع من أمريكا. ثالث حاجة راهو فما دونو مع الدول الأفريقية هو المعادن الثمينة، مقاش تبيعها للولايات المتحدة الأمريكية باش تبيعها للي أنا
5: VIP.
7: ونعرفوا احنا تواكا فما الغزو متاع السيارة الكهربائية، فما الصناعات الإلكترونية تقوم على معادن ثمينة حتى في صنع البطاريات وغيره،
5: حتى اللي بيزدو غشانج
7: وهذا. وفما ندرة كبيرة في المعادن الثمينة، مش أي بلاد عندها المعادن الثمينة هذه. وبالتالي قلبت الصين، قلبت ما كانت تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية نقطة ضعف للصين، مش تقلبها
5: 180 درجة
7: نقطة قوة ليلة هي ونقطة ضعف للصين، والصين
5: ضعف الولايات المتحدة الأمريكية
7: تتخلص من العزلة الاقتصادية اللي فرضتها عليها الولايات المتحدة والدول الغربية لعدة سنوات.
5: صح.
7: ومش تكون ربما الدولة الأكثر إشعاعا في العالم من حيث المبادلات الاقتصادية مع كل بقية الدول في القارات الخمسة.
5: واضح غريبي.
6: أنا نقول نواصل في الحكاية فتحي، إنها دولة الصين العظيمة صراحة، دولة عظيمة. أنا كنت معشق الصين من اللي يحكمها وأسسها ماو تشي تونغ صراحة، كنت مغروم به وأنا صغير، مغروم بالسيد اللي خلق الصين وكون دولة
5: أنا شعبية. أنا نذكر الكتب اللي كانت تجينا من الصين وعلى الرؤية متاحهم الكل كانت ممنوعة أصلا في وقت ما في الميزانية كانت خفاف، كانت ممنوعة. كل شكل عنده كتاب مشاهد
7: ماو شيوعية،
6: لأن أنا بالحق بلاد ماو تشي تونغ بلاد رائعة اليوم بالمفهوم الاقتصادي. خليني يراني من تورط السياسية بالمفهوم الاقتصادي للشعبها ولشعوب أخرى. اليوم كما قال فتحي، أمريكا في بيتها سكرت البيبان على الدول، تحب تجيب تبيع سلعتك تفضل بيعها، ما خلصني أما خلص الضرائب، خلص الديوانة. الصين بعد شهر رجعت الكف، قالت لهم يجاو ما تمشيوش لأمريكا، يجاو بيعوا يا أفريقيا ودول أخرى، مش كان في أفريقيا. أفريقيا هو الدول اللي عندها معها علاقات دبلوماسية، الدول اللي عندها معها علاقات دبلوماسية،
5: مجموعة البريكس.
6: أي. قالت لهم تفضلوا جيبوا سلعكم ويجاو. يعني خلينا ناخذ تونس، يا تونس جيبوا زيت زيتونة، ويا تونس جيبوا الدقلة، ويا تونس جيبوا البرتقال، ويا تونس جيبوا صناعة تقليدية.
5: نعم.
6: هذا فاش تصدروا له، جيبوا صدروا وما عادش تخلصوا الديوانة. كي ما عادش تخلص ديوانة يعني كيلو الدقلة أنا كفلاح
5: قيمة المضافة الكل ترجع تونس،
6: نبيعوا مثلا بعشر آلاف. كان قبل يولي 2000 فرنك للديوانة ولا ب 12، كي يوصل للمواطن الصيني يوصل له ب 15. اليوم كي نحو 2000 نتاع الديوانة يوصل للمواطن الصيني ب 13. دونك فما 2000 على كيلو دقلة نحات، دونك ولت السلعة تنجم تتراع لأنه رخصت. يولي شعب الصيني يقبل على كعبة الدقلة التونسية والزيت زيتونة التونسية والصناعة التقليدية التونسية، وفتح كاع على الصناعات الأخرى داكوردو. والمهمة جدا هذا سؤالي لهنا، توافهمنا اللعبة أن الصين حلت لنا اللعبة، تفضلوا وإحنا عنا علاقات دبلوماسية مع الصين، يعني إحنا دولة معنية، هل إحنا حاضرين باش نصدروا للصين وباش نستغلوا هالكادو اللي أعطتها لنا قال فتحي هدية؟ هل أن إحنا قادرين؟ إحنا يا سيدي صراحة وصدقا منا جاهزين بنسبة كبيرة، لأنه الصين راي تفرض عليك وقت تعطيك كادو هذا، تفرض عليك وقت اللي بتبع لها دقلة وصناعة تقليدية وزيت لامبالاج يعني. تفرض عليك امبالاج.
5: لا خليني ثم نقطة هامة جدا اليوم يلزمنا نحكيوا عليها. في تونس ثم حاجات كنز ماهوش مستغل. كي نحكيوا عاش نحكيوا كان شي مواد فلاحية كما زيت الزيتون اللي اهم حاجة عندنا وكذا. اليوم راهو عندنا الفوسفات وما ادراك ما الفوسفات في ظل هالحرب اللي قاعدة تدور في الشرق الأوسط.
6: ما احنا تلمون سيناء معاك فما انتاج السيناء
5: اليوم يجب أن نرجع في ظل المونك متاع المونيتر من أجل انتاج الفلاحي نسينا. اليوم رو عندك أتو كبير برشا، اليوم لأتو هذي قاعدة تخدم به وتلعب به المغرب باركونتر هذي وكي تحلت لك من 1 مايو 2026 هالتعريفات هذي قدام الصين وتدخل أنت في شراكة متاع إعادة تفكير وإعادة هيكلة للشركة متاعك اللي خاسرة واللي وصلت ما تنجمش تخلص الشاري متاع موظفينا. فديما فرصة كبيرة برشة في أنه نعمل إعادة رؤية بشراكة مع
6: الجاهز الصين. للقانون هذا المغرب جاهزة، مصر جاهزة، بعض الدول الأفريقية اللي كنا نعتبروها فتحي متخلفة جاهزة علينا. احنا مازلنا ما نجازين صراحة.
7: انا مانيش متشائم بالدرجة هذه، احنا جربنا.
5: اعطيني الفوسفات. الفوسفات
7: شنو تحب انت؟ الفوسفات
5: اليوم تنجم تدخل شراكة مع الصين ولا لا؟
7: تنجم تجم اما يفو تخو قرارات أليمة قبل
6: انتج
7: الفوسفات. كنا ننجو في 8 مليون طن يظهر لي في 2011 ولا في 2010 وكانوا عدد العمال في شركة فوسفات 6000، اليوم 22000 ولا شو. يد عاملة وهمية، عباد تخو في شارية من غير ما تخدم، وشارية مش شوية ب 3000 و4000 دينار شارياتهم، وناس ما تخدمش شنو نمال حتى بير بترول باش تفلس. احنا اليوم السكتور معنا عندنا كيما عنده منجم ذب وفلس الفوسفات خاصرين فيه، وتو الأنشطة البترولية دخلت تو ليتاب والواحد في أزمات مالية وشوف الأنشطة البترولية خويا إذا لزمها تتعسكر. أما اللي قاعد صاير متاع ابتزاز ونزيف، كل واحد يرمي جثة متاعه على شركة بترول ولا يرمي جثة متاعه على على على فوسفات قفصة يقول لهم خدموني بالعنف، هو لا ويخدم ولا عنده كاليفيكاسيون ويخدم في خدمة أخرى.
5: رجعونا للزاوية،
7: هذه شركات ربحية يزمها تربح.
5: رجعني للزاوية متاعي اليوم في هالاستثمارات الثقيلة الاستثمارات الخارجية كيفاش نجمو نخدمو عليها باش نجمو نربحو هلتو هدية متاع العوام هدية
7: يلزمك
5: شنعملو باش نجمو نصل نقول دفيدة مع الصين
7: تصلح ما تم افساده في 15 سنة هدية.
5: لا ومسألة انه احنا كل شركات تبقى عمومية زتها
7: شنو تجربة مزيانة برشا باش ما نبخسوش من البلاد متاعنا في تصديرنا لزيت زيتونة.
5: صح.
7: الشروط اللي انت تقولي على الامبلاج، الشروط اللي شرطتها علينا الأردن شبه مستحيلة، ما شرطتهاش علينا لا أمريكا ولا فرنسا، ولبينا وحققنا البيبليستي أقوى من الفلوس.
5: وهو كذلك
7: العرب الكل، العرب الكل، الدول العربية كل تحكي بزيت زيتونة التونسي والجودة متاعه والامبلاج متاعه. شوف احنا في تونس

0: للدولة الإفريقية حتى رجل الأعمال حتى المواطن التونسي. يعني أنا عندي صناعات لا نبعث للصين، راني نجم أنا يلزمني نلقى وسيط لشكون مش نبيع. أنا عندي حاجة في تونس مثلا، عندي زيت نجم نصدره من غير الدولة التونسية وحدي، أنا نجم نصدره، يلزمني نلقى الوسيط، والوسيط هذاك كي باش نصدر له أنا كميات صغيرة يا فاطمة مش تتكلف لي عملية شحن برشا فلوس. دونك يلزمني نلقى زميل وزوز وملاء وثلاثة، لهنا نحتاج للدولة الدبلوماسية، سفيرنا غادي سفارتنا في الصين اللي لاهي بالاقتصاد يلقانا رجال أعمال ويعمل لنا معرض غادي ويستدعانا نشاركوا فيه، غادي تتم الصفقات والنجم نصدروا به، لأنه هو غادي زاد باش يعطيك شروط، يقول لك راني أنا مش باش ناخذ من عندك كاس عن فخار نابل، لا باش ناخذ من عندك فخار نابل الكل، باش ناخذ من عندك ألف صحن. دونك يلزم يوصلوا لاباس عليهم، مش مكسرين وفما معناه دينار معينين يطلبهم الصيني. دونك يلزمنا نكونوا قادرين باش نستغلوا هذه
1: بالضبط جوستومون. وما ننساوش
2: وانا نقول كلمه ختام، احنا توا من 2011 توا احنا ننظروا اللي طون باش نحطوا نخدموا،
1: وهو كذلك. وراهو ما ننساوش ان 12 مليون تونسي راه مجرد حي، مجرد سكان حي في الصين. اللهم قد بلغنا، شكرا لك فتحي الجاموسي،
0: احنا هنا ماشيين نخدموا.
1: طيب الى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. جلسة عمل ببقر ولاية صفاقس تنظر في الاستعدادات الجهوية لعيد الأضحى. رئيس نقابة الفلاحين يدعو إلى تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي. عميد المهندسين يحذر من استمرار الهجرة الجماعية للكفاءات الهندسية. ترامب يهدد برد عسكري قوي على أي استهداف إيراني للسفن الأمريكية، وجيش الاحتلال يكشف عن مقتل 5 من جنوده خلال الهدنة المعلنة مع لبنان. في إطار استعداداتها لذروة استهلاك الماء خلال الصائفة، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح، ما ينجر عن ذلك افتراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة بداية من 8 مساء وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تناولت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس وبحضور مختلف الأطراف المتدخلة عدة محاور أبرزها تأمين التزويد بالمواد الأساسية ونقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، فضلا عن الاستعدادات الصحية

0: الصحية والبيئية، خاصة ما يتعلق بنظافة المحيط ورفع الفضلات خلال أيام العيد. وفيما يثقل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأغنام هذه السنة كاهلة العائلة التونسية مع تدهور مقدوراتها الشرائية، شدد رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميداني الضاوي في تصريح للأخبار على ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي والمرتبط أساسا بنقص العرض مقارنة بالطلب، ودعا إلى اقتنائها من نقاط البيع المراقبة والمنظمة للتصدي للاحتكار والمضاربة.
1: في الوقت الحاضر العلوش خرج من دائرة المنتجين ولا في القشارة، وهذا ليش احنا اوصينا على المستهلك انه عملية الشراء تيدخل الاسواق الاسبوعية بناء على انه ثم بيع وشراء ومزاد، هذا يزيد وهذا كذا، ثم السوق عنده الوقت وهو اللي حدد الساعة، ما نحاولوش انه نعطوا فرصة لهذوما القشارة على اعتبار انه المستهلك متضرر وبالدرجة الاولى المنتج متضرر. العلوش خرج معناتها منذ شهر ونصف او شهرين من عند المنتجين، دخل في حلقة أخرى وتعدى للقشارة، وعليه الترشيد في الاستهلاك، ثم نحاول أكثر ما يمكن باش نمشي العين اليقين اللي هي الأسواق الأسبوعية، والأسواق الأسبوعية منقسمة في كل معتمدية وفي كل ولاية. هنا نحاول أنه أكثر ما يمكن ما نخلقوش أزمة دبليس حاجة أخرى، بربي نبعدوا لحاجة هذية معناتها أنه ناخذوا بالمنظر، لكن ما نقوش إلى درجة أنه نمسحوا وبالتالي وقتها نشروا باللي يقولون.
0: إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي كعنوان ورشة علمية دولية انطلقت اليوم بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بهدف تطوير منظومات النشر بما يضمن النزاهة العلمية وجودة الإنتاج المعرفي والاستعراض أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حسب ما أكده منسق التظاهرة محمد الكسيبي.
2: الواقع احنا جامعة صفاقس والمعهد العالي بالتكنولوجيا كل المؤسسات الجامعية يعني حارسين على انه يكونوا جامعة يكون عدد المنشورات العلمية فيها يتزاد من سنة الى سنة. اليوم يجب يكون النشر النشرية بتاعك ولا الورقة العلمية تكون عندها تأثير توصل لأكثر عدد ممكن من الباحثين ينتج عليها انه المقروئية ويشوفوك يعني الجامعات ويصنفوك. احنا عندنا شراكة معناها من 10 سنين، اما بالضبط من 10 سنين من 2016 شراكة بين جامعة صفاقس ودار النشر سبرينجر نيتشر، خلالها نحن نصدر نشرية علمية اللي هي المجلة الأورو متوسطية للتكامل البيئي بالعربية بالانجليزية، وفي يعني تقاضي كل سنة يجينا معناها ضيف من سبرينجر حتى يمدنا بالجديد في الموضوع هذا. يتوى الموضوع الأساسي هو الذكاء الاصطناعي اليوم في مجال النشر، يدخل في عدة مجالات.
0: السياقة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد الجولان وتردي البنية التحتية للطرقات صفاقس من الأسباب الرئيسية لتكرر حوادث المرور بالجهة وما تخلفه من ضحايا، حسب ما أكده عدد من المواطنين للأخبار.
3: الحوادث كثرت وقلت الانتباه كثرت
4: تينا نمبر وان احنا في العالم، ولينا حتى يخرج تبعث خوك ولا حد ولا باش يحضن تبدا يدك على قلبك
5: بسرعه، هيك اكثر سبب اللي مخلي هذاك كلك الناس كلك مزروبي.
6: العباد ولت متهوره
4: بصفاقه، سوى الحاجه التهور ياسر
3: بسرعه، ثم النوم ثم الانسان تلقى الله غالب حلول السوق بالسياسه نركح كرهبتي.
6: الحل يحترموا العباد وكو
5: يعملوا رادارات اللي يفوت السرعه نتاعو يتخطى،
7: خاصه كيما الحزام داو في برشا اكسيدونات شويه قناطر شوية متاع المترجلين.
8: أول حاجة الطرقات اللي هي رديئة الأقصى ما تصورش،
9: تحس بالمواطن شارد
10: عايشوا في فوضى مرورية.
8: الطرقات خاصة في صفاقس ما تليقش بالولاية،
10: بدأتها توارى الكراهة ما تمش تطبيق القانون بالكل لحد سوق على زي رأس
9: موتورات الكراهب البورتابل في الكرهبة يتكلم في البسكلة يتكلم
8: هو برشا برشا، خاصة الموتورات خاصة الفرصة تونسي ما يتكلمش سبحان الله، والطرقات لازم تصلح.
0: بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي انطلق أمس وتواصل لغاية 10 مايو الحالي تحت الشعار تمهل نحن بانتظارك، شدد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية العميد شمس الدين العدواني على أهمية الالتزام بقانون الطرقات وتجنب السرعة، وكشف عن تسجيل 63 قتيلا إضافيا في حوادث المرور وذلك إلى غاية شهر أفريل الماضي مقارنة بسنة 2025، ما يتطلب ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة للحد من الحوادث المرورية.
11: إلى حدود موفى شهر أبريل عندنا 63 قتيل إضافي في العناوة، عندنا 144 قتيل في طرقاتنا، 24% منهم في الطرقات الوطنية و17% داخل التجمعات السكنية. الحقيقة السرعة اللي هو العدو رقم واحد الحفاية متاع المرصد الوطني لسلامة المرور في المرتبة الثانية، لكن ريالمون هو المتسبب الأول في عدد القتلى. نلقاه نسبة 22% يتسبب في الحوادث، المساهم 37.40% من القتلى و23 77 كذلك بالنسبة للجرحى. بالنسبة للمستعملين الطريق أو سواق العربات اللي بيش يتجهوا ياخذوا مسافات كبيرة، احنا ديما ننصحهم بتعمير طرقات السيارة بشكل كبير. طرقات السيارة هي حل من حلول السلامة المرورية. نتمنى اللي الناس كلها تسوق على مهل وتتجنب السرعة لما فيها من مضار كبيرة ومخاطر كبيرة.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس التربوية. دعت وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، لأنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي www.educasi.edunet.n. حذر عميد المهندسين محسن الغرسي من استمرار الهجرة الجماعية للكفاءات الهندسية في تونس، وكد تمسك المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، والذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب في إطار مقاربة تشاركية واسعة.
12: أنا كعميد شددت على أنه الدفاع على الحقوق المهنية للمهندسين هي أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات القطاعية اللي من شأنها تحسن الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس واللي ما تخليش يغادر البلاد. اليوم ما نجموش نطلب من المهندس باش يكون قوة اقتراح وإبداع في حين أنه يواجه صعوبات يومية. تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في شهر جويلية 2024 يحكي على الهجرة الجماعية. كلمة هجرة جماعية للمهندسين تخوف، معناها مش واحد ولا أفراد هذو، معناها في 2022 وصلنا قرابة 7000 مهندس خرجوا ضربة واحدة غل على عدة محاور، كتطوير الإطار التشريعي للمهنة من خلال مشروع قانون جديد مش يعرض قريب على مجلس النواب في إطار مقاربة تشاركية واسعة. خدمنا زاد على تحسين الحوكمة المالية وتوحيد المعايير بين الجهات.
0: في موضوع آخر، قرر اتحاد إذاعات الدول العربية تأجيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون للفترة من 21 إلى 24 سبتمبر القادم، بعد أن كانت مبرمجة في شهر جوان القادم، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط والخارج العربي بالخصوص. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي هجوم إيراني يستهدف السفن الأمريكية المشاركة فيما وصفه بمشروع الحرية سيواجه برد قوي وحاسم، وادعى تدمير البحرية الإيرانية، بينما حذرت طهران من استهداف أي تحركات غير منسقة. ترامب أشار إلى أن إيران أبدت قدرا أكبر من المرونة في مسار مفاوضات السلام، ما قد يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق، وأكد أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. وفي ظل تعثر المفاوضات، قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم إن الولايات المتحدة وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي وقت تشهد فيه الهدنة بين واشنطن وطهران توترا متصاعدا على خلفية استمرار التوتر في مضيق هرمز، يتحول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى بكين، والتي يزورها يومي 14 و15 من مايو الجاري الرئيس الأمريكي لعقد قمة مع نظيره الصيني وفقا للبيت الأبيض. على الجبهة الشمالية، واصلت قوات الاحتلال اليوم عملياتها العسكرية جنوب لبنان، والتي شملت منذ بدء الهدنة 500 منطقة حسب إحصائيات أوردها جيش الاحتلال، مقرا بمقتل 5 من جنوده وإصابة 33 آخرين في استهداف حزب الله لمواقع وآليات إسرائيلية خلال الهدنة. وفي تواصل لرد فعل المقاومة اللبنانية، استهدف حزب الله اليوم مروحية تابعة لجيش الاحتلال في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو، حققوا إصابات مؤكدة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة اليوم عن وصول 3 شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. تذكير في الختام بأبرز العناوين. جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس نظرت في الاستعدادات الجهوية لعيد الأضحى المبارك. ورئيس نقابة الفلاحين يدعو إلى تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي. عميد المهندسين التونسيين يحذر من استمرار الهجرة الجماعية للكفاءات الهندسية. وترامب يهدد برد عسكري قوي على أي استهداف إيراني للسفن الأمريكية.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة. أجمل تحياتنا وللطهري وسونيا بن عمار. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.
14: إذاعة صفاقس.
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
14: عشرة ديمة.
13: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية لحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر مسجدات رياضية مع آخر النتائج الرياضية مع كواليس كرة القدم التونسية مع الأجواء المشحونة مالوروزمون واحد هكذا اللي يقول اللي وليت موجودة في الرياضة التونسية. في الحقيقة قبلك شوية كنت أتبع في بعض القنوات العربية والعالمية اللي تحكي الليلة على الدور نصف نهائي للتشامبيونز ليغ الأوروبي الليلة بين أتلتيكو وأرسنال 1-1 في لقاء ذهب. نشوف في القنوات الأوروبية وفرانس 24 بين سبور اللي تحكي وتقدم لقاء غدوة بين بايرن ميونخ والبي جي. حكيت على البي جي وبايرن ميونخ كأول دور نصف نهائي يتسجلوا فيه 9 أهداف. حكيت على لقاء العودة في الجو هذايا كي نعمل طلة ونشوف كرة قدم التونسية نقول هما فين وإحنا فين، هما عندهم كرة وإحنا عنا كرة ولا غورة ولا ولا ولا. صراحة باش نبدأ واقعي جدا الإنسان ولكن مش نقدم توا أخبار رياضة نقول باش نقدم باش نحكي مع السيدة المستمعين الأجواء اللي كومونيكي اللي خرج من النادي الإفريقي واللي حكى فيه على محاولة حرق البارح حديقة الرياضة القبيلي والتدخل السريع. نحكي على الكارم تاع شبيبة العمران، نحكي على عبد السلام بوحوش وتصريحات غير عادية، نحكي على صور جديدة في كرة قدم التونسية كما صار البارح. ربما سكوب نعطيكم انه فمشكوم من هيئة الترجي جيب هذاك الأباري اللي يقيسوا بها الهواء في الكرة ومدى الحكم محرز الملك قالوا يا أخويا احنا بعد اللي صار مع ماتش CSS قيس وشوف الضغط متاع الهواء في الكرة وشوفها توزن بين 410 جرام و450 جرام ولا فشوها الكرة ولا اسكو. هذا واقع حاليا ولينا نشوف كرة قدم التونسية الاعتداءات التشنجات لديكلاراسيون لبلاتو متاع التلفزة كل بلاتو اللي عنده لون معين ولا عنده جو معين مع كرة قدم أوروبية. تفرجوا الليلة وتنفسوا الأكسجين ما تقعدوش الغاز كربونيك متاع كرة قدم التونسية. صراحة راني نحكي بتلقائية بعفوية على الصور اللي في كرة قدم التونسية قبل هذا الكل. قبل ما نبدأ في استعراض مش أعطيكم صورة البارح السيد عبد السلام بوحوش اللي هو طبعا المدير الرياضي بالنسبة لفريق شبيبة العمران مع كلمة تمنيت انه خرج للميديا واعتذر فيها لانه كي حكى مع الملاعبيه قال لهم نحبكم كي وشبههم بالحيوان. يا ولدي راهو عيب يا ولدي نرتقيو بالكلمه نتاعنا يا ولدي، مش معناها بعد تجي تقول نفدلك راك مسؤول راك مدير رياضي راك مسؤول راك انت في هيبه الانسان اللي اطر مش يقول كلام. راهو انا الغدوه اكس واجريك من صغيراتنا كي يقولوها الكلمه في الدار ما عادش لوم عليه لانه سمعها في التلفزة وسمعها في البلاتو. البارح جوست بعد الماتش برشا كلام تقال على ضربة جزاء الترجي الرياضي التونسي، انا مانيش هنا مؤهل للتقييم والتقويم لكن حط عبد السلام بوحوش او احكي لكم على تعرفوها معركة العيون متاع الجاموسي، معركة العيون على ارضية ميدان الشي اللي زويت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة نقف على كلمتك امان هاك الميكرو بقى. شوف ياسين مرياح راهو صديقي وخويا صغير، معناها نعرفه ملي كان صغير ومعناها هو يعرف معناها عندنا صديقة كبيرة فهمت خلف معناها الكرة كيف وكيف غيره فهمت. بقى مباراة معناها تعدت مباراة معناها من فئة ما نقولوش خاطر احنا ما عندناش فيها رهان لكن نلعبوا في الكونفور في الراحة. ترجي معناها يلزمها تربح. الحقيقة أنا اليوم فرحان برشا معناها بشبيبة العمران فريقي اللي عادت مباراة قوية برشا رغم اللي معناها ناقصين معناها لعب الملاعبية متاعي أداو ونحينا الكلامات الزايدة. تعرف احنا في تونس الكلامات وامشي سايبوا وامشي بيعوا وكذا، احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معناها الناس كل معناها اليوم تفرجت في مباراة قوية كيف توا كانت فما سيكونس معناها الدور على ياسين مرياح يعمل هكا بعين لا لا لا
2: ياسين انا صورت شفتو اللي جا سلم عليك الحقيقة
1: لا فما جاست صارت اخرى معناها في البيلانتي معناها مش كل اي حاجة معناها نصوروها معناها ياسين مرياح عمل هكا معناها قال له معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف اناش عندي حارس كبير منصر السيد نزه ما يعملش الحكايات وانا نعرف الملاعبيه متاعي ما يخرجوش معناها على السيطره وعندي ثقه فيهم كبيره هذاك علاش انا عندي فريق ممتاز والناس كل اداو اللي يتكلم الزايد وكذا كل حكايات فارغه. عملنا مباراه بطوليه يلزمنا نخزروا معناها القدام مش معناها كان كبش ديما تقعد مباراه عملنا ماتشونا كبير يظلي الناس فرحانة الناس كل فرحانة بينا فرحانة بشبيبة العمران حبينا نربحه الحقيقة حبينا نربحه هذيك الكورة هذيك الكورة.
3: عبد السلام
2: هذي كيف متاع إبراهيم دياز قالوا شو طاب شنو بشي قديان سيري قال بشكل ضيح
1: توك كلام ليه ليه ليه ليه ما شوف بلانتي عادية ومشيت في إطارها
0: مشيت في إطارها.
1: شوف لما تقعد معناها الروح الرياضية هي معناها المنتصرة في الأخر
0: إن شاء الله. إن شاء الله عبد السلام تقعد الروح الرياضية لأننا شفناه بعيد على الروح الرياضية والأجواء قبل الماتش والأجواء بعد المقابلة واللي تصورتها لكاميرا. أنا ماذا بي المسؤول كي يقول كلام يقوله الصحيح أما التفرعيس اللي قاعد تاير في الرياضة التونسية بالحق بالحق نعرف كلامي وجع ما هذاك هو الكلام النافع. هيد نرجع المقابلة لأنه احترازات كبيرة على الحكم محرز الميلكي على التصفير متاعه للماتش على الورقة الحمراء اللي اعطاها محمد أمين بن عمر. ترجع المفيولة القناة القطرية اللي تعجب وقال كل شيء أقبله أنه حكم يقصي هذا اللاعب. الانذار الأول غلط, الانذار الثاني سوية تفيرتيسمون والحمرة كانت غلط على طول. على كل ثلاثة نقاط ثمينة للترجي التونسي. مستقبل مرسى فاز على السيابي في بنزرت 2-1. نجم المتلوي وعمق جراح الاتحاد المنستيري. نجم المتلوي بالرغم 7 شهور ملاعبية مش خالصين فما قليب كبير بالنسبة لأبناء فون باستن تونس عميد بن يونس. وترجي الجيسي يلحق هزيمة ثقيلة بالنجم الساحلي 3-1. النجم أموره ما تعجبش بالمرة ويلزم بارشة أوراق تعاد لفريق النجم الساحلي. نذكركم الفريق 62 نقطة, الترجي 60, السي سي 56 نقطة. وعلى ضوء هذايا الدرمي مش يكون حاسم على جميع الوجهات يوم لحد القدم الأربعة متاع العشية. ديجا الرابطة الوطنية في الكومينيكي متاعها حتى كان الماتش هذايا الجولة قبل الأخيرة يتلعب بنهار لحد للتأمين متاعه. وخاصة زيدا برشا كلام على طاقم تحكيم أوروبي بالنسبة لهذه المقابلة. هات نبقى دائما مع آخر الأخبار الرياضية. نجي الآن للسي اس اس اليوم حصة تدريبية ثانية في إطار الأعداد لمقابلة الجناوية نهار السبت الجاي الأربعة متاع العشية على عشب ملعب المرسى. 3 ملاعبية موش لاعبين تروزيم فيتيسمو هشام بكار فراس كوحي عمر بن علي وترابا محمد رابلسي يعود لتشكيلة السي اس اس. أقول تمنيت لو كان كل القنوات التلفزية بدأت بصورة ملاعب الأولمبي البيجي الأفريقي اللي قبل جبين علي المعلول فما بارشا صور أحلى وأعز وأقوى لقطة عندي أنا صارت في بطولة هذا الموسم. نزيد نقول لكم حاجة أخرى, اللقطة هذه تأكد طينة علي المعلول. علي المعلول 10 أسيس كان ناجح في بطولة هذا الموسم. والكلام بطبيعة الحال كل شيء يقبله العقل انه علي المعلول يكون بعيدا على تشكيله المنتخب الوطني. وصلوا له صبري الا موش يقول له راهو اقوى ملاعبي على الكوتي اليسار بالنسبه لكره القدم التونسيه في الوقت الحالي. وبرافو الجمهور السياسي الدخله نتاعو كذا دخلت جمهور كبير على جميع المستويات. نذكركم بطوله السنه ان شاء الله جوله قبل الاخيره بلاك نبعث ميساج لكل اربيتر برحمه والديكم صفروا كوريك برحمة والديكم اللي تراوه صفروه بالله اللي تراوه قولوا عليه داخل الميدان ويزينا من الفار وثبتوا بالله اللي بورتابل متاع حكام الفار. يا جامعة تونسية لكرة قدم اعمل حويجة بالنسبة للجولة هذه والجولة اللي بعدها يمنع على الحكم متاع الفار باش يدخل بورتابل متاعه. راو فما حاجات قاعدة تصير, راو اللي نقوله لكم انا راو فما بارشة مصادر قاعد نحيوا لي بورتابل ما عند لي زربيتر. فمش تلميذ باك يدخل بالبورتابل متاعه صحيح ولا نحيوا لي بورتابل. أزوج جولات هذوما لي بورتابل متاع لي زربيتر حطوهم يرتاحوا شوية وموا وقت المقابلة تما إن شاء الله بيبديش عنده بورتابل ثاني الداخل به. نهار الجمعة الأربعة الملعب التونسي تحد بن قردين مستقبل السليمان مستقبل جيبس أولمبي بيج شبيب العمران شبيب قيروي لتحد منسيني. نهار السبت مستقبل مرسى سي سي اس النجم الساحلي سي بي ترجي جرجيس نجم متلوي ترجي الرياضي التونسي الأفريقي. نهار الأحد والكومينيكي اللي خرج فجر هذا اليوم من هيئة النادي الأفريقي كان في غضب كبير حيث أصدرت الهيئة المدير النادي الأفريقي بلاغ أعربت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار. نسطر

0: الماضي ساعة وستة وثلاثين دقيقة. تحية لكم الناس كلها. الجزء الثاني من المنتصف 5 ماي 2026. سعادة جدا باستقبال أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكافة المستمعين.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. تقريبا مدة 3-4 أسابيع كنت معنا وقلت أنه هذه الحرب تطرح عديد السيناريوهات. يمكن إيقاف الحرب يكون طويل الأمد، نجم يكون قصير. فالأمس أمس عودة الحرب من جديد وترجع الرياضة.

0: رهانات واللعب على رهانات مرة أخرى في الشرق الأوسط، واللعبة ما زالت كبيرة برشا ما بين البيك بونج لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو الكلون الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: نعم صحيح، طبعا ثم تطورات يعني مهمة بين يعني الأيام الأخيرة وخاصة البارحة معناها، وتنجم تقول اللي توا الإشكال يعني الموضوع الرئيسي معناها المحك متاع المواجهة هذه يتمحور حول مسألة يعني مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز وارتباط ذلك بحالة الاقتصاد العالمي.
0: نعم.
1: يعني هذايا في الوقت الحاضر هذايا هو الرهان الرئيسي معناها، لأنه معناها يعلم المختصين اللي بقدر ما يتواصل معناها غلق مضيق هرمز أو فتحه بصفة يعني منتقات أمام حركة يعني الملاحة وأمام يعني الحاملة يعني البواخر العملاقة يعني اللي تحمل النفط، فالاقتصاد العالمي معناها طبعا سيكون مرتهن بذلك، وأسعار النفط وقد ما يعني يمر الوقت قد ما الانعكاسات باش تكون كبيرة وخطيرة، وهذا طبعا يسلط ضغط رهيب على الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، لأنها معناها أولا تتضرر بصفة مباشرة من هذا الوضع، وثانيا تعتبر هي المسؤولة معناها الأولى عن هذا الوضع.
0: نعم.
1: فطبعا بحكم ذلك الولايات المتحدة يبدو أنها معناها أقرت خطة لتحرير بين معقفين مضيق هرمز ومعناها فتحه أمام يعني حركة يعني البواخر يعني الخارجة من الخليج والداخلة إليه، ولكن طبعا إيران مصممة كل التصميم على عدم السماح بذلك، لأنه يعني تعتبر مسألة مضيق هرمز بالنسبة لها يعني ورقة ضغط رئيسية في هذه الحرب. طبعا كل حرب تنتهي بمفاوضات، وفي المفاوضات يعني تعتبر مسألة مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز ويعني إخضاعه للسيطرة الإيرانية يعني ورقة ضغط كبيرة جدا تريد الولايات المتحدة يعني تحييد هذه الورقة بفتح مضيق هرمز بأي صيغة كانت.
0: هو سؤال خلفي. نعم سؤال خلفي. نعم. دكتور عدنان، هل فعلا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي من يتحكم في اللعبة في الشرق الأوسط، أم هي فقط لاعب من نعم. بين الورقات التي تستغلها إسرائيل؟
1: نعم وضعية معقدة، هي حبيت نمشي بشوية باش نفسروها بكل وضوح وبكل سهولة. بحيث يعني مسألة مضيق هرمز هي المسألة المحورية أصبحت الآن معناها، فالولايات المتحدة طبعا معناها حاولت كيف ما نقولوا افتكاك يعني السيطرة على مضيق هرمز لإيران، ولكن لم تنجح في هذا ولن تنجح في هذا، لأنه يعني إيران والبحرية الإيرانية يعني القوات العسكرية الإيرانية قادرة على معناها السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وحتى على توجيه ضربات يعني مدمرة للأسطول الأمريكي معناها. ولكن ثم عنصر آخر دخل في الموضوع هذا، وهو محاولة يعني باش نفهم الوضع مليح، خطر هذه أمور غير معلنة ولكنها واضحة للمختصين، فهمتني، وهي مرتبطة بموضوع الإمارات. الإمارات معناها خرجت من لوبيب، من منظمة الدول المصدرة للنفط، باش تتحرر من سقف الانتاج وباش تولي تنتج يعني في عوز 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، باش تولي تنتج 5 ملايين برميل يوميا أو حتى أكثر. وعندها معناها ميناء الفجيرة اللي هو جاي بعد مضيق هرمز، معناها خارج على مضيق هرمز، وتنجم تصدر منه بما يساعد على كيف منقوله حرق الورقة الإيرانية متاع الضغط على أسعار النفط وما إلى ذلك. وهذا يندرج في نطاق استراتيجية صهيو أمريكية تهدف إلى تقليم أظافر إيران بين معقفين اللي تشارك فيها الإمارات بصفة حثيثة. وإيران طبعا تقرأ هذه المشاركة من خلال انسحاب الإمارات من لوبيب، ومن خلال ترفيع في إنتاجها، ومن خلال إخراج إنتاجها من ميناء الفجيرة اللي هو خارج على مضيق هرمز. تقرأ ذلك كعمل حربي موجه ضدها، معناها عبارة على باش تفسد لها البرنامج.
0: تولي تمشي إسرائيل الهدف متاحة وهي تفجير الوضع داخليا في الشرق الأوسط، هاو كإيران تولي تدخل في حرب مع الإمارات وكهو.
1: فمعناها إيران يعني بحكم يعني هو خروج الإمارات من لوبيب هو أمر موجه ضد إيران وحتى ضد المملكة العربية السعودية بدرجة ثانية معناها. فإيران طبعا ردت الفعل على ميناء الفجيرة وعلى مخزنات النفط بتاع الفجيرة، وعلى معناها بصفة اللي كونها كيف ما نقوله تمنع تصدير النفط من البقعة هذيك اللي خارجة على قبضة كيف ما نقوله مضيق هرمز. فهنالك يعني لعبة كبيرة، مش لعبة، هي الحرب مش لعبة كيف نقول، ولكن يعني بيداغوجيا نقول هكا، يعني مناورات كبيرة جدا صايرة في الموضوع هذا. هنالك مخططات أمريكية معناها تهدف إلى تحييد الورقة هذه اللي عند إيران، وهنالك مخططات إيرانية كذلك تهدف إلى إحكام السيطرة على مضيق هرمز وإلى تشديد الخناق معناها على الاقتصاد العالمي، لأنه هذيك ورقة حاسمة في المفاوضات الجارية حاليا، ولأن السياسة الإيرانية تقتضي طبعا تفعيل كل الأوراق اللي بحوزتها دفاعا عن وجودها. بعد خطر بالنسبة لإيران رأوا الحرب هذه مشكل الولايات المتحدة ولا غيرها، الحرب هذه هي حرب وجود، معناها حرب وجود أكون أو لا أكون يعني بكل وضوح. وطبعا يعني الاستهداف إيران هو يهدف إلى فسح المجال أمام، يعني مما يهدف خطر، فما عدة أهداف ولكن من الأهداف الرئيسية فسح المجال أمام إسرائيل لبناء إسرائيل الكبرى في أقرب وقت ممكن. معناه
0: هو يدولي ثم أهداف للولايات المتحدة الأمريكية وأهداف لإسرائيل، أهداف المحلية بالنسبة لإسرائيل هو ضمان بناء إسرائيل الكبرى وجعل إسرائيل الكبرى هي أهم قوة موجودة في المنطقة، فبمنطقة المغرب يعني العالم العربي الكل برمته. الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر تمشي نحو إضعاف كل التحالفات الموجودة أو كل الورقات الموجودة اللي تستعمل فيها الصين اليوم من أجل تقوية التحالف متاعها ومن أجل تقوية القوة الاقتصادية والجيو اقتصادية اللي تستغلها.
1: طبعا أكيد اللي كونه كيف ما قلنا الحرب هذه متعددة الأبعاد ومتعددة الأهداف، يعني هذا أمر واضح وثابت، وهنالك معناها كيف ما نقوله خلفية مسيانية مشتركة بين القيادة الحالية للولايات المتحدة وبين القيادة الحالية للكيان الصهيوني، وهنالك كذلك أهداف جيوستراتيجية وجيوسياسية وجيواقتصادية، وترتبط بطبيعة الحال ب يعني كيف ما نقوله رهن الاقتصاد الصيني للإرادة الأمريكية، وذلك بالاستحواذ على نفط الشرق الأوسط بصفة يعني غير قابلة للتنافس. فإذا ما سقطت إيران وحل محل النظام الموجود حاليا نظام موالي للولايات المتحدة، فبطبيعة الحال معناها سيترتب عن ذلك سيطرة مطلقة أمريكية على النفط العالمي باستثناء النفط الروسي وربما أماكن أخرى قليلة. فطبعا لذلك انعكاسات مباشرة وكبيرة جدا على الوضع الجيوسياسي والجيوستراتيجي العام للصين. وتصبح الصين معناها خاضعة للإرادة الأمريكية في مسألة التزود بالنفط وفي مسألة أسعار النفط وما إلى ذلك، وكذلك روسيا، لأنه بالسيطرة هذه الولايات المتحدة يمكن لها أن تتحكم في الأسعار كما شاءت. فإذا ما قررت تدمير مثلا الاقتصاد الروسي كان لها ذلك بالتخفيض المفرط في الأسعار. ونعلم أن روسيا تستمد جزء كبير من مداخيلها من النفط والغاز، فيكون ذلك يعني له تداعيات كارثية على الاقتصاد الروسي. إذا ما أرادت مثلا كيف ما نقوله تحجيم الاقتصاد الصيني وتوجيه ضربة كبيرة له، يمكن أن ترفع بصفة مفرطة في الأسعار بما يكلف الصين معناها تكاليف باهظة جدا لها انعكاسات على قدرتها التنافسية على مستوى التصدير وما إلى ذلك. فطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا يعني رهان مهم جدا، ولكنه طبعا بعد من الأبعاد، ما لازمش نختزل المسألة في هذا البعد فقط. فضلا على التداعيات الجيوستراتيجية، واللي ثم انكشاف كامل لروسيا على مستوى يعني الجنوب بتاعها والجمهوريات يعني الكيانات أو الجمهوريات الإسلامية الداخلة في الاتحاد الروسي. وطبعا ممكن جدا أن تكون إيران منصة للتآمر على روسيا يعني مما لا شك فيه. وهنا وطبعا طريق الحرير يولي تحت قبضة الولايات المتحدة،
0: هو من بين الأهداف متاحة دحض هذا المشروع الكبير الطريق والحزام،
1: يعني دحضه أو على الأقل يعني التحكم كبه فيه بصفة كاملة وشاملة، بحيث إذا ما أرادت الولايات المتحدة إحباط هذا المشروع تحبطه، إذا ما أرادت يعني
0: وضع اليد عليه
1: من الكذا تعطيه، بحيث تصبح هي المتحكمة في الوضع. فطبعا الرهانات كبرى، ولكن يعني بين الحلم والحقيقة هنالك حيز معناها لا يجب أن يخطئه العاقل. هذه نجم نسميها أحلام جيوستراتيجية وجيوسياسية وجيواقتصادية، أما الواقع فيفيد أن إيران يعني في وضع ما هوش وضع ضعف في الحرب هذه، وأن يعني أن هي التي لها اليد العليا في مجريات الأمور على المستوى العسكري، وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يبدو في الوقت الحاضر، طبعا نحن مناش يعني لا نقرأ الغيب معناها، يبدو اللي كونه بعيد المنال، وأنه معناها حتى روسيا والصين واعيين تمام الوعي بالرهانات هذه، وأن هنالك يعني تنسيق إيراني صيني روسي غير مكشوف للعلن بطبيعة الحال، وأن إيران يعني في الوقت الحاضر برهنت على أنها قادرة على التصدي لهذه المخططات و على إحباطها، ولا يمكن استبعاد بطبيعة الحال تصعيد الوضع وتجدد يعني المواجهات بطريقة أو بأخرى. ولكن ما يقع في هذه الأيام حول يعني الصراع حول التحكم في مضيق هرمز، هذا سيكون له طابع حاسم بالنسبة لهذه المواجهة.
0: ثم زاوية أخرى، ثم زاوية أخرى تنجم تكون موجودة مؤخرا. المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة يصرح أن العالم يتسع للصين والولايات المتحدة، والتعاون بينهما ضرورة لاستقرار النظام الدولي، ونجم نزيد كلمة نظام الدولي الجديد. فهل هي إعادة تقسيم للعالم على يعني هذه القاعدة، وأنه اليوم كل واحد قوي ياخذ الباي متاعه في إدارة في إطار مراجعة التقسيم الدولي، أم هي فعلا صراع على المقدرات وعلى الثروات الطبيعية؟
1: هو الصراع على الثروات الطبيعية ماهوش صراع، هو سياسات انفرادية تقررها الولايات المتحدة. شكون هي الدولة الأخرى اللي داخلة في صراع معها على السيطرة على الموارد؟ ما تمش فما الولايات المتحدة بسياسة انفرادية وبالتنسيق، وربما مش بالتنسيق وبالخضوع للأجندة الإسرائيلية، دخلت في السياسة هذه، معناها بعد أن استحوذت على النفط بتاع فنزويلا بطريقة خاطفة كيف بنقوله، يعني من ضمن الأهداف، ما هوش الوحيد وما هوش المحرك الرئيسي. أنا أعتقد المحرك الرئيسي هو البعد المسياني، ولكن يعقبه كذلك البعد الجيو اقتصادي والجيو سياسي والجيو استراتيجي. يعني الولايات المتحدة بسياسة انفرادية، يعني
0: تحب تضرب برشا عصافر بحجر واحد،
1: بمعنى الكلمة يعني ماشية في الاتجاه هذا، ما هي في صراع مع حد. الصين داخلة في الموضوع باش تسيطر على الموارد، ما هيش داخلة في الموضوع باش تسيطر على الموارد. فطبعا يعني هو من الاخر كيف ما يقولوا بالعبارات العامية، من الاخر مآلات الحرب هذية ستكون حاسمة بأتم معنى الكلمة فيما يتعلق برسم الخارطة الجيوسياسية لعالم الغد، معناها ستكون حاسمة بأتم معنى الكلمة، لأنه صمود إيران وتصديها للغطرسة الأمريكية و يعني منعها من تحقيق، منع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من تحقيق أهدافهم، هذا طبعا سيعتبر انتصار لإيران، وسيكشف للعالم أنه بالإمكان مقارعة الولايات المتحدة وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بها، وهذا طبعا سيكون له تداعيات على العالم أجمع. يعني هو بداية النهاية أو مش بداية النهاية، التكريس الرسمي كيف ما نقوله لنهاية العالم الأحادي القطب، والتكريس الرسمي لوجود عالم متعدد الأقطاب فيه كيف ما نقوله عرس رئيسية اللي هما الصين وروسيا وإيران كذلك، اللي إذا كان
0: والهند زادة كيف يعني كيف،
1: وطبعا هذايا كيف ما نقوله سينهي النهج الأمريكي المتغطرس هذايا اللي شفناه مع ترامب، واللي مكرس بكل وضوح في العقيدة الجيوسياسية اللي واردة في وثيقة الأمن القومي الأمريكي اللي وقع نشرها في ديسمبر 2025. فطبعا يعني العالم الكل معني بصفة مباشرة يعني بهذه الحرب وبمآلاتها، لأن هذه الحرب حقيقة سترسم يعني عالم الغد بصفة ربما غير قابلة للرجوع إلى الوراء، معناها كيف ما نقوله نقطة اللا عودة، point de no retour.
0: مواثيق الدولية مش تغير، المنظمات إعادة النظر فيها،
1: موازين القوى بصفة عامة، العالم ستتغير بصفة جذرية في هذا الاتجاه أو ذاك،
0: يعني كل العالم اللي وقع رسمه منذ الحرب العالمية الثانية كله سيتغير نحو هذا النظام الدولي الجديد.
1: بالضبط، وهذه يعني كيف ما نقوله نقطة يعني كيف بالفرنسوي يقول لك point de bascule systémique، يعني نقطة تحول بنيوية، ما هيش نقطة تحول هيكلية. يعني ظرفية، أو نقطة تحول بنيوية هيكلية، نقطة لا عودة في واقع الأمر. ما تنجمش الولايات المتحدة تعود إلى السيطرة بعد أن تتكبد يعني هزيمة سواء كانت مطلقة أو نسبية. حتى هزيمة نسبية تكفي لإيقاف هذا التيار يعني الجنوني اللي يقود فيه الرئيس الأمريكي الحالي المريض نفسيا في واقع الأمر.
0: وهو كذلك على كل، احنا مش نقعدوا في متابعة لكل الحيثيات وكل مسارات هذه الحرب يوم بعد يوم، أكيد باستغراب لأنه بعض الأحيان نتابعوا سيناريوهات نستغرب شنو قاعد يصير، لكن هذه هي الحرب وهذه هي السياسة، وخاصة كي تكون مقترنة بالجيوسياسة واللاعبين الدوليين الكبار. شكرا لك دكتور عدنان الإمام الأستاذ القانون العام والعلاقات الدولية على هذا الحوار. هك وصلنا نهاية المنتصف. شيء طيبة للجميع. إلى اللقاء. ربي قدر الخير وربي يحمي بلادنا بالأسد. شكرا لك مراد الحشقة سمو وفاء بن عياد الأولاد. عطينا الأسامي متاعهم ربي. أنور بوشلبان أمير جموسي. أنور بوشلبان أمير جموسي. إن شاء الله زملائنا المترابطين جدد مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. تحية لكل من يتابع موجة إذاعة صفاقس. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الاستعداد لذروة استهلاك الماء خلال الصائفة، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح، ما ينجر عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة بداية من 8 ليلا وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى الكيلومتر 12. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، عنوان ورشة علمية دولية انطلقت اليوم بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بهدف تطوير منظومات النشر بما يضمن النزاهة العلمية وجودة الإنتاج المعرفي واستعراض أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمية واستكشاف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الذكية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، بحسب إفادة منسق التظاهرة محمد الكسيبي. كشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تفاقم في العجز الطاقي في تونس واختلال هيكلي في الميزان الطاقي، ما يفسر التوجه المتسارع نحو إبرام اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. سقط شهيد وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة. قصف حزب الله بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة جنوب لبنان وحقق فيها إصابات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة.
2: إشهار
3: إشهار. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.
0: جونة تونسي.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

ساعتين 33 دقيقة. مرحبا بكم، ينطلق معكم توا برنامجنا أكاديميا. كل نهار ثلاث نتقابل في الوقت هذا من ساعتين ونص حتى للأربعة، الموعد اللي يتجدد من خلاله بالطبيعة التعريف بمختلف المشاريع الجامعية، الملتقيات والندوات العلمية. حصة جديدة، ضيوف جدد جيكم بتاريخ اليوم 3/5/2026. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس. اليوم في حصتنا الحقيقة باش نسلطوا الضوء على ملتقى في مجال النقل واللوجستيك باش ينتظم أيام 11-12 ماي في الحمامات. الملتقى هذية من تنظيم جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت إشراف جامعة صفاقس، ممثلة في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس وكذلك كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. نحكيه على الملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل، كل التفاصيل باش تكون ان شاء الله بعد شويه. باش نسلطوا الضوء اليوم زاد كيف كيف حصتنا على المدرسه الدوليه حول تقنيه الذكاء الاصطناعي التوليدي. الحدث هذا اللي انطلق يوم امس يتواصل اليوم وغدوه في المدرسه الوطنيه للالكترونيك والاتصالات بصفاقس، تظاهرة تراوح بين الجانبين النظري والتطبيقي. باش نفهموا أكثر تفاصيل المدرسة هذه بعد شوية في حصتنا. واليوم زادة كيف كيف باش تكونوا معنا في الاستوديو طالبة مازالت كيف توجت مؤخرا بالميدالية البرونزية في المسابقة الوطنية أكروشي فوستغتاب، فكرة مشروع واعدة وجديدة باش نتعرفوا عليها وعلى تفاصيلها بعد شوية من خلال حضورها معنا في الاستوديو.

خذ إذن بإيجاز فكرة عن حصتنا اليوم من أكاديمية أمنها معنا سمير طقطق في الإخراج، أسامة في استقبال تليفوناتنا، وكذلك في استقبال ضيوفنا، وترافقكم كيف العادة أنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد لحظات نكون معكم في المباشر ونستقبل بطبيعة ضيوفنا في الأستوديو في أكاديمية. مرحبا بالناس الكل.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: مرحبا بكم من جديد. هذا هو الجزء الأول من برنامج أكاديميا. كما قلت باش نسلط الضوء على ملتقى في مجال النقل واللوجيستيك ينتظم أيام 11-12 ماي من تنظيم جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحت إشراف جامعة صفاقس ممثلة في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس وكذلك كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. اليوم باش نحكيو على الملتقى هذا، الملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل، من خلال ضيفنا اللي حاضر بحضنا في الاستوديو الأستاذ كريم كمون رئيس جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو أيضا أستاذ محاضر في علوم النقل واللوجيستيك بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. سي كريم أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في المباشر.
2: مرحبا، شنو أحوالك؟ يعيشك، يعطيك الصحة وشكرا على الإضافة والاستضافة وعلى تخطيطكم لأهم التظاهرات العلمية في جامعة صفاقس.
1: نهنيكم في البداية على تنظيم هذا الملتقى، الملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل، يظهر لي لأول مرة في تونس ونجم نقولوا محطة إيجابية جدا، نقطة إيجابية جدا تحسب للجامعة التونسية عموما ولجامعة صفاقس على وجه الخصوص. احتضان حدث بالحجم هذا لأول مرة سي كريم.
2: بالضبط، هذا هو الملتقى الثامن، معناتها صاروا قبل 7 ملتقيات في عديد من الدول الفرنكوفونية، خاصة معناتها نذكر فرنسا، كندا، بلجيكا، لكسمبور. وهذا أول مرة تنظم الملتقى هذا في بلد عربي وإفريقي من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وهذا ديجا معناتها يعد معناتها ثقة شركائنا الجامعيين في الجامعة التونسية وخاصة في جامعة صفاقس اللي هي تتألق ديما في العديد من التظاهرات في تنظيم العديد من الملتقيات الدولية اللي باش يكون عندها ديما انعكاس وتوصيات خاصة بتحسين الاستراتيجيات في قطاع النقل والتنقل.
1: نعم، ملتقى إذن في باش يتناول موضوع النقل والتنقل. إذا كان نحبوا نحكي على أبرز الأهداف اللي يسعى الملتقى هذا باش يحققها، شنو نجم نقولوا سي كريم؟
2: بالفعل مجال النقل والتنقل هو تو مجال حيوي ويشهد العديد من التغيرات اللي تهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في كل البلدان وفي كل الاقتصاديات.
1: نعم.
2: احنا بالنسبة لتونس وصفاقس خاصة معناتها قطاع النقل هو قطاع حيوي اللي هو يمثل 6 ولا 7% من الناتج الداخلي الخام لتونس، واللي هو يمثل قطاع معناتها واعد بالنسبة للتشغيل والتشغيلية، وهو دافع زادة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واحنا هناك خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين حابين أن نتداول ونتناقشوا على أهم المواضيع اللي تهم هذا القطاع، خاصة معناتها وقت نحكيه على النقل الذكي، نحكيه على الاستراتيجيات التي يجب وضعها اليوم في قطاع النقل لخفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الكربونية من قطاع النقل.
1: نعم.
2: زادا نحاول نعزو الانتقال الطاقي في قطاع النقل، نعزو العدالة الاجتماعية، خطر زادا النقل يجب يكون معناتها رافد من رافد العدالة الاجتماعية، علاش يكون هناك توازن بين مختلف مناطق الجهات، بين المناطق الداخلية ومناطق السياحية، بين وسط المدينة وأحواز المدينة. زادا نخمو في وضع استراتيجيات لتعزيز السلام المرورية، وتعرف أنت الكلفة متاع حوادث الطرقات في تونس وفي أغلب البلدان اللي في شمال أفريقيا. تطوير البنية التحتية ووضع استراتيجيات معناتها لدعم القطاع هذا، معناتها باش يكون هذوما أكثر المواضيع اللي باش نحاول نتداولوهم ونتناقشوهم مع العديد من الخبراء اللي هم باش يكونوا من عديد الدول.
1: نعم، فوالا، هذه النقطة اللي حبيت نقف عليها. دونك هو ملتقى فرنكوفوني، هذا يعني باش يكون ثم مشاركة دولية موسعة سيكاري باش يشهد الملتقى، ونعرفوا يعني أهمية الحضور الدولي في مثل هذه الملتقيات. فما باش يكون ثم ثرى، باش يكون ثم تبادل الخبرات للتجارب بين مختلف الأطراف. دونك شنو نجمو نعرفوا على المشاركة الدولية هذه؟
2: بالفعل الملتقى هذا سيشهد حضور العديد من الأساتذة والخبراء من عديد الدول، معناتها من أوروبا خاصة، معناتها فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، لوكسمبورغ، كندا، مكسيك، إلى جانب بعض الدول الإفريقية كيما الكوت ديفوار، السنغال، المغرب، الجزائر.
1: نعم.
2: معناتها باش يكون ان شاء الله معناتها فضاء باش نحاولوا نتناقشوا فيه اغلب الاستراتيجيات الموجوده بين البلدان اللي هي عندها تتطور في قطاع النقل، والبلدان اللي تسعى لوضع استراتيجيات جديده للنهوض بهذا القطاع.
1: نعم. قبيلك شويه انت ذكرت بعض المحاور اللي باش يتم التطرق ليها، حكيت على النقل الذكي، حكيت على النقل المستدام، نعرف ماشي محاور علميه اخرى باش تركزوا عليها في في في الملتقى هذايا.
2: والله باش نحاولوا نركزوا على في عندنا في الملتقى هذا وفي البرنامج هذايا مداخله اولى باش تكون معناتها في من الاستاذ سي علي بن نصر اللي هو باحث في كلية العلوم في كلية الآداب بصفاقس قسم الجغرافيا، اللي هو يهتم بال لي بلان دو ديبلاسمون اوربان وتطور النقل الحضري. معه باش يكون ممثل عن خبير اجنبي اللي هو يخدم على لي بلان دو ديبلاسمون اوربان في تونس وعلاقته بالنقل. في اليوم الثاني عندنا مداخلة قيمة من عند أستاذة خبيرة في النقل الذكي من جيتنا من فيان، باش تحكينا على العلاقة بين النقل الذكي وتطوير المدن الذكية. وفي اليوم الثالث باش يكون عندنا طاولة نقاش على لا ريزيليونس في الانفراستركتور دو ترانسبور والشانجمون كليماتيك، كيفاش تاول البنية التحتية لازم تتلائم مع التغيرات المناخية، وكيفاش لازم تكون أكثر معناتها صلابة لمواجهة التغيرات كيما الفيضانات، كيما التسونامي اللي توا قاعدين يضروا برشا في البنية التحتية نتاع الموانئ نتاع المطارات، وكيف قاعدين نراو اللي برشا مطارات وبرشا موانئ قاعدة تتأثر بالعوامل اللي قاعدة تتغير توا في العالم.
1: صحيح. يعني نحب نركز على محور باش تبرمجوه في الملتقى هذايا، النقل الذكي اللي نعرفه اليوم أصبح ضرورة في مجتمعاتنا في عالمنا. ناش شنية ربما أبرز الأدوار اللي نجم يطلع بها النقل الذكي في مواجهة التحديات الحالية والرهنة؟
2: والله النقل الذكي خاصة، وهنا زادا نجم نقول اللي احنا باش نحاولوا زادا تكون الدراسات والبحوث متجهة لزوز شرائح من الحرفاء متاع النقل اللي هما نقل البضائع ونقل المسافرين. بالنسبة لنقل البضائع توا نحكي خاصة بالنسبة للنقل الذكي على النقل اللي هو يكون أول حاجة فيه اون غراند تراسابيليتي متاع المارشانديز. دونك توا احنا لازم نعرفوا احنا المارشانديز في سلاسل التوريد منين المنشأ متاعها حالين توصل للمستهلك. نعرفوا البضاعة مرت من أما حلقة من حلقات التوريد. دونك التراسابيليتي، البارتاج لانفورماسيون، تعرفوا زاد لي بيك داتا والمعلومات كيفاش تكون، لازم تكون اون ميور جيستيون دو لانفورماسيون. نحكيو زاد على بنية ذكية باستخدام التكنولوجيات الحديثة متاع الذكاء الاصطناعي متاع الاوتوماتيزاسيون دي تيرمينو بورتوير ايرو بورتوير اللي هما يعتمدوا على التكنولوجي وعلى الجيستيون دو لانفورماسيون. وهذا ما يجم يكون كان دفع لبعث مدن مستدامة اللي هما يكون أول حاجة فيهم التنمية المستدامة اللي هي الديفلوبمون دورابل، لا ميتريز متاع لومبرانت كربون دو ترانسبور. وتعرفوا اللي انتم قطاع النقل هو من أكثر القطاعات اللي يستهلك محروقات
1: وتسبب في الانبعاثات
2: الكربونية.
1: نعم.
2: وهذا معناتها يدفعنا باش نحاول نغير السياسات نتاعنا، خاصة تو مع ارتفاع أسعار النفط في العالم. ولازم تو تتبدل العقلية نتاعنا زادة في من ناحية النقل الذكي والنقل الجماعي زادة.
1: ولهنا البحث العلمي نجم يلعب دور كبير برشا في تطوير القطاع
2: بالضبط،
1: وبش يحدث ثورة زادة كيف كيف
2: بالضبط. وهذا معناتها اللي انخرطت فيه جامعة صفاقس، وخاصة المعهد العالي للتصرف الصناعي وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالعلاقة مع جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اللي احنا نحاول نشجع الطلبة والباحثين باش يكونوا عندهم بحوث في الميدان هذايا، اللي هو ميدان يجم يحسن في الاستراتيجيات نتاعنا. نجم الاستراتيجية على المستوى الجهوي كما نحكي مثلا احنا في صفاقس على البلان دو ديبلاسمون اوربان، البلان دو سيركيلاسيون، الوقاية من حوادث المرور. وهنا زاد نحكي مع الشركات كما سورة راس مع البلدية باش نحسنوا معناتها في الاستراتيجية الموضوع عن النطاق الجهوي. لكن زاد هناك زاد نحب وهنا زاد نشكر وزارة التعليم العالي ووزارة النقل اللي انخرطوا في الملتقى هذايا وقينا منهم كنا الدعم. وان شاء الله الملتقى هذايا باش يشرف عليه السيد وزير التعليم العالي في الافتتاح، وان شاء الله باش يكون ان شاء الله الاختتام عن طريق وزير النقل. وهذايا يظهر اللي احنا في تونس عندنا اللي احنا ندرس القطاع من الجانب التطبيقي والنظري، ولفات اللي نلقاو احنا لي دو مينيستير اللي هما معناتها امبليكي في ليفينمون هذايا.
1: نعم.
2: سا مونتخ اللي ثما اون سينرجي بين لي دو لي دو مينيستير بور اميليوري لو بيان اتر.
1: ولا يعني نفهم انه ثما توجه نحو ربط مخرجات ونتائج الملتقى هذايا بصناع القرار، معناها باش باش نوصلوا لهم المخرجات نتاع الملتقى هذا.
2: ان شاء الله بعد الملتقى هذا باش يكون هناك توصيات معناتها لوضع استراتيجيات جديده. واحنا زاد باش نشجعوا الباحثين نتاعنا باش يتصير لو نتوركينغ مع الباحثين الاجانب، باش نحاولوا ندرسوا الواقع التونسي ونعطيوا اقتراحات وحلول تطبيقية ومعمولة، خاطر قطاع النقل هو قطاع اللي يلمس مباشرة المواطن في تنقله اليومي، في الوصول للمكان العمل متاعه، للمنزل متاعه. قطاع النقل هو قطاع حيوي، والامباكت متاعه على الاقتصاد والتطور الاجتماعي معناتها مهم جدا،
1: مربوط بالمجالات الكل. معناها كيف نقولوا نقل متطور، نقولوا سياحة متطورة، نقولوا
2: قطاع صناعي متطور، قطاع خدمات متطور. معناتها قطاع النقل هو قطاع معناتها حيوي ويأثر على كل القطاعات الأخرى. وهذاك علاش احنا في جامعة صفاقس وتجهنا نحو بعث إجازات في النقل، عندنا ماجستير بحث في النقل في المعهد العالي، عندنا إجازة متاع نقل في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، عندنا مخابر تخدم على اقتصاديات النقل. وهذا ما يجم كان يدفع البحث العلمي ويبعث زادة معناتها حلول لهذا القطاع. وخاصة احنا كنا في الثمانينات والتسعينات مشاكل النقل والدراسات كانوا كله يقوم بها مكاتب دراسات أجنبية، تو إن شاء الله تبارك الله عنا العديد من الباحثين، العديد من الأساتذة الباحثين في القطاع هذايا. ولفات معناتها نلقاو احنا تو معناتها زمرة كبيرة من الباحثين التوانسة زادة معناتها مع الأجانب. معناتها نجم نقول لك احنا عندنا فوق 150 مشارك، فيهم 80 تونسي وباحث تونسي و 75-70 باحث أجنبي. وهذا يظهر لزادة احنا الباحثين متاعنا والأساتذة متاعنا يواكبوا الاقتصاديات هذوم الحديثة والقطاعات الحديثة.
1: والمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس من بين المؤسسات الجامعية اللي انخرطت بقوة في النقل الذكي، النقل البيئي، النقل المستدام. ديجا حكينا على تركيز
2: مخبر محاكاة في النقل بالضبط.
1: أي.
2: وهنا زادة نحب نقول لك زادة احنا صحيح في المعهد العالي عندنا التصرف الصناعي عندنا إجازة وعنا مخبر متاع نقل ومحاكاة
1: وعنا بوردو ريشارج
2: وبوردو ريشارج وهذا معناتها كلهم إن شاء الله دي دي زيكسبيريونس بيلوت بور انسيتي معناتها اللي باحثين متاعنا باش يتجهوا للقطاع هذا وزاد بالنسبة حتى للكلية متاع العلوم الاقتصادية والتصرف معناتها اللي فيها نجم نقول لك أول مخبر متاع اقتصاديات النقل وأول أطروحات متاع النقل وصارت في النقل صارت في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف اللي بالمناسبة هذه تحتفل بالخمسينية متاعها والملتقى هذا يندرج في الإطار الاحتفاليات بخمسينية الكلية اللي هي تبعثت عام في السنة الجامعية 1975 وهذا يظهر للكلية كانت من الثمانينيات والتسعينيات سباقة في البحث والأساتذة وأغلب الأساتذة الموجودين حاليا في كلية العلوم ولا في بعض الكليات الأخرى في سوسة وفي جامعة سوسة ولا جامعة تونس هم خرجوا الكلية ودرسوا في الكلية واختاروا يختموا البحوث متاعهم في اقتصاد النقل وطورنا بذلك معناتها أول نواة متاع بحث في النقل واللوجستيك.
1: نعم الطلبة ومساهمتهم أو مشاركتهم في الحدث هذية باش تكون موجودة باش تكون حاضرة
2: صحيح هو الملتقى معناتها في معناتها في الظهر نتاعو معناتها الخبراء والأساتذة والباحثين لكن احنا في إطار حرصنا على دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين معناتها الشبان والطلبة اللي هم قاعدين باش يبداو حاليا حياتهم البحثيه باش نحاولوا نشاركوهم وخممنا ديجا باش يكونوا موجودين معنا باش يحضروا في لي ديفيرون سيسيون باش يسمعوا البحثين باش يعرفوا شنو هما الاشكاليات اللي الباحثين قاعدين يخدموا عليهم شنو هما الامكانيات الموجوده شنو هما الاشكاليات المطروحه وهذا ما يجي امكان يدعم قطاع البحث العلمي في قطاع النقل ويدعم الجامعة التونسية في البحث على معناتها التكوين اللي هو يتمشى توا مع متطلبات أول حاجة سوق الشغل ودفع الاستراتيجيات التنموية في الجهوية والوطنية بالطبع.
1: هذه إذن فكرة على ما قبل الحدث الملتقى الفرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل نذكر أيام 11-12-13 ماي يعني الأسبوع القادم في أحد نزول في الحمامات
2: بالضبط.
1: من تنظيم جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحت إشراف جامعة صفاقس ممثلة في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس نخلي لك كلمة الختاب سي كريم لشكون توجه الدعوة شكون ينجم يحضر شكون ينجم يكون موجود باش يثري ربما وباش يتعرف على ما يشهده هذا القطاع من تطور ومن تغيرات على أرض الواقع.
2: احنا نوجه الدعوة لكل الخبراء والمهتمين بالشأن المتاع التنظيم التنقل والتهيئة العمرانية وباش نوجه إن شاء الله الدعوة للبلديات والجامعات والشركات متاع التنقل وهنا زادا نحب نأكد لقينا زادا دعم من شركات النقل والزوبيراتور في قطاع النقل وهذا يعطي فكرة اللي ثم تكامل بين الباحث والمتدخل في القطاع وهنا زادا نحب نشيد اللي الدعم اللي قيناه معناتها في التنظيم هذا اللي هو أخذيناه معناتها عنده سنة وقتها في أخذيناه في 2025 من في دانكيرك كانت الإديسيون السابقة توا معناتها الملتقى قاعد ياخو في ديمونسيون أخرى وثم اون غراند سينيرجي ولا بروفني معناتها ثم توا حاليا أطروحات في إطار التأطير مستوش قاعدة تبعث بين الجامعة التونسية وجامعات أجنبية وهذا ما يجي مكان يدعم الباحثين التونسيين ويخلي إن شاء الله معناتها قطاع النقل في تونس يكون رافد مروافد التنمية وقطر مقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطر احنا بالنسبة لنا زادة معناتها نلوجه على تحسين نسبة النمو في تونس تحسين جودة الحياة وهذا ما يجب يكون كان بنقل يلبي حاجيات المواطن يلبي حاجيات المؤسسة الاقتصادية يلبي حاجيات القطاعات الأخرى وإحنا هنا إن شاء الله باش نكون إن شاء الله عندنا توصيات باش نرفعها للسيد وزير النقل باش نحاولوا نعطيه ونحسنوا في السياسات الموجوده حاليا. واحنا عندنا ثقه في الباحثين نتاعنا وفي الخبراء نتاعنا اللي هم يجمع يعطيونا حلول وتصورات جديده اللي هي تتلائم مع الواقع التونسي وتتلائم مع الامكانيات نتاع تونس والمتطلبات نتاع السوق الداخليه التونسيه.
1: ممتاز، كل الشكر والتقدير ليك.

0: مرحبا بكم. يسجل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة بداية من الساعة 8 وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى الكيلومتر 12. دعا رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميداني الضاوي في تصريحه للأخبار إلى ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي والمرتبط أساسا بنقص العرض مقارنة بالطلب وضرورة اقتنائها من نقاط البيع المراقبة والمنظمة للتصدي للاحتكار والمضاربة. وفي رد على الحديث المتداول حول شعيرة الأضحية وفي تصريح إعلامي له اليوم، وجه سماحة مفتي الجمهورية هشام بن محمود رسالة طمأنة لكافة المواطنين التونسيين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لرفع الحرج عن كاهل العائلات التي تواجه صعوبات مادية، مؤكدا على مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الرأفة والرحمة واليسر. وقال في هذا الإطار: الواجب إن كان بإمكانك أن تؤديه عليك ذلك، وإن تعذر عليك فليس عليك إثم، لأن ديننا دين يسر. في العالم، سقط شهيدنا اليوم وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب دوار الكويت جنوب غزة. قصف حزب الله بصاروخ موجه دبابة ميركافا صهيونية جنوب لبنان. بيّن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنهم يتفاوضون في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه أمريكا. نهاية هذا الموجز والموعد الآن مع برنامج أكاديميا، وأنصر باعي متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: أكاديمية

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: هذا هو برنامجكم أكاديميا، مازلنا متواصلين حتى للأربعة وثلاثة وثمانية دقائق. نجدد تحية لكل أصدقائنا، لكل من اختار أن يكون معنا ويرافقنا في هذا اللقاء المباشر. تنجموا تسمعونا على البوند FM ولسادة كيف على منصاتنا الرقمية على موقعنا www.radiosfax.in. وذكركم زادة كيف صفحتنا على فيسبوك، وين تلقاو كل الاستضافات بالصوت والصورة في صفحتنا. شكرا لكم جديد على انضمامكم لنا في البرنامج. للي مازال كتوا خلط علينا في الاستماع، نذكر الجزء الأول كنا خصصناه للحديث عن ملتقى باش ينتظم الأسبوع القادم، ملتقى فرانكوفوني في نسخته الثامنة حول النقل والتنقل بحضور خبراء أساتذة جامعيين وباحثين من بلدان أوروبية إفريقية. كان حاضر معنا في الاستوديو سي كريم كمون، واللي هو رئيس جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأستاذ محاضر في علوم النقل واللوجستيك بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. تذكر أنه الملتقى هذية تحت إشراف جامعة صفاقس وممثلة في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. البرنامج هذايا كما تعودتوا كما استنستوا ديما يسلط الضوء على نجاحات الطلبة. نعرفوا أنه فما برشا طلبة بالتوازي مع مسارهم الأكاديمي يشاركوا في مسابقات وطنية، يخدموا على مشاريع. أكيد معناه ما تنجم كان تقوي لهم السي في متاعهم، ما تنجم كان تزيد تسقل لهم الشخصية متاعهم باش نهار آخر كيف يدخلوا العالم سوق الشغل يلقاو رواحهم جاهزين وحاضرين. باش نسلطوا الضوء على مسابقة وطنية تحت عنوان أكروشيفو ستارت اب، انتظمت مؤخرا، واليوم في ضيافتنا الحائزة على الميدالية البرونزية في المسابقة هذه يسرى فزاني. مرحبا بك يسرى.
2: مرحبا مدام، يعيشك.
1: متعرف عليك أكثر، يعيشك.
2: مرحبا ساعة بكافة المستمعين على إذاعة صفاقس. أنا يسرى فزاني، اتيديون تونيزيان، قريت بكالوريا علوم تجريبية ومن بعد قريت سيكل بريباراتوار، عديت المناظرة متاع تكوين المهندسين، نجحت السنة الفارطة وسنة نقرأ أولى هندسة.
1: أولى هندسة، دونك بالنسبة ليك عالم الهندسة يستهويك من قبل، معناه من قبل في البرنامج في المخطط مهندسة.
2: بطبيعة أنا هذيك من قبل حطيته ملي أنا خذيت الباك، حطيته أوبجيكتيف وديما نلوج على حاجة صعيبة، عرفت داير لازمني نعدي الكونكور ولازمني ننجح فيه، ما لازمنيش نسلم، لازمني نتعدى نقرأ على روحي ننجح ونوصل للحاجة اللي نحب عليها إن شاء الله.
1: برافو، يعطيك صحة، نتمنى لك بطبيعة مواصلة طيبة في المجال هذي اللي ما ويش سهل، معناه تحبله برشا خدمة، برشا تحديات، برشا تضحيات، لكن بقدرة ربي ما ثم كان الخير، خاصة وانتي بالتوازي مع مسارك الأكاديمي دونك تنشط برشا. مش نحكي وزادة كيف بعد شوية على نشاطك في الجمعية التونسية للفضاء. مسابقة أكروشي فو ستارت اب شاركوا فيها تقريبا 50 ولا ناش قديش تقريبا،
2: هما برشا، ما عنديش النومبر بالضبط، لكن فما 55 تعديوا بريسك، يعني زوز كليات مع بعضهم كومبيتيسيون و فوالا. بعد عملوا هيك نقولوا احنا لو شوا سيليكسيون دومي فينال ومن بعد الفينال فوالا.
1: المبدا نتاع المسابقه على شنو يقوم بالضبط؟
2: المبدا نتاع المسابقه يقوم على انه ليتيديون يكون عنده الفكر نتاع ليسبري انتربرينور كوا. دونك احنا ما لازمناش جوست هكا نقراو من بعد نشدو خدمه ونقعدو، ما نعرفوش كيفاش لا كرياسيون دونتربريز، لا كرياسيون دو طون بروبر ستارت اب، علاش انت ما تبداش، علاش ما تكونش البدايه من عندك انت، علاش انت ما تخلقش مواطن شغل، علاش تستنى انت انك انت يخدموك هاو. دونك لازمك تحط
1: ثقافة
2: في مخك
1: بعث المشاريع.
2: فوالا ثقافة بعث المشاريع نون با سولمون سا الكومونيكاسيون لي تكنيك دو كومونيكاسيون. زاد ماهوش ساهل انك انت تجي تقدم الفكرة نتاعك قدام لي مومبر دو جوري وكل دونك باش يعلمك بيان سور تكنيك دو كومونيكاسيون.
1: تجربة دونك اذا كان حبوا نقيموها ولا خلينا قبل ما نقيموا التجربة كيف اعطينا فكرة على المشروع اللي شاركت بيه جوستومون.
2: هو المشروع متاعي بداية نقولوا احنا بازابا كل مرة نجيب فكرة ونحاول نلصقها في فكرة اخرى وين ما نلقى سوليسيون نحاول نصنع منها مشكل باش نجم نلقى له الحل متاعه. إيه سي لسبخي دانا جنيور كوا. دونك بالنسبة لي انا هي سيتون بلاتفورم اغريتك يعني
1: منصة
2: منصة اللي نقولوا احنا نستعملوها باش نقربوا الانفستيسور من الاغريكولتور اللي هي ديجا موجودة نقولوا احنا فما المغارسة لكن هي نوفيل ابروش باستعمال التكنولوجيا باستعمال الاقمار الصناعية لي دوني ساتوليت. دونك لهنا وين تكون الفالور اجوتي متاعي اللي انا حطيتها في كلك دي تروك تكنيك نقولوا احنا ما غير ما نحكيو ياسر في التفاصيل متاعهم لكن هذيكم اللي باش يسهلوا العقود وباش يخليو نقولوا احنا ما عادش فض النزاعات القانونية زي فهمت بالأخص هو مشكل قانوني لأنه هي موجودة لكن كي تعمل لها أنت سويفي وال وبيانسور زادا عاوني فيها خويا خاطر خويا زادا عن إكسبر كونتابل وفورماتور عنده إكسبرينس 15 عام. دونك هو عطاني اللي زيدي جوريديك فينانسي كذا. دونك هذا منين انطلق
1: بس طلنا فيش تتمثل الفكرة بالضبط يسرى.
2: الفكرة تتمثل في أنه الانفستيسور والأغريكولتور الواحد عنده
1: المستثمر
2: أرض
1: والفلاح
2: أي فوالا واحد عنده أرض ما عندوش الوقت باش يخدمها لكن هو ينجم يجيب فلاح موجودة لكن أنت كيف تجي تخليه يثق فيك تتدخل تكون أنت كأنك وسيط تعمل السويفي جوريديك بيان سور القانوني وباستعمال أنت التكنولوجيا والأقمار الصناعية باش تخلي الانفستيسور هذاك واثق أنه فما شكون قاعد مع الفلاح هذاك يخدم لك في الخدمة هذيك وكل باستعمال التكنولوجيا. دونك باش يرتاح وباش
1: ينجم يعني دور التكنولوجيا والأقمار الصناعية فيش باش نستغلوه ولا فيش باش نستعملوه هوني بالضبط
2: نستعملوه في طريقه التقسيم اول حاجه اللي هي يقوم عليها ديما المشاكل هذه في الاخير خاطر انت كيف تقدم كيف تعمل له سويفي من الاول للاخر كل حاجه كالكولي باستعمال التكنولوجيا كي تكون كل حاجه كالكولي من بعد بيان سور مش باش يضيع حق هذيك ولا هذيك فهمت دونك نقصوا من النزاعات باش ما نقولوش نيليمينيوها جمله واحده فهمت دو تيل مانيير الانسان هذيك يرتاح وسافا يعني
1: مشروع دونك خذا ميداليه برونزيه منافسه كانت قويه في المسابقه هذيا يعني فما برشا افكار فيها روح التجديد
2: الحقيقه المنافسه قويه معناها دي زيسبري دي انجينيور توا ولا فما العصر نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل يعني راهي المعلومه متاحه للجميع لكن القيمه نتاعها في كيفيه تقديمها في كيفيه اقناع الجوري الناس الكل عندها اكسي للمعلومه والمعلومات الحقيقه كلهم كانوا محليهم على الاخر انا كي كنت نسمع كنت نقول انا معناها ما كنتش الحقيقه حاطه اني انا باش نوصل للايتاب هذيك عرفت من بعد عرفت انه زاد طريقه الاقناع وطريقه التقديم وكل شيء هي اللي تاثر اكثر معناها
1: تجربه كيفاش نقيموها بالنسبه لك انت
2: سيئة جدا
1: في بدايه المسيره الاكاديميه نتاعك احنا مازلنا في البدايه
2: بيان سور مازلت في البدايه وسريعه على الاخر والحاجه اللي فرحتني هو انه معناها خذيت دي معناها نقولوا احنا دي زاتيستاسيون وكل اللي تنجم كما قلت انت ساعه تخليني انا كي نهار اخر كي نقدم السي في نتاعي باش نخدم اون طونك انجينيور باش يعرف اللي انا عندي ان اسبري انتربرونور يعني باش يرتاح اكثر في على سوسيتي نتاعو وكل دونك هذه حاجه بيان سور تعطيني ان بلوس
1: قلت لي فما مساعده معناها مشروع ولا الفكره هذه عاونوك فيها برشا اطراف من العائله من الاصدقاء من الزملاء للسادس دي كيف كيف
2: بيان سور لا سيده ما نجمش ننفي هذا جمله يعني هما اللي كانوا انا لولا معناها كلمتني البروفا نتاعي قالت لي وينو اسمك راني ما ريتوش فهمت ما كنتش باش نقدم على الاول وهي كي معناها عطاتني البوش هذيك باش انا ندز القدام ودونك الاساتذه العائله بيان سور وديجا نهار التتويج انا هزيت امي وبابا وهما ما في بالهمش انا ميزي ما في باليش لي انا ما هزيتهم ما نعرفش شنو باش يصير دونك الحاجه الباهيه انه أنا في الأخر نجحت وقدامهم تم التتويج.
1: فكرة هذه تنجم تتطور يسرى ونهار آخر بعد ما تكمل قرايتك نلقاوها على أرض الواقع.
2: بخوا با إن شاء الله هنكمل فيها وعلاش لازم أفكار أخرى ديما مادام فما الأرضية دونك نجم نتطوروا بإذن الله. دونك إن شاء الله نسعى إني قاعدة ديجا نخدم إني نطورها ونكبرها وإن شاء الله يصير كل خير.
1: بالنسبة للطلبة اللي يسمعوا فينا ومثال يبدأوا مترددين معناها كيف يسمعوا بنوع من هالمسابقات يشاركوا ألا ما يشاركوش شنو تقول لهم وإحنا علاش جبناك اليوم يسرى باش نقدموا نموذج مثال حي للطلبة اللي بخلاف المسار الأكاديمي بتاعهم يقبلوا على هالمسابقات على خلينا نقول تحديات باش يضيفوا معناتها للمسيرة بتاعهم معناها الأكاديمية وحتى بعد
2: البروفيسيونيل
1: ولا المهنية.
2: أنا نقول للزيتيديون نفولا شي بابريز ما تسلموش ما تسيبوش وكل حاجة كبشوا فيها كل حاجة ريت منين فيها شوية أمل انتي شنو خسرت انتي ماكش باش تخسر حتى شيء بالعكس فما حتى إنسان يتطور إذا كان ما يجربش راه يعني انتي لازمك تجرب وبعد اصلا انا تدخل انت بفكره وبعد تتبدل الفكره هذيك وبعد تلقى مشكل يعني انت حتى في مسيرتك الدراسيه تقول انا باش نتبع ثنيه تلقى روحك في ثنيه اخرى اللي هي باهيه الثنيه اللي انت وصلت لها لكن الحاجه هذيك ما وصلت لها كان ما انت جربت ودخلت في برشا متاهات دونك نوفو لا شي بابريز.
1: عضويتك في الجمعيه التونسيه للفضاء أعطتك معناتها نقاط إيجابية أضافت لك في التجربة هذه؟
2: أعطتني كل شيء إيجابي جمعية تونسية الفضاء. أنا كي كنت في البريباراتوار تلمو كان برشا قرايه وكل ما كنتش نجم نقعد جوست نقرا كهو دونك الحاجه الباهيه اني انا دخلت والحمد لله اني لقيت وقتها سيد احمد الفاضل هو اللي شجعني رئيس الجمعيه باش انا ندخل معاهم وبشويه بشويه وليت الكوليدر نتاع الاكزوبيولوجي بيولوجيا الفضاء خاطر انا كنت عامله مرحله تحضيريه بيولوجيا جيولوجيا دونك بالحق هي منين جاتني فكره الاقمار الصناعيه انا كنت نحب نعمل بث نتاع كلوب دونك الكلوب هذاك تابع الاسترو استرونومي والحاجات هذيكم فهمتوا المجال نتاعي اللي هو جيني دو بروسيدي هو ياسر بوليفالون دونك حبيت ننتركلي فيه الحاجه هذه فبدات الفكره نتاع الاقمار الصناعيه من غاديكا وبيان سور الحاجه هذه جات من جمعيه توصيه الفضاء اللي بديت منها معناها
1: ممتاز ولهنا كيفاش نستثمروا النشاط الجمعياتي في الباركور
2: زاد في القرآن تعرفت عليك وقتها أترى في جمعية الفضاء
1: ونتمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق مسيرة إن شاء الله تكون مميزة ليك أنت يسرى فزيني اليوم جيت بحضينا في استوديوهاتنا بذاعة صفاقس وانت المتحصلة مؤخرا على الميدالية البرونزية في مسابقة وطنية عنوانها أكروشي فو ستارت اب ميدالية برونزية من بين حوالي تقريبا 50 مشروع دونك شكرا لك على الفرصة هذه وعلى الاسبري اللي قاعده تقرا بيه وتخدم بيه وسرا يعطيك الصحه وشكرا لك نورتنا برشا اليوم شكرا مواصلين معكم حتى للاربعه في اكاديميا مرحبا بالناس الكل.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في برنامج أكاديميا. خلطنا للجزء الأخير اليوم باش نسلط الضوء على حدث تحتضنه المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس. نحكيه على المدرسة الدولية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من 4 إلى 6 مايو. يسعدنا برشا أنه نستضيف بحثنا في الأستوديو الأستاذ عمر شيخروحو، أستاذ محاضر في لينيتكوم المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس. يا عمر أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في المباشر.
1: مرحبا بك، نشكرك أنس أنصى للاستضافة دي، نشكرك على البرنامج اللي يفتح المجال الأكاديميين مش يعرفوا بالأنشطة نتاعهم كذلك.
0: نورتنا برشا سي عمر، رحبوا زادك كيف كيف بالطالبة نهى عزعوزي، طالبة دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي بالمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس. مرحبا بك نهى.
2: وبيك عايشك، مرحبا.
0: دونك حدث هام جدا كما قلنا باش نسلطوا عليه الضوء اليوم في لينيتكوم. لو سمحت سي عمر، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل الحدث هذا، ماذا بينا يعني نبسطوا ولا نوضحوا بعض المفاهيم للسادة المستمعين. قلنا انه هي مدرسة دولية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. احنا الذكاء الاصطناعي مجال قاعدين معناها نتمكنوا منه بشوية بشوية، معناها مفهوم ولا واضح لبرشا ناس، ولينا نعرفوه ونفهموه، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني اذا كان حبوا نوضحوا الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، كيفاش نجموا نفهموا سيد المستمعين ولا نبسطوا لهم المعلومه هذه؟
1: واضح، الذكاء الاصطناعي هو في الحقيقه يعني دائره واسعه كبيره برشا، يدخل فيها برشا مجالات، منها تعليم الاله حتى الروبوتيك واشياء اخرى. الذكاء الاصطناعي التوليدي نجم نقول هو يعني خاصيه، معناها جزء سودومين من دومين الكبير الذكاء الاصطناعي.
0: واضح.
1: الذكاء الاصطناعي التوليدي يركز على الاليات ولا تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي تستخدم في توليد النصوص، في توليد الصور، توليد الفيديو. هذا هو يعني
0: مثلا يعني هو مجال اكثر تطور نجم نقولوا من الذكاء الاصطناعي.
1: هو صحيح اكثر تطور لانه يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي العاديه العامه. ويزيد عليها اشياء اخرى، وهو يعني يعتبر اخر ما صدر كما نقولوا في الذكاء الاصطناعي. كما نعرفوا تو احنا الشات جي بي تي، معناه هو مثال من أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثلا شات جي بي تي. لكن احنا تو في المدرسة هذه، خاطر احنا نعتبر معناها اهل اختصاص نوعا ما، ليس كمستخدمين. يعني احنا اليوم مش نجيبوا معناها هما أساتذة دورة، يعني الببليك سيبل أساتذة طلب الدكتوراه وباحثين في المجال، مش نحاولوا يعني نعلموهم نوعا ما ولا نكونوهم كيفاش يصنعوا تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعني ليس كمستخدمين ولكن كديفلوبر متى أنظمة ومتى برامج اللي هي معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: يعني فكرة تنظيم المدرسة هذية في الوقت الحالي هذية جات من كونه اليوم لازمنا نتمكنوا أكثر من المجال هذية.
1: صحيح. اليوم ولات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة ولا من أولويات الدول ولا استراتيجية متى الدول، فلازم احنا معني في هذا الإطار لازم نكون متابعين، خاصة كما قلت لك احنا يعني في مجال الإعلامية ولا الأسئلة لازم نكون مواكب التطورات هذه ونكون مواكبين، ليس مجرد مستخدمين يعني،
0: فلازم نكون
1: ليس فقط مستهلكين وإنما مواكبين حتى نجمو ننتجو كما قلت لك تطبيقات وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التطبيقي، واللي هو اليوم الدومين مطلوب برشا يعني حتى في سوق الشغل وفي سوق العمل، يعني هو الدومين مطلوب برشا، يعتبر من المهن اللي محدثة واللي كما قلت لك يعني.
0: البرنامج بتاع المدرسة هذه سي عمر يمتد على 3 أيام، نلقاه الجانب النظري، نلقاه الجانب التطبيقي. لمحة عن أبرز المحاور في المدرسة هذه.
1: كما تفضلتي المدرسة هذه هي 3 أيام، في كل يوم جبنا 3 خبراء في المجال هذا. في كل يوم يعني ان اكسبير يعني مش يقدم موضوع معين. اليوم الاول مش يكون، ربما مش نحكي تو اكثر تفاصيل اهل الاختصاص نوعا ما، فاليوم الاول مش يكون حول النماذج اللغويه الكبيره، هي اللارج لانجويج موديل والفان تيونينغ والاشياء هذه، الاله لام يعطي الصحه والاشياء هذه. فالنهار الثاني ريتريفال اوجمنتد جينيريشن، هو كيفاش نولدوا اشياء بالاعتماد على نصوص او اشياء دوكيومون نعطيهم للسيستم ريتريفال اوجمنتد جينيريشن. والنهار الثالث الاجنت اي اي الوكلاء الذكاء الاصطناعي اذا كان نحاول نترجموها هذه خلال 3 ايام. والمدرسه هذه يعني ربما من ميزاتها انها تشمل بين الجانب النظري والتطبيقي.
0: تو نرجعوا لبعض النقطه هذه نعتبرها هامه. الفئه المستهدمه المستهدفه في البرنامج هذا دونك كما كنت تقول طلبه الدكتوراه، طلبه الباحثين المهندسين، بحثينا نهى عزعوزي واللي هي طالبه الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، القيمة المضافة اللي نجم تتحقق للطالب الدكتوراه من خلال المدرسة هذه نهى.
2: المدرسة هذه أنا ياسر عجبتني خاطر فيها كما كنت تحكي أنت ومسيو اللي هي فيها جانب التيوري والبراتيك. يعني سي أنت باش تخدم وحدك تحب لك يعني باش تخسر معي مش تخسر هنا نقولها مش تخسر برشا وقت باش تلوج وباش تدور كود وباش تفهم لي تروك انسي دو سويت. باغ كونتر في 3 جوغ تجي المدرسه هذه تتعلم معناها توسكي تيوري معناها من اكبر الديتاي حتى تكشي الاصغر الديتاي. يمشيو معاك المنتورز سي ما عندك الكود ما يدورش يشوفوه معاك سي معناها كل شيء تنجم تسأل عليه فما انتوراج اغريابل يعني تسأل تاخذ راحتك.
0: يعني عبارة واحد باش يتلقى دورة تدريبية معمقة في المجال هذايا مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
2: يبداو معانا معناها من توسكي تيوري كما نقولوا الكبير حتى كشي للي دخلنا للي ديتاي دو ديتاي معناها دخلنا حتى للي فالور كي تبدلهم شنو الريزولتا اللي تطلع لك انسي دو سويت اللي هي حاجة هذي كا بي اتش دي يعني كطالب دكتوراه كنت تقراها وحدك من لي بابي تقعد فيها مديده بها
0: دونك فما تركيز سي عمر على الجانب التطبيقي يعني باش يتم الاشتغال على تطبيقات معينه من قبل المشاركين في الدوره هذيه. هكا
1: صحيح. احنا الحقيقه يعني مشكورين لي زيكسبير يعني المكونين اللي جبناهم اللي هما يعني جلهم من أساتذة معنا في المدرسة مدرسة لينت كوم نوجه لهم تحية بالخصوص. يعني حضروا يعني قبل ما بدأت الدورة يعني حضروا الليلاب اللي مش يقوموا بهم يعني التطبيق اللي مش وخليهم يعني مش شاركناهم مع في الكتاب. وهذوما يعني كما قلت لك الفهم لي تكنيك ايمرجون يعني الحديثه لي تكنيك ايمرجون كل نتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي التقنيات اللي هما يعني كيفاش تعطي تولد يعني هو في الاخير مش نولدوا نصوص او صوره في مش نحسنوا في الكاليتي يعني يعطيوك لي ديفيرون موديل لي ديفيرون باراميتر لي ديفيرون تكنيك اللي يعطيوك دي بون كاليتي نتاع توليد المحتوى بصفه عامه.
0: يعني نجم نقولوا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو المستقبل سي عمر.
1: أكيد أكيد اليوم كما قلت لك يعني المهن الكل تدور حول الذكاء الاصطناعي التوليدي على خاطر ولا هو ولا يعوض الانجينير من اليوم كما تعرف مثلا في الديفلوبمون الذكاء الاصطناعي التوليدي ربما قبل مثلا نعطيك مثال مش موقع ويب مثلا ربما تحب ديفلوبمون تحب له إكيب أسبوع كامل مش يصمو اليوم باستعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون في نصف نهار يعني يولد لك موقع ممتاز ربما حتى افضل من المبرمجين. لكن هنا يقتصر على ما يسمى بالبرومبت انجينيرينغ هندسه الاوامر يعني لهنا يلزمنا نتعلموا كيفاش
0: نعطيو الاوامر.
1: صحيح هندسه الاوامر هي
0: هندسه الاوامر ما تمش بشكل اعتباطي.
1: صحيح
0: امور مضبوطه.
1: صحيح.
0: دقيقه. صحيح. حاجتي بذيك الحاجه.
1: صحيح.
0: في الوقت معناتها مش باش تعطي اوامر هكي
1: فما دي تكنيك ودي زاستيز كيما نقولوا نستعملوهم في هندسه الاوامر اللي هي مش تتحسن في الكاليتي نتاع الاوتبوت نتاع المخرجات. يعني
0: بالضبط بالضبط وقعنا احنا اليوم في المجال نتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي نحكي على تونس يعني وين وصلنا بالضبط؟
1: والله في الجانب النظري في ما شاء الله علينا معناها عن الخبراء يعني ما شاء الله. لكن هو الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني فما الجانب يعني السوفتوير وفما جانب الانفراستركتير. ربما هو هذا تو الاشكاليه الانفراستركتير يعني ربما اليوم الطلاب يواجه يعني ربما صعوبات لانه هو يعني يستهلك كثير ريسورس كومبيوتينغ يعني يعني يستهلك ريسورس كومبيوتينغ كبيره فربما هذه اليوم التحديات اللي واجهوها حتى الطلاب، يعني لما يجيوا يخدموا يعني باللابتوب نتاعهم، حتى لو يكون لابتوب يعني حديث وجيمنج واشياء، يجد صعوبه لانه يتطلب يعني داتا سنتر، ما يسمى داتا سنتر
0: مركز بيانات،
1: يعني مركز بيانات او سيرفر كبير، لانه هو يعني كما قلت لك يعني يستهلك كثير من الذاكره ومن البروسيسنج، يعني عمليه بروسيسنج.
0: بالضبط. قديش تقريبا من طالب، من طالب الدكتوراه قديش من مشارك قاعد يستفاد من المدرسه هذه اكتويلمون في المدرسه الوطنيه الالكترونيه لسلة بصفاقس سي عمر؟
1: والله احنا لما فتحنا التسجيل الحقيقه كان حضور مكثف، يعني حتى في الاخير اضطرينا انه نغلق عمليه التسجيل. اغلقناه على اكثر من 150 واحد سجلوا، لكن كما قلت لك هي فيها جانب النظري وجانب التطبيقي، فالمكونين قالوا احنا اون بي با جيري اكثر من 50 واحد، فاقتصرنا عملنا سيليكسيون على 50 واحد، والبقيه فتحنا لهم على الاونلاين، يعني حاولنا نوفر لهم متابعه اونلاين. فحضوريا فما اكثر من 60، ورغم من اقتصرنا على 50 فما شكون يعني اصر انه يجي، يعني مهتم بالدوره. فحضوريا يعني اكثر من 60 واحد، وأونلاين يعني قرابة يكون 30 نعم. واحد أشياء زي كذا.
0: نهى عزعوزي طالبة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني قد تقوم بالبحث العلمي، على شنو مركزة أبحاثك بالضبط؟
2: أنا توا نخدم على دومين اسمه نورو سيمبوليك، اللي هو غيلمون فيه دو بارتي، اللي هو سيمبوليك طلع عام 70 وعام 80، اللي هو إف ذين رولز، معناتها إف عندك كونديسيون معينة، أنت كونديسيون معينة زين أعمل الرول هذي، ومعها وجمعت معها توسكي ريزو دو نورون اللي هو القام اللي طالعة توا بالكدي، وكي تعمل الفوزيون ما بينيتهم كيما نقولوا يزيدوا يطلعوا موديل بلو، يطلع لي ريزولتا خير وبلو ليزيبل مور انتربريتابل، يعني شفاف أكثر وتراست وورثي، يعني الريزولتا اللي يجيك يعني تصدقها، خطر تعطيك علاش طلع لك ريزولتا هذه كاسي، مثلا عمل كلاسيفيكاسيون ولا اي حكايه يقولك هاو علاش كذا وكذا. والنورو سيمبوليك خير من نورو وحده وسيمبوليك وحده، ديما يطلع دي ريزولتا خير.
0: فما اضافه تحققت لك من فعاليه امس واليوم على مستوى خاصه البحوث اللي قاعده تقوم بها؟
2: اي اكيد، فما برشا حاجات هكا كنت عندي شويه امبيغويتي هكا فيهم،
0: ضبابيه شويه
2: توضحوا، خاصه كوتي براتيك ان ياسر عجبتني، يعني نحب نشكر المؤطرين عطاونا السورس دو كود على الجيت هاب وبيان ديتايي، بالحق يعطيهم الصحة، كتبوا معناها لي دوتاي دو ديتاي، كل شيء موجود في في الجيت هاب ريبوزيتوري.
0: المدرسة الدولية هذه سي عمر حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي موجهة بالأساس لاختصاصات الذكاء الاصطناعي، فماشي اختصاصات أخرى معناها في المدرسة اللي معناها تنجم تستفيد منها؟
1: والله هي بالاساس يعني انفورماتيك يعني العالميه لكن حضروا حتى عباد، لانه كما قلت لك اليوم الذكاء الاصطناعي ولا يستخدموه في جميع المجالات، فحضروا حتى عباد في دومينات اخرى كما الاوتوماتيك ولا الالكتريك ولا حضروا معنا، لانه الابحاث يعني اليوم حتى في مجالات غير الاعلاميه يستعملوا في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: نعم.
1: وحضروا أساتذة كيما يعني الموجود أساتذة، يعني ربما ثلث أساتذة وثلث طلب الدكتوراه، هي أغلب أساتذة طلب دكتوراه باحثين، يعني ربما
0: غدوة اليوم الختامي على شو باش نركزوا بالضبط؟
1: غدوة اليوم الختامي باش نركزوا على الأجون إي آ، يعني
0: وكيل
1: الذكاء الاصطناعي أو وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: شكونهم هذوما الوكلاء؟
1: والله غدوة مش نكتشفهم إن شاء الله. غدوة مش يقدم الدورة سي أحسن الحشيشة من اي تيك يونيفرسيتي مشكور، وهذا هو يعني
0: فوالا. دونك نتمنوا انه الحضور يكون بطبيعه في مستوى الحدث هذا اللي نظمته المدرسه الوطنيه للايكونيك والاتصالات بصفاقس، اللي عودتنا الحقيقه في مواكبه اخر التطورات اللي صايره في العالم، خاصه في مجال التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي والاعلاميه. دونك انا نقول اللي هذه المدرسه فرصه مميزه ثمينه جدا للطلبه الدكتوراه للباحثين باش يزيدوا يتمكنوا اكثر من المجال هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي اليوم بطبيعه ولا في صداره الاهتمامات على الصعيد العالمي. باش نخلي لكم بطبيعه كلمه نختموا بها المصافحه هذه، نبدا معك سي عمر.
1: والله هي هذه كانت الدورة الأولى، النسخة الأولى يعني لهذا الحدث، وإن شاء الله كما قلت لقينا طلب كبير واهتمام كبير، فإن شاء الله في نسخ ثانية وثالثة إن شاء الله. والهدف منها كما قلت لك يعني هو يعني مواكبة التطورات في المجالات هذه بصفة عامة، ويعني نشر ثقافة البحث العلمي والأشياء هذه إن شاء الله.
0: نعم نهى،
2: قبل كل شيء نحب نشكر مسيو عمر على الابورتونيتي اللي هو خاطر استدعاني للليكول هذه، والمنترز اللي جاونا بالحق ما شاء الله عليهم عطاونا معناها كما يقولوا خبرتهم في كلكوزور. ميرسي.
0: ومش معناها مش سهل انه في ظرف 3 ايام تنجم تقدم معناها معلومات مكثفة وفي مجال معناها حساس دقيق بالضبط كما قال سي عمر. على كل انا نحب نقول انه الفرصة هذه باش تكون اكيد مواتية برشا باش يتعلموا حاجة جديدة المشاركين الكل، باش يزيدوا كيف كيف يطوروا من انفسهم، باش يبنيوا زاد شبكة علاقات مهنية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. المدرسة الدولية اذا حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي انطلقت امس، اليوم زاد معناها تواصلت وغدوة الاختتام متاعها في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقة 12. فما طلبة من خارج المدرسة موجودين وإلا لا؟
1: هي لابريف من قروين جتنا.
0: من قروين هذه المعلومة ما في باليش بها، دونك فتحتوها للعموم.
1: هي دولية إن شاء الله، أما مثلا عندنا طالب من ليبيا مثلا من موريتانيا، فما واحد من كان جاي من بريطانيا اللي كان في السجل لكن ما تيسلوش مش هذا، لكن هي دولية إن شاء الله. فربما حتى النسخ المستقبلة مش تكون يعني من جميع الدول إن شاء الله.
0: ممتاز، شكرا لكم على الحضور معنا. سي عمر شيخ روح وأستاذ محاضر في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس، ونهى عزعوزي طالبة دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، نورتونا برشا اليوم وإن شاء الله موافقين. شكرا.
1: شكرا.
0: ماضي 43 دقيقة، مواصلة معكم للأربعة في برنامج أكاديميا.

هذا كان صوت صابر رباعي في ختام هذا الموعد واللقاء من برنامج أكاديمي. نحب نشكر كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. نذكر جزء أول من حصتنا كنا خصصناه للحديث عن الملتقى الفرنكوفوني اللي بيش يصير الأسبوع القادم في حد نزول في الحمامات. ملتقى فرنكوفوني الثامن للنقل والتنقل. الملتقى هذا تحت إشراف جامعة صفاقس ممثلة في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. كيف سلطنا الضوء اليوم على المدرسة الدولية حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس من 4-6 ماي في لينيت كوم. وكنت معنا يسرى فزيني طالبة اللي تحصلت على ميدالية برونزية في مسابقة وطنية تحت عنوان أكروشي وستختاب. شكرا سمير تقتق في الإخراج. أسامة كان معنا في استقبال الضيوف وأنسى رباعي في الأعداد والتقديم. ما تنساوش الموعد بعد شوية رياضي إيكوسبور مع فتح الصامت. شوية رايقة لكم الناس لكل. إلى اللقاء.

Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوسيع المياه بصفاقس إنشاء أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح، ما ينجر عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة بداية من 8 إلى 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12. تم خلال جلسة عمل انتظمت في مقر ولاية صفاقس للنظر في الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تم التأكيد على أهمية مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المصالح لضمان تأمين التزويد بالمواد الأساسية وتنظيم نقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى تكثيف مراقبة الأسعار والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة وتعزيز اليقظة. أكد وزير التجارة سمير عبيد اليوم على هامش إشرافه على لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، أكد برمجة 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون تشمل أساسا المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية، إلى جانب جملة من المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية. كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي وائل شوشان خلال جلسة لجنة الاستثمار والتعاون الدولية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تراجع الموارد الوطنية من الطاقات الأولية بشكل حاد من 8.3 مليون طن مكافأ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافأ نفط سنة 2025، ما يفسر التوجه المتسارع نحو إبرام اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. في العالم، أعلنت المقاومة في لبنان اليوم استهداف مروحية تابعة لجيش العدو في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة ردا على خرق العدو لوقف إطلاق النار. وفي البلدة ذاتها استهدفت المقاومة تجمعا لآليات الصهيونية بمحلقة انقضاضية، إضافة إلى دك تجمع آخر لجند جيش الاحتلال وآلياته بالأسلحة الصاروخية. أعلنت الدفاع الإماراتي التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران. في الأثناء أكد وزير خارجية

0: باكستان إسحاق دار إحراز تقدم كبير بالمفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار وبدء حوار والمشاورات مستمرة لمنع وقوع هجمات على دول الخليج. ختاما، أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمية GPS في مضيق هرمز مما أربك حركة السفن التجارية، بينما أعلنت شركة دنماركية تمكن إحدى سفنها من عبور المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، نجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إيكوسبور. إيكوسبور. إيكوسبور.
1: تسعة دقائق على الساعة الرابعة حبيبي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكوسبور من طوال حدود الساعة الخامسة على المستوى المتابعة الخاصة بأخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وكذلك رابطة الهوات المستوى الأول لكرة القدم. أكيد باش نرجع لمباريات الجولة اللي كانت قبل الأخيرة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأيضا قراءة فنية في مباريات الجولة الأخيرة اللي باش تلعب نهار 2 و3 جايين في مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مش نرجع أكيد للمسيرة الموفقة صراحة في آخر هذا الموسم على مستوى فريق كوكب عقارب وأيضا المحيط القرقني، بشكون مع ياسين بوغيرا الآن على مستوى الخط الهاتفي، ثم شرف في منتصف الحصة بشكون مع حسان الشلي رئيس المحيط القرقني. مش نرجع أكيد بأكثر تفاصيل وكل كبيرة وصغيرة تهم مسيرتهم خاصة في آخر الموسم اللي كانت مسيرة بطولية صراحة لزوز فرق على مستوى ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الثانية. كالعادة معايا سليم زويري على مستوى تأثيث مختلف فقرات حصة هذا اليوم. مرحبا بك سليم، أنا استبرش على مجيدة صفاقس.
2: مرحبا بك سي فتحي، مرحبا بكل مستمعين مجيدة صفاقس.
1: بدون إطالة إذن نستقبل سليم بوغيرا رئيس فريق كوكب عقارب، باش نبدأ معه في البداية. حبيت نحيي برشا سليم بوغيرا لأنه فعلا من الرؤساء اللي صبروا ونالوا في الأخير، هذه حاجة مهمة ياسر لأنه ضحى برشا والهيئة المديرة ككل فريق كوكب عقارب ضحات برشا من أجل أنه يتحقق هذا الهدف اللي كان تقريبا برشا ناس كانت متشائمة شوية، برشا ناس ما كانتش عاطية ثقة برشا أنه فريق كوكب عقارب قادر على ضمان البقاء، لكن ثم ثقة كبيرة بين الهيئة بين اللاعبين مع الجمهور مع الناس اللي تسير وفي الأخر الهدف تحقق. هكا ولا سي سليم، منسنا برشا على مجدات صفاقس.
3: مرحبا مرحبا سي فتحي، مرحبا سي سليم الزويري بجنبك وكافة مستمعي ذات صفاقس.
1: نعم
3: مرحبا بكم خير.
1: إذا سيستيب هذول لي المسؤولية بكنا سهلة بالكل، يعني في فترة من الفترات احنا بيدنا هولي في الاستوديو كلها صراحة خايفين برشا على مصير فريق كوكب عقارب على مستوى ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الثانية، أمر ما كان سهل بالمرة، مقابلات كانت صعبة جدا في الانتظار ويظل عشتوها ببرشا يعني أمور نفسية خاصة ما كان سهل على مستوى تحضير اللاعبين ليخوض نوعية من المقابلات هذية. الحمد لله في الأخير اللي ظل الحلم متحقق والهيئة المديرة لفريق كوكب عقارب برئاستك انت يظهر لي في الأخير عملت رسالة كذلك مضمونة الوصول لبرشا ناس شكت لربما في مسألة بقائكم في الرابطة الثانية.
3: والله صحيح كلامك سي فتحي، تعرف خاصة معناها البداية كانت صعبة ومع ظروف الفريق في ظروف المادية خاصة معناها ماشي كل الحق من تعرف بمعناها ما نقولوش أي ست ما كانت متوقع مصير جمعية مش يكون نزول الرابطة ثالثة. الحكم تعرف إحنا من تقريبا بعد نهاية مرحلة الذهاب معناها أمننا برواحنا وأمننا بالفريق ونعرف أن الذهاب كانت الأمور الإصابات هي كانت العائق الكبير، كنت ديما نحكي فيها حكاية الإصابات كانت هي العائق الأكبر للفريق. فترة الراحة معناها من انتدابات اللي عارفينها وكانت مدروسة على الاخر معناها وعارفين كنا متوقعين النجاح نتاعها مع الموجود اللي عندنا معناها تقريبا لاعبية زي نعرفوهم كونفيرمي ولاعبية كبار معناها واخدين من فرق معناها محترمة. برشا لاعبين ما عطوش إضافة كنا فسخنا العقود نتاعهم، أما الحق نتاع ربي وخلينا عطينا لعبنا الكورة وكما يقولوا فيها الواحد يعمل عليه، حاولنا نقوم بالواجب نتاعنا ونعمل علينا والبقية خلينا على ربي. الحمد لله في آخر الموسم أنا أكرمنا ربي بالبقاء والأمانة كنا نستحقوه البقاء هذه خاصة في مرحلة الإياب. تقريبا الفريق معناها في الإياب بيحتل المرتبة الأولى معناها مع حلم سوسة تقريبا سكات الحديد الساقي، يعني الفريق اللي عقف مرحلة الإياب معناها كان نقوله معناها ما كانتش ظروف في الموسم أو الموسم ولا في مرحلة الذهاب صعيبة كنا نجم نكون معناها راهنوا على الصعود. معناها برافو الهيئة اللي خدمت معي، كذلك برافو للإطار الفني اللي خدمه معي الكل، وأنجرون برافو للملاعبية اللي رغم الظروف المادية كانوا صابرين وما حكيناش برشا، وكان هدف فقط الهدف الوحيد هو الجمعية خلوها في الرابطة الثانية.
1: وهذا اللي حابين نعرفه سليب، أن الخطاب اللي تم توجيهه بالنسبة للاعبين قبل خوض المقابلات الصعبة هذية من طرفكم، أنتم نعرف الظروف المادية الصعبة ونعرف الناس صابرة ونعرف الناس تلعب من أجل مريول وتعرف يعني الناس مضحية بالحق لكم أنتم ولا الملاعبية ولا حتى الإطار الفني، شنو الخطاب اللي كان يسبق كل مقابلة بالنسبة لكم أنتم؟
3: والله الخطاب هو خطاب ديما، معناها تو تعرف تقريبا اكثر من لاعبيه كانوا في الموسم الفارط معايا مع الفريق يعرفوا اللي هم مش يخلصوا، عارفين معناها الموسم الفارط وخلصوا حتى في الاخر، معناها نقولوا احنا القسط الثالث معناها نتاعهم خذوه في سبتمبر، معناها عارفين اللي راهم خلاص معناها النية خلاص موجودة، يعرفون ان احنا رانا خلفوهم. ما حكيناش برشا، فقط كان اتفاق ديما نحاولوا نوفر المنحة نتاع الانتصارات، معناها تكون ديما نحاولوا كل اسبوع تكون موجودة باش اللاعبين يكونوا موتيفي على الاقل معناها في حياتهم، وعلى الاقل معناها يعيشوا دونترو تون تدخل المداخيل معناها ديما نفرقها اللاعبين. كان كنا عائلة واحدة الامانة، كانت هيئة وملاعبية كنا عائلة واحدة،
1: تم ثقة يعني سليم،
3: تم ثقة كبيرة، لا ثقة الحمد لله، ثقة كانت لاعبية كبيرة، ما خمموش واللحظة، معناها الهدف كان واحد اننا نحاولوا نضمن البقاء، معناها نخلوا الجمعية في بلاصتها في الرابطة الثانية. علاش كانت الجو صافي، كانت قلوب باهي على الاخر، كنا ايد واحدة، صدقني مقابلات معناها كملاعبية وكإطار فني وكهيئة كنا نعيش المقابلات مع بعضنا، معناها فرحة كانت ديما فرحة كبيرة، خاطر حاسين بعضنا الناس كل تعب كسوا ملاعبين، معنا نحييهم مرة أخرى اللي طارد فني كيف الهيئة، كنا الناس كل تعبين رغم المداخيل الضعيفة للجمعية، راي ما يخفاش المداخيل متاع جمعية كوكب عقارب تقريبا معناها نصف معناها مداخيل جمعية الرابطة الثانية، راني كي نقول نصف راني نحكي معناها بالحق، معناها راو مداخيل ضعيفة برشا. جمعية أخرى نشوفوا في ضربات متاع ملاعبين، نشوفوا في ملاعبية معناها فريق كوكب عقارب معناها الحق نتاع ربي، اللاعبيه كانوا في مستوى عالي، معناها ما عملوش ضربات، ما التمرين معناها ما صارتش
1: معناها كيما ما صارت مشاكل نتاع ايقاف التمارين او غير ذلك. نعم هذه حاجه مهمه جدا. نعم في الفريق
3: بطبيعه الحال الحمد لله نجاح كيما نقولوا نجاح، كان الامانه معناها الاطراف الكل كيف الجمهور، وغرام برافو جمهور كوكب عقارب وقت المقابلات الصعيبه، مقابله وصلنا مع رجل الاخير تحقينا فيه جمهور بالحق، معناها كان
1: جمهور ذوائق وجمهور يعني اعطى درس كبير يضل برشا، يعني شفنا مدارس تقريبا ملعب في كل مقابله خاصه في اللقاءات الاخيره في عقارب، يعني لا وجود اي مكان شاغر يعني في الملعب
3: بالحق، معناها الجمهور بتاعنا كان في مستوى الحدث معناها اكثر، تلمت عباد حق نتاع ربي، معناها حسينا نفس الكل هدف واحد كان هو ضمان البقاء، الحمد لله التعب نتاع رجال الكل ما مشاش خساره، معناها
1: نعم
3: لاعبيه ولا الناس الكل اللي ضحات لخدمه تحب المنبر هذه نشكرهم ونقولهم برافو للناس الكل معناها، والحمد لله ربي مانتيا ميريتي للجمعيه اللي بحق عندنا لاعبيه قادره تلعب حتى في الرابطه الاولى مش في الرابطه الثانيه، على مستوى البهروف في مرحله الاياب مستوى كبير تقريبا مع الفرق الكل مقابلات الكل، كان فريق كوكب عقارب معناها رغم راهو عندنا لاعبيه صغار معناها اعمار نتاعهم تاع 20 21 19 سنه رغم مغلب اعمار الفريق معناها ملاعبين صغار، الحمد لله ربي معناها اكرمنا ربي في النهايه، وجمعيه بقات في موسم نعتبره اصعب موسم
1: موسم
3: تاريخي صدقني
1: حصل
3: فرحه اكثر من فرحه الصعود معناها للرابطه الثانيه، وبالحق معناها رجعنا من الموت معناها فريق انتهى
1: عاد الحياة من جديد. نعم
3: عاد الحياة من جديد.
1: نعم نعم سليم الزبيري حبيت فعل معك سليم سليم وسليم
2: أنا بالعكس والله فرحان برشا الجيد الخيام في عقارب والجيد عقارب وليكم والهيئة مديرة والكل بالحق معناها مهمة كانت صعيبة وصعيبة جدا ماهيش سهلة المهمة معناها بالحق معناها يعطيكم الصحة جرون برافو وخيان في الهيئة المديرة ولا الجمهور بالحق كما كنت تحكي تو جمهور كان جمهور عقارب بالحق وقت الشدة بالحق الملاعبية ولا اللخيان ولا اللخيان في عقارب بكل قاو جمهور بالحق من واقف معاهم وناس رجال ونفرحوا برشا ونفرح أنا برشا أخويا خليل بالحق زاد هذاك التيسير خليل خويا وصاحبي ونفرح له ونفرح اللخيان كل حق في الهيئة المديرة ما خليل بصيفة معنا والحمد لله يا ربي وإحنا ماذا بينا من الأول أنا ماذا بي عقارب ما تطيحش خاطر إحنا هنا في جيد فيقس ماذا بينا جماعية تطلع ما نرجعوش بالتوالي ماذا بينا بالعكس
1: ديما نحافظ على ديما القاعده على الاقل كما ثماش مغادره
2: عنده حق هو مسكين زاد الامور الماليه سنام معناها فراسته شويه عنده ألف حق معناها الغالب ان شاء الله يكون البناء تو من جديد والبناء على معناها على صحيح وعلى قنطره صحيحه باش ما يعاودوش يتغصروا الغصره هذه الخيام في عقارب
1: صحيح هذا هو سؤال سليم يعني في الاخير الغصرات هذه ما غاش تحبوها التعاود بصراحه اعطينا بالضبط يعني ربما تمشي برنامج عمل بالنسبه لكم انتم كمديره لتجاوز المشاكل اللي هي مشاكل معروفه في الاخير ومشاكل نعرفوها الناس الكل، هي مشاكل ماليه اللي خلات ديما فريق كوكب الرياضي بعقارب يلقى الصعوبات هذه في كل موسم. ما نعرفش يعني صحيح ثم لطخات صارت من الجمهور، ثم طرق عملتها المديره اللي تقلب جمع اكثر ما يمكن من الاموال، لكن الحلول هذه ديما تبقى ظرفيه ما تحلش المشكل الصحيح. ما عادش يعني بالنسبه ليكم انتم سي بوغره تمشي برنامج عاملينه الموسم القادم ان شاء الله اذا كان مش تواصل مهمه بطبيعه لتدارك ما يمكن تداركه على المستوى المالي لفريق كوكب عقارب؟
3: والله شوف في فتحي بالنسبه للموسم القادم الحق معناها بعد اللي صار واللي تعب وبالحق معناها وهي كل معناها قررنا بالاجماع مش نجم نواصل معناها على على معناها على رأس الفريق معناها فريق رأس الهيئة وكذلك الهيئة معي معناها الكوكب الرياضي بعقارب بحكم الصعوبات اللي عانينا منها تقريبا 3 سنوات رغم النتائج كانت كبيرة، لكن صراحة الأمور المادية كانت صعبة صعبة برشا، ضحينا برشا ناس دفعت من برشا من فلوسها معناها من قوت صغارة ودفعنا برشا باش وصلنا على الأقل معناها باش ننجم وننشحوا الحق الهيئة كاملة، كنا الهدف متاعنا ديما معناها ننشحوا، لكن للأمانة وللأسف معناها باش نكون واضحين ما خيناش برشا دعم دعم كان جماهيري كانت من حتى الجمهور البسيط مع الناس اللي ما عندهاش بالحق معناها ما عندهاش أموال كبيرة كانت هي معناها بكرة 20 ومش عارف والاشتراكات وكذا، لكن هذا ما فيش بالغرض تعرف إذا فيها أكبر منطقة صناعية للأسف الشديد مداخيل شحيحة وضغط على الآخر كيف كيف معناها التمويل فقط كوكب عقارب أنت عايش بالتمويل العمومي معناها سواء منحة بلدية أو منحة وزارة أكثر الأقل تعرف أنت منحة جامعة الموسم الفارط الموسم هذي معناها متنمش منحة جامعة للفرق الكل معناها بالاستثناء، دونك متنجمش أنت تنجم تقاوم كمرحلة أولى وفي الموسم الأول والموسم الثاني مداخيل معناها ضعيفة للأمانة باش نكونوا واضحين الواحد في بون بالحق انا وصلت نقطه نهايه نتاع التعب ونتاع الارهاق ونتاع ان معناها بالحق معناها حتى امور صحيين ماش قادرين ان باش نواصلوا تعرف وانت تعرف صفاتها ما يخفش عليك معناها الرابطه الثانيه راهي محترفه مش حاجه سهله مش تنجم
1: انا اللي نعرف انه صحيح قرار لربما مفهوم ونتفهمه، لكن نعرف زاد انه ثم غير على الجمعيات نجم القرار هذا تراجعوا ماش هذا اللي نعرفه زاد كيف كيف
3: هو ما هو شوف ورا والله مش قرار تسييري والا قرار لا هو الحق معناها مش مشكله تسيير ومش مشكله هي المشكله الامكانيات الماديه معناها ما تسمحش بالحق ان باش نجم نواصلوا في ظل كما في ظل الظروف الحاليه معناها لعل شكون يجي خير معناها خير منا ولعل معناها تكون نجم ميق اطراف اخرى نجم تعاون احنا الحق نتاع ربي عملنا اللي علينا وتعبنا وسهرنا ومعناها وضحينا بكل شيء باش وصلنا للمستوى هذا ان شاء الله شكون معناها ياخذ المشعل وان شاء الله يواصل ويكون عنده برنامج حاضر. احنا ديجا كنت انا في تدوينة معناها على بكري معناها باش تبدا الامور كل حاضر على بكري مش منخلوش الجميع اخر لحظه كل شيء على بكري ان شاء الله باش يكون اللي يجي يكون قادر فيه ياخذ وقته ويحضر الموسم القادم ان شاء الله وان شاء الله نتمناه معناها ديما خير وانا ديما راني ما معناها لجميع كوكب عقارب باش نبقى معناها المشجع والمستند رقم واحد حتى لا جديد انا مش نقف معها باش نعاونها معناها باللي نجم وباللي نقدر بالعلاقات اللي عندي معناها باش تبقى الجمعيه ده ان شاء الله ديما تبقى في بلاصتها ان شاء الله.
1: على كل احنا حابين تحيه لكم سيسي مقرى رئيس مدير فريق كوكب عقارب وكل المساعدين معاك اللي خدموا خدمه كبيره كبيره برشا في هذا الموسم على مستوى هدف اساسي الفريق وضمان البقاء في الرابطه الثانيه رغم صعوبه المهمه والهدف هذا يتحقق. تحيه لكم الناس الكل، تحيه للاعبين، تحيه للاطار الفني، تحيه كذلك للاطار الفني اللي خدموا الكل راه مش فقط الاطار الفني الاخير هذا فقط الناس كل خدمت كل الناس عطات ثم اللي اصاب ثم اللي ما اصابش. تحيه خاصه كما قلت انت الجمهور كوكب عقارب اللي صراحه كان ديما واقف مع فريقه وكان مساند معنوي بشكل كبير ومادي ايضا لفريقه من أجل ضمان البقاء. مشكور جدا سي سليم بوغرة، تمنيت لكم بالنجاح إن شاء الله في قدم المساهمات نتاعكم ربما تكونوا متواجدين ربما في الدعم الخاص بالفريق في الموسم المقبل. شكرا لك سي سليم. اذا سليم الزويري اذا يظهر لي كلام واضح من
4: عنده
1: يعني شفت اللي شد الجمعيه خاصه في الرابطه الثانيه تعب كبير برشا على المستوى النفساني وحتى على المستوى المادي راه مش سهل بالكل مش سهل الجمعيه مع الشح المادي الموجود
2: عنده حق سي فتحي راه الفتره اللي تعدى بها واللي مر بها راهي فتره صعيبه وصعيبه وصعيبه جدا معناها فتره معناها فريق يلعب على تفادي النزول وسيب بريسك مش تفادي بريسك نزل معناها اللي عملوا سي سليم والهيئه المديره نتاعه والناس كله خيام في عقارب الكل راهو بالحق عمل بطولي وجهد كبير كبير ياسر معناها مشكورين حق مشروع قاروح وحده قاروح وهيئه مديره يتخابطوا وحده ما غير دعم ما غير حتى شيء وهذا نحب نحكيه فيه سي فتحي ريت كي تحكي على مثلا على جمعيات ما عندها حتى معناها حتى موارد كان الوزاره
1: البلديه
2: ولا راهو ما راه المنظومه في تونس غلطه والمنظومه في تونس
1: على المستوى الرياضي لازم تبديل شويه قوانين رياضيه
2: لازم تبدل ولازم الشركات كما قالت وهو اغزر قديش من شركه منتصبه في جهه عقارب ويخدموا في جهه عقارب ويرتسقوا معناها شركات تخدم في علاش لا تتلفت ليك الشباب وهيك الصغار اللي في جهه عقارب اللي قاعدين لايين بالكوره خير ما يمشوا لثنايا اخرى ويمشوا لبلايص اخرى لما لا تتلهى بهم
1: وبرشا كلام تقال قبل سليم على مستوى القوانين الرياضيه وقوانين الجمعيات الرياضيه اللي
2: هذا لازم
1: برشا ناس تبدل وحكى حتى عليها الوزير في وقت سابق لكن لحد الان ما شفناش حاجه على ارض الواقع ان شاء الله نقولوا انه الامور هذه تبدل لانه بالجمعيات راي اللي تتعامل على منح بلديه ولا منح معناها من اعانات من رجال اعمال معينين راه ما تجمش توصل لبعيد لانه لازم تسمع برنامج عمل لازم يكون مسطر كما ينبغي قوانين الجمعيات الرياضيه موضوع كبير برشا ان شاء الله ان شاء الله في مش فقط في الرابطه الثانيه راه حتى في الرابطه الاولى المشاكل هذه يعانيوا فيها الجمعيات على كل باش نواصل مع تقدم ساقط الدير حبيت نحكي عليه كلمه سليم لانه تقدم ساقط الدير كنت منذ قليل باتصال هاتفي مع السيد مدير الملك وحتى السيد المكور مدير رياضي اكدونا انه القرار راهو اللي باش يخرج على مستوى احتراس فريق الملعب الجيبسي وايضا احتراز مع الجيبسي في المستقبل القصري باش يكون غدوه الاربعاء خاطر برشا صفحات في الفيسبوك نشوف فيها والى غير ذلك انه القرار باش يخرج اليوم ماهوش اليوم القرار ثم اجتماع الصباح مع ممثلين عن فريق الملعب الجيبسي في الرابطه ثم 3:30 بتاع العشيه ممثلين عن فريق تقدم سرقة الدير ومن بعد يخرج القرار القرار يخرج غدوه تقريبا 5 بتاع العشيه 6 بتاع العشيه هيك تقريبا يعني بعد ما يفوا الاجتماعات الاثنين والرابطه تقرر في الاخير شنو اللي باش يصير على مستوى الاحتراز نذكروا انه الاحتراز ملعب تقدم سرقة الدير على اليسار في ماتش جيبس والحكم أمير لصيف كان دون إصابة مدرب تقدم رياضي بسرقة الدير يسري بالكحلة بقارورة كذلك دون على ورقة المباراة دخول محب ملعب الجيبسي خلال الشوط الثاني رمي الشماريخ دونا كذلك مفارقة على داخل الميدان هذا اللي دونه أمير لصيف في هذه المقابلة كذلك كان تقدم سرقة الدير طالبت كان معنا ثامر المكور البارح وطالبت الهيئة المديرة بهزم فريق الملعب الجيبسي جزائيا في المباراة وذلك تبقى الفصل 56 من المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم دي ينص على أنه أي اعتداء على أحد الرسميين في الملعب يعرض الفريق المضيف إلى العقوبة التالية هزم الفريق المعني جزائيا وبخوض 3 مقابلات في ملعب محايد دون حضور جمهور وخطيئة مالية قدر 20,000 دينار هذوما القوانين طبعا على الورق وعلى التطبيق مازال مستناه ان شاء الله غدوه ايش باش تقرر الرابطه فيما يخص اللي قاعد صاير الكل بالنسبه لاحتراز ملعب الجيبسي على مشاركه لاعب المستقبل القصري اللي يلعب لثلاث فرق هذيك مشكله اخرى لانه الفريق المستقبل القصري اللي يلعب في الملعب لانه عنده اجازته من الجامعه هل هنا كي معناتها مساهمه هي الاخرى في الوضع اللي يوصل له الاحتراز هذا لانه احتراز ملعب الجيبسي مش من فراغ زاد كيف يعني في الاخير الناس كل لازم تتحمل مسؤوليتها اذا كان الجامعه غلطت شنو اللي باش يصير واذا شنو ذنب زاد مستقبل القصرين اللي تلعب فيه بانه الاجازه نتاعو جات من الجامعه يمكن ما ثم مشكل على مستوى انه ما شافتش انه لعب في ثلاثه فرق وغير ذلك كيفاش عطاته الاجازه باش يجي يلعب وكيفاش كذلك الاحتراز تو باش يظهر لانه مستقبل القصرين خاض تقريبا عديد اللقاءات واللاعب هذا موجود علاش الفرق الاخرى ما شافتش اللعب هذا الملعب الجيبسي شاف الاحتراز هذا الى غير ذلك اللي ثم برشا حاجات برشا قراءات في الأخير احنا نقوله ماذا بينا ديما العودرة ماذا بينا المقابلات كل تكسب على أرضية الميدان وخليه للزينة من الاحترازات وزينة من الاحتراز وبلعب يلعب ولعب ملعبش ولعب عنده حق يلعب بصراحة هذا الشيء اللي خلى ربما كرة تونسية ربما البطولة الوحيدة اللي قاعدة قاسي وتعاني في ميخص يعني الترتيب تقاه واضح على الميدان وبعد تشوف احتراز تقدم احتراز ما تقدمش والترتيب يتبدل هكاك تلقى المهم على الميدان تلقى ترتيب وبعد بالاحترازات وكذا تلقى ترتيب اخر. يعني بصراحه الشيء هذا ولينا تعودنا به تقريبا في كل نهايه موسم وماذا بينا ثم حلول على مستوى انه الحاجات اللي قاعده تصير ما تعودش في بطولتنا ماذا بين القوانين تبدا واضحه والفرق تلعب الا الملاعب الجاهز واللي قانونيا يجي يلعب لانه بالطريقه هذه ما ثمش استحقاق حسينا ان الاستحقاق اصبح قانوني اكثر منه على الميدان ماذا مش به بصراحه لانه الكره تلعب على الميدان. على كل هذا موضوع ونسكروه في انتظار مش باش يصير في القرارات مش تصدرها الرابطه يوم غدا الاربعاء كما قلت عشيه يوم الاربعاء وماذا بينا حابين سليما القرارات هذه تكون ما تصيرش المقابلات تكسب على الميدان هذه بصراحه اللي
2: حابين. هذا هو اللي لازم يصير وهذا هو اللي حاب يصير. ما لازمو احنا كورتنا ما تلعبش في الميدان تلعب في البيروات. اللي حس في نفسي حاجه برك انا الجامعه التونسيه كره قدم علاش معناها خرج وتخرج وثيقه ولا الرابطه التونسيه علاش تخرج وثيقه لكلوب معين والكلوب الاخر ما يتمتعش بها؟ علاش انت تعطي الريزيرف هذايا تعطيه الجيبس ما عطيتوش لجمعيات اخرين وقت اللي الوليد هذا
1: يلعب؟ هي المعلومه كيفاش
2: تسربت معناها هذا هو
1: اللب المعلومه الجيبس ما تسربش لجمعيات اخرى
2: لب الموضوع كيفاش يكيب جيبس معناها هذا كل جيبس عنده خيوط عنده عباد عنده ناس في وسط باش تاخذ معلومه كيما هكا والفرق الكل ما تاخوش اذا مش تحب انت تعاقب ما تعاقبش سقي الدير عاقب انت عطيت الاجازه الواحد عاقب روحك
1: وثاني
2: حاجه اذا مش متعود الماتش عود الماتش وقت كل لعبتها من قصري بالوليد هيك
1: انت كانوا في عام زي ما
2: عاودوا في
1: 27 نفهم انا على كل المواضيع صراحة كما قلت شفت لو كان ما صارتش الأخطاء هذه التسيرية وما تميش هالجد الشد هذه ونقول كيفاش ونستنيه غدوة معنا تصور احنا الجولة الأخيرة وما زلنا ما نعرفوش الترتيب يعني ما نستنيه في قرار الرابطة الأخير باش نعرفوا شنو الترتيب بس الملعب الجيبسي مش يصعد المركز الأول لسه قدم ساق الدير باش يحافظ على مركز الأول يعني حتى الجمعيات ما عندهاش حق باش تفرح يعني تستنى في قرار رابطة مش تعرف تفرح ولا متفرحش يعني برشا حاجات صراحة للمراجعة. على كل هذا موضوع ونسكروه نعملوا صراحة النغمية إن شاء الله بعد شوية بشكون معايا سي حسان الشلي رئيس المحيط القرقي كذلك باش نحكيه على فريق المحيط القرقي اللي مر كذلك بصعوبات كبيرة في هذا الموسم وكان ضمن البقاء كذلك بمجهود كبير خاصة في آخر الموسم وحقق البقاء في أحد الأهداف المرسومة من طرف الهيئة المديرة للفريق. نعملوا صراحة نغمية ثم نرجع من جديد لأجواء الرياضة.
2: Now the match with...

0: 35 دقيقة بعد الساعة الرابعة، جزء ثاني من هذه الحصة. مش نواصل دائما مع أخبار الرابطة المحترفة الثانية، مش نكمل إذن مع فرق صفاقس طبعا اللي ضمنت البقاء في نهاية هذا الموسم على مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والمحيط القرقي من بين هذه الفرق، اللي صراحة كان موسم صعيب برشا وكيف كيف مرت بصعوبات كبيرة، لكن ثم أسرار من الهيئة المديرة الفريق، من الإطار الفني، من اللاعبين، من الجمهور كذلك اللي كان يجنب فريقه لتحقيق هدف أساسي بالنسبة لي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الثانية. المأمورية ما كانت صعبة صراحة في آخر الموسم، لأن الناس كلها تلمدت مع بعضها والهدف تحقق، وصراحة شفت مقابلات من الطراز الرفيع لفريق المحيط القرقي في نهاية الموسم. لربما المحيط يظل كان الحب للطريقة هذه في بداية الموسم، رأى الأمور ما كانتش بهذا الشكل. معايا في المباشر سي حسن الشلي رئيس المحيط القرقي. سي حسن أنسنا برشا على مجدات فيكس،
1: شنحوالك ومرحبا بكم المستمعين. والله في خير ونعم، يبارك لك.
0: الحمد لله الحمد لله سي حسن. إذا موسم ما كان سهل بالكل بصراحة، البداية كانت صعبة، الأمور المالية حكينا عليها قبل وكنت معانا وحكينا برشا ربما على الصعوبات المالية اللي صراحة عانى منها فريق المحيط القرقي، لكن كان ثم إصرار من طرف إدارة الفريق، كان ثم إصرار من قبلكم أنتم كهيئة مديرة، كإطار فني، كلاعبين، أنكم توصلوا الهدف معين. ما كان سهل صحيح، لكن في الأخر وصلتوا له، وكانت كذلك رسالة برشا ناس شكوا في إمكانية بقاء المحيط، لكم بقيتوا وحققتوا ذلك، وحتى نهاية الموسم كانت أكثر من رائعة بالنسبة لعدد اللقاءات لخاذ المحيط القرقي. شو تعليقك سسليم على سي حسن؟ عفوا قلت لك معك سسليم مقر قبل رئيس كوكب عقير. شو تعليق سي حسن على نهاية الموسم الممتازة اللي قضاها المحيط القرقي في الرابطة المحترفة الثانية؟ تفضل.
1: وقبل كل شيء الواحد يحمد ربي يقول الحمد لله ان الجمعيه قاعده في الديفيزيون ما ضحتش. هذا هو الامور الماديه في فتحي راهي ما تبدلتش، حتى واحنا نحكيو لتو مازال ما تبدل حتى شيء، بقينا الاصرار وكان من اللاعبين ومن الاطار الفني، خاطر لي ميم كونديسيون معناتها الماديه هي بيدها ما تبدل حتى شيء. اللي تبدل انه لونزيم تاع الجوارات والعباد اللي غارت على الجمعيه حبت تخليها في بلاصتها. دونك نشكرهم، نشكر اللاعبين واي واحد ضحى في نادي محيط قرقنا، وعباره العباد الكل ولات بنيفول تيلمو ما ثماش فلوس. ما عادش نحكيو على معناتها الاستحقاقات الماديه، خاطر بالحق ما نحسوا كيك سوا احنا مسؤولين بطبيعتنا بنيفول ولاو بنيفول، الاطار الفني بنيفول، العباد الكل اللي تخدم بنيفول في نادي محيط قرقنا. فما كلام ما نجمش نقولهم بالحق، شيء يوجع القلب انه ما مش كان نادي محيط قرقنا، هم الجمعيات الكل يعاني وما احنا سبيسيالمون، خاطر احنا السنة حتى الشركات المستانسه تعطينا في الفلوس من جروب شيميك، الشركات المنتصبه في قرقنا، حتى حد لا عطانا حتى فرانك. معناتها للحظه هذه السيزون سبورتيف مازال فيها جورني وتوفى، الشركات البتروليه منتصبه في قرقنا ما عطاتنا زيرو مليم، الجروب شيميك كيف كيف زيرو مليم، وهذا ما نعرفش انا السلطات المحليه واش قاعدين نقول اش قاعدين يعملوا، خاطر انا نحكي اش قاعدين يعملوا بارابور الجمعيات الرياضيه، خاطر كيفنا كيما قرقنا الرياضيه معناتها ما خذينا اللحظه هذه ما خذينا حتى فرنك. انت قلت كانت كان موسم صعيب، والموسم مازال صعيب، خاطر الصعيب هو تو، خاطر تو العباد الكل قاعده تتكلم على الفلوس، هكاك شو لي جوار لي فورنيسور معناتها الريستورون، بالحق عندنا برشا كريدي ضخم ضخم ضخم جدا، وماناش عارفين منين نقبلوا، ماناش عارفين كيفاش باش نجيبوا الفلوس باش نخلصوا العباد هذه اللي عطات فينا الثقه. عطات معناتها عبد يقعد براتيكمون سيزون كامل ما يكلمكش على الفلوس لا لي شيء، خاطر عنده فيك ثقه باش تخلصوا، لكن انت تلقى روحك مكبل ما تنجم تعمل حتى شيء معناتها. وكلو هذا هو سيفتح معناتها بالحق، راه وصلنا للامباس، احنا توا قاعدين في احديثنا الكل كيف باش نخلصوا، وما ناش عارفين كيف باش نخلصوا.
0: إذن دائما نحسن معاك في الحوار مع الوضعية لفريق المحيط القرقي، ما نعرفش يعني الوضعية هذه كيفاش تعاملتوا معها في آخر الموسم، كيفاش جمتوا لربما على مستوى التحفيز بتاع اللاعبين، خاصة المقابلات كانت سهلة بالمرة لفريق المحيط القرقي، ومقابلات كانت صعبة وصعبة للغاية، ومع ذلك فريق المحيط قدم مستوى كبير برشا واستطاع أنه يكسب مقابلات لربما اكثر المتفائلين ما كانوش يحطوا له فريق المحيط القرقي قادر على العوده بالانتصارات فيها. مع شنو اللي صار، الخطاب اللي وجهته للاعبين، شنو اللي صار كذلك على مستوى اختيار الاطار الفني، ديسكور اللي تعطى للاعبين قبل خوض مثل هذه المباريات؟
1: والله كما قلت لك المريد في الاخر يرجع للاعبين والاطار الفني. شنو اللي صار معناتها انه العباد حست معناتها الضوء الاحمر شعل، معناتها قربنا للنزول، قربنا برشا برشا، وكانوا حملنا كل واحد مسؤوليته في الاخر، معناتها في الاخر كل واحد حس بالمسؤوليه نتاعو، انه لا قدر الله تطيح الجمعيه، خاطر في الاخر يشقط في السيفي نتاع الجوارات تطيحوا جمعيه ما يساعدهمش. احنا مسؤولين، نحكي على في شخصي انا بعد 6 سنين تسير ما يساعدنيش، اطار الفني جاء في اخر مقابلات كيف كيف ما يساعدوش، دونك العباد الكل حتى 100% وحطينا الاوبجيكتيف نتاعنا تمنع الجمعيه، والحمد لله ربي وفقنا ربي، معناتها التوفيق من عند ربي، وكيما نعاودها ونقولها جراس انو جوار وستاف تكنيك نتاعنا احنا اللي منعنا الجمهور داز معانا الله يرحم والديه. ما زلنا نستناو، ما نحبش نرجع للامور الماديه المفيد، الحمد لله وفقنا ربي وخليناها في الدو، وهكا هو الاوبجيكتيف اللي خدمنا عليه، معناتها البريود الاخرانيه بالكل كنا مركزين كان على المنتيع.
0: واضح واضح. سي سليم زويل اكيد في تفاعل معك، تفضل سليم.
2: نعم سي حسن اخويا مبروك والحمد لله، والواحد شو يقول قرقنا ديما تقعد جمعيه كبيره، ومحيط قرقنا يقعد ديما ريفيرونس كبير في تونس وفي البطوله التونسيه، معناها حتى واحد ما ينجم يشك في قيمه قرقنا ولا في تاريخ قرقنا، معناها فهمت. ما زاد ما سحسن عنده حقك تشوف الراجل، معناها ما كجل حتى مع سي سليم السعيك الناس الكل في الفرق الكل، وهذا يزم معناها كما قلنا سعيك سي فتحي، معناها يزم لفتة كبيرة من السلطة ومن الدنيا، ما عاش يخليه الناس هكيك تشوفها، تو مش طرف واحد معناها، او قديش من طرف، او سحسن كيفاش يحكي مع سي سليم السعيك يحطوا في الناس في الواجهة قدام لي فورنيسور قدام لي جوار قدام لي زونترونور قدام، قديش مش يدور قديش مش راو، يزم حل جذري مع ما نحكيش على جمعية معينة، نحكي على البطولة التونسية، ويزينا من المحترفة وثقلوا الناس بكونتراتويت وسينسيس وخلاصات وهي لمين، وهي بطولتنا أمام محترفة نحكي عليها، وما كان حطوا الناس تلعب عادي، والناس كان الفلوس اللي دفعوا بهم كونتراتويت ودفعوا بهم الجمعيات راهم خلصوا بهم جوالاتهم وخلصوا بهم ستافهم وخلصوا بهم الفورنيسور، بالحق راهي ملين الله راهو كونترا في الناسيونال بي، أو سحسننا معانا على الهاتف كونترا في الناسيونال بي تكلف بين مليون ونص وزوز ملين، زوز ملين كان هيك ينجم يخلص بهم لاعبي في ولا زوز ملاعبية ولا ثلاثة ملاعبية ولا نوبورت كي، معناه يزينا قالوا محترفة، قالوا احنا ما عناش متاع محترف، علاش نعملوا في المحترف ونعملوا في الدنيا ونعملوا في كونتراتويت ونثقلوا في كاهن، نخليه الراجل اغزر كيفاش يحكي سلايك سي سليم بوقرة اغزر كيفاش يتكلم، وكل رؤساء الجمعيات مهاجرة والناس كل هاربة والناس كل في كامل جمهورية،
0: حتى فرق ملعب صفيقس وغيره وقافلة رياضية وغيره من الفرق، يعني الناس كل معاناة كبيرة على
2: وعندهم حق عندهم حق.
0: نعم سي حسن، في خضم هذه المعطيات الكل ونعرف البقاء في حد ذاته هو إنجاز في ظل الظروف اللي مريتوا بها هذا الموسم، يعني مش سهل بالكل، ما نعرفش يعني ربما البرنامج العمل بالنسبة لكم في الموسم القادم بالنسبة لمحيط القرقني حتى لا تتكرر مثل هذه الصعوبات اللي صارت في الموسم هذا وحتى في قبله شوية.
1: عايشك سي فتحي، مرسي سليم، عايشك وشن احوالك ان شاء الله تكون بخير، سمعتك برا ما مزلتش، ما خلاوليش سي فتحي قصاني، ما خلاوليش حتى رجع لي يا سلوم يا داي، ربي وفق الرؤساء كل
0: ان شاء الله.
1: وخلينا نعلق جيس على بطوله محترفه، ما نجموش نكونوا بطوله محترفه خاطر احنا نشطوا تحت الجامعه التونسيه لكره القدم، الشامبيون وفات مازال فيها جورني، واحنا تو لختينا حتى فرانك من عند الجامعه التونسيه لكره القدم، دونك ما نجموش نحكيوا على بطوله محترفه، واحنا جامعه نتاعنا ما هياش حاسبتنا موجودين من الاخر، معناتها احنا نعلقوا في البوندروج في دينا ونهدوا واحنا الى هذه اللحظه ما وعود دي بروميس وبرا، قلت انا عندنا جروب للبريزيدون دو، قلت لهم في الجروب قلت لهم راهم كان جاوا يحبوا ينفذوا الوعود، راهو نفذوا الوعود الانتخابيه اللي هما في شي يبدلوا لنا كره القدم في تونس، ما طلعوا بها الانتخابات وكهو بعد دبر راسكم اضربوا على الدربواتكم. ما نجموش كله محترفه، ينحيوها كلمه احتراف، ينحيوها بالحق، يسحبوها يخليونا نكوروا كهو سايبنا تو نكوروا تو يجي نهار وتولي محترفه، ما تحب لها برشا تصليح كره القدم في تونس، راهي ما بالحق لازمها زلزال
0: رياضي، من زلزال رياضي
1: زلزال رياضي كيك سوا في الجامعة ولا في الرابطة وبرشة حاجات برشة حاجات.
0: بالنسبة ليكم سليم انتم برنامج عملك كيفاش باش تتعاملوا مع الوضعية الان، يعني ما عادش
1: والله الوضعية
0: يعني حاب نعرف شو مش يصير من بعد، تو
1: ايش مش يصير بعد. انا حسن الشلي رئيسنا لمحيط قرقنا كملت مازالت لي جورني وعندي جلسة انتخابية
0: شنو كل رئيس نحكي معاه يقول لي كملت وسني مقرق
1: قال كملت انت قلت كملت بالحق انا هذه تروازيام موندا عملت 6 سنين الحمد لله يا ربي خديت الجمعيه في التروا عملت برشا حاجات باهيه وعملت بنسير الخايب اللي هو حتى حد ما هو معصوم من الخطا توا سيدي مومو معناتها انا قاعد في نادي محيط قرق ما باش يولي ضر ما واش باش يفيد معناتها سيء معناتها دونك قرار راني اول مره نديكلاري معناتها في الميديا اكاو ما عادش باش نترشح النادي محيط قرق باش نرجع لبلاصتي جمهور وندز مع الجمعيه باللي نقدر وربي يوفق لش يجي بعدي وتو
0: واضح سي حسن هذا قرار معناتها نهائي خذيته انت
1: لا
0: ما عندوش حتى علاقه بالضمير البقاء وبغيظ يعني
1: لا من قبل ما توفى الشامبيون عندي ديبويت او 3 شهور ولا كوم هي سي فتح المسؤوليه تعب برشا وكيما حكيت لك معناتها الموارد الماليه عمال على تالي معناتها انا سنة منعت بشق الانفس يزي ما عادش تحب نتحط في مواقف كيما هكا انا تو الاوبجيكتيف نتاعي بعد المانتيان نخلص العباد باش نقعد ديما كي نعرضك في الشارع كيك سوا يا واحد يسالني يسلم عليا بالباهي ونبدا راسي مرفوع فهمتي هكا هو الاوبجيكتيف نتاعي تو
0: واضح احسن الشيء نحب تحيه ليك كبيره لانك مهما يكون الامر كذلك ساهمت في انه فريق المحيط القرقي يعمل قفزه نوعيه على مستوى بطوله الرابطه المحترفه قبل رابطه المستوى الاول ثم رابطه المحترفه الثانيه مواسم قضاء في رابطه المحترفه الثانيه وكان في وقت من الاوقات قريب كذلك من يكون في الرابطه المحترفه الاولى ما كتبش ان شاء الله نقول احنا المواسم القادمه تكون خير مهما يكون الامر نعرف الكلام سهل في الأخير أنا أقوله إن شاء الله الموسم القادم يكون سهل لكن رأوا الموسم القادم ما يكون سهل وما تكون فيه نتائج إيجابية لما الناس كلها تتلمد مع بعضها ولا كذلك مسؤولات تكون موجودة من أجل دعم الفرق ويعني تسهيل مهمتها التسييرية لأن قاعدة الفرق هذه مش فقط تقوم بدور رياضي قاعدة تقوم بدور اجتماعي كبير وكبير برشا إن شاء الله المسؤولية تكون مشتركة بين الناس الكل حتى أنه فرق صفاق سواء الناشطة في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية وفي رابطة الهوات تقوم بدورها ورسالتها على أحسن وجه على كل يعطيك الصحة سي حسن الشلي تحية كبيرة مرة أخرى ليك والهيكام الهيئة المديرة اللي خدمت معاك نعاشك تحب توجه تحية ليهم الناس اللي خدمت معاك وتشكرهم واللي ضحاوا بشكل كبير
1: على مدة مش كان الموندا هذه من الأول ما شديت نادي محيط فقط من اللحظة هذه ما نحبش نسمي خطرهم برشا خطرهم خدمت في تروى كوميتي نوجه لهم التحية نوجه لهم بالحق أنه إن شاء الله يسامحونا معناتها على الغلاط اللي صاروا بيناتنا وكان يغلطوا معهم إن شاء الله العباد الكل تسامحني تحية الجمهور اللي وقف ودز جيسكو بو معناتها والآخر لحظة وأمن بينا تحية العباد زادة معاونتش وبالعكس عطلت زادة نحييهم خطر هما كانوا زادة كانوا حافز كبير لي نحن باش نزيدوا نخدموا وشجعونا ولا كبرت فير معهم وكاو تحية لعبد كل شاركة في النجاحات نتاع نادي محيط قرق
0: نعم على كل شكرا لك شخصا الشلي نسنا برش على موجودة عصفيتس وصال الله حتى كانت تبعد محيط قرق ديما تقعد قريب راهو من الناس اللي قال لي باش نجيب بعض
1: ان شاء الله ديما بحضر الجمعية ونعاونوا باللي نقدروا ان شاء الله
0: ان شاء الله شكرا لك حسن شكرا لك حسن الشلي رئيس المحيط القرقني من الناس كذلك اللي خلبت المحيط ما يكون من الامر صحيح كما قال تم اخطاء بها لكن في الاخير محب كبير للمحيط ومساهم على مستوى كذلك القفزة النوعية اللي قام بها المحيط القرقني في السنوات الأخيرة
2: لا ما في حتى كلام سي حسن معنا عملت روا موندا الراجل مشكور مشكور مشكور جدا زاد ما اللي احنا نشوفه ورئيس مسيكن يشد موندا يهرب يجري هو عمل روا موندا معنا سي با فاسير سي فتحي معنا كي تحكي في نادي محيط قرقنا في فريق عريق كيما نادي محيط قرقنا يعمل روا موندا راهو سي با فاسير باش يكون باش يتعدى رئيس معناها بتروا موندا معناها مشكور سي حسن ولا سي سليم ولا الناس الكل انا تو معناها مخي في الرؤساء أكتشوف في العزوف الناس بدأت في عزوف من
0: رئاسة
2: الجمعية معناها هذا
0: بشكل مالي دي خليش الناس تتشجع
2: قاعد اختر هذا قاعد اختر قاعد
0: كاش قلت لك لازم الناس سلطة تدخل القوانين الرياضية لازم تبدل شوية باش الناس تجم
2: لازم يقاو حلول
0: خاصة الأمور المالية لأن هي المال قيوم الأعمال زيد معناها في الأخير باش نكمل مع رابط الوقت المستوى الأول سليم لأن تقريبا ما زلت لنا بعض الدقائق الوقت يجري اليوم معناها كثب برشا أحداث حاولنا نتناولوها في النقاش باش نبدا مع الرابط المستوى المجموعه الثالثه اللي المجموعه اللي فيها ثلاث فرق من صفاقس النادي الرياضي بجبنيانه الاهلي الصفاقسي, كذلك فريق قرقنه الرياضي والملعب الصفاقسي, اربع فرق من صفاقس. طبعا نذكر انه على مستوى الترتيب بالنسبه لهذه الفرق, الاهلي الصفاقسي في وضعيه مريحه المرتبه الثالثه برصيد 36 نقطه, والموسم هذا كي يجي بيكون خير برشا, لان الملعب الصفاقسي يظل كما قلت ضيع برشا نقاط في بدايه الموسم رغم كانوا مهمين تو في الفتره هذه. فريق الملعب الرياضي الصفاقسي الانتصار الاخير خلاه يصعد المركز 11 برصيد 28 نقطه, قرقنه الرياضي كيف تصعد المركز العاشر ب 29 نقطه. نجم نقول الانتصارات الاخيره اللي قرقنا رياضيا الملعب الصفاقسي نجم نقولوا فردت شويه الامور مبدئيا, مع اللي قد ما زالت المقابلات في رابطه المسار, لكن على الاقل شويه تنفس السعداء لانه في مراكز صعيبه على مستوى الترتيب.
2: مازالوا جولتين معناها بالنسبه للنادي محيط قرقنه ولا قرقنه الرياضيه
0: في موقع مريح شويه, زاد المركز السابع
2: مركز الصفاقس ان شاء الله. أيوة. احنا نقولوا ديما جيت صفاقس ان شاء الله الفرق الكل تكون في امان, وان شاء الله الفرق الكل معناها تقعد في الرابطه الثالثه, خاطر ما ماذا بيا انا من منطلق مخي انا مثلا ماذا بيا حتى من الفرق بفريق من جيت صفاقس اللي هو ينزل معناها يقول ماذا بينا الناس كل تصعد والناس كل تقدم والناس كل تمشي قدام,
0: على الاقل الموجود يبقى مع الملعب الصفاقسي وقرقنا
2: وهذا اللي لازم يصير,
0: والاهلي الصفاقسي يكون متواجدين في المجموعه,
2: وهذا هو اللي لازم يصير في جيت صفاقس وفي بين الخيان ولا بين الجمعيات في صفاقس, لازم يكون الروح هذه موجوده والناس كل يد واحده مع بعضها والناس كل تخدم الجهه كمصلحه عامه قبل الالوان.
0: نعم. بالنسبة للمجموعة الثالثة نذكر أنه المقابلات نهاية الأسبوع, نادي جبنيانة مع مشعل السويسي, نادي الهلالي مع نصر طبولبة, خطاف القلعة الكبرى مع الأهلي الصفاقسي, وفوق الرياضي بكركر مع مشعل الساحليين, كوكب منزلنور مع الملعب السوسي, ملعب الصفاقسي مع نهضة جمال, واتحاد قصيبة المديوني مع قرقنة الرياضية. مقابلة مهمة هذه بتاع ملعب الصفاقسي ونهضة جمال, مستوى ثلاث نقاط أكثر منظورية الملعب الصفاقسي ونهضة جمال البقاء, قرقنة الرياضية كيف تحول صعب لقصيبة المديوني على مستوى ضمان البقاء. نحكي
2: بالنسبه لملعب الصفاقسي وجمال, هو الماتش اللي يكون مش يكون ديسيزيف, خاطر زوز
0: وضعيه صعيبه
2: زوز
0: تهم النقطه لنهضه جمال و 28 ملعب الصفاقسي
2: لا تهم زاد كيف
0: قرقنا, اما الانتصار فيها يعني ملعب الصفاقسي قرقنا الرياضيه في قصيبه المديونيه
2: كيف معناها ماتش ان شاء الله
0: في المديونيه يعني في وضعيه مريحه شويه ب 34 نقطه, لكن في الاخير مع المقاربه الرياضيه مطالبه على الاقل بعدم الهزيمه في المقابله هذه حتى تكون حظوظها ان شاء الله. كل شله بالتوفيق لهم الفرق الصفاقسي في هذه المجموعه الثالثه. بالنسبه للمجموعه الرابعه نعرفوا فيها فريق تهذيب الصخيره اللي على مستوى الترتيب نقاوة في المركز 11 ب 27 نقطه, مركز 11 ونذكر مركز 12 للبولبو 24 نقطة, الاتصال الأخير لتهذيب الصخيرة كان ممتاز على طبولبو 21 نقطة لأمل الجربة, وخمسة نقاط من ركبة كانت غادرت للرابط المستوى الثاني. يعني تهذيب الصخيرة نجم نقولوا اللقاء الجولة القادمة مش يكون في مرث ضد فريق مرث الرياضية اللي في المركز طبعا وسط ترتيب 32 نقطة, فريق جمعية مرث الرياضية, ويعني نجم نقولوا فريق تهذيب الصخيرة قادر حتى بتعادل لربما يكون يضمن بصفة نهائية مسألة البقاء في رابطة المستوى
2: الأول. نعم. لا خوف على الصخيرة مع المجاهد
0: لا, وخاصة أنه بالنسبة لفريق تهذيب الصخيرة أول موسم لي في رابطة المستوى الأول حاجة هامة يعني بالنسبة لي.
2: إن شاء الله خذوا التجربة وخذوا فكرة إيش معناها
0: الأجواء في رابطة المستوى الأول. على كل هذا صفة عامة شنو حابين نقوله اليوم في الرابط الولايات المستوى الأول, شلبة توفيق لكل فرق صفاقس بما اللي كنت مثل أهل صفاقسي سلي مع الفريق أهل صفاقسي طبعا اللي
2: والله أهل صفاقسي كسنة مثلا كهيئة مديرة في أول موسم معناها مع مثلا الجمعية مثلا مشكور جدا ولا نائب الرئيس اللي هما احنا ديما نقولوا بلغة الكرة دي جون مثلا في التسيير دي جون في كل شيء, بارك الله فيهم ناس وقفت عطات من مالها ومن مال صغارها ومن وقت صغارها زادت ريزا امبورتون, معناها مشكورين العباد اللي خدمت في الاهلي الصفاقسي, مشكورين كيف لخيم في الشبان زاد كيف قاعدين يخدموا في خدمه ممتازه وممتازه جدا, معناها الحمد لله معناها فما اون كولابوراسيون اللي حعملها الرئيس بين الخيان الكل, تجربة ممتازة جدا, خذوا فكرة ممتازة جدا, هم فهموش معناها كرة في صفاقس بحكم زاد الرئيس يعيش برا من تونس, معناها فهمش معناها رابطة وش معناها مجموعة وش معناها رابطة ثالثة, وفهم برشا حوايج. إن شاء الله الحظ أوفر سنة فاتت فاتت يمكن حويج بسيطة معناها كان كانت مثلا مثلا اكثر مثلا رزانه في الريكروتمون في الـ في الـ في كل شيء في في في هكا خسرنا نقاط هكا ولا كان المصير خير من هكا والمصير يكون احسن هكا ان شاء الله.
0: على كل شغله بالتوفيق التوفيق كذلك تحيه للمدربين كل اشرف على الحظوظ تحيه وسيم الدين اللي تم طبعا في الاخير غاد الفريق
2: العزيز
0: تحيه لي ربي ابو عزيز نسلي اشرفت على حظوظ الفريق
2: كل خيان كل اولاد كل مشكورين ومشكورين بالحق كيف سوى رامي ولا وسيم والا توا مثلا كمل مخلص وخاين كل يعطيهم الصحة خدموا خدمة كبيرة الخيان زادا مرافقين كيف كيف كيما كي سي مراد العابد زادا مشكور سي خالد سويح مشكورين الخيان في في الليكيب سينيور معناها كل ساعة زيز الناس كل ما نحبش نسمي باش ما ننساش الناس وان شاء الله يا خويا حظ اوفر وكيف كيف سي صفوان النويزي النائب الرئيس بالحق ممتاز
0: تحيه من الاسم كل عاود ما ننساو حد
2: بالدبابي معز كيف كيف يا خويا الخيان كل ربي يوفقهم ربي
0: يعطيهم تكسع على كل وزير نستا برشك العادة لمجيد أسفيت على مستوى التأثيث مختلفة قناة الحصة الخبرات الثانية رابط الهواء تحيث كذلك سمير تقق على مستوى الخراج الفني لحصة اليوم فتحي سامت على مستوى الأعداد والتقديم نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله وإتنين فين بومارلي إلى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل بلدية صفاقس إنجاز أشغال التدخلات لصيانة الطرقات المبرمجة بمختلف الدوائر البلدية بعد أن انطلقت أمس الأشغال بدائرة المدينة منطقة باب حرة وفق برنامج تم إعداده بناء على الأولويات المسجلة. من المنتظر أن يتم غدا انطلاق تسويق دواء جديد لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، وهو الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ووفق رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد، فإن هذا الدواء سيساعد أيضا على إنقاص الوزن ويقي من الجلطات القلبية والدماغية ويدعم وظائف القلب والكلى، ويقدر سعره ب 355 دينارا. بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية تم ليلة أمس التدخل لنقل أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية بعد موافقة عائلته عبر تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما مكن من التدخل في أجال قياسية. وأفادت وزارة الصحة بأن عملية التبرع مكنت من إجراء زراعة قلب بمستشفى الرابطة وإجراء عمليتي زرع للكلى لفائدة مريضين مدرجين بالقائمة الوطنية للانتظار. بمناسبة اليوم العالمي للقابلة الموافق لخمسة ماي من كل سنة، دعت الكونفدرالية التونسية للقابلات إلى الاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح وحماية الاستقلالية المهنية ووضع حد لكل أشكال التداخل أو الإضعاف غير القانوني للمهام. أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 ماي إلى 14 جوان القادم انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجرية. أفادت المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة بن عمار اليوم بأن الشركة حققت مؤشرات إيجابية على مستوى نقل المسافرين خلال الثلاثي الأول من سنة الجارية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية لمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز رغم أن إيران تسيطر على المضيق. سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الإحصائية التراكمية الإجمالية لتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2700 وشهدين وأكثر من 8300 جريحة منذ 2 مارس الماضي. استشهد شخصان على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

على سلامتكم. أهلا وسهلا، مسيكم بالخير وبالهنا مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاق سمعادلين، موجاتكم على راديو إصفاكس، تابعوا فينا على البوند فيم وإلا على النت على www.radioisfax.in. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل المتابعين. من توا ينطلق معكم المشوار من 5:30، يتواصل إن شاء الله حتى 8:30 متاع الليل. نحييكم الناس كل، نرحب بكم الناس كل. تحياتي زادة زميلتي ألفا زميت اليوم تغيب عن الفضاء، إن شاء الله نتلقاه الأسبوع القادم. معكم كيف العادة في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، مش وحدي أكيد، فريق كامل ومتكامل يأمن هذا اللقاء. مهندسنا اليوم مهندس الصوت، تحياتنا ليه، زميلنا سمير تقتق. كيف كيف زادة تحياتنا الأسامة عبيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحياتي الأحلى وأغلى مستمعين اللي يتابعوا فينا. بعد شوية إن شاء الله مش تكون عنا استضافة مميزة باش يحضروا معنا من الغرابة، وباش نحكيه على تظاهرة الحقيقة هادفة جدا، تو نعطيكم أكثر تفاصيل عليها. كذلك مش يكون عندنا متابعة الأعمال الفنية مسرحية، باش نحكيه على العمل المسرحي الجديد سحر الورق، باش يحضر معنا مخرج العمل شهاب مع مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم، كلهم هكا يتقدوا شغف للعمل المسرحي. كيف كيف زادا باش نحكيه على الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد، كذلك باش نحكيه عليه وباش نعطيكم فكرة عليه مع سيدة سعيدة بولعابي رئيسة المؤتمر، إلى جانب استضافات وفقرات أخرى مع زيدة. اليوم باش نرافقوكم إن شاء الله معاكم، باش نكونوا للنجاح لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله كل النجاح كل التوفيق في 7:30 إن شاء الله متاع العشية، باش نكونوا معاكم للنجاح. إذاعة إصفاقس ديما تأمن لكم هذه الفضاءات في كل عام لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم صغيراتنا الكل، مع متابعات أخرى مع فقرات أخرى زيدة في لقنا لليوم. مرحبا بكم الناس كل، نشكركم برشا على التحايا اللي بديت توصلنا على بكري، باهي نحييك هندا الكشاو، بعد شوية إن شاء الله نوصل لك الصوت ونوصل لك التحية. يظهر لي تخص عيد ميلاد بون انيفرسيل للناس كل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، ومن بعد احنا اكيد نوصلوا تحايا أصدقائنا وأوفينا الكل. نبدأ بأولى الإيقاعات، احنا بكل اللهجات نحبوكم مستمعينا بكل لغات العالم وبكل اللهجات.

اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إسفاقس. أنا اليوم نحب نرحب بضيفين منوريني برشا في الاستوديو في إذاعة إسفاقس باش نحكيوا على تظاهرة مهمة الحقيقة اليوم صارت في الحنشة تحديدا في الغرابة. نحب نرحب بهم سيريضا بن شيحة مدير المدرسة اللي أمنت مدرسة الابتدائية الغرابة اللي اليوم عاشت حدث مميز. أهلا وسهلا سيريضا، مساء النور ومساء الفل.
1: مساء الخير، مساء النور، أشكرك على الاستضافة وأشكر الفريق العابل معك، أحييكم جميعا، أحيي السادة المستمعين، أحيي الإطار التربوي بمدرسة الغرابة، أحيي كل من تفاعل مع هذه الحلقة اليوم، أحيي صديقي محمد جمل، وأحييكم جميعا.
0: نعم.
1: أنا سعيد جدا بوجودي في إذاعة إسفاقس، إذاعة التي أحببتها في طفولتي، وأنا اليوم كهل أزور هذه الإذاعة التي طالما ارتبطت بها ارتباطا وثيقا عند الصغر.
0: نعم، برشا ذكريات. واضح واضح من صوتك، من تعبيرك، من نظرة عينيك تحس فمك برشا برشا ذكريات جميلة مع هذه المنارة الإعلامية. إن شاء الله ديما تبقى مشعة على كامل الجهة، واللي كلنا رانا نحملوا برشا ذكريات.
1: أكيد عاصمة الجنوب.
0: نعم،
1: إذاعة إسفاقس عاصمة الإذاعات.
0: نعم، شكرا لك سيدي ضايع، يعطيك صحة، نورتنا برشا. كيف كيف نورنا برشا بحضوره الدكتور سي محمد جمل، دكتور في المناهج وطرق التدريس. أهلا وسهلا يا سي محمد.
2: أهلا أهلا وسهلا بكم، مساء الفل وأنتم بلونه. فأقول إذا أحسست أن وقار التاريخ يعانق فتنة الجغرافيا فاعلم أنك في هذه المنار إذا إسفاقس. نحن تربينا على إسفاقس، على الأصوات الجميلة، على برامج الأستاذ منذر عز الدين وسوري الميلادي وصديق الدكتور عبد الكريم قطاطة. فنقول لهم البسمة الجميلة تبقى حتى وين غاب صاحبها.
0: نعم أكيد، تحياتنا لهم الزملاء الكل، إن شاء الله ربي يبارك فيهم وفي صحتهم، وإذا تصفيق سيئة تبقى هالمنارة هذه اللي تضمنا الناس كل، دارنا الناس الكل، واللي تحملنا معها برشا ذكريات جميلة، ومدرسة هي الحقيقة انهلنا منها الناس كل، وإن شاء الله نقدموا فيها احنا حتى ولو القليل اللي يفيد. مرحبا بكم دكتور محمد جمل، مرحبا بكم سيدنا سيريضا بن شيحة. احنا اليوم جيتونا من الغرابة، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيوا على تظاهرة الهدف منها هي أكيد دعم الأطفال المدمجين، واللي هي العلاج التربوي والسلوكي للأطفال المدمجين ذوي صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية، اللي هي كانت اليوم في المدرسة، هذه التظاهرة المدرسة الابتدائية الغرابة. تعطينا فكرة عليها سيريضا؟
1: أكيد أكيد.
0: كيفش كانت، كيفش كان التفاعل؟
1: نعم.
0: الهدف أكيد أهداف كبيرة رسمتوها من خلال هالتظاهرة هذية.
1: بالضبط، أضع التظاهرة في إطارها. اليوم 3/5/2026 كانت المدرسة مزدانة بهذه الحلقة وبهذا النشاط، وازدانت بوجود الأولياء والأطفال المدمجين وبعض أهل الاختصاص في الجانب التربوي والسلوكي والعلاج للطفل المدمج. اليوم حبينا نقدم حلقة تنشيطية تكوينية تربوية علاجية، تقولين فيها ما تشائين، لأن الحلقة بالفعل هي دسمة جدا، أثثها ثلاثي من ذهب بقيادة الدكتور محمد جمل صديقي، معه عنصراني المعان سي لطفي شفرود أستاذ في التنشيط بدار الشباب الحنشة، والأستاذة المقتدرة المبدعة سيدة سناء حريزي اللي عندها أيضا دراية بعالم الإدماج وعالم الأطفال المدمجين. كان التحضير السابق شاق لكنه لذيذ، والحمد لله اليوم جنينا الثمار من خلال تقديم هذه العينة، من خلال تقديم هذه العينة المثمرة. اليوم رأينا السعادة في عيون الأطفال.
0: نعم
1: والله العظيم، اليوم
0: محيها.
1: اليوم اليوم دمعت عينا أم قالت أريد حلا، أريد حلا لطفلي، أرى المستقبل غامضا، فكيف السبيل، كيف السبيل إلى ذلك؟ بالحق اليوم أثرت فينا برشا الأم هذيك وبعض الأمهات الآخرين. قلنا لها اليوم هي بادرة أولى. أرجو من جميع الأطراف والمتدخلين أن يبنوا معنا حجار أخرى لأجل تشييد بناء العلاج التربوي والسلوكي للطفل المدمج ذوي الصعوبات أو صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية التي سيتحدث عنها صديقي وأخي الدكتور محمد جمل بمصطلحات أكاديمية وعلمية. كان الجو مفعما بالحيوية اليوم، الكل متهيئ والكل مشرئب والكل ينظر إلى هؤلاء الأطفال بعين الرضا على المجهود الذي بذلناه، ونحمد الله ونشكره أولا. ثانيا، عندما نرى البسمة في أعين الأطفال يذهب كل تعب أدراج الرياح.
0: نعم،
1: ولا يبقى إلا ذلك الأثر وتلك البصمة الطيبة في نفوسنا.
0: نعم، كان الحضور معناتها كان فما تفاعل كبير. نعم، من الناس، من الحاضرين، من الأولياء،
1: حضرت الأمهات وبعض الآباء. يعني في الدعوة اشترطنا كل طفل مدمج تحضر معه أمه درجة أولى، وإن لم تستطع فليحضر الأب حتى نمرر هذه الكفاية في التعامل، أو هذه الكفاءة، هذه القدرة في التعامل مع الطفل المدمج، نمررها ليس فقط إلى المربي وليس فقط إلينا نحن، بل إلى الأم. نريد للطفل المدمج أن يجد عناية من أمه في البيت، من معلمه في المدرسة، من المدير في الساحة وفي الإدارة وفي التعامل الإداري، وبحضور قامة علمية كما سي محمد.
0: نعم، أكيد مش استفادوا من معارفه ما شاء الله سي محمد. أما قبل حبيت نسأل، قديش تقريبا أنتم كمؤسسة تربوية قديش عندكم مدمجين؟
1: نعم، تقريبا 18 طفل مدمج. وهالعدد هذايا أثار انتباهي وخلاني أسعى إلى إيجاد طريقة للتخاطب مع هؤلاء. أنا طوال المعلم يومين يتخاطب مع هؤلاء ويعلمهم ويصبر على ما فيهم من فرط حركة من كذا ونحكو فيه إن شاء الله.
0: أنواع هي تختلف.
1: أنواع طبعا هي مشاكل عديدة ولكنها ليست مستحيلة.
0: نعم.
1: اليوم حبيت نشوف أنه ليست مستحيلة بالفعل بحضور أهل الاختصاص وبعض المربين والأمهات. خذوا أبنائكم على أنهم أنت في داخلك طفل، وهو في داخله رجل أو امرأة، بمعنى عامل هو كأنه كبير وصديق وأخ وكذا، ويعاملك هو وكأنك طفل في حدود التعامل، ليس في حدود الاحترام والقيم غير، لا، في حدود التعامل، فليعاملك على أنك قريب منه
0: ما تتحاول
1: شديدة.
0: تقرب منه أكثر ما يمكن. نعم. خاصة أنه الأطفال هذوما حالة خاصة وعندهم بعض الصعوبات وبعض الإشكاليات، يلزم نعرف كيفاش نحتويهم، كيفاش نستوعبوهم، وكيفاش نجموا ناخذوا بيديهم، اللي هما راهم تلقاهم مبدعين في برشا مجالات، وتلقاهم ما شاء الله عليهم متميزين وعندهم ذكاءات هكا تميزهم عن بقية الأطفال. أما فقط يزمنا أحنا نركزوا معهم ونعاونوهم ونأخذوا بيدهم.
1: هذا هو درس اليوم، هذه حلقة اليوم. حطيت أحسنتي بالفعل. اليوم ذكرت لهم مثال لأينشتاين، كيف أن أمه أبدعت في التعامل معه لما جعلته كبيرا ضخما من حيث المعرفة والتربية والتمدرس، فاستعاد ثقته بنفسه.
0: نعم.
1: وصار أينشتاين
0: العالم الكبير.
1: صار أينشتاين.
0: نعم. يعطيك الصحة أستاذنا، شكرا لك سي رضا. الحديث ذو شجون، أما زيدا نحب نستفيد من خبرة ومن معارف وعلوم سي محمد جمل، دكتور في المناهج وطرق التدريس. اليوم أعطينا فكرة كيفاش، خاصة كيفاش يكون هذا العلاج التربوي والسلوكي للأطفال المدمجين ذوي الصعوبات التعلم النمائية والأكاديمية، كيفاش تكون؟
2: نعم، إذا أستاذ الفاضل تقريبا، إذا لو حكينا أستاذ نبتدي من الحكاية. الحكاية من تقريب، من أود أن نورد الوصف الرائع الذي نجده عند المربي الشهير فريال، إذا صاحب كتاب التربية الفعال، يقول فيه مقارنا بين إذا النمطين التربوي التقليدي والحديث، فحيث يقول: إن الطفل يحب الطبيعة ولكننا نحبسه في غرف المظلمة، وهو يحب اللعبة ولكننا نطلب منه أن يجتهد، إنه يحب أن يمسك الأشياء بيده لكن لا نفسح المجال له، وهو يحب الكلام ولكننا نكره على الصمت. إذن يحب أن يبحث عن العلم فنقدم له جاهزا ثم نبتكر له العقاب ونعلمه الطاعة السلبية. إذن اليوم اللي طاه وكان رد على ما قاله بريال. إذن هل هذا التربو الشهير وصاحب كتاب التربية الفعق إذن عفوا نحن انطلقنا في الأول. إذن هناك من الإشكالية نقوله إذن ما هو الدليل القاطع على وجود مشكلة تعليمية أو صعوبة تعلم، ثم نصنف ونحدد النوع ما نوع المشكلة.
0: تشخيص الساعة. بداية معناتها نشخصه الساعة نفهمه وضعية الطفل ذي، شو نوعية الصعوبات اللي عنده، خطرها تختلف وتتنوع. أيوة
2: نعم. ثم بعد التشخيص يمكن هناك اختبارات نفسية سواء مقياس الذكاء، ثم إذا اختبار تشتت الانتباه، اختبار الذاكرة هذه موجودة، اختبارات نفسية موجودة. ثم إذا هي نصنفها هي صعوبات نمائية، أي وهي إذا صعوبة الذاكرة، صعوبة الإدراك، ثم إذا صعوبة، ثم تشتت الانتباه وفرط الحركة. إذا نحن الظاهرة الموجودة تقريبا ديما في أغلب المدارس تشتت الانتباه ثم وفرت الحركة، أمر الاثنين مع بعضهم تشتت. إذن تقول الدراسة العلمية أن السبب يمكن أن يكون سببا جيني، سببا وراثي، سببا أم يمكن أن يكون، يمكن أن يكون كذلك من البيئة، يمكن من عسر الولادة. إلا أن العلم إلا أن العلم اكتشف، وأغلب الدراسات العلمية تقول أنه هو بسبب خلل في كيما المخ، إذن في القشرة الجبهية هذه كيما المخ، إذن الناقلة العصبية، أن القشرة الجبهية هذه ولا هي تقريبا إذن هي عبارة على المسؤولة عن سلوكنا، عن انتباه، عن تصرفها. عندما تنقص إذن كمية هذه الناقلات وبالتالي يتشتت المخ إذن ويبحث عن المسؤوليات الخارجية
1: الناصية.
2: إذن كما قال الله في كما قال القرآن الكريم ناصية خاطئة كذب. إذن هذه الناصية إذن هذه كذا بعدما صنفناها، ثم صعوبات أكاديمية تتعلق بصعوبة الكتابة والقراءة والرياضة. ثم لا يمكن أن نعالج الصعوبات الأكاديمية قبل أن نعالج الصعوبات النمائية. اليوم احنا قدمنا اعتمدنا على دراسات علمية، لم نقتصر على الفرنكفونية، انفتحنا على العالم، انفتحنا على كوريا وعلى فنلندا وسيدا يعرف تقريب الأنشطة، ثم اعتمدنا على المراجع العلمية الموثوقة. نقول مرجع علمي موثوق هو اعتمدنا على الدراسات الجامعية واعتمدنا على البحوث العلمية المحكمة والمجالات العلمية المحكمة، ثم خرجنا باستنتاج. إذا ثم وظفنا أنشطة إذا خاصة بصعوبة النمائية، وأنشطة خاصة إذا بصعوبة الأكاديمية، والحمد لله اليوم كانت نتيجة تقريبا متميزة جدا. رغم احنا في العنوان كنا مقترح تدريب، إذا عندما نقول مقترح إذا لم يخذل التجربة. يمكن إن شاء الله نتمنى إحنا كنلقوا إذن أساتذة، يمكن إذن هذا المقترح التدريبي يمكن نحولوه إلى بحث علمي، إذن وبالتالي إذن تستفيد المجموعات النية كلها.
0: نعم يعطيكم الصحة. بالفعل إحنا في حاجة ما أحوجنا لمثل هالتظاهرات ذي اللي تخرج بنتائج علمية وعملية زادة وأنشطة وتمارين تنجم تفيدهم. شكرا لكم على حضوركم
1: اليوم. طفل كان كثير التردد بين القسم والساحة، فرط حركة،
0: عنده فرط حركة،
1: اليوم لا يعيش فرط الحركة. اليوم بالحق استقام واستكان، ولكن تفاعل في نفس اللحظة دون خروج ودخول. احنا نحبوهم الصغيرات، وثم برشا أعمال نجم نعملوها مع الصغيرات. إذا نحبوهم نصنع المعجزات. اليوم مثلا مدام سناء عندها كتاب هي مألفة، له للإشهار وله للبيع وله للشراء، إنما هي مجهودها الخاص، مجهودها التربوي البيداغوجي الديداكتيكي، أسمته الوسيط لنتيجة أفضل. المربي هذه تضع خدماتها بهذا الكتاب على كل الزملاء اللي يحب باش يعرف يعالج ويتعامل مع المدمج، مع الطفل المدمج.
0: مهم جدا. نعم. خاطر فما برشا مربين للاسف ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه، ويصعب التعامل معاه، ويزموا برشا وسعبال، ويزموا برشا معرفه زيدا. طبعاً. مهم جدا انه المربي يتكون ويفهم الحالات اللي هو يتعامل معاه. نعم. باش يكون مجدي وناجح، ويكون زيدا صغير هذايا نجموا نوصلوا به لبعيد، وينجم في المستقبل يكون ما شاء الله ناجح ومتألق.
1: هذا الوسيط لنتيجة أفضل، فيه تطبيقات، فيه تمارين مفيدة جدا للطفل المدمج على اختلاف عمره من سنة أولى إلى سنة سادسة. المدرسة هي الحياة، والمعلم كمن يبعث الحياة في تلك الأنفس، ولا شك أن باعث الحياة هو الله عز وجل، إنما هي جرعات ديدكتيكية نفسية، إنما هي جرعات من المحبة من الاقتراب. لما تربط على أكتاف التلاميذ يقتربون منك، لما تمدحهم وتحفزهم يقتربون أكثر. نحن آباء آخرون، نحن أمهات آخرون، نحن أولياؤهم في المدرسة، لأننا تقريبا نحن الأقرب في منطقة الغرابة، نقول مدينة الغراب لأنها ناشئة وستكون مدينة كبرى إن شاء الله. في منطقة الغرابة الأولياء يعملون، كلهم يعملون تقريبا بنسبة 98%. يعني من الأب؟ هو المعلم والمدير وحارس المدرسة. من الأم؟ هي المعلمة والمربية. ولما تكون بهذا العلم والوعي أكيد أنها ستمرر أشياء فيها حب كبير وفيها دراية كبيرة وعلم كبير. اليوم حابين الولي يعني الأم بدرجة أولى تكون واعية حين تتصرف مع ابنها المدمج، راه ليس خطيئة هناك، ولا هذه خلقة من خلق الله، وبالتالي لابد أن والحلول موجودة. الحلول موجودة وبسيطة، فقط نريد لوجستيا في المدرسة ما ثمش إمكانيات. تحس أنه موضوع كبير وياخذ يعني صداه من الحوار ومن المحطات الإعلامية وغيرها، ولكن ننتظر فعلا اقتحاما لهذا الميدان، ننتظر من سلطة الشرف، ننتظر أن تكون في حجم هذا الموضوع، لأنه كل الدول تقريبا تعاملت مع هذا، مع هؤلاء الأطفال المدمجين تعامل جدا حرفي جدا واعي. نحن نبحث عن هذا، وهذا لا يعوز دولتنا ولا يعوز كما نقول سلطة إشرافنا، فقط ثقوا بنا، فنحن عندنا من الكفاءات وعندنا من الحب لأبنائنا بأن نلحقهم بقطار.
0: ومن الاقتراحات والحلول اللي تجم تفيد وتكون ناجعة أكيد. شكرا لكم على حضوركم، من نحييكم ونشكركم برشا. شكرا لك دكتور محمد جمل، دكتور في المناهج وطرق التدريس، تحيتنا لك.
2: شكرا. إذا كلمة أخيرة فنقول أن المشكل أن أغلب المتعلمين المدمجين الذين يعانون صعوبات تعلم هم من المدمجين في المدارس العادية دمجا أكاديميين، أي يتواجدون في فصول عادية مع أصدقائهم في ظل غياب غرفة المصادر التي يتلقى فيها الدمج المدمج مساعدة خاصة بصورة فورية حسب جدول ثابت، ثم غياب الخدمات الخاصة التي يقدمها متخصص يزور المدرسة إذا نقتروا على الأقل إذا مرتين في الأسبوع حول كيفية التعامل والتوافق مع هذه الفئة. ثم الخطة التربوية الفردية إذن من قبل المختصين، وتحقيق آلية الربط بين جميع الأماكن التي يتعامل فيها الطفل، ثم تنفيذ الخطة العلاجية بالإضافة لبرنامج الإرشاد الأسري. ثم المشكل كذلك عدم توفر معرفة كافية لدى المدرس حول كيفية
0: هذا قلنا يجب يكون فما دورات تكوينية ويجب فما المام ومعرفة. شكرا لك، انتهى الوقت. شكرا لك سي رضا بن شيحة مدير المدرسة، شكرا لك مدير مدرسة الابتدائية الغرابة، تحياتي لكم. شكرا لكم على حضوركم معنا، احنا مزنا معاكم متواصلين في برنامج مسيكم بالخير، قاوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، رئيس نقابة الفلاحين يدعو إلى تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي. حاج بلا حقيبة، خدمة جديدة للخطوط التونسية مخصصة لظروف الرحمن، وأول رحلة تنطلق بعد غد نحو البقاع المقدسة. بداية من يوم غد دواء جديد لمرضى السكري في الصيدليات. وفي العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تهدد باستهداف أي سفينة تتبع مسارة غير التي حددتها لعبور مضيق هرمز. ينتظر أن ينطلق غدا تسويق دواء جديد موجه لمرضى السكري من نوع الثاني بالصيدليات، له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وفق ما أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري الدكتور مهدي كلثوم. وقال المختص أن هذا الدواء يستوجب بالضرورة وصفة طبية من مختص أو طبيب مباشر، إلى جانب كونه لا يحمل أثارا جانبية على صحة القلب والكلى على طول الاستعمال لمعالجة السكري. ولفت الدكتور إلى أن هذا الدواء يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات، حيث أنه يؤخذ عبر حقنة أسبوعية وتحوي على 4 جرعات، ولازال الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يتكفل به إلى حد اليوم، ويقدر سعره ب 355 دينارا للجرعة. صحيا، أيضا تم الليلة الماضية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية التدخل لنقل أعضان من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية بعد موافقة عائلته، عبر تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية، بما مكن من التدخل في آجال قياسية. يذكر أن قائمة انتظار المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تضم أكثر من 3400 مريض، يتوزعون بين 1670 مريض في انتظار زرع كلى، وما بين 50 و60 مريض لزرع قلب، وأكثر من 1700 في انتظار زرع قرنية. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تم التأكيد خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس على أهمية مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المصالح لضمان تأمين التزويد بالمواد الأساسية وتنظيم نقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى تكثيف مراقبة الأسعار والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة وتعزيز اليقظة لضمان حسن سير هذه المناسبة في أفضل الظروف. وفيما يثقل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأغنام هذه السنة كاهل العائلات التونسية مع تدهور مقدورتها الشرائية، شدد رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميدان الضاوي في تصريحه للأخبار على ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي والمرتبط أساسا بنقص العرض مقارنة بالطلب.
1: الوقت الحاضر علوش خرج من دائرة المنتجين ولا في القشارة، وهذا ليش احنا اوصينا على المستهلك انه عملية الشراء تيدخل الاسواق الاسبوعية بناء على انه ثم بيع وشراء ومزاد، هذا يزيد وهذا كذا، ثم السوق عنده الوقت وهو اللي حدد السعر، ما نحاولوش انه نعطوا فرصة لهذوما القشارة على اعتبار انه المستهلك متضرر وبالدرجة الاولى المنتج متضرر. العلوش خرج معناتها منذ شهر ونصف او شهرين من عند المنتجين، خل في حلقة أخرى وتعدى للقشارة وعليه الترشيد في الاستهلاك، ثم نحاول أكثر ما يمكن باش نمشي العين اليقين اللي هي الأسواق الأسبوعية، والأسواق الأسبوعية من قصة

0: في كل معتمدية وفي كل ولاية. هنا نحاولوا أنه أكثر ما يمكن ما نخلقوش أزمة دبليس حاجة أخرى، بربي نبعد على حاجة هذه، معناتها أنه ناخذه بالمنظر.
1: وبخصوص الاستعدادات الجارية بمناسبة عيد الأضحى، انتظمت أمس بمقر الإدارة العامة للمصالح البيطرية جلسة عمل خصيصت لتقييم مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ومتابعة المؤشرات الصحية العامة بمختلف الجهات. وعشية انطلاق رحلات الحجيج لأداء مناسك الحج، أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة من 7 من ماي حتى 14 من جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية. وتنطلق رحلات الذهاب نحو جدة والمدينة المنورة من 7 إلى 21 من ماي، وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير الحبيب بورقيبة وجربة جرزيس وقابس مطمطة. وستنطلق رحلات العودة بداية من 1 جوان وحتى 14 من الشهر ذاته، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. وأطلقت الخطوط التونسية بالمناسبة خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة تمكن الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. إعادة تعريف النشر العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي عنوان ورشة علمية دولية انطلقت اليوم بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بهدف استعراض أحدث الابتكارات في مجال النشر العلمي لفائدة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حسب ما أكده منسق التظاهرة محمد الكسيبي.
2: احنا جامعة صفاقس والمعهد العالي للتكنولوجيا كل المؤسسات الجامعية يعني حارسين على انه يكونوا جامعة يكون عدد المنشورات العلمية فيها يتزاد من سنة الى سنة. اليوم يجب يكون النشرية بتاعك ولا الورقة العلمية تكون عندك تأثير توصل لأكثر عدد ممكن من باحثين تجي عليها انه المقروئيه ويشوفوك يعني الجامعات ويصنفوك. احنا عندنا شراكه منها من 10 سنين اما بالضبط من 10 سنين من 2016 شراكه بين جامعه صفاقس ودار النشر سبرينجر نيتشر، خلال نحن نصدر نشريه علميه اللي هي المجله الاورو متوسطيه للتكامل البيئي بالعربيه بالانجليزيه، وفي يعني تقريبا كل سنه يجينا معناها ضيف من سبرينجر حتى يمدنا بالجديد في الموضوع هذا. يتولى الموضوع الأساسي هو الذكاء الاصطناعي اليوم في مجال النشر، يدخل في عدة مجالات.
1: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار الاستعداد لذروة استهلاك الماء خلال الصائفة، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة لعدد من المنشآت المالية بل المائية بخزانات سيدي صالح، ما ينجر عنه اضطراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة بداية من 8 وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12. في موضوع مالي، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. في أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم استهداف مروحية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض الجو، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة ردا على اختراقات المحتل لوقف إطلاق النار. وفي حصيلة محينة، سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع شهداء توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2700 شهيد وأكثر من 8300 جريح. وبخصوص الوضع في الخليج العربي، وبعد هدنة مؤقتة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم التعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران. فلذا أكد وزير خارجية باكستان حرز تقدم كبير بالمفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وبدء حوار ومشاورة مستمرة لمنع وقوع هجمات على دول الخليج. وعقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع الحرية لمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز، أكد ترامب مساء اليوم خوض ما وصفه بمناوشة عسكرية صغيرة، وقال إن إيران لا تملك أي فرصة بعد تدمير قواتها الجوية والبحرية بالكامل وقتل قادتها، وأضاف أن طهران تريد أن تبرم اتفاقا لكنها تمارس الألاعب. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن أي سفينة تريد عبور مضيق هرمز عليها اتباع المسار الذي حددته إيران، وأضافت أن اتباع أي مسارات أخرى غير آمن وقد يعرضها للخطر. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأخبار. فتح الصامت معه أخبار الرياضة بعد قليل، دمتم جميعا بخير.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.
8: 13 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء، أحب الرياضة في كل مكان. مساء الخير، أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. اليوم الثلاث انعقد الاجتماع الأمني الخاص بمواجهة درب العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بمقر ولاية بن عروس، ووافقت السلطات الأمنية على تخصيص 27 ألف تذكرة لأحباء الترجي كمعاملة بالمثل لمباراة الذهاب، حيث تم تخصيص 27 ألف تذكرة لجمهور النادي الإفريقي، وينتظر طرح حوالي 3000 تذكرة فقط للبيع على الانترنت بحكم وجود 24 ألف مشترك بفريق الترجي. ذكروا ببرنامج الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المبرمجة نهاية الأسبوع الحالي الجمعة 8 مايو في الساعة 4، المقابلة الكل ملعب التونسي مع اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مع مستقبل جابس، أولمبي البيجي مع شبيبة العمران، وشبيبة القيروان مع الاتحاد المنستيري. يوم السبت القادم كيف كيف الأربعة بتاع العشية، مستقبل مرسى مع نادي صفاقسي، نجم الساحلي مع نادي البنزرتي، ترجي جرجيس مع نجم المتلوي، ويوم الأحد 10 مايو في الأربعة لقاء ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نادي صفاقسي في مباراته ضد مستقبل مرسى لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة باش يكون منقوص من خدمات كل من فراس الكوحي، عمر بن علي، شام بكار بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كذلك باش يغيب على هذه المقابلة ياد بالوافي بسبب الإصابة. ذكروا نادي صفاقسي باش يستعيد خلال اللقاء هذايا خدمات متوسط الميدان محمد أطرابلسي. كذلك نادي صفاقسي كان أعلن اليوم إصابة اللاعب محمد أمين العايدي على مستوى الأربطة المتقاطعة، وكان أورد في بلاغ على صفحته الرسمية أن اللاعب محمد أمين العايدي باش يجري الأسبوع القادم عملية جراحية. ذكروا أنه محمد أمين العايدي 20 سنة يشغل خطة مهاجم جناح أيمن، لعب الموسم هذا مع فريق نادي صفاقسي 7 مباريات. دائما مع أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المدرب فتحي العبيدي قدم استقالته من تدريب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ذكر الاتحاد المنستيري انهزم نهار البارح ضد فريق نجم المتلوي بهدف مقابل صفر على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. الهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي كانت أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة في عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا لقيام الروح الرياضية. الهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي في بلاغ لها اليوم نددت بهذه التصرفات الإجرامية والخطيرة، كما أنها تثمن في الآن ذات المجهودات الأمنية لأسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة، ويؤكد النادي الإفريقي تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه. إلى أخبار الرابطة الثانية لكرة قدم، نذكروا ببرنامج الجولة الأخيرة اللي مش تلعب نهار الاثنين والثلاثة الجايين. نهار الاثنين مش يكون مخصص للمجموعة الأولى المقابلة الكلفة الأربعة متاع العشية. المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس مع الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، نادي حملف مع عمل حمصوصة، اتحاد مسالم مع جمعية مجرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكان المهدية المحيط القرقني، بعث بوحج لاتحاد تطاوين، وسكاك الحديد الصفاقسي، وكوكب أعقرب. الثلاثاء القادم كيف كيف الأربعة بتاع العشية المقابلة الخاصة بالمجموعة الثانية، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية ريانة، نصر جلم الملعب الجيبسي، مستقبل قصرين مع اتحاد قصر السيف، تقدم ساقيت الدائرة مع هلال رديف، همل بوشمة مع النيد القربي، وقواف القفصة يتبارى مع أولمبيك سيدي بوزيد. ما دمنا مع أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نشير أن مكتب الرابطة باش ينظر إن شاء الله غدوة في ملفي احتراز فريق الملعب الجيبسي ضد لاعب مستقبل قصرين، كما سينظر أيضا يوم غد الأربعاء في ملف احتراز تقدم ساقيت الدائرة ضد الملعب الجيبسي فيما يخص الأحداث اللي رافقت مباراة السبت الماضي وإلقاء قرار على المدرب يسري بالكحلة. واجتماع طبعا الرابطة بممثلي ملعب الجيبسي باش يكون صباح الغد تقريبا 11:30 حسب ما وصلني من الأخبار. كذلك اجتماع الرابطة بممثلي فريق تقدم ساقيت الدائرة باش يكون غدوة في حدود 3:30 تاع العشية كذلك حسب آخر الأخبار اللي وصلتني. والقرار النهائي من الرابطة سيكون مساء يوم غد الأربعاء. إلى الكرة الطائرة الآن، غدو مش يكون موعد مع نهائي كأس الجامعة لقاء الذهاب في قاعة عيسى بن نصر بقليبيا في الستة تاع العشية، لقاء الأولمبي القليبي مع سعيدية سيدي بوسعيد. يوم الجمعة القادم في الدور نصف النهائي لكأس تونس في قاعة مساكن في الساعتين، لقاء النجم الساحلي مع مولدية بو سالم. وبالنسبة كيف كيف نهار الجمعة القادم في مجموعة تفادي النزول الجولة الثالثة إيه في قاعة رايد البجاوي في الستة، مباراة جمعية صلاة تونس بصفاقس مع نادي حمام لمف. إلى كرة اليد، تعيينات مواجهات الدور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس، مقابلات باش تكون أيام الجمعة والسبت القادمين. الجمعة 8 مايو في الستة لقاء الترجي الرياضي التونسي مع النجم الساحلي، ونهار السبت 9 مايو في الأربعة مباراة بعث بن خيار مع النادي الإفريقي. كيف كيف نهار السبت في الأربعة لقاء الملعب التونسي مع النادي الرياضي بساقيت الزيت، ونهار السبت أيضا في الأربعة لقاء جمعية الحمامات. طبعا مقابل نذكروا الترجي والنجم الرياضي الساحلي مش دور بترخيص استثنائي لعدد الجماهير الحاضرة. إذا هذه المقابلات الخاصة بالدور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد. خبر يوم الكرة الطاولة، في الحقيقة المختار التكابري رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة كان أكد اختفاء لاعب المنتخب التونسي للعبة أبو بكر بوراس بتاريخ 2 مايو بعد مشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر المقارنة بالعاصمة البريطانية لندن. تكابري في تصريح لوكالة فريق الأنباء اليوم أكد أن الجامعة أطلقت إشعار من المدرب الوطني مراد ستا لتولى بالتوازي رئاسة بعثة المنتخب المشاركة في المونديال، أكد من خلاله مغادرة أبو بكر بوراس مقر الإقامة دون سابق إعلام، وذلك بعد نهاية المشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الأول والاستعداد للعودة إلى أرض الوطن بالتاريخ ذاته. والتكابري قال أن الجامعة بادرت حال إبلاغها خبر اختفاء اللاعب بالتواصل مع سفارة تونس بلندن ووزارة الشباب والرياضة، وأكد أن الجامعة لم تتلقى إلى حد اليوم أي اتصال من اللاعب رغم محاولات التواصل معه بشكل متكرر. وأضاف أن الاختفاء المفاجئ للاعب راس البالغ من العمر 25 سنة بشكل خسارة للمنتخب، خاصة أنه يعد أكبر عنصر في الفريق الوطني لتألف من عناصر واعدة في انتظار إرساء نواة أخرى من اللاعبين القادرين على حمل المشعل وتشكيل منتخب أكابر في قادم المواعيد. سيدير طاقم تحكيم دولي أوروبي مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة الأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري المقرر نهار السبت 9 مايو انطلاقا من الساعة 4:30 بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. بشكون هذه المباراة مسبوقة بنهائي الكبريات بالقاعة ذاتها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 1:00، لكن قبل ذلك بشيديرها طاقم تحكيم تونسي. إلى الكرة القدم الأوروبية، حيث سيحتضن ملعب الإمارات مساء اليوم مواجهة من العيال الثقيل تجمع بين أرسنال الإنجليزي أتلتيكو مدريد الإسباني في 8:00 ليلا في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لقاء منتظر يعد بالكثير من الإثارة وكذلك من التشويق. مباراة الذهاب نذكره أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مواجهة تسمت بندية كبيرة. وسجل هدف أرسنال نذكر المهاجم فيكتور جوكيريس، وأمضى هدف أتلتيكو مدريد اللاعب خوليان ألفاريز، ليبقى الحسم مؤجل إلى هذه الليلة، نذكر الموعد 8 متاع الليل. كذلك الأنظار ستتجه إلى النسخة المقبلة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بين 11 جوان و 19 جويلة للاتحاد الدولي لكرة قدم والفيفا بالتنسيق مع السلطات المحلية في المدن 16 المستضيفة. كان أجرى دراسات موسعة حول الظروف المناخية المتوقعة خلال فترة إقامة البطولة، خصوصا فيما يتعلق بدرجات الحرارة داخل الملاعب وأثرها المباشر على اللاعبين والأداء البدني. والمعطيات المستندة كشفت إلى دراسة علمية حديثة أنه 14 ملعب من أصل 16 مرشحة لتسجيل درجات حرارة تتجاوز 28 درجة، وهي مستويات تصنف كمرتفعة من حيث التأثير على الجهد البدني، فيما يحتمل أن تصل الحرارة في بعض المباريات إلى أكثر من 32 درجة، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة اللاعبين. كما قرر فيفا اعتماد فترات توقف مخصصة للتبريد خلال جميع مباريات البطولة في محاولة للحد من أثار الإجهاد الحراري، وكذلك الحفاظ على مستوى البدني اللاعبين طول 90 دقيقة، خاصة في ظل ضغط المباريات وكذلك كثافتها في هذه النسخة الموسعة. 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء شرطة توقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية سمير تقتق وفتح السامة، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
9: سبور نيوز. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.
10: يمسيكم بالخير.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ركاب دجور اليوم الثلاثاء 5 ماي. اليوم أهم الأحداث تتعلق بآخر الأخبار، معناها خرجت عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمقتضى أمر عدد 71 لسنة 2026 المؤرخ في 4 ماي 26، ينهى تكليف السيد بلحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، علما وأنه رئيس الجمهورية البارح كان التقى برئيس الحكومة وكذلك أيضا وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الطاقة، اللي الطاقة ما زالت تثير الجدل وخاصة موضوع اللزمات وتمريرها في مجلس النواب الفترة الأخيرة. الموضوع عنده علاقة ولا؟ على كل حال قادم الأيام نفهم أكثر تفاصيل. كذلك في أخبار وزارة الاقتصاد والتخطيط، أمس وزير الاقتصاد والتخطيط اجتمع بوفد من شركة تايكينج إلكترونيك اللي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وضم الوفد المدير التنفيذي والمدير العام للشركة، وينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تنهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، ويوجه إنتاج المؤسسة للتصدير كليا. مدير العام قدم للوزير فكرة على نشاط المؤسسة إلى جانب خططها وبرمجها المؤسسة الأم اللي في الصين والاستراتيجيات الرامية إلى مزيد تعزيز النشاط وتوسيعه باعتماد أحدث التقنيات. لمعلوم اليوم أنا نشوفه السيارات الكهربائية قاعدة تكتسح في العالم، وخاصة السيارات الصينية المنشأ، وتقريبا إقبال من أكثر المقتنيات على المستوى العالمي. وقال المدير العام أن اختيار تونس لإقامة أول نواة لشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسة معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لإنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. مؤكد استعداد، معناها في المقابل وزير، استعداد الوزارة وهيكلها لتقديم الدعم الضروري. الحقيقة الخبر به خطوة إيجابية، لكن كي نشوف الرقم 40 مليون دينار، الرقم موش رقم كبير وموش رقم ضخم، معناها بالحجم اللي شركة صينية وصناعة سيارات، وإضافة إلى ذلك أحداث قرابة 300 موطن شغل، يعني 300 موطن شغل نجم يكونوا في معمل نسيج ولا في أي فضاءات. معناها الشراكة مع الصين لابد أنها تكون في مشاريع ضخمة وكبيرة وكبيرة جدا، لأن كنا نحكي على الإمكانيات وعلى الموقع وعلى كذا، وفي المقابل يقول لي 40 مليار، معناها ما هو شرق كبير. نتطلع إلى تعزيز الأرقام هذه بشركات أكبر وأوسع. يتواصل المشوار مع ريم، إلى اللقاء.

ايش السر اللي فيك؟ وصلتنا للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في منى وعطي، مسيكم بالخير. بدينا معكم المشوار من الخمسة، مازلنا متواصلين حتى الثمانية ونص متاع الليل. بعد شوية باش نحكي على عمل مسرحي جديد مع مجموعة من الشباب، ومش نحكي وزيد على تظاهرات أخرى باش تتابعوها معنا إن شاء الله وتواكبوها. أما قبل حبيت نوجه تحية لصديقتنا اللي هي هندا الكشو اللي تقول لي مساء الخير والسعادة لكم الناس كل الفريق الكل والمستمعين، ونحب نقدم تحية عيد ميلاد لأختي ريم الكشو. عيد ميلاد أختي ريم، نقولها لا يقطعك عليا بأحلى رمرومة، ربي يخليك ليا أختي العزيزة والغالية. نقول لها بون انيفرسير إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة يا رمرومة. لسم مع لسم.

0: تسليمتكم. أهلا وسهلا ما شاء الله بحذية عدد كبير من الشباب اللي منوريني في الأستوديو واللي هما مغرومين بالفن وبالمسرح. وإحنا اليوم باش نحكيه على عمل مسرحي جديد. نحب الساعة نرحب بمخرج العمل والنص ليه زيدا النص والإخراج شهاب الجربوعي. أهلا وسهلا يا شهاب.
1: عسلامة مدام ريم. غيبة
0: غيبة. ما ديما تحضرنا بجديد.
1: نجي كم بجديد.
0: وما شاء الله تحضرنا بشباب زيدها ما شاء الله عدد كبير اليوم في العمل.
1: يا عايشك. ثم برشا شباب إن شاء الله معنا في العمل. شباب هذي إن شاء الله مرهن عليه هنا. شباب هذي مش تشوفوه برشا معنا وش وصلوا إن شاء الله البلايس بعيدة قدام إن شاء الله. مش بشترى على السنة بركة بشترى العام الجاي والعام اللي بعده بشوفه في بلايس. كل عام بشتراهم يتطور أكثر معناته بشتراهم متطورين أكثر وأنضج. مازلنا كي بدينا ما عندناش 5-6 شهور ملي بديت في الفي معناتها بعد معناتها تجاوزنا مرحلة نخدم. مازلنا نخدم في دور الشباب ودور الثقافة لكن دخلنا في مرحلة جديدة دخلت أنا فيها معناها مغامرة جديدة
0: أي.
1: هي مرحلة الجمعيات وإن شاء الله شركات.
0: مش
1: على مستوى الإخراج أنا كممثل خدمت أما أحكي لك على الإخراج إن شاء الله أنا معناتها دخلت الإكسبرينس هذه إن شاء الله ربي يسهلك أهو
0: أكهو ربي يوفقكم. إحنا اليوم باش نحكيو على عمل جديد هو سحر الورق. أما قبل ما نحكيو على العمل نحب نرحب فريق العمل اللي هو فريق ما شاء الله عدد كبير. نحب نسلم عليهم رحب عليهم رحب بيهم. محمد علي بن ضو هكا
2: عسلامة.
0: محمد علي
2: عسلامة. مرحبا
0: مرحبا بك انت نورنا.
2: عايشك.
0: نتعرف عليك يتعرف عليك المستمعين.
2: محمد علي بن ضو نقرا دوزيام اني في معهد تينا وناشط عند شهاب الجربوعي.
0: ناشط في المسرح. قد ايه عندك؟
2: توا عندي قريب العام.
0: قريب العام اللي بديت المشوار. شنو اللي شدك في المسرح؟
2: حاجه بيا لي انا اللي هي الفايده معناها في كأنتوراج معناها التعامل والثقه في النفس زاده. استحقيته برشا الحق وفيدني.
0: فيدك. فيدك في الثقة في النفس خاصة ودعمك. نحب نعطيكم الكلمة الكل خاطر عددكم ما شاء الله كبير. إلى جانب محمد علي سيف الله مرحبا بك سنوسي.
3: سنوسي أقرأ.
0: مال أنت ما حطيتهمش مرتبين. سيف الله سنوسي مرحبا بك يا سيف الله. أهلا وسهلا.
3: عايشك الله يخليك.
0: نتعرف عليك.
3: سيف الله سنوسي. عمري بينتو 18 سنة. انا نقرا في مجيد ابو الليله نقرا زيما نيانفو. نعمل مسرح مع سي شهاب.
0: مسرح من وقتيش تنشط في المسرح؟
3: والله عملت عامين بعد جاتني فتره قصيت عام وسنه رجعت.
0: وشو اللي يخليك ترجع؟
3: الغرام.
0: نرجع لك ديما
3: الغرام. نماله تاكلك نماله. لازمك ديما تبرف ديما تحضر ديما تخدم الفيزيك باش تكون في فورما وكا.
0: نعم مرحبا بك سيف الله. هنا نحب نسلم زيد على مريومة منورتنا برشا. مريم بوستة اللي هي بنت زميلنا جوهر بوستة ما شاء الله عليها منورتنا برشا يا مريومة. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا يا مريم. زيد نتعرف عليك. أنا نتذكرك خذيت البكالوريا من وقتها توا من جديد نتلاقى بيك. مرحبا بيك في استديوهاتنا.
4: عايشك. مرحبا بيك. عايشك.
0: أيوة.
4: مريم بوستة فانتيان بيانتو. نقرأ في فاكولتي دروا
0: إن شاء الله بنجيح.
4: عايشك. الحقيقة أول إكسبرينس لي هذه في المسرح وإكسبرينس باهية خطرين معناها ديجا نحب نحب هكا العمل هذي
0: تحب المسرح.
4: نحب المسرح. نحب الحقيقة العمل مع شهاب ياسر مزيان والإكيب كلها تهبل وإن شاء الله تكون مسرحية باهية
0: إن شاء الله. قدير عندك أنت معهم في الإكيب؟
4: إحنا راو منبا معناها شهر هذه خدمة راو تعبين عليها نبرفو بريسك معناها ديما وإن شاء الله تكون حاجة مزيانة إن شاء الله تخلطوا على حاجة مزيانة
0: إن شاء الله. مريومة مع تظهر الشغف وظهر حب المسرح
4: الحقيقة. اكتشفته مخر. ما
0: كيفش كان الاكتشاف؟
4: كلمني شهاب. أنا معناها منخرطة في راديو بانوراما. كلمني شهاب
3: مركب شباب بسفاقس.
4: كلمني شهاب قال لي تحبش تجرب اكسبرينس جديدة. قلت له
0: علاش كيف جربت كيفش قيت التجربة؟
4: الحقيقة تجربة مزينة برشا وهي المسرحية في حد ذاتها والعباد اللي معاك في حد ذاتهم بالحق مسرحية ياسر مزينة وإن شاء الله كي تحضر نحب الناس كل جي تتفرج عليه خاطر باش يكون عمل ياسر مزيان.
0: كنت اكتشاف مش تكون
4: اكتشاف.
0: نعم يعطيك الصحة يا مريم. كل التوفيق ليك إن شاء الله. به بعد كل واحد مش حكي لي على دوره في المسرحية
4: إن شاء الله.
0: إلى جانبك مريم قدمنا صديقك
4: زياد.
0: زياد مرحبا يا زياد. أهلا وسهلا.
5: مرحبا
0: زياد الترابلسي.
5: زياد الترابلسي نقرا ماستر انجينيري كونتابل في الهاش حسين تاع صفاقس. أصلي من المنستير.
0: مرحبا.
5: عايشك. ودخلت
0: سمحة المنستير هذا وخاصة كي الطقس يبدأ يسخن تحس الأجواء تزيد تحلى أكثر. معايا مدينة هكا هادئة وجميلة.
5: أكيد.
0: وصفاقس شنو اللي عجبك فيها؟
5: العباد.
0: العباد. العباد أكثر من الأماكن.
5: الأماكن الحقيقة مزيت ما درتش برشا ما خلطت معنا عباد صفاقسية وكل باهي.
0: أي باهي. المسرح قديه عندك وانت في الغرام هذية من اللي بديت؟
5: أني نعم في المسرح ملاني صغيرة ما كنت في دومين آخر جملة
0: كيف
5: يعني مسرح شارع كهو. بعد بتجربة مع مسيو شهاب قيت برشا حاجات أخرين مختلفين معنا مسرح بحر مش فقط أنه مسرح شارع كهو.
0: نعم معناه هذه تجربة جديدة بالنسبة
5: لي. تجربة جديدة.
0: نعم يعطيك الصحة. مرحبا بك زياد.
5: عايشك.
0: نورتنا. به توا باش نسلم عليكم رايا. اهلا يا رايا. انت بجانبي يا رايا. مرحبا بك.
6: السلام عايشك. والله يا رايا الغربي 13 سنه نقرا في كوليج 15 اكتوبر والمسرح معناتها انا نحب الفن ملي انا كنت صغيره نحب اني نرسم نحب اني انا نعمل دانس نحب نغني غير المسرح والمسرح ملي انا صغيره معناتها نحبه كنت حتى اني انا وانا صغيره نشد معناتها التليفون نحطه قدامي ونعمل دي سكيتش وحدي معناتها ما فهمش عبيد معايا جوست انا نمثل قدش من شخصيه حاجه كانت لي هي في البدايه في المسرح وتو عندي قرابه العام معناتها مع شهاب ان شاء الله تكون معناتها مسرحيه باهيه وكان معناتها
0: ما شاء الله عليك يا رايا انت متعدده المواهب معناها مغرومه ببرشا هكا الفنون الكل تقريبا
6: الاقرب
0: ليك
6: الاقرب ليا هي كلهم راهم الكل نفس المستوى حق مسرح غناء دانس ورسم كلهم معناتها حتى في الرسم شاركت في قدش من ملتقى وطني مسرح كنت شاركت في مسرحية مع مدرستي وخفيت أحسن أداء الإناث وقتها خفيت عملت 5 شخصيات
0: في الغناء شو تغني؟
6: الغناء والله الغنية معناتها اللي تعجبني نغنيها معناتها ما زلت
0: مثلا
6: فيروز كان عنا طاحون أكثر غنية معناتها نغنيها
0: باهي كملون تعرفوا كملون تعرفوا على المجموعة وتحضر لنا تغني لنا فيروز
6: باهي
0: رايا نعرف ما ماكش محضرة روحك كمان بما أنك فنانة متعددة المواهب كشاملة نشوفوك ونتعرفوا على أدائك وتغني لنا شوية هكا دندن لنا شوية يسر التركي مرحبا يا يسر
7: مرحبا بك
0: يسرى
7: يسر
0: مرحبا يا يسر تو هي تعبر لنا مرحبا يا يسر
7: مرحبا بك
0: متبنيكم هو شهاب متبنيكم مرحبا بك يسر
7: مرحبا بك
0: نتعرفوا عليك
7: يسر التركي نقرا ثامنة اساسي في معها طار حداد
0: قديش العمر
7: 14
0: زغروني 13 سنه 14 سنه ما شاء الله عليكم المسرح قديش عندك من اللي بديت فيه
7: تقريبا 4 شهور هكا
0: 4 شهور مازلت جديدة يحكي لنا عليك تجربة هكا جديدة شنو اللي لفت انتباهك للمسرح شنو اللي لقيته فيه
7: والله هي تجربة مزيانة برشا عجبتني انا ما كنتش نعرف المسرح صاحبتي عرفتني عليه يا اخي دخلت فيه
0: يا اخي وكيفاش لقيته
7: مزيانة التجربة مزيانة
0: تجربة مزيانة وتنزيدوا نكتشفوها بيسر تقدم لنا صاحبتك اللي كانت هي سبب في انك تدخل للمجال هذي وللمسرح
8: عسلامة
0: اهلا وسهلا
8: اسمي ألا عميش
0: مرحبا يا ألا
8: وتيمني 14 بيانتو
0: أيوة حتى انت عمرك 14 سنة
8: اول حاجة ديت احنا لنا في طاولة احنا فامي بالرسمي مانيش جروب متاع مسرح وانا حاجة احنا عائلة في بعضنا معتا يبدأ واحد عنده مشكلة كل يحكي للكل فهمت والله من اللي دخلت المسرح كيش احكي لك انه شهاب بالرسمي بالرسمي احسن العباد يلي عرفتهم. انه ريت كي قبل تاني بدا عندي بروجي باش نقدمه اي حكايه بدا عندي التراك ما نجوش نقدم نخاف اذا ملي دخلت تراك تنحى ولا عندي ثقه في روحي بالرسمي اكسبيريونس باهية برشا وننصح العباد الكل يجربوها.
0: وحليك
8: عايشك
0: الي معناها فما هكا تحس فرحة كبيرة تحس شغف كبير مع زيدة تحس فما هكا تغير تشوف فيه نهار بعد نهار قديش عندها تجربة بالنسبة ليك
8: وهي قصيرة 6 شهور 7 شهور
0: أما تأثيرها واضح كبير
8: برشا
0: برشا تأثير إن شاء الله ربي يوفقك
8: عايشك
0: الي نزلت ريتاج
9: عسلامة
0: عسلامة يا ريتاج أهلا وسهلا مرحبا نتعرف عليك يا ريتاج
9: اسمي ريتاج عمري عمري 16 نقرأ في كوليج المنارة دخلت المسرح حتى أنا عرفتني عليه صاحبتي دوب ما دخلت محليهم تلقى راحتك كهو
0: حتى أنت عندك أشهر ما اللي بديت في المجال
9: أي.
0: أو كيفاش شو تحس الإضافة اللي أضافه لك المسرح
9: كل شيء كي تدخل المسرح ما تحسش فما ضغوطات تدخل مرتاحة
0: فريدة تحسها منطلقة تحس روحك
9: بالضبط
0: يعطيك الصحة يا ريتاج نرجع تو باش نحكيو على العمل تعطينا علي فكرة مجزة شهاب من بعد كل واحد يقدم لي العمل بطريقته والدور اللي باش يأديه ليه هاي شهاب نرجع
1: بالنسبة لسحر الورق وعمل موجه للأطفال والنشأة من أطفال ونشأة يعني من سنة قبل الدراسة حتى يكشي الكوليج يهم الفئتين العمريتين هذوما الفكرة العامة متاعو حول المكتبات العمومية تثمين الرصيد المكتبي هي معناتها الموضوع متاعها يحكي على طفل مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي وأخته تحب برشا الكتب والمكتبة مش يعملوا في مهزته أخته في مغامرة في وسط المكتبة ويتعرف على شخصية تخرجوا لهم الكتب كل ريون تخرج شخصية ومعهم كتابين هذه النظرة متاع المكتبة اللي هي الأمينة متاع المكتبة بشيء في رحلة من عالم العالم كل مرة يتعرف على شخصية من شخصية الكتاب وبشوي بشوي يبدأ يقتنع ليث بأهمية الكتاب وفما عناصر إبهار عناصر فرجة مرجعيات تاريخية مرجعيات علمية كل مرة أما بطريقة فرجوية مزيانة فما برشا شتيح برشا معلومات برشا فرجة برشا ضحك فهمت الشخصيات باش نتعاطفوا معهم باش نضحكوا معهم ثم الشو هو شو هذا بالنسبة لسحر الورق هو أول عرض باش نعمله إن شاء الله في مكتبة وأصريت عليه مع أنه معناها بكري أما أصرينا عليه العرض باش نشوفوا الامبيونس بتاع المكتبه على خاطر هو يمشي في زوز اتجاهات في يمشي سيرسين ويمشي في فضاءات غير تقليدي مثلا معناتها مش في العلبه كهو مش في المسرح العلبه كهو نجم يكون في فضاءات مفتوحه ولا في فضاءات
0: ولا في الشارع ولا في النجم يتوظف
1: اي يتوظف في دو فيرسيون معناها هذاك باش نمشي فيه هذا بالنسبه لسحر الورق ان شاء الله زاد عندنا بروجي اخر
0: اول عرض قلت نهار السبت القادم
1: نهار السبت في في المكتبه العموميه سقيت الزيت مسي محمد ربان وزوره تحيه ان شاء الله هو اصر عليا باش
0: شو التوقيت
1: ساعتين ونص بالنسبة هذه السحر الورق عنا بروجي آخر إن شاء الله مسرح شارع باش نبدأ فيه إن شاء الله على قريب باش شاركوا بيه في المهرجانات مهرجانات الكبرى بتاع مسرح شارع إن شاء الله فما في الكيف مع سينيزار لكشو زيدا وعنا مشاريع مع سيحة من عشيشة ست
0: نفس الفريق تقريبا
1: نفس الفريق فما مأفكتيف أما بجيبش نجيبوهم الكل سلموا عليهم الناسكم
0: سلموا عليهم زمناك الوقت نعملوا استاد
1: نعملوا استاد
0: مش تجيب لنا الفريق الكل
1: تحية ساعة المدام حنان عبيد صاحبة الجمعية جمعية الثقافية مرتي حاتم الحشيشة زوجته

0: دور اللي انت باش يكون لك في المسرحيه؟
1: العمل الحقيقه ياسر مزيان كما قلت بكري. العمل معناها موجه للاطفال، هو راه موجه معناها الفئات العمريه الكل، اما خاصه الاطفال، خاطر معناها كما تعرف المواضيع هذه نتاع صغير
0: اصلا ظهرت الادمان اللي نشوفوها،
1: مدمن
0: الادمان الالكتروني،
1: باش تجي اخته تحاول تخرجه من هذاك الادمان، وهو باش يكون مشاغب شويه الحقيقه بحذايا باش يكون مشاغب شويه، معناها بالسيف باش يطوعها، باش يتلاقاو بكتابين اللي هي انا، كتابين هي الشخصيه اللي باش تدورهم بالكتب، وباش معناها باش تعرفهم على القصص وعلى الشخصيات اللي باش تخرج لهم كيما بينوكيو. ما نكملوش نحكي وخليكم معناها
0: باش تكتشفوا، نخليو لهم
1: تكتشفوا بعديك
0: سسبانس.
1: صحيت هذه شخصيه كتابين هي امينه الدار، باش تكون شخصيه ستريكت شويه
0: اي،
1: وفي نفس الوقت تدور مع الصغيرات، معناتها تكون قريبه لهم وتعاون معناها الرول برينسيبال اللي هي سحر، انها تخرج خوها ليث من هذه الادمان. سحر اللي هي رايا، شخصية الحقيقة معناها زوز شخصيات ياسر مزيانين، باش تكون مسرحية فيها كشوية معناها شوية شغب، خطر معناتها متاع أطفال، هي باش تكون حركية شوية. الحقيقة مزيانة برشا،
0: مزيانة
1: أنا
0: برشا،
1: نراها كعمل مزيان برشا ومتجانس برشا معناها.
0: وتدعوهم الناس كل باش يجيوا يكتشفوا المسرحية،
1: ندعوكم إن شاء الله تو معناها كي تهبط المسرحية الأوفيسيال اللي باش تتعمل إن شاء الله، يجيوا الناس الكل تفرجوا، خاطر راهي مزيانة برشا وباش يكون عمل يهبل.
0: يعطيك الصحة يا مريومة، واضح حبك للعمل والشغف اللي من خلال تقديمك ليه، كل التوفيق ليك يا مريومة. شكرا لك يا زيادة، أنت طلعت أنت المدمنة.
2: أنا الطفل الصغير اللي
0: أنت المدمن الإلكتروني. ايوه يحكي لنا على الشخصية.
2: ليث هو الطفل الصغير المشاكس اللي ديما يحب يلعب بالتليفون، اللي ليل نهار هو شاد التليفون ما يعمل في حد شيء، وفرد وقت هو متثقف من الداخل كيفاش انه اي حكاية صارت قبل، معناها كيما بينوكيو مثال، ديجا متفرج عليها في التليفون ويعرفها. كهو اخته سحر اللي هي باش تحاول تقنعه اللي فماها طريق اخر ينجم يثقفه اكثر وينقص له من التليفون لو مضر ويضر. كهو باش نمشي على حسب كل مرة، معناها نمشي لشخصية صارت قبل لين في الاخر توصل انها تقنع.
0: معني هالمسرحية ياسر هاتفة وتوصل مساج الحقيقة عميق برشا، خاصة للأطفال وللمراهقين اللي اليوم لاحظوا اللي هما مدمنين برشا على الهواتف الجوالة وعلى كل هالعوالم هذية الإدمان الإلكتروني.
2: صحيح.
0: به يا رايا، انت زادة من الشخصيات اللي مهمة في المسرحية، قد منا الشخصية.
1: شخصية سحر هي شخصية معناتها كما نقولوا قراية، تحب الكتب ومتفقفة، وعندها أخوها اللي هو ليف، اللي هو ديما شاد التليفون ما يقراش على روحه، وهي تحب تعاونه باش يولي يقرا على روحه، بطبيعة نعرفوا انه هو تليفون مضر، والكتب معناتها حاجة باهية تخليك تتفقف من غير ما تضرك برشا حاجات، وهي مسرحية توعوية، وأنا برسمي شيخة على الأخر على الدور هذا محليه، وأكثر حاجة شخت عليها في المسرحية اللي هي فيها معناتها شطيح اللي هو دونس، أنا نحب الدونس معناتها.
0: معناتها مش تمارس فيها هوايتك ومواهبك الكل.
1: هي معناتها وعندها هي شخصية سحر ستريكت وفيها انرجي محلاها على الاخر معناتها
0: شخصيه مميزه، يعني تقوم برشا نشاط في المسرحيه. بقيت الادوار، اي قدم لي دورك.
3: محمد علي اللي هو
0: أي محمد علي
3: اينشتاين.
0: انت العالم.
3: انا هو في مجال العلوم، هو اينشتاين بتاريخ نقول، واحنا معناها متاع صغار، مش اينشتاين كما اللي يعرفوه معناها التحركات نتاعو يعني والذكاء نتاعو بطريقة أخرى،
0: رؤية فنية، رؤية أخرى
3: معناها للصغار باش يفهموه أكثر معناها يعرفوه حتى من با يعني ككاركتير وكتخميم متاعه. وكهو
4: ثم يسر المساعدة متاعه زكا.
3: أيوه عندي يسر، هي المساعدة متاعي في الدور،
0: مساعدة أينشتاين.
4: أيوه
0: يسر قد من دورك.
5: أنا مساعدة
0: أينشتاين
5: مساعدة أينشتاين معناها هو اللي مش

0: ندخل عليه هو انا مش نخدم بيه كم معناها
1: بصير حاجه بعد
2: حاسلوا احنا اعطينيكم شويه من برشا حكايات مش تصير في المسرحيه. واضح انه فما برشا شغف اللي يحب يحكي لنا على دوره واللي يحب ياخذ الكلمه مرحبا بيه. آية بيه نعطيك الكلمة.
1: سيف الله سنوسي.
2: سيف الله سنوسي. أي سيف؟
1: دوري أبو بطوطة. ابن بطوطة.
2: الرحالة.
1: ابن بطوطة. احنا حبينا نبينوا أنه في المسرحية هذه راهو التليفون ماهوش عدوك. التليفون هو يعني ما تخليهوش يستعملك. أنت استعمله.
2: أنت خذ البيه اللي فيه وبعد على الخايب اللي فيه.
1: صحيح. وكما يقول مثل أمة تقرأ أمة ترتقي.
2: نعم وكي. يعطيكم الصحة محليكم منورين إن شاء الله كل التوفيق لكم من خلال العمل هذية باش نكمل مع بقية الفريق. إلي أي ألي
3: عسلامة
2: مرحبا بالجديد يا ألي
3: والله يا الرول نتاعي يا ليسا
2: أي
3: في التاريخ
2: شخصية تاريخية كبيرة في تونس أي
3: وما نعرفوش اسكو هي تاريخ وطني ولا أسطورة الأجداد.
2: نعم اي
1: غادي
3: نعرفوها
1: الصراع هذاك
2: مش يكتشفوا شخصية عليسة من خلال سحر الورق ريتاج
1: ريجيسر.
2: اي ريتاج انت شنو دورك في المسرحية؟
1: ريجيسر ديكور.
2: اي حكينا على الدور هذية. اي عالبالي مش في المسرحية اما في العمل. في العمل المسرحي
4: ورايم.
2: نعم أيوة أي ريتاج أي
1: ريتاج تعاون فينا تعاون في الأدوار تبدأ تدخل خارج في الديكور تعاون فينا يعطيها الصحة ريتاج بني تصفيقة كبيرة على ريتاج
2: يعطيهم الصحة يعطيك الصحة يا ريتاج موافقين إن شاء الله من خلال العمل هذية فرحانة بوجودكم معايا
1: إن
2: شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لكم شهاب الجربوعي نص وإخراج سحر الورق مع أعمال مسرحية أخرى كيف كيف زادة محمد علي بن ضو سيف الله السنوسي زياد ترابسي مريم بوستة رايا الغربي يسر التركي ألاء عميش ريتاج العامري شكرا لكم.
5: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: خلينا نفهمه
3: وش معناتها الرهن العقاري؟ ما هو في الحصة الفارتة حكينا على الرهن عموما، المرة هذه نتعمقوا في الرهن العقاري باش نفهمه بالكدا. تخيلوا معايا سامية يا سيدي موظفة في القطاع العام، تحب تشري دار لعائلتها، أما الدخل الشهري بتاعها ما يكفيش باش يغطي السعر الإجمالي للشقة متاعها. شنو الحل؟ الحل يكمن في الرهن العقاري. سامية تعمل عقد قرض طويل الأمد يقدم فيه العقار كضمان للسداد، ومعها تدفع أقساط شهرية للبنك. الرهن العقاري ما هوش إذن مجرد قرض، هو أداة مالية تمكن الأفراد من امتلاك منزل دون الحاجة لرأس مال كبير دفعة واحدة. الرهن العقاري كن نعرفوه بتعريف مبسط، هو قرض يتم منحه للفرد أو المؤسسة باش يشري عقار، بحيث يكون العقار نفسه ضمان للبنك. وإذا ما يقومش المقترض بالسداد يحق للبنك استيفاء الدين من خلال العقار هذايا. والرهن العقاري راهو أنواع، فما الرهن العقاري السكني باش يشري دار ولا يشري سكن شخصي، وهو الأكثر شيوع بين المواطنين التوانسة. فما الرهن العقاري التجاري ويستخدم باش يشري ولا يطور عقارات استثمارية كما المحلات التجارية والمكاتب. وفما راهو رهن عقاري مزدوج، هذا يجمع بين شراء العقار والاستثمار فيه، بحيث يمكن للمقترض أنه يحصل على دخل من العقار نفسه كيما الإيجار وكيما المشروع التجاري، هذا يمشي يغطي جزء من الأقساط متاعه. علاش احنا نلتجيو للرهن العقاري في تونس؟ فما برشا أسباب. السبب الأول ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالدخل. ما هو شراء النقدي للعقارات في تونس الحقيقة ولا شبه مستحيل لمعظم المواطنين. الرهن العقاري يوفر لنا وسيلة امتلاك المنزل هذايا بتقسيط طويل الأمد، وهذايا يشجع الملكية الفردية، خاطر الرهن العقاري يعزز فكرة امتلاك منزل في عوض ما نتلزو نكريو، وهذايا يخلق نوع من الاستقرار الأسري والنفسي للمواطنين. زاد كيف نجمو نستفيدوا من القروض البنكية، خاطر البنوك تولي تقدم تسهيلات للمقترضين كيما فترة سداد طويلة، كيما فايدة ثابتة ولا متغيرة، وربما إعفاءات جزئية في حالات محددة جدا الإعفاءات. زد مسألة التأثير السياسات الحكومية على الإسكان، موسعات برامج الدولة لدعم السكن عبر التمويل العقاري أو دعم الفايدة تساعد نوعا ما المواطنين على امتلاك منازل بأسعار مناسبة نسبيا. زد فما مسألة تحفيز الاستثمار العقاري، على خاطر الرهن العقاري يسمح للأفراد باش تحول العقارات إلى مصدر دخل من خلال الإيجار أو البيع لاحقا. فما برشا نتائج واقعية على المواطن التونسي كيما تمكين الأسر من امتلاك منزل. المواطن كيما قلت اللي يستخدم الرهن العقاري ينجم يعيش في منزل يملكه مع دفع أقساط شهرية تتناسب مع دخله. زاد الالتزام المالي طويل الأمد، راهو المقترض وقت اللي يلتزم بسداد الأقساط لأعوام طويلة هذا يتطلب تخطيط مالي دقيق جدا. زاد يأثر على الإنفاق اليومي، خاطر جزء كبير من الدخل يخصص لسداد الأقساط، هذا يقلل الحقيقة القدرة على الإنفاق الاستهلاكي والإدخار. كي نحكيو على فرص الاستثمار أو شراء عقار، قد يتحول لمصدر دخل إضافي من خلال الإيجار، هذا يزيد زادا من القدرة المالية للأسرة. لكن وقت اللي نحللوا ارتفاع الفوائد البنكية، مثلا في بعض البنوك التونسية أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة نسبيا مقارنة بالدخل، هذا راهو يخلي الأقساط الشهرية عبء تولي على الأسرة. عندنا مسألة في غاية من الأهمية اللي هي غياب التوعية المالية. ما هو برشا من المواطنين ما يعرفوش الفرق بين الرهن العقاري السكني والرهن التجاري، وكيفاش يتأثر الفائدة المتغيرة على المدى الطويل، هذا راهو يسبب له خسائر كبيرة برشا. شوفوا، الرهن العقاري يوفر فرصة حقيقية لامتلاك منزل، لكنه يحتاج لتخطيط واعي وميزانية محكمة، خصوصا في الواقع التونسي، على خاطر أسعار العقارات والفوائد البنكية عالية نسبيا.
4: خلينا نفهمه.
5: عشرة دايما
6: يمسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير.

0: نتوجه للربع شعب علمية.
1: أهم التوجيهات ربما المنهجية اللي يجب بالحق يتحلى بها التلميذ البكالوريا.
0: والله هو الاختيار في مادة العربية يتمثل في طرح زوز مواضيع ونص للتحليل. التلميذ مطالب أنه يختار. وهنا عملية الاختيار ما هيش عملية عشوائية ولا ما هيش عملية اعتباطية. لازم تكون عملية مبرمجة وممنهجة. معايير الاختيار بالنسبة للمواضيع يكون هو تمكن التلميذ من المادة المعرفية وتمكن التلميذ أيضا من الشواهد، ثم تنزيل المادة المعرفية في تفريعات وتبويبات وتقسيمات تساعد على التناول الموضوع وتحويل عناصره الرئيسية إلى عناصر فرعية بما يضمن الانسجام والاتساق. شريطة الانسجام والاتساق
1: باش ما يخرجش على الموضوع،
0: ما يخرجش على الموضوع هذاك أمر جوهري.
1: ويجب أن يحافظ برشا شواهد في الموضوع.
0: التلميذ الذي لا يدرك أو الذي لا يفهم ننصحه بأن يتوجه إلى تحليل النص.
1: تحليل النص
0: إذا ارتبك
1: مش سهل.
0: أي ذاك تونا نحكي عليه بتوجه. إذا ارتبك في فهم مفاتيح الموضوع ننصحه بأن لا يغامر وألا يدخل غمار موضوع وهو لم يفهم المصطلحات أو ليس مستعدا استعدادا معرفيا كافيا. عليه هنا أن يذهب في أقصى الحالات إلى تحليل النص. التوجه الثاني تقريبا تسألني على إذا كان مش نشوفه هو المنهجية.
1: أحب هوني نقطة تنظيمية فقط. راهو بكالوريا آداب مش يلقاو عندهم زوز مواضيع ونص مطالبين بالتحليل، باقي البكالوريات باش يلقاو عندهم دراسة نص حاجة أخرى مغايرة. باش نبداو واضحين، خلينا في الآداب كما نقولوا خاطر الضرب نتاعها مهم جدا وهي كما مادة أيضا مهمة. في المنهجيات فما برشا أسئلة تطرح. ساعات يقول لك أنا ممكن معناتها ما نحددش وإلا ما نجمش نوضح. يقول لك هل إلى أي حد حلل وناقش وإلا حلل وبدي رأيك وإلا أيضا حلل توسع. ما أنت هذوما ربما نقول أنا المصطلحات ولا المفاهيم فيها زد أرى فيها فرق
0: فيها فرق في التناول وفرق حتى في المادة المعرفية المقدمة وفي امتداد الحيز النصي للمادة المعرفية المقدمة. المتعارف عليه والمتعهد عليه والمتواضع عليه أنه الزملاء الأساتذة في جميع المعاهد في الجمهورية يتعاملوا بشبكة تقييم، وشبكة التقييم هذه تخضع لأسئلة في مستوى المطلوب، وعليه يكون قياس إسناد الأعداد، وعليه يكون أيضا أعداد الإصلاح في المقاييس الوطنية. وهذه شبكة مرجعية، يعني لابد لكل تلميذ أن يتمثلها وأن يتمكن منها وأن يطلع عليها. نرجع لسؤالك تدقيقا، هو مثلا الفرق بين هل وإلى أي حد. هذه مثلا صياغ نسميها الصياغة المحمولة في سؤال، والصياغة المحمولة في سؤال تكون إما بهل أو همزة الاستفهام أترى أنه لا توافق الرأي أو هل ترى أو لا مثلا إلى أي حد إلى أي مدى. وهنا تختلف طبيعة التناول. إذا كان نعملوا زوز خانات
1: وخاصة زدك بهم أبدي رأيك
0: إذا كان نعملوا زوز خانات، سؤال هل يتساوى مع حلل ونقش اللي هو في إسناد الأعداد في مستوى التحليل 10 نقاط نقاط النظر 4-4-2 للأطروحة للتحليل، 4 لنقض الأطروحة أو للنقاش، و2 للتأليف. وقت اللي نتحولوا إلى أي حد ولا أي مدى ولا ما مدى انطباق، كل ما هو مصطلح فيه مدى أو حد يساوي حلل وأبدي رأيك، ولا حلل مبين موقفك، حلل كاشف موقفك، حلل مبينا حدود هذه القولة. يعني هذه كلها إما بصيغة استفهام إلى أي حد ولا بصيغة أمر حلل وأبدي رأيك
1: ولا مباشرة
0: وما يترتب عنها
1: أبدي رأيك.
0: لا أبدي رأيك طرح آخر،
1: ساعات تلقاها طرح آخر ما في نفس
0: في نفس موضوع جدلي تتفق في أنه موضوع جدلي. لحظة نكملوا هذه،
1: أما نحط أطروحة نقيض الأطروحة والتأليف لازم منهم.
0: حلل على 5 نقاط، أبدأ الرأي على 3 نقاط، والتأليف على نقطتين. إذا كان طلب منا أبدي رأيك فقط أو عدل فقط أو نسب هذا الرأي دون طلب تحليل، فإن المادة المعرفية ستنقلب تصبح التحليل على 3 نقاط وإبداء الرأي بالقدرات مختلفة على 5 نقاط. والتلامذة لهنا بالله التوصية، وإحنا في اعتبار التوصيات والمنهجية عليهم أن يراعوا هذا هذه الفوارقات،
1: هي تفاصيل جزئية لكنها مهمة
0: الأعداد لأن
1: جدا.
0: لها تبعات كبيرة في إسناد الأعداد.
1: صحيح.
0: والتلميذ عنده رهان العدد، هو تقويم جزائي في النهاية، تقويم شهادي يعني في النهاية. والكل احنا ماذا بينا التلامذة الكل ينجحوا والتلامذة الكل يتعدوا،
1: اما الفرق في العدد
0: وينجحوا في مغامرة الكتابة يعني أمام مغامرة حقيقية. فالفرق أنه إذا كنت مثلت الفرق في صيغة المطلوب واستجبت لذلك الفرق فأنت تتوفق على المنهج أو تتوفق إلى المنهج السليم بحول الله.
1: هوني فما محاذير زد محاضر في حاجات ما يلزمش التلميذ يمشي في اتجاهها.
0: في كما قلنا على محاضر في الموضوع

0: أنه الفهم ضروري، المحاذير أيضا في تحليل النص، التلميذ الذي سيتجه إلى تحليل النص في التعامل المنهجي أولا عليه أن يستجيب للقدرات الداخلية وهي متمثلة في تفكيك النص في البداية، التحليل، التقييم، والتأليف النهائي، وهذه قدرات يجب أن يستوفيها التلميذ حتى تكون كل قدرة معيارا لإسناد العدد. وهنا في المحاذير المنهجية، عطفا على توجيهك وعلى ملاحظتك، بالنسبة إلى عمل التلاميذ ونتعلم مما نصلح كل سنة، لا يجب أن يكون إدماج الخاتمة مع التقييم مع التأليف في فقرة واحدة، يجب أن تكون كل فقرة مبينة وعلى حدة ومنفصلة بالعرض الذي تعود عليه التلاميذ منذ سنوات التمدرس الابتدائي. العرض الشكلي عنده قيمة كبيرة، التلاميذ تهمله في الأخر بالكل، يجي يدمج فقرة لا تعيرها أنها خاتمة أو هي تقييم أو تأليف. فعملية التقييم وعملية التأليف النهائي ثم عملية الخاتمة يجب أن تكون منفصلة، وخاصة أن الأعداد ستكون على 5 أعداد، هذه مسألة التفصيل على 5 نقاط
1: منهجية،
0: ومنهجية داخلية. المنهجية الآن الثانية هو أن التلامذة عندما يذهب إلى النص يستسهل حكي النص،
1: المحاكاة يعود النص
0: يعيده بلغته. والمطلوب أن التلميذ يقوم بعملين متوازيين، هو استقطار الأفكار واستنطاق أفكار النص التي هو أعدها مسبقا خلال مراجعته، سيجد صدا لهذه الأفكار، لكن ليست كل الأفكار، سيجد ما يختص به النص في موضوعه
1: المطلوب. نعم.
0: وثانيا عدم الاسترسال في رصف الشواهد وجردها وكتابتها بصفة تطغى على العملية التحليلية، لأن عملية الشواهد هي
1: حفظ حاجة يكتبها على بعضه،
0: الشواهد من النص يعيد كتابة النص، وهذا يساعد على المحاكاة. فلا يجب أن نشعر بهذا التمزق وهذا التباعد بين الأفكار، بل يجب أن نحرص على استتمام عملية الانسجام. كيف ننسجم ونحن نحلل بأفكار مسترسلة متتالية بأفكار مترابطة ترابطا منطقيا، سبب ونتيجة أو تقابل أو غير ذلك، والشاهد هو فقط مدعم وليس هو الأصل، هو تتم للفكرة.
1: المعذرة لباقي الشعب في الحقيقة، لأنهم عندهم دراسة نص وما تطلبش برشا ربما توصية منهجية في دقيقة، زال عندنا دقيقة
0: نجم نوجه التوجيهات المنهجية في سؤال مثلا أبدي رأيك، نجد سؤالا يتطلب إبداء رأي في الشعب العلمية. الشعب العلمية حين يبدي التلميذ رأيه ويحرص على إتمام مسألة المسيرة ومسألة التنسيب ثم الاستخلاص والاستنتاج، لأنه سيطرح أمامه 4-5 أسطر لإبداء الرأي في وضعية أو في قولة مأخوذة من النص أو في رأي مأخوذ من النص، والتلميذ عليه أن يقوم بعملية تركيب جدلية بين مسيرة وبين تنسيب ثم استخلاص الرأي. وان بدا ايضا بالرفض او بالتنسيب يمكن ان يعود الى المسيرة، فينتبه جيدا الى انه لا يقول يعني كلاما ياخذ وحده يعني او اتجاها واحدا، انما عليه ان يقول او ان يرسل في ورقته ما يدل على تمثله التركيبي الجدلي للمساله المطروحه. التوجيه المنهجي الثاني هو يخص سؤال توسع، حين تطرح قوله للتوسع من المستحسن ومن المحبذ أن يقوم التلميذ بتقسيمها إلى مناطق اهتمام حتى يستطيع إدراك المدى المطلوب، لأن البناء في المدى المطلوب هو أمر يقاس عليه ويعير بإسناد العدد. يعني إذا كان التلميذ له قولة سيتوسع فيها يعني فكرتين فرعيتين، فعليه أن يقسم الفكرتين الفرعيتين وأن يحتج لكل فكرة فرعية وأن يتوسع فيها بمثال أو بشاهد أو بمركب موصولي أو بنعتي حتى يضمن الوصول إلى
1: بنفس الأهمية تناولهم
0: الحيز المطلوب. هذا تقريبا يعني التوجيهات المنهجية الأولى.
1: شكرا أستاذنا سياسين ليانجي وذولي الأداب كالعادة. مش لقاو حدث أبو هريرة قال محاور، تقريبا 5 محاور للأداب العربية.
0: 5 محاور صحيح، بدأنا بالحماستي ثم انتقلنا إلى المنزع العقلي من خلال أعمال الجاحظ هذه السنة، ثم مررنا إلى الأثر الأثير وهو رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ثم وصلنا ودركنا دراسة المسرحية لصعد الله ونوس مغامرة رأس الملوك جابر. وهذه الأيام
1: نختم بالمسعدي، يعني
0: عادة بالمسعدي في روايته الشهيرة حدث أبو هريرة قال.
1: وكي نختم ربما بمفهوم كما نقولوا احنا نختم توب المسعدي راه ونأخذ كل المحاور بنفس الأهمية نتناولها
0: بطبيعة الحال،
1: نرجع يعني نرجع للأول الحماسة خاصة ونكملوا بنفس المستوى هذا.
0: أوصي وأنبه أن لا يتم التخلي عن الحصص الأخيرة، أن نواصل الدراسة إلى آخر يوم قبل الأسبوع المغلق وقبل البكالوريا التجريبية.
1: نعم.
0: لأن هناك الكثير من الدروس ولذلك الكثير من النصوص تتناول في هذه المرحلة، فعملية الخروج من النسق الدراسي العادي هي عملية لها تبعات سيئة أكثر مما لها تبعات إيجابية، فنحاول
1: أن نفس النسق
0: نعم. وما نتسرعوش في الحكم في الاختيار، بعد أن تستكمل دراسة المحاور جميعا بإمكان التلميذ أن يختار على قاعدة واضحة وعلى بيانات واضحة، ويتجنب خاصة الأحكام المسبقة والجاهزة قبل اختيار الموضوع وقبل اختيار النص الذي سيشتغل عليه في المحاور الأخيرة.
1: بالتوفيق للجميع. بالتوفيق. شكرا الأستاذ مادة العربية سياسينا اليانجي، هذه كانت توصيات في الحقيقة في إطار منهجيات خليني نقول لتناول المواضيع المطروحة. الحصة القادمة تكون لنا خاصة حول تقنيات خليني نقول أو توصيات نفسية وبيداغوجية أكثر منها. شكرا مرة أخرى،
0: موفقين إن شاء الله تلمذ الكل، إن شاء الله نكون قدمنا جزء من الفايدة، وإن شاء الله أنتم الفايدة في حصص مقبلة
1: إن شاء الله. شكرا لك، مع تحية مرة أخرى لزميلنا حاتم بقلوتي في الإخراج الفني، لمعكم للنجاح
2: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
3: معاكم لنجاح،
4: معاكم لنجاح. الباك قربت،
3: الباك قربت.
4: نراجعوا،
3: ننظموا وقتنا،
4: نشجعوا بعضنا
3: خطوة بخطوة
4: لتحقيق الحلم.
3: معاكم لنجاح،
4: اليوم نبداو
3: وغدوة ننجحوا،
4: غدوة ننجحوا.

تحياتي لكم مستمعينا. الحقيقة أنا سرحت مع أغنية البكالوريا، محلها الأغنية ومحلى الريتم اللي فيها والكلمات المعبرة. يا رب إن شاء الله نسمعوها في كل دار، كل تلميذ بكالوريا إن شاء الله نهارة النتيجة نسمعوها في دياركم، وإن شاء الله شاركوكم فرحة البكالوريا كما نشاركوكم زيدا التحذيرات والاستعدادات من خلال معاكم النجاح، زيدا نشاركوكم إن شاء الله فرحة البكالوريا ونعيشوا معاكم الأجواء الحلوة والمزيانة. تحياتي لكم مستمعينا الكل. تقريبا هي الأسرة التونسية الفترة هذه تعيش على إيقاع الامتحانات، عاد كبير ثلاثية ثالثة قصيرة برشا، عادك بينا تلقانا كملنا الامتحانات وبدأت العطلة الصيفية إن شاء الله بنجيح وبالتوفيق للتلامذة الكل وللطلبة زيدا الكل. سنة جامعية موافقة لكم وسنة دراسية موافقة لكم، وتحياتنا زيدا الإطارات التربوية اللي تبذل في مجهودات كبيرة خاصة في الفترة هذه، نسق كبير دونك ربي يعينكم وربي متعكم بالصحة. نحيي زيدا الأصدقاء والأوفياء اللي تابعونا ويتابعوا في إذاعة أصفاقس واللي وصلونا في أصواتهم. تحياتي لي كريم الكشو اللي قبيلة وجهنا لك تحية عيد ميلاد وقلنا لك إن شاء الله بطول العمر، يا ربي إن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى. شكرا لك على السلام وعلى التحية، وكيف كيف زيدا هند الكشو تحياتي ليها. تحياتي زيدا صديقتنا الوفية فكرية الغرياني، تحياتي لصديقتنا سعاد القلسي، مرشد الزريبي، سندس بن عمر، كل الأوفياء اللي تابعونا، صادق السيلة، كل الأصدقاء. تحياتي زيدا المديرة المركب الشبابي سيدة فاطمة جابر، ما شاء الله عليهم ديما ناشطين وديما في مواكبة لمختلف التظاهرات الشبابية في الحلمين زيدا من القصرين، كل ازدهار بوعلي تحياتي ليك، كل الأوفياء سلام عليكم ونحييكم. مزنا معكم احنا متواصلين في منوعتنا، مسيكم بالخير.

الثامنة ليلا. إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله مساكم بكل خير. تكون السماء الليلة مغشاة جزئيا بالسحب وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبية إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 15 و 27 درجة. يسجل بداية من الآن وإلى غاية الواحدة صباحا اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بطريق تونس من كيلومتر 7 إلى كيلومتر 12 بسبب أشغال الصيانة على عدد من المنشآت المائية. ينتظر أن ينطلق غدا تسويق دواء جديد موجه لمرضى السكري من النوع الثاني، يقدر سعره ب 355 دينارا، ولم يعلن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض التكفل به إلى حد اليوم. أعلنت منظمة محامون بلا حدود في تونس عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها باتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في القرار. في العالم، قالت قيادة خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية اليوم أنها لم تشن أي هجمات على دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، وتوعدت برد قاس في حال قيام الإمارات بأي عمل ضدها. في العالم، قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث.
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك.

يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم القريق الخير والشهادة. الحديث اليوم ماهوش حديث على مادة وإلا على تجارة برك. الحديث اليوم على فن وعلى يدين تتلف في الحرير وعلى ريحة جلود اللي تفوح في أسواقنا القديمة من مئات السنين. باش نحكيو على عالم البراد أية وصناعة السروج اللي خلات الخيل التونسية تتبختر في الفروحات. زمان كيف كانت الخيل هي العز وهي الهيبة، كان البرادعي أو السراج هو السلطان في السوق. الحكاية وما فيها إنه التونسي من قديم الزمان، من عهد الحفصيين وقبلهم، ما كانش يشوف في الحصان مجرد وسيلة نقل، لا كان يشوف فيه المراية اللي تعكس قيمته وقدره. ومن هنا تولدت صنعة السراج. كان السراج يقعد بالساعات والأيام يخدم في السرج العربي، يختار جلد البقري ولا الغنمي اللي مدبوغ بالقرض والتاكوت، ويبدأ ينقش ويطرلز بخيوط السكلي الذهب والفضة والحرير الملون. السرج التونسي يا جماعة كان آية في الجمال، يتكون من القربوس القدامي والدخلاني واللبدة اللي تحمي ظهر الحصان، وصولا للركاب المصنوع من اللوح الملبس بالنحاس ولا الفضة. واللي يمشي لسوق السراجين في مدينة تونس العتيقة يشم ريحة تاريخ زمان. هذاك السوق اللي تأسس في العهد الحفصي وكان مخصص لخدمة لوازم الخيل والفرسان، لكن الصنعة هذه

0: ما وقفتش في العاصمة برك، لا، القيروان مدينة الزربية والخيل كانت زادة قلعة من قلاع البرادعية، وفي بنزرت وفي الساحل تلقى ريحة السرج والجام المخدوم باليد. الصنعة هذه كانت عندها أمين، والأمين هو اللي يحكم في السوق، يراقب جودة الجلد وما يخلي حتى حد يغش في الغرزة ولا في نوعية الخيط. كانت الأمانة هي الأصل، والبرادعي كان يخدم بقلبه قبل يديه، خاطر يعرف اللي السرج هو اللي باش يحمي الفارس في وقت الشدة، وهو اللي باش يزينه. اليوم الدنيا تبدلت، والكهرباء خذات بلاصة الحصان، وصناعة السروج بقات تقاوم شادة في دين كبارات الصناعية اللي ما زالوا محافظين على السر. لكن الحصان العربي التونسي ما زال لليوم ما يرضى كان بالسرج المخدوم بالتخريج والرشم التقليدي، خاطر الهيل الأصيلة ما تعوضها الماكينة. وهذه هي الدنيا يا سادة، كيف ما يقولوا ناس زمان، الصنعة اللي في اليد عمرها ما تتفك، والزين يزول وفعل اليد يدوم. المهم الواحد يحافظ على أصله ويعرف اللي تاريخنا هو هويتنا، واللي ضيع أصله يضيع في ثنايات الزمان.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي، هذا العمل

0: سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إسفاقس. توا نحب نرحب مضيفتي منورتنا بالتليفون، إن شاء الله تحضر معنا زيدا في استديوهاتنا، السيدة سعيدة بولعابي رئيسة المؤتمر ومدربة دولية معتمدة في اختصاص أطفال التوحد. وإحنا اليوم مش نحكيه على الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد بعنوان لقاء العمالقة. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل مدام سعيدة، أهلا وسهلا.
1: مساء الورد والياسمين، مساء النسمة الكافية والنسلي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك.
0: مرحبا بنيس الكيف الباهية.
1: يعيشك، هذا من حسن أخلاقك.
0: يعيشك مدام سعيدة بولعابي رئيسة المؤتمر الدولي الإفريقي لأطفال التوحد بعنوان لقاء العمالقة، هي دورة أولى، يعطيكم الصحة، موافقين إن شاء الله. تعطينا فكرة عن هذا الملتقى، عن البرنامج اللي باش يميز هذا الملتقى.
1: قبل كل شيء نزيد نعاود نقول لكم مساء النور للناس الكل. انا فرحانه برشا خاطر الاعلام نتاعنا التونسي والاذاعات والتلفزه احتوت الملتقى هذا ودعمتني بالحق، حتى نورمالمون هو دعم معنوي ايجابي بالحق، خاطر محتاجين كل واحد باش يعطينا كلمه حلوه باش نجموا نواصلوا مع الاطفال هذه والفئه هذه. الملتقى نتاعنا هو افريقي دولي خاص باطفال التوحد. هذا حدث انساني وعلمي قبل ما يكون كل شيء، يجمع خبراء ومختصين ومربين وخاصة أمهات أطفال التوحد اللي هما عندهم المحور الكبير في الملتقى هذا.
0: نعم، مهم برشا أطفال التوحد اللي نلاحظوا اللي هما عددهم مشي ويزيد أكثر، واللي هما في كل مرة تظهر دراسات جديدة في حالتهم، واللي الحقيقة يحتاجوا برشا اهتمام وبرشا رعاية خاصة وبرشا عمق معناها في تفهمهم وكيفية احتوائهم،
1: برشا حب وبرشا ثقة في النفس.
0: نعم، برشا حب، برشا حب، برشا عاطفة،
1: برشا عاطفة
0: ودعم هكا معنوي ودعم نفسي وإحاطة ورعاية وتفهم زيدا لوضعيتهم، وخاصة أنهم
1: أكيد.
0: كل ربما وصغير وشنية حالته وشنية ربما طيف التوحد درجات زيدة، فما برشا اختلافات الحقيقة ويزم ناس مختصة تتفهم.
1: أختي ريم، أنا نحب أن نوضح حاجة على طفل التوحد، بما أني هذا ميداني وأنا مربية طفولة قبل كل شيء من 2005، ومن بعد عملت اختصاص أطفال توحد خاطر عالجت حالات وعشت معاهم ألم ودم وضحكة وابتسامة ونجحت معاهم، وقعت تكريمي العديد من المرات من وزارة التربية سابقا خاطر طفل التوحد. هو الاختلاف هذيك، احنا المرة الأولى نتابع الأم، خطر انت الام في روحها مش اول مره ما تقبلش طفله اللي هو متوحد،
0: ساعه نخدموا على نفسيتها هي مش هي تتقبل صغيرها.
1: انا نجحت في الميدان هذا نخدم على الام ونفسيه الام ونأثرها ونكونها كيفاش تتعامل مع الصغير وكيفاش تتقبل الاختلاف، ومن هنا يبدا العمل.
0: نعم صحيح،
1: انت ام التوحد هي امه ما هيش بتقبله، بش يقبله مجتمع ولا مربية ولا مؤسسة، ما تنجمش
0: اكيد
1: خاطر هي
0: وهو بش يضيع اذا كان الام وصلت ما تقبلتش ذاك الصغير. اكيد هو مش بش يقبل نفسه
1: والعلاج المبكر، هو من جرمان دانفون العلاج المبكر من سنتين ونصف اللي نجحنا معه باشا أطفال، واللي إن شاء الله بيش يكون تمل منهم بيش نعملوا لهم ورشات بيش يكونوا أمثلة يحتذى بها، ثم شكون خذا جايزة الأولى في مصر وفي اليمن الرسم وما نحكي لك الفن التشكيلي، ثم اللي يعمل أغاني ويكتب بالحق،
0: مبدعين هم، راهم مبدعين وعندهم ذكاءات خاصة تميزهم.
1: احنا على بنية تعطيها نص عربي باش تعمل مقدمة، هي الترجمة انجلي وتعطيه لك، هي ابنة التوحد.
0: نعم
1: بالحق، راهم عالم كبير وبحر كبير، انا راني نحبهم وغرامي بهم ونحبهم برشا، هذيك علاش نصر باش نوصل مع طفل التوحد، حتى اسمع اللي عنده درجه يتعالج، اللي عنده ثلاثه درجات يهبط للدرجه الاولى، واللي عنده خمسه يهبط للدرجه الثانيه. المهم ثم تقدم ثم تحسن. هو روعة، عمل إنساني كبير برشا. يلزمنا نيقفوا مع الصغيرات هذوكم، نعطيهم ثقتهم في نفسهم، رفقهم، المرافقة رأي والتأهيل والتربية رأي بالحق. هي ما تسوي حد شيء قدام بتحكي معاه ولا بتعطيه أوامر ولا حاجة، ليه عندها طرق، رأي عندها طرق، عندها أساس، عندها قوانين تخدم مع طفل التوحد، مش هكيك راه، مش اللي يجيبش يخدم. أذيك عليش احنا نعمل في دورات تكوينية، نأطرف الأمهات قبل الناس الكل، إطارات الطفولة، الحمد لله قاعدين نجتهد، واجتهاد شخصي.
0: يعطيكم الصحة، ربي يبارك فيكم وربي يوفقكم. مدام سعيدة، تعطينا فكرة مجزة عن البرنامج على امتداد 3 أيام باش يكون إن شاء الله.
1: البرنامج
0: 8 و9 و10 ماي،
1: 8 و9 و10، أما هو يوم الافتتاح سيكون يوم 9 والاختتام 10. خدت بتعرف نهار الجمعة استقبل الوفود، ثم عنا وفود من الخارج جايين، عنا من فرنسا، عنا من البحرين، عنا من ليبيا بكثرة، عنا السيد خالد بلبل رئيس الكونفدرالية الجزائرية اللي بيش يشرفنا، وبالرغم اللي هو بالحق وقته مضبوط لبى الدعوة بكل سرور، خاطر هو حضر معنا في المؤتمرات قبله ما شاء الله عليه، نجم يعاوننا من برشا جوانب، فهمت. عن اللي من ليبيا ما شاء الله، عنا من وزارة التربية حاضرين معانا بكثافة، عنا من البحرين اللي هو سيد إبراهيم اللي هو عنده مؤسسات كبيرة برشا في اليمن، في البحرين، في مصر، خاصة بالطفولة، بالجاردان دونفون، اللي هو ميدي دي جي، اللي هو ميدلين دي، يحب يعمل أعمال مشتركة، يحب نفس المؤتمر إذا نجح في تونس نعودوه لملا، يحبوا يعودوه في ليبيا، في البحرين. وزيد احنا الجانب الاخر اللي احنا مش مؤتمر للتوحد فقط، بس يكون في سياحة، زيد جايبين اجانب هكا ولا ليه،
0: نعم اكيد،
1: ايامات في تونس الاقتصاد بيمشي، وحتى الاقتصاد خاطر هما كيفاش يعملوا شراكات مع العديد من المؤسسات اللي باش تحضر. هذاك زاد يزيد فينا احنا، ما نكذبوش عليك، هذه فرصتنا اللي باش نطوروا في خدمتنا، باش نفتحوا على العالم العربي الكل، الافريقي الاوروبي اللي مالي، خاطر عنا كفاءاتنا راهو بالحق كبيره برشا وعظيمه برشا قدام برشا دول. تونس ديما سباقة، ديما العالم نتاعها يرفرف العالي بالحق. انا حضرت حتى في فرنسا، ديما تونس عالمها يرفرف، وديما المشاركين من تونس يخلوا بصمة ذهبية.
0: نعم اكيد، ما شاء الله عليهم التوانسة في المحافل الدولية ديما مميزين، وديما زادة معناتها تحسهم
1: متوقين بتبيع ويستهدوا ويحبوا يوصلوا من لا شيء، نعملوا شيء.
0: نعم احنا عندك الذكاء التونسي،
1: لا احنا الذكاء وحدنا، ما غير ابليكاسيون. والله يا مدام ريم، انا راي فكرتي حلمة. لاني اخدمت على برنامج عندي، المشروع نتاعي اللي هو دور المسرح والموسيقى كوسائط علاجية بصرية سمعية في علاج طفل التوحد، وكيفية التعامل الإيجابي ونشوفه السلبي وشنوه والإيجابي، اللي هي كي عملت المشروع هذي كله إيجابي، اللي مشى معايا برشا، عاوننا برشا صغيرات ننجحوا معاهم، خاصة في التواصل البصري السمعي الحواس، خاطر شنو هي المسرح ولغة التعبير، هو ولغة التعبير عند الطفل التوحد هو يعبر بالجسد بالحركات حتى. نعم. ولا لا حتى. نعم. إذا مش ناطق يعبر بالجسد نتاعه، نخلوه ساعة نعطوه تيخته في الرقح، نعطوه تيخته في نفسه، نعطوه كيفاش يتحرك بكل تلقائية وبكل حرية، من بعد هو يأثر روحه بروحه.
0: نعم أكيد،
1: وهي راهي نجحت معي الطريقة، أنا راهي نجحت معي في أوروبا، ونحب تو نحبها في تونس الكل، إن شاء الله يكون مشروع الناس كل في مؤسساتنا يدور على المؤسسات، لما لا وزارتنا ان شاء الله نلقوا صدى من وزارة الأسرة والمرأة والتربية والتعليم
0: والتربية كذلك.
1: والله انا لبيت نداي وفتح يديا، هزيت ليهم كل ديزانفيتاسيون، اعطيتهم البرنامج، هذيك اللي نجم نعمله. اني معامله تو على مجهودي الشخصي مع الاذاعات مع الاعلام ومعامله على الاطراف اللي بالحق يحبوا يوصلوا. زميلاتي تو يكلموا فيا ويدعموا فيا، وحتى ما عنديش تحب تشارك لي اللي الا باش ينجح. ما يلزم خاطر الملتقى هذا في تونس، وجه تونس هو قبل كل شيء.
0: ان شاء الله كل التوفيق يعني لكم من خلال هذا الملتقى. هلبنا الاولى ان شاء الله تتواصل وتكون فما دورات اخرى ملتقيات اخرى. كل التوفيق لكم. شكرا على
1: زاده ان شاء الله نزوركم نعملوا حاجه في السيكس
0: ان شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا تنورونا. السيده سعيده بولعابي رئيسه المؤتمر ومدربه دوليه معتمده في اختصاص اطفال التوحد، شكرا لكم. كل التوفيق لكم في الملتقى الدولي الافريقي لاطفال التوحد اللي ان شاء الله باش يكون على امتداد تقريب يومين 9 و10 ماي. كل التوفيق. شكرا والى اللقاء. تحياتي لكم مستمعينا الكل. احنا تقريبا وصلنا نهاية مشوارنا. اجمل تحية كامل الفريق لامن هذا اللقاء. كانوا حاضرين معكم سمير طقطق، فيصل المرزوقي، هندسنا هندسونا اللقاء كيف كيف زادة، أسامة عبابسية، سالم عيسى في استقبال المكالمات الهاتفية، ريم بن جويرة. اتحييكم تقولكم الى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تكون وسماء الليلة مغشاة بسحوب أحيانا كثيفة على الشمال مع إمكانية نزول بعض الأمطار على أقصى الشمال الغربي وظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز أشغال صيانة عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح ما ينجر عنها اضطراب وانقطاع في توزيع الماء هذه الليلة، بداية من 8 ليلا وإلى غاية 1 صباحا بطريق تونس من الكيلومتر 7 إلى الكيلومتر 12. يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء 6 مايو الحالي، امتحان البكالوريا البيضاء التجريبي وهي الفروض التأليفية للثلاثية الثالثة، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 مايو الحالي حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 مايو 2026 قرار يقضي بإنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. في العالم، أفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز على حد قوله، مشيرا إلى أن مشروع القرار يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها. شن الجيش الصهيوني 57 هجوما على لبنان اليوم، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. في المقابل، رد حزب الله عبر 17 عملية هجومية على أهداف صهيونية في جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: نغم في حياتي.

0: في حياتي
1: نغم في حياتي. نغم في حياتي
0: مع حنان بن جماعة.
2: يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في نغم في حياتي، سهرة جديدة تنطلق معكم توا 9:05 تتواصل معكم حتى حدود الساعة منتصف الليل، أكيد مع الأنغام ومكثر الأنغام. الحقيقة تتزاحم تتسابق وتتلاحق، أنغام ذكرنا بذكريات الطفولة، ذكرنا بشبابنا، ذكرنا فترة كهولة، ذكرنا بناس عزيز علينا، البعض منهم مازال عايش معانا ربي يفضلهم ويخليهم لينا، والبعض الآخر ودعناهم الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله في الجنة يا ربي. الحقيقة تفاصيل كل إنسان كي يسمع أغنية معينة، نغم شرقي تونسي، يقولك يا حسرة النغمة هذية قديش تذكرني بأشياء جميلة وجميلة، ويذكر الفنان ويقولك إيه الله يشده بالصحة والله الله يرحمه قديش أسعدنا بأغانيه وقديش فرحنا بأغانيه. فإحنا الليلة مش نحكيه على زوز فناني، فنان من المشرق العربي، فنان تونسي، زوز محبوبي، زوز قرب برشا للمواطن التونسي، زوز المتلقي والمستمع التونسي حبهم ويعشق الأصوات متاعهم. أما زيد الليلة مش يكون معنا صوت آخر زيد تحبوه وتعودت عليه، وانا ديما نقول ولد الإذاع هو فنان متخلق، فنان متميز، مسيرته مسيرة طيبة، تمسك بالأغنية التونسية، خذيها كخيار كمنهاج في مسيرته الفنية، ما حبش يبحث على الأغنية العربية ولو أنها راودته في فترة ما، ويمكن حتى جمعته بالنجم الثاني اللي مش نحكيه عليه زاد الليلة في سهرتنا، خليته يتلاقى هو فنانين، هو ملحنين، هو وخيرة الموسيقيين في تونس وفي العالم العربي. فنان تحبوه وكي تسمعوا صوته ولا تسمعوه وهو احنا نقولوا مش يكون معنا تقولوا ايه والله ما فهميش احسن منه. بهرلي عرفتوه الفنان الجميل الليلة مش يكون بحضينا وضيفنا، هو اللي مش حكينا على زوز نجوم من نجوم الأغنية، وزيدا مش نتعرفوا معاه على جديده لأنه ما هوش مش يجيد فاضي، وإنما معاه جديد فني جميل حلو. أكيد الليلة بعد شوية نستقبله بحضينا في الأستوديو. أما احنا زيدا الرجل هذي والفنان هذي أسعدنا بأغانيه، فرحنا بأغانيه، وإحنا غدوة أبناء البكالوريا مش نطلقوا في رحلة البكالوريا البيضاء، فإن شاء الله يا ربي بالنجاح وبالتوفيق ليهم في مسيرتهم، وإن شاء الله يا ربي كل التألق، إن شاء الله نسمعوا الزغاريت في كل بيوتنا التونسية. هذيك علاش مش نسمعوا زوز أغاني الفنان ونجمنا الليلة مشي أنسنا بحضوره بحضينا اللي هو الفنان التونسي اللي متألق، اللي ديما الحقيقة يحرجنا من كثر طيبة قلبه وأخلاقه العائلة عالية، سي جميل الشابي فنان الجميل التونسي اللي مسيرته الفنية الكل هو يخدم في الأغنية التونسية، فحتى على الخيار هذي نقول له شكرا من القلب. ربي فرح كل الناس والليلة ليلتنا، هكا نسمع زوز أنغام مع تمنيتنا بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا في مختلف مراحلهم الدراسية خاصة البكالوريا، وتحية هذه توصلها من فيصل مرزوقي ومخرجنا الليلة ها منورنا في الأستوديو. فيصل نورتنا الليلة في نغم في حياتي، الله يفضلك ويخليك خويا. كذلك سالم عيسى على مستوى الربط صلة بيناتنا وبيناتكم على 70-164-208، يقول لكم مرحبا بكم كل مكلماتكم الهاتفية، وكالعادة حنان بن جماعة أنسكم في الأعداد والتقديم، مرحبا بكم الناس الكل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. الليلة فرحتنا وقبلها سمعنا ربي يسعد كل الناس. إن شاء الله ربي يسعد كل الناس اللي تسمع فينا. إن شاء الله بنجيح وبالتألق يا ربي الكل أبنائنا التلاميذ في مختلف مراحلهم الدراسية، خاصة أبناء البكالوريا. ربي نجحهم، ربي يوفقهم، وربي يبلغهم مساعيهم ويبلغ مساعيهم يا ربي النجاح، وتكون في نهاية المطاف مكلة بالنجاح. إن شاء الله زينة، إن شاء الله منورة قدامهم يا ربي. وأكيد من جدة وجد، هذه هي القاعدة اللي ديما موجودة. زوزة غني من الغني اللي تصنع البهجة، دخل الفرحة لقلوب الناس، تبعد عليهم هذيك كل ما هو نظرة سوداوية، كل ما هو حاجة ما يش إيجابية. ما تصورش قديش الأغاني هذوما يفرحونا ويسعدونا، وإحنا بيهم حابين نستقبلوا نجمنا اللي منورنا الليلة، فنان التونسي اللي كيما قلت كرس حياته للأغنية التونسية. وشوف محليها الأغنية التونسية حتى كي تطعم ببعض المقامات، كانت تونسية ولا شرقية رهوها، أما الروح تونسية، الكلمة تونسية، الفنان تونسي قديش تعطي ألق. شوف فنانين قديش محليهم ويجموا يقدمونا أغاني فيها نجاح، فيها تألق، وفيها تميز. سعيدة جدا نكون بحذية سي جمال الشبي. أهلا وسهلا،
1: أهلا وسهلا يا حنان، ربي يبارك فيك وللسادة المستمعين والمستمعات، وربي يبارك فيك وربي فضلك. وشكرا لأخويا فيصل على تعاونه ديما معنا وعلى بسمته وعلى ترحابه بي، ربي يبارك فيه وربي فضله.
0: يعيشك،
1: وإن شاء الله ديما إذا عاد شخص متألقة إن شاء الله ديما يا ربي.
0: يعيشك يا سيدي، راك تنورنا أنت في كل مرة تكون فيها بحذينا. هاو مريم الحميمي قالت لك مساء الخيرات يا سي جمال. سي جمال الشبي من المطربين المتميزين بأخلاقهم، برفعة فنهم الراقي، كما هو ملتصق إيجابيا طبعا بالأغنية التونسية. تبارك الله ما شاء الله قديش مبدع في صوليته وجولته في الفن التونسي. كل التقدير والاحترام ليك سي جمال الراقي والمبدع، دمت رائعا. هكا بعثت لك سعاد قصي قالت لك مساء المودة يا سي جمال، تبارك الله ما شاء الله برشا برشا التفاعلات من المستمعين، ربي يفضلهم ويخليهم. نجح المنصر، هند عبيد، رجاء خليف، فكرية الغرياني، ربي فضلك يا فكرية ويخليك، على الاسكندراني، سي عامر البقلوتي. برشا تفاعلات مستمعين، انا رجعت لكم محليكم كي تبعثونا هكا بكلام مزيان منذ بداية السهرة. سي جميل تبارك الله ما شاء الله مسيرته قديش من سنة؟
1: الله يبارك فيك. ما بديت الاحتراف من عام 79 80 81 وأول أغنية سجلتها في 79 81 في القاهرة مع سي نور الدين دريدي، الله يبارك فيه، شقيق رياض دريدي عازف الإيقاع. ثم بديت المسيرة التونسية مع الإذاعة مع سي محمد رضا الله يبارك في عمره، مع سي محمد ريس رحمة الله عليه، سي عبتي في العايدي رحمة الله عليه. يعني ثم يعني عشنا مع ناس حبونا وعاونونا وقفوا معنا ونصحونا، وعشنا مع مطربين كبار كيما سي محمد العش وكيما قاسم كافي وكيما صفوة وكيما سي فتحي الرباعي وكيما الأولاد كل اللي في الإذاعة، الكل كانوا متعاونين جدا وحبونا وقربنا منهم. وبرشا ملحنين كيما سي عبد العزيز بن عبد الله رحمة الله عليه وسي عايش الغم الله يرحمه وينعمه، ثم ناس عاونونا وقفوا معنا وخلونا يعني في السكة الصحة. الحمد لله، كله فضل ربي سبحانه. ثم رضيت ودين
0: يرضيت الله والوالدين. ملا من 79 بديت الرحلة،
1: أي بديت الرحلة متاع الاحتراف،
0: متاع الاحتراف أي. من 79 تبارك الله ما شاء الله برشا أسماء تأثرت بهم سي جميل في مسيرتك الفنية،
1: خاصة المقربين لنا في إذاعة صفاقس. الإذاعة راهي عندها فضل كبير كبير كبير علينا، وإحنا أبناء الإذاعة وجنود من جنود الإذاعة. وعندنا فنانين كما سي محمد علول وكما عديد الفنانين اللي وقفوا معنا واللي يعاونونا واللي نصحونا واللي يحبونا وتعاونوا معنا ولحنونا، الله يرحمه من اللي توفى واللي مازالوا باقيين، ربي يفضلهم ويعيشهم. كما مبروك التريكي تقريبا كل 15 يوم نتقابل انا وياه ونعملوا كالقاعدة، والقاعدة الحلوة يعني مع بركتريكي، لأنه نصوح ويحبك وصادق وما يجاملكش وينصحك، أنا نحبه برشا وربي يبارك فيه وفي عمره،
0: صاحب القلب الكبير.
1: أي نعم
0: والله. والضحكة اللي من القلب الضحكة اللي من القلب،
1: بسم الله ما شاء الله
0: عليك، تضحكها مع سي مبروك، الله يبارك في عمره إن شاء الله يا رب.
1: أمين.
0: من الأسماء اللي تعاملت معاهم سي جميل في مسيرتك الفنية من الملحنين
1: الملحنين قلت لك سي نور الدين دريدي، أول ظهوري في 79 81 سجلنا في استديو النهار، وحكيت تو نحكي على هاني شاكر بعدين كي حكيت له على المسيره وزش قال لي انت جيت 79 80 81 لمصر وسجلت في سيديو نهار اربع اغاني سي نور الدين دريدي الله يبارك فيه وفي عمره.
0: امين.
1: ثم بديت المسيره نتاع على اللحن التونسي 84 تو نحكي
0: ما انت على الاول بديت مشرقي الهوى.
1: مشرقي اي خاطر انا صغير نغني في الحفلات الخاصه وكل شيء غني كريم محمود ونغني ما قلت لك انا مره سي محمد جاموس الله يرحمه وينعمه
0: اي قال لك غني
1: قال لي هو باهي غنيت الشرقي شكون باش يغني التونسي خالتي ما هو عنده وقت الطرفه وشنو في غنيت له يعيشها ويحميها وقتها العيد قرب ويعيشها ويحميها وغنيت له ارقصي وغني كي رجعت قعدت بحثيت بس مني برا يعني لليسون تفهمت
0: تفهمت
1: درس وصل الله يرحمه وينعمه. شوف هذوما الكل اللقاءات هذوما الكل والقعدات هذوما يخليوك يعني تتعلم وتشوف الناس العظماء والأعلامنا الموسيقيين وكل شيء. عندنا في تونس شيء كبير, عندنا مطربين وعندنا شعراء وعندنا ملحنين وعندنا عازفين راهو بسم الله ما شاء الله, وخاصتنا راهو المغرب العربي كل متزاير المغرب وانت ماشي وليبيا ومصر أم الدنيا وسوريا ولبنان هذوما كلهم وبعد ظهر الخليج هذوما كل شوف كي تعمل علاقات وتعرف تعرف ناس وتتعلم خاطر اللي يحب يعمل مسيره راهو يبنيها حجره حجره ودرجه درجه وبشويه بشويه مع الناس عمره ولا كان واحد من الاول واصل ويعرف لا تعلمنا على برشا ناس الله يرحمهم وينعمهم واللي مازالوا ربي يكرمهم بالصحه
0: ربي يفضلهم ويشدهم بالصحه
1: امين
0: والعافيه
1: امين.
0: التجربه معناتها هي ماشيه وهي تزيد تتطور, التجربه هي ماشيه وهي تزيد تنفتح على اسماء خاطرنا عن من الاسماء اللي تعاونت معاها نقاو سي محمد ادريس لكن نقاو زاد برشا
1: بس ديجا سمعنا المراد العابد
0: اي سي مراد العابد تحيه ليه سي مراد يا سي مراد رانا توحشناك وتوحشنا اعمالك
1: والله
0: يا خويا وينك الصحه تبارك الله ما شاء الله عليك
1: هذه الليله فرحتنا مراد العابد الحليب الاسود
0: 2002 كذلك سي مراد
1: ان شاء الله كل يومك عيد 94 ان شاء الله كل يومك عيد علي مرزوقي كلمات والحان مراد العابد مراد خدمت معها سنوات بسم الله ما شاء الله عليه وثم وخدمت مع خالد البسلماني وخدمت مع جمال اللجمي
0: اي تحيه لي
1: وخدمت مع محمد العود الله يرحمه وينعمه ورحمه الله عليه هذوما الناس كل عاونوني وقفوا معايا ولحنوني صابر ناجي عديد الاسماء اللي شوف انا العمل باش ينجح يزن فيه ود وحب وعلاقه وثقه والقعده علاش توا نعمه وعليا والجويني والجموسي و و و علاه كانوا اغانيهم ناجحه لان قبل ما يعملوا العمل الفني كانوا اصدقاء وكانوا يقعدوا بعضهم ويتشاوروا وينصحوا بعضهم وهيك لما فيها الود وفيها الحب هيك هي اللي تنتج الانتاج اللي يبقى في ذاكره المتلقي وما تموتش الاغنية
0: من روح
1: من روح هي
0: من روح
1: فيها
0: من لما هيك الحلوه
1: من لما الحلوه
0: اللي توجدت هيك
1: كيف كيف
0: روح المجموعه اللي كانت موجوده سي جميل اسمع احنا في لمتنا زيدة الحلوه مع مستمعينا فات الحفيان قالت لك منور يا سي جميل
1: الله ينورها
0: سي جميل الاخلاق العاليه والذوق الرفيع والتواضع الكبير
1: الحمد لله كله فضل ربي كما قلنا وثم رضيت الوالدين واحنا راهو حبنا للناس هيك هو العنوان راهو تو حتى في الغناية العنوان وحب الناس راهو احنا نعيشوا بالناس
0: فرحتنا لكل الناس
1: هي. وتكون تكون محبتنا في في في الله وتكون فيها صدق وفيها هيك صدق بين المتلقي وبين الفنان ويعمل يبعث الطاقات الايجابيه انا ما بحبش الطاقات السلبيه
0: هيك الجميل في اغانيك انه فيها برشا طاقه ايجابيه
1: لان الطاقه الايجابيه يحب الرسول عليه الصلاه والسلام وتنعش الارواح وتخليك متفائل تخليك طاير الطاقات السلبيه لا اللي ما فينا تبرك الانسان ساعات حتى قاعد مع واحد قاعد يتشكى حتى ينتقم جي تقوم ما تقوم تمشي الكهرباء بتاعك تقول وما بعدها هي قريبه اسيكونت متر يعني الطاقه الايجابيه انا ننصح خياني المستمعين والمستمعات احنا نحب بعضنا راهو بالحب وبالود هيك هو باش ننجحوا
0: الحمد لله
1: تونس جميله تونس باهيه تونس حلوه تونس
0: تفاصيلها
1: تونس قلب المتوسط تونس مفترق الطرقات تونس حضارات
0: دره المتوسط
1: هيك علاش احنا نخافوا عليها ونحبوها وما نحبوش يكون يتسلط علينا ولا محبوش يكون يتدخل في شؤوننا والا يا خويا الحمد لله
0: يعيشها ويحميها وليا يخليها
1: والله
0: ليا والاجيال الجايه ان شاء الله ربي يخليها
1: حتى ولو حتى الطاقه الشرائيه غليت الاول راهو في بارتو في العالم كامل.
0: انا
1: عندي نادي في فرنسا وفي العالم كامل
0: في العالم
1: غليل. ولكن راهو لما نقارنوا روحنا بخيانة في غزه، لما نقارنوا روحنا بخيانة في لبنان جنوب لبنان
0: صح.
1: لما نقارنوا روحنا في السودان وخيانة في السودان
0: صح.
1: يا خويا راهو نحمد ربي
0: الحمد لله يا ربي
1: ونخافوا على بلادنا ونخدموا خرجنا من عيد الشغل العالمي يا خويا نخدموا البلاد تتصلح. راهو يا حنان اختي الهدم سهل
0: صح.
1: أم البناء صعب.
0: ماهوش سهل باش انسان يقول كلمة باهية، ومش بالسهل انسان باش يبني، لانه البناء ديما صعب
1: على مراحل وصعيبة وتحب له امكانيات وتحب له، بينما الهدم جيب تراكسة تهدم كل شيء.
0: هو الحقيقة تعرف ان نحكي معاك وين نركز في شنو قاعدين يكتبوا المستمعين، راه ما نقولكش تبارك الله ما شاء الله
1: يسجل. صلي على البالي من نحييهم نحييهم الكل.
0: لازمك ترجع بعدين الفيديو تقرا الكلام الكل.
1: حييهم ربي يبارك فيهم.
0: تبارك الله ما شاء الله ربي يحفظهم
1: ربي
0: المستمعين.
1: يحفظهم ويحميهم.
0: يخليهم قاعدين يبعثوا برشا كلام مزيان.
1: بارك فيهم. بارك فيهم.
0: تبارك الله ما شاء الله انت الليلة منورنا وربي يفضلك ويخليك. وبرشا ناس يحكيوا على اللقاء معاك كيفاش كان جميل وقديش كنت متواضع وقديش كنت انسان
1: عادي جدا
0: الحقيقه. هذه سي جميل، انت تفرح الناس وتسعد الناس في كل الاوقات وتبارك الله. الغني اللي غنيتهم الكل فيهم مغزى وفيهم معنى.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: خاطر كلمه الانطلاق من الكلمه، الكلمه هي الاساس
0: صح.
1: الاغنيه هي انطلاق من الكلمه، والكلمه تعطيك الايقاع حسب التقسيم العروضي. والكلمة المتفائلة تعطيك اللحن الشجي، تعطيك الجهاركة والسيكا والراست والبياتي والمزموم التونسي، وتعطيك يعني جمل التفاؤلية. والكلمة الاجتماعية تعطيك فيها شجن وفيها تتوقف الناس. شوف الكلمة هي الانطلاق،
0: الكلمة هي الأساس.
1: هي الأساس،
0: هي الأساس. أو كنت تسمعوا زادة في الحس هكا شوية متاع هذيا من لي كومونتير اللي قاعدين يجي ورا.
1: الله يبارك فيهم، الله يبارك فيهم.
0: حتى نقصلو في الحس اللي يوصلنا
1: الحمد لله
0: الكومونتيرات. ربي يفضلكم. هذيا راهي من الحبه ومن المعزه سعاد القلسي، هاي بعثت لنا تحيه كبيره برشا كذلك مستمعات والله برشا مستمعين
1: حيه المستمعين الكل.
0: الله يفضلهم ويخليهم.
1: امين يا ربي.
0: سي جميل قبل ما نمشي، وخاطر انت اليوم ما جيتش ديك في الغينو، وبعد شويه مش تحكي لنا على زوز فنانين.
1: اي نعم.
0: انت تحب واحد اللي ودعناه
1: الله
0: يرحمه وينعمه ويجعل مأويه الجنة، قديش كانت عنده ضحكة مزيانة وأنيق ومتواضع وجميل
1: شيء كبير
0: وجميل، حتى في جلسته في كلامه في أخلاقه.
1: نحكي على مجال مدينة دورة 23 1919 تشوف قديش كان الرجل هذي متخلق ومتربي وأنيق في كلامه في وقفته في لبسته في ضحكته تبسمك في وجهه أخيك صدقة وين قبل ما كلمك تبسم لك مريح جدا
0: مريح جدا.
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه فنان
1: كبير
0: الفنان برشا. المصري والنجم العربي هني شاكر اللي كان الحقيقة كان متميز وعنده محبة ومعزة في قلوب التوينس وفي قلوب الجمهور العربي بصفة
1: كل
0: عامة.
1: لأنه شوف
0: آخر العنقود كانوا يسميه وهي في مصر بالنسبة لقامات مصر الكبرى كانوا بالنسبة لهم يعتبروا أنه هاني شاكر هو من آخر العنقود، معناته وكأنه التحق بكوكبة عبد الحليم.
1: هو عاصر عبد الحليم
0: بالضبط.
1: وعاصر محمد رشدي وعاصر ماهر العطار وعاصر محرم فؤاد، يعني هذوما قامات كبار وكان محمود وعبد العزيز محمود، هذوما ناس والتلباني قامات كبار في مصر، هو عاصرهم والقامة كانوا
0: صح.
1: كرسيه موجود
0: القامة كانوا وأدى أداء
1: جميل جدا
0: جميل
1: وخلى بصمة وأثر طيب في آذان المتلقي العربي
0: بالفعل.
1: وأخلاقه راهو أنا يقول
0: خاصة الأخلاق
1: بخلاف صوته
0: لا الأخلاق
1: وعزفه وإحساسه أخلاقه عالية جدا أي شعب المصري كل يحبه كل والشعب العربي
0: طيب المعشر
1: بالضبط
0: وصاحب كلمة طيبة ما يقولش ما تخرجش من فمه العيبة كما نقول بلغتنا التونسية.
1: قابلت معه حتى معه وحكيت معه في البروف قبل مهرجان المدينة قبل صارت الافتتاح 2019 وحكيت معه وبعد العرض قعدنا مع بعضنا وأثناء العرض أنا داخل قال لي إن شاء الله حظ سعيد خويا جمال، يعني شوف راهو شيء كبير
0: الفنان أخلاق
1: أخلاق والله
0: أخلاق. وهيك علاش برشا من الجمهور العربي حزن في وفاته لكن ترحم عليه زادة
1: ترحم عليه
0: لأنه أسعدنا لي على امتداد سنوات وسنوات بأغانيه الجميلة. إن شاء الله بعد شوي مش نحكيه على
1: هاني
0: شاكر وبرشا تفاصيل، لكن زادة فنان آخر تحبه أنت
1: جميل.
0: ويمكن حتى تأثرت به في مسيرتك شوية في مسي محمد الجموسي.
1: جميني والجموسي والرياحي وصالحة ونعمة وعليا وحمد حمزة. أحمد حمزة هذو مقامات كبار. وبودية والجموسي ثم ناس خليه أثر طيب وخليه يعني في خزينة الأغاني التونسية في الإذاعات كل خليه بسم الله ما شاء الله مئات الأغاني وبخليه هذي ثم بتفانن بإخلاص وبصدق وبحب
0: ومحبة
1: للبلاد ومحبة للمقام للطبوع التونسية والإيقاعات واللهجة
0: أكيد.
1: إذا ما يبقاو
0: رسخين رسخين في البيت اللي هو الليلة مش نحكيه على سيلهيدي
1: الجويني
0: وما أدرك ما سيلهيدي الجويني والمستمعين تو مش يتغشوا علينا قلنا كيفاش زوز نجوم في نفس السهرة
1: راه خاطر شوفوا هي تزامنت مع وفاة
0: هاني الشيخ راه
1: برمجنا برمجنا الجويني الله يرحمه نعمه هاني رحمة الله عليه
0: رحمة الله عليهم الاثنين
1: وأنا بالصدفة خاطر غنيت معاه في 2019 نجم نحكي عليه
0: أكيد أكيد أكيد أكيد خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد خاطر أنا تو مش مشينا وسي جمال نسمعوا أغنية أخرى حلوة ونسمعوكم أغنية زادة مزيانة برشا هي أغنية من المرة هذية تمنينا نجاح والتوفيق لأبناء البكالوريا
1: إن شاء الله يا ربي نجح
0: تو مش نمش نتمنيه وإن شاء الله للحجاج يمشيوا سالمين
1: يا ربي حتى في الإذاعات وفي التلفزيونات دروس
0: يرجعوا غانمين إن شاء الله يا ربي خاطر ما احنا من صفاقس مش تنطلق نهار سبعة ولا ثمانية أول رحلة إن شاء الله
1: مستمعين المستمعات إن شاء الله العقبة لهم يا ربي
0: يا أمين يا ربي
1: الله تحرمنا لتحرمهم يا رب العالمين
0: هذاك علاش إحنا ديما وقت يجي يمشي الحج نقولوا له سلمنا
1: على الرسول على سيدنا النبي ندعينا
0: وكي تمشي
1: الغديكة أوصاني واستوصاني
0: واستوصاني وكي تمشي الغديكة تعرف إيش معنى حمام المدينة
1: نعرف
0: سلم على نبينا
1: والله
0: وين يبقى الحمامة
1: الله صلي وسلم على سيدنا
0: والله اللهم صلي وتذكر برشا ذكريات جميله برشا
1: تبارك الله 2010 احلى رحله عملتها في حياتي ماني غنيت في في في برشا بلدان عربيه واوروبيه في الاسابيع الثقافيه التونسيه وفي الحفلات وفي الجزائر وفي المغرب ومشيت لمصر
0: على فكره جاتك تحيه جزائريه
1: الله يبارك أيوة. فيها
0: مستمعين
1: والله
0: مستمعتنا منال فراتي قالت لك تحيه جزائريه سي جميل الشيب

0: تزيري
1: تزيري على البيت يا حبيبي
0: القروابي والله وهراني وتزيري
1: وهراني وتزيري يا محليها محليها الموسيقى كي تجمعنا
0: والله. احنا المغرب العربي له وعنا موروث وعنا ثقافة وعنا شيء كبير شيء كبير
1: ما شاء الله.
0: ومالوف تونسي يبدا من جاونا من الاندلس وتعدوا على المغرب وعلى وعلى وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى ليبيا
1: وكل بلاد وسبحان الله كل بلاد عنده خصوصيته في المغرب المالوف عنده خصوصيته في الجزائر عنده خصوصيته وتحية لسي سليم الفرقاني كان يوصل صوتنا في تونس زيد مالوفنا معروف
0: في ليبيا في صفاقس العريبي
1: وما أدركنا تبارك الله ما شاء الله العربي وما أدرك
0: هو
1: بهلول أبو عرقوب وغيرها من الأسماء ما شاء الله اللي هم شيوخ في المالوف ما شاء الله ما شاء الله ريت قديش الحكايات محليها معاك يلا نمشي ونسمع يا حمام المدينة وهنا رجعي

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: نغم في حياتي وبكثر هالأنغام. كل نغم وليه مكانه في قلوبنا, كل نغم وليه نقولوا احنا إيقاع الخاص علينا وفينا.
4: نعم.
3: ويمكن يرتبط برشا ذكريات في داخلنا.
4: أي.
3: سي جميل, كي سمعت هي حمام المدينة هذه نتصور برشا
4: ذكرني في الحج عام 2010. ذكرني بالمدينة وذكرني بالمقام, مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكرني برشا أشياء, بأبار علي, ذكرني بثنية بين المدينة ومكة, وكيش دخلنا المكة باش الحج خاطر سافرنا المدينة, وبعد دخلنا الأبار علي حرمنا ودخلنا نكبروا المكة في الفجر ومحلها مكة من البعيد 20 كيلومتر, وتشوف الجبال بتاع مكة ومكة منورة شيء كبير. ذكريات حلوة برشا,
3: ذكريات حلوة برشا. إن شاء الله حج مبرور وذمخور كل حجيجنا الميامين. إن شاء الله يا ربي
4: المسامعين
3: يوصلوا سالمين يرجعوا غانمين. إن شاء الله يا ربي بالأجر الوفير. هذه حبيناها تحية كما تمنينا لأبناء البكالوريا, إن شاء الله بنجاح وبتوفيق لهم. سي جميل, اليوم قبل ما نمشي ونحكي على هاني شاكر وعلى سلهيدي شويني, مشيتش يديك فارغ لما شفت لنا غنية؟ يا غنية محلية صباحية راهية, احنا في الليل راهو.
4: انا بصدفة شفت البنية هذه العبيدي فازت بالجائزة الأولى في المهرجان الوطني لكرة الأطفال. بنية عمرها 11 سنة, سانكيماني بريمير ولا سانكيماني بريمير. برك الله على صوتها وعلى حضورها وعلى الكاريزما عندها, وصوتك يوصل للقلب وكل شيء. اتصلت بسي رفيقة عبيد وسي عبستر عبيد اللي هما الكورال متاع حي بورقيبة ثلاثة. قلت له خويا محلية, قال لي تو جيت تخدم معنا في عرض ثمانية, احنا عندنا عرض ثمانية كرة. وعدتها قلت لها يا هديل, تقريبا 4 شهور تالي وعدتها, قلت لها هديل تو عندي عمل تو نخدمو انا وياك, نخدمو ديو انا وياك, يبقى لك في الذاكرة وبداياتك ان شاء الله تبدا مع جمال الشابي بكل تواضع. قلت لها تو تشوف تو المسيره بتاعك تبنى بشويه بشويه. قلت لها والموضوع هام جدا, موضوع اجتماعي تحكي على جميع المهن,
3: جميع المهن,
4: واحنا قدمناها في عيد الشغل, مش عيد الشغل, هي مش في عيد الشغل بالضبط, هي تحكي على الصباح وتحيي العمال, النجار والبحار والجزار والدهان والحداد والطيار والطبيب وكل كل مهندس والاعلامي والرياضي والفنان, في الكلام كل فيها موجود. انا غني ويترجع معايا وبعد نغني وديوم بعضنا. حلو العمل, وهو يحكي على الصباح بالطبع, مش حنا في السهرة في الليل, لكن احنا احتراما وتقديرا لك البنية هكية والعمل هذا مش يبقى لها في ذاكرتها.
3: هيت نسمعوا منها شوية, واكيد انتم سمعتوها نهار الجمعة مع سيوار, وش سمعوها في الفضاء الصباحية بالقدال الغنية هذي. خلينا نسمعوا منها شوية وبعد نرجع ونقولوا شكون اللي كتب الكلمات والألحان.

0: محليها الغنية تفاؤلية
1: تفاؤلية
0: تفاؤلية نرجع لهيك المنحة التفاؤلية هي غنية صباحية ما عرفنا نعديو فيها الليل لكن هذي غنية جديدة
1: هما على الصباح حتى حتى الانترو نتاعها ناقوس نتاع بسكلة وزمارة نتاع كهربا وكهربا متعدية والبنية كلها
0: تفاصيلنا اليومية
1: بالضبط كاينك في الشارع هاي ربي عينكم هاي صحيته يعني حتى كان مش عملوا فيديو ثم المادة قماش موجود تجم تجم في الشارع تصور على الصباح وشميسه طالعه والناس متعديه والاخر بالبسكله
0: والناس كل قصده المهن نتاعها كل انسان بالفكر والسعاده
1: وتحفزهم وتشجعهم بكلمه طيبه صباح الخير يا اهل الخير اللي يخدم اهل الخير
0: اهل الخير
1: للبلاد وللعباد ولعائلته وفيها اجر عند ربي سبحانه ويحب ربي يحب العبد اللي يخدم
0: العمل القيمة ثابتة
1: بالله قيمة ثابتة العمل والعلم
0: والعلم
1: إيه نعم
0: ما فماش أفضل من
1: ما فماش فماش
0: للإنسان في الكون هذه محليهم محليهم محليهم إن شاء الله كل التوفيق
1: الله
0: الكلمات لشكون
1: إني كتبت كلمات ولحنت مش ديما ديما راني أنا خواطر هي راني كل هي راهو تجي يصير بالخبرة أنا من الشاعر راني أما أنا
0: حبيتها
1: خواطر نكتب كل كلام ويترتب أما أنا نعرف العروض والتفعيلات يعني. ما يزم يكون لبيات قد قد والتفعيلات قد قد ونكتب الموضوع اللي انا حسيته انا احنا توا في فتره صعيبه في تونس وفي العالم كامل اخويا بالعمل احنا نحفزوا الناس ونقولوا كلمه خير والطاقه الايجابيه ويعطيك الصحه وربي يعينك
0: ومحليها والحياه تستمر
1: مالة
0: رغم مالة كل التفاصيل اللي فيها
1: والبنيه هذه مش تبقى لها في ذاكرتها
0: محليها ذكرنا بالاسم
1: هدي
0: ما تنسيوهاش
1: محليها هدي العبيدي هي مستقبلها كبير برشا واكدت عليها وقدم والدها سي رؤوف قلت يا هدي الشهاده العلميه يا هدي قرايتك يا هدي راهو قيمه الانسان والمراه التونسيه بالشهاده العلميه راهو يحترموك الناس ويقدروك يعيش بنتي يرضيك على قرايتك متفوقت بك اللي عندها 17 معدل
0: ربي يحفظها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكمل
1: هي والدتها
0: في مسارها في مسارها العلمي لانه محلينا احنا كلنا كي نتكاملوا اما ديما هذه نقولوها لاي صغير عنده هوايه عنده محبه عنده غرام بالموسيقى ولا بالمنعشنا رياضه من الرياضات الفرديه ولا الجماعيه ولا اي غرام من الغرام نقول له راهو قرايتك هي الاولانيه وهوايتك هذيك بعدين كي توصل للجامعة إذا عندك تحب تتخصص في الهواية هذيك يا نعيما بالعكس احنا نفرحوا كي صغير عنده هواية ويجم يتخصص فيها ولا يجم يمشي مساره الأكاديمي
1: حي الوالدين اللي يجيوا نهار لحد يجيبوهم للكورال ويجيوا معانا ويمشوا معانا والله نحييهم علاش خطر هو يحاطب ولده ويخلي ولده يعني ينفذ ذاك المهبة بتاعه وتجم
0: تتسقل
1: تكتشف فيه أما كوارجي ولا فنان ولا ممثل ولا سينمائي ولا شاعر ولا روائي ولا يقرا ولا يكتب يعني شوف كل واحد سبحانه ربي اعطاه موهبه
0: صح
1: الليسونسيال انه الوالدين والاطار التربوي يكتشفوا
0: نقولوا احنا ينفضوا الغبار على هيك الموهبه
1: وشجعوا
0: ويسقلوها
1: خير ما يقعدني في القهوي ويقعدني في الشوارع ويقعدني في الحوار.

0: كذا البرغوثي.
1: الله.
0: برغوثي الله. حمد البرغوثي هو شاعر من قبلي وعنده ولد ولده أحمد أستاذ أي. أستاذ موسيقى بعد ولا متفقد التربية الموسيقية أعطاني اللحن هذايا هو كلمات جده والقصة أي. فيها كون مشات
1: سافرت كان يحبك برشا نجيب الخطاب كان يحبك برشا
0: الله يرحمه وينعمه
1: جابك فيه لو سمحت وجابك بدون استئذان يحبك وجابك مرة مع هاني شاكر كان تذكرتي
2: بالضبط أنا أصلا كي كلمت سي جمال قلت له يا سي جمال أنا ثابتة أنه معها معناتها في لو سمحتم ولا غير ما جيت ما تلقيتش انت وهاني شاكر ولا بدون استئذان
0: هو وقت هاني عنده حفله جا بكري واحنا في في في الكونديكتور مش تعديو بعد 11 عدى هاني شاكر وعدى الواحد وبعدين دخلنا احنا يعني ما تقبلناش بالضبط اما مثلا راغب علامه انا محمد بن عمر قعدنا في الطاوله من مسهره مسهرات وعملنا كوكتيل مغاربي انا ومحمد بن عمر وراغب علامه حاضر في سهره من السهرات شوف انا تعديت مع نجيب خطاب 17 مره
1: ايوه
0: من عام من عام 87 88 أيوة. حتى العام اللي توفى 98 سبعت أيوة. والله تعديت معاه 17 مره لا اعترف لا لي شيء لاني بعثت له برقيه في مهرجان الاغنيه 88 كنت اشكركم على اعتنائكم عنده برنامج الوان واجواء بعث لنا صالح بيزيد هو ولد مستير نقطه خارجيه جانا المسرح تكلم معانا وانا اول مره نشارك في مهرجان الاغنيه 88 انا محمد بن عمر روحت لصفاقس مشيت قدام بوصة بعثت برقية عدلي البرقية نهار ثلاثة في التلفزيون جرون بلون وقال لي يا أخويا أنا حبيتك وهذا جميل شابي أول مرة أنا عديه شوف الاعتراف بالجميل والله حبيته الطفل هذا من صفاقس قال هكا هذه التليفون كلمت عم حبيب اللمسي اللي كان في
2: سي الحبيب بهيشي
0: في
2: عندنا زوز حبوبين في التليفون
0: في التليفون في التليفون
2: معناتها سي الحبيب في تونس وسي الحبيب العقربي هنا في صفاقس
0: الله يرحمه سي الحبيب سي الحبيب اللمسي قال لي راهو سي نجيب قلت تو كان يكلم في التلفزيون نحب نكلمه وعندنا الفيكس وقتها قال لي يا بطل عندي نعطي عندي لك عديه لي قال لي تاش قال لي شيطينتك انت والله الله يرحمه نجيب خطاب قال لي شيطينتك انت كنت سي نجيب انا ريكونيسون اعتراف بالجميع انت عاملتنا معامله حسنه جدا في مهرجان الاغنيه كان من 6 ل 8 كان في العشيه في مسرح تونس قلت انا خويا رد لك جميل والله سبونتاني ما لا ارجو لا شكر لا راني انا هكا سبونتاني
2: انت عملت معنا جست باهي قال لي
0: والله قال لي والله حبيتك يا جميل اي عندك اي حاجه اي جاني تعديت مع 17 مره من تحيه التطاوين اذاعه التطاوين عمر 94 اذاعه التطاوين
2: الانطلاقه
0: عملت سلوغون علي مرزوقي ومراد العابد نرجع مراد العابد علي مرزوقي التو تعدى يعدي القران ويعديو سلوغون بتاع جمال الشيبي صوت جمال الشيبي في اذاعه التطاوين يوميا من 94 وشكون سبب نجيب خطاب سمعت له بالتليفون قال لي اطلع ويجا مشيت خدمت مع فرقه اللي لعب التلفزه سي عبد الحميد العجيه والله العظيم في الساحه نتاع التطاوين سبع مرات انا نقفل والجمهور يقول عاود هي سلوغون تاع 3 مينوت وغنيت برمجت على اغاني اخرين سي عبد الحميد قلت له كيفاش قال لي جميل ما تغني حتى اغنيه كان هذه والله
2: ما دام الجمهور
0: وسي عبد الحميد الهرقيم كان رئيس مدير العام لاذاعه التلفزه ووالي التطاوين وسي فتحي الهويدي كان كاتب دوله الاعلام اللوطه ثلاثه عاود
2: ذكرني في فتره زمنيه معينه
0: باش نحكي للمستمعين وخينا المستمعين انا جيت مروح ولي تطاوين هدي لي زربيه تو في الدار عندي الذكرى عاد سي عبد الحميد العجيه الله يرحمه ضام ركا قال لي جميل اعطيني قديمه منها والله ذكريات حلوه والله
2: محلقة.
0: وحتى كي جيت تسافر قال لي لا تسافر معانا من تونس في الطياره الجربه ثم ذكريات حلوه برشا
2: ثم تفاصيل محلها
0: أي.
1: والله تستاهل كل الخير
0: يبارك فيك
1: كي انت ما تغني ليش كيف غنيت الام ما غني لي كي بغيت تطيري يا حمامه نحب نسمعها بصوتك

0: هذه المعلم
1: صدق
0: قروين الله يرحمه.

0: محليك يا هدى ربي فضلك ويخليك يا لله.
1: يعطيك صحه يا هدى
0: نورتنا نورتنا ربي فضلك ويخليك. بعد هدى نجاح. نجاح اهلا وسهلا ومرحبا بك يا نجاح.
2: اهلين وسهلين.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اسماء وخيتنا مكلم هدى ونجاح.
0: هدى ونجاح ايجابيه
1: كلها ايجابيه.
2: اي كلها ايجابيه.
1: يبارك فيكم
2: ان شاء الله يصحين. يبارك
0: امين يا ربي.
1: الله يعيشك. الله يبارك فيك.
2: منورنا والله. حنين ثاني مره تستضيفك في سهريتها.
1: يبارك فيك.
2: عايش والله يعطيها الصحه بارك الله فيها يرحم الوالد يا حنين.
0: يعيشك يا نجاح وانت بارك في عمرك يا نجاح.
2: انس به الملاك
0: والله يعيشك
1: يحفظك كله من حسن اخلاقك. الله يبارك فيك.
2: اي والله حتى انت انسان خلوق انسان طيب انسان عامل محبه الله محبه الله قبل وبعد محبه العباد اللي فيك راهي مش من لا شيء.
1: الحمد لله كله فضل ربي سبحانه.
2: والله كله فضل ربي فضلك
1: انا ورا رضيت والدينا الحمد لله.
0: الحمد لله رضيت
2: الوالدين ورضيت الوالدين كما كان يقولها نجيب الله يرحمه.
1: الله يرحمه ونعم ورحمه عليه.
2: ليلى ذكرنيها من كل الله يرحمها من كل
0: الله يرحمها
2: يمتعهم بالجنه يا رب
1: في عمرك
2: وجميع المؤمنين والديك في جمال.
1: يعطيك صحة ربي
0: يعيشك محليك يا نجاح يرحم الوالده يا نجاح.
2: خليك يا
0: خليك يا بهاء. شكرا لك.
2: جبت لنا ثلاثه عمالقه ليلى جبت
1: لنا يا حنونه. الله يبارك فيك يا حنونه.
2: باش نعدوا الكفه هيك
0: والله العظيم
1: والله.
0: سي جميل ربي يبارك في عمره ان شاء الله يا رب.
2: يبقيه ان شاء الله يا رب ديما منورنا ومزهينا.
1: بارك الله فيك. عايش عايش الله.
0: اختار لنا الفنان
1: الفنانين. انا باش نهدي لها.
0: انت باش تهدي لها يا نجاح. اسمع
1: اسمع
0: اسمع اسمع.
1: الف لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا حشرت على أكتافنا نشرت تقضى بها حوائجنا إذا عسرت تحول بيننا وبين الساعة السوء.

0: محمد.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا نجاح هذه عاد كفيله.
2: ما شاء الله.
1: يعيشك يا نجاح ليلتك زينه يا للا.
0: بارك الله فيك.
1: يعيشك
2: يا جمال طولنا في عمرك.
1: امين يا ربي امين. محليك يا نجاح يعيشك. من نجاح يعيشك يا نجاح يعيشك ويفضلك. مش نمشيو لهولندا سي خليفه. يا سي خليفه
3: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا خويا.
3: وينك يا مدام حنان؟
1: نورتنا.
3: نفسي بطربنا.
0: الله يبارك فيك يا سي خليفه.
1: يعيشك يا سي خليفه.
0: الله ينورك يا سي خليفه. ربي يبارك فيك.
1: يعيشك يا باهي.
3: عندي اقتراح على سي جمال.
1: اللي هي
3: يعملنا غنايه على الغربه.
1: على الغربه

0: حاضر باش خويا أهلا وسهلا خليت الكل في الكل زرتينا هاي هاي كي جيتينا هاي
1: حبك تجينا
2: حبك تجينا يا سيف
0: والله
3: والله
0: يا سقليفة هاو سيف على بوابة سقليفة ومرحبا بيك
3: مش نجي في أسرام إن شاء الله
2: يا سيدي مرحبا بيك إن شاء الله يا ربي في كل وقت وكل ريت ولا أنت تحب تحكي على الغربة وجعت خذيك
0: خذيك
2: للمة وجوها وقال لك مرحبتين بيك يا سيدي
0: إن شاء الله في العيد الأضحى
2: أسيدي
3: أنا ديما عندي غناية نحب برشا هي بتاع زين التونسي
2: قالوا السفر ينسي
0: اي والله قال السفر ينسي محلاها غناية محلاها
3: والله ما ينساها
2: ما ينسيش
3: قد ما سافرت ما نسانيش
2: ما نسيكش قال السفر ينسي
3: تونس ما تنساش
0: ما تنساش الحمد لله تونس مزيانة
2: تونس وحدها وش يا سخليفة قول قول شبابنا خليه يعرف
0: ملا ملا
2: يعرفوا قيمة البلاد ويعرفوا
0: يبارك فيها
2: وفي ما يعرفش كما يقول سي محمد الجموسي ما يعرف قيمة البلاد كان اللي خرج منها لأنه يشوف البلدان الأخرين ويعرف قيمة البلاد
0: سخليفة كلام
2: سخليفة بالضبط
0: سخليفة
3: عايش عندي من عام 71 خرج
0: بسم الله ما شاء الله عليك
2: اي ربي يفضلك ويشدك بالصحة والعافية يا سخليفة
0: إن شاء الله نشوفك في العيد يا سخليفة في العيد الأضحى إن شاء الله تهبط تونس ولا في الصيف وحتى تجي سفيقسرا ونفرحوا بك يا سخليفة
3: بارك الله فيك
0: والله
2: قيس قلويجة زيد
0: اي والله والله والله مرحبا بك يا سي خليفه والله جيت تصل بقيس وتصل بالاذاعه
2: يا خويا مرحبا بك نورنا
0: نفرحوا بيك ونفطروا معنا ونشوفوك والله والله مرحبا
2: يا خويا ها يقولوا لك يجينا يا خويا حتى كي مش حدك حد بني حسين
0: والله نعم الناس نعم الناس
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك تنورنا ربي فضلك ويخليك سي خليفة ليلتك زينة ليلتك زينة الله يبارك في عمرك
0: محليه.
2: بعد سي خليفة نزيها لو سهلا ومرحبا بيك
0: خليفة ونزيها وكل جبل
2: جونا به
0: والله
2: توا من ريتا من هولندا ومشينا على الأول المونستير وبعد جينا لصفاقس وبعد مشينا لهولندا طب مش مشيو القفصة القفصة البيه يا خويا
0: القفصة التاريخ قفصة التاريخ محلاه
2: بهيشي الحضارة القبصية وما أدري يا نسي أهلا وسهلا
4: عيشك مرحبا حبيت أقول لك ساعة أول مرة باش يحصل لي الشرف نكلم سي جمال
0: مرحبا بنتي وربي يبارك فيك
4: بحكم تعرفني أنت نسمع إذا أتفق زي ما وني صديفون أبدأ نسمع فيه
0: الله يبارك فيك
4: حبيت أقول حاجة قوله والله أحد على صوتك سي جمال
0: الله يبارك فيك
4: وتبارك الله
0: الله ينورك وينور ذاتك وربي يحفظك إن شاء الله
4: وانت يا حنونة محلاك يا حنونة رك عملتها فينا الليلة خطاك تجيب لنا هاني شاكر والهادي جوني على شكون باش نحكوا نحن
2: والله العظيم والله على هذا والله العظيم ريتا
4: على هذا ولا على هذا
0: الزوز عزيز والله الله يحمم
4: الزوز عزيز وزوز عندهم ريباراتوار ما شاء الله
2: اي عندهم برشا غاني حلوين صح
4: الحقيقة هو سي جمال بكري غنى مقطع من يا والدة كانك علي دمها احنا ترحمنا على الناس الكل اليوم
0: والله
4: ترحموا على بلقاسم بوقلنا
0: والله اي نعم جميل
4: جدا
0: حتى وأدها الله
2: يرحمه وينعمه
4: أخلاق وأخلاقك الإنسان ذاك
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه وينعمه ريت محليل
0: قديه سبونتانية حتى وقديه اجتماعي
2: قديش متربي
0: والله وعاق ويعمل كيف
4: والله طبيعته محلاك تسمع صوته ويحكي معناها روح بارك الله بالحق معناها
2: هو مربي زاد حتى هو مربي
4: وعلى الفراسية
0: الله يرحمه وينعم ورحمة الله عليه وعلى جميع
2: من الأسرة التربوية إذا مش غريب على الأسرة التربوية روسي جميلة وتبارك الله
4: أي سي جميل من الأسرة التربوية
2: من الأسرة التربوية والله الله يبارك في عمرها إن شاء الله
4: أنا حبيت نعطي شوي لمحة على هاني شاكر
2: أكيد تفضل
4: هاني الاسم هاني عبد العزيز مصطفى شاكر تاريخ الولادة 21 ديسمبر 1952 تاريخ الوفاة 3 ماي 2026 الله يرحمه
2: الله يرحمه
4: عنده قرابة 29 ألبوم وعنده أغاني أكثر من 600 أغنية
0: بسم الله ما شاء الله
2: اي بسم الله ما شاء الله عنده
4: اكثر ما يعني ليتها راهو بد ما تسمي ونحن نقولوا اكثر من 600 اغنيه
2: اما انت شني اللي
4: تسمي تغلط
2: اما انت شني الاغنيه اللي بقات في ذاكرتك شني اكثر اغنيه تحبها قريبه كي تسمعها تقول هين شكر محلية قديش الغنية
4: عندك حكاية كل عاشق عندك يا ريتك معايا
0: عنده غلطة حلوة برشا زيادة
4: عنده غلطة زيادة أي هاني زيادتك عنده غلطة عنده نسيانك صعبي أكيد عنده ما تهدديش بالانسحاب عنده الحلم الجميل عنده أغلى بشر عنده حبيب حياتي عنده ديوزة دحلو برشا مع أمل ماهر ذكرياتنا عنده برشا
0: غنى الموشحات على الأول في بدايته
4: غنى هو غنى غنى الوطني وغنى الرومانسي وغنى الدرامي على أنواع الكل تبارك الله غناها هو
2: صحيح صحيح هو كان شعر الإحساس كان في فترة ما معناته يحكي مشاعر العشاق والمغرمين معناته بالنسبة
4: أيوه غنى حنعيش وطب ليه ما نحلمش
2: طب ليه ما نحلمش
4: وكده برضو يا أمر اللي تعدت بكري ما أنا
2: برضو علي الضحكية
4: علي بترك تسمي تسمي هو أنت لسه بتسألي قد ما تسميرك مش تنسى السماء أحيانا صح. ذكرياتي برشا أغاني معنا
2: برشا أغاني
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
4: الله يرحمه, يرحمه. الهادي الجويني زاد قامة من القامات
0: أي نعم
4: ما نجمش حتى إنسان ينكر المقولة هذه قام من القامات الموسيقى
2: مدرسة في حد ذاته
0: مدرسة عنده منهاج وحده الهادي جوين
4: أي مدرسة وباشا أغاني كما هذه غنية جديدة كما تحت ياسمينة في الليل كما مفتونة بخزرة عينيها
0: أي نعم
4: هذا من أقرب الأغاني بالنسبة لي الهادي جويني اللي تعدى وفات زعما
2: يرجع يا عيني
0: يعطيك الصحة والله
2: اللي تعدى وفات زعما يرجع
0: من النزيهة
2: والله نزيهة
0: يا نزيهة سلمنا على قفصة الكل وعلى
4: حبيبنا على خياتنا أحلى تحية وأكبر عايش. تحية من قفصة الفية ونحييكم ونحن رانا شيخين حنونا لي ما تظهر مبحكم شهر التراث وعنا مهرجانات الفروسية والدنيا
2: يا عيني يا عيني حافلة ما لا في قفصة
4: لا والله حافلة الحمد لله
0: تعرفي حنان من 2012 حتى 2018 كنت كل نمشي لقفصة خاطر عندي بنتي تقري في الجامعة في قفصة في اللي زاد في زاد قفصة بنتي تقري
4: بالضبط
0: أمل بنتي كانت قري هذيك في قفصة وعني حبيباتنا وأصحابنا وناس يحبوها والحمد لله يا رب
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: بعدين نقلت صفاقس ومشيتها لفرنسا وربي يحفظها
2: ربي يوفقها إن شاء الله يا ربي يحفظها إن شاء الله يا ربي ريت محليها تفاصيل
0: حلوة برشا
2: قديش الإنسان في كل ولاية من ولايتنا ليك بصمة وليك ناس وحبيب محليها تونسنا
0: طبعا عندنا في راس العربي قري موسيقى في قفصة كيف يقول لي راني أنا عني راحة نفسية وناس طيبين ويحبوني وشوف اللي يحترم روحه ويخدم على روحه ويحبوه
2: يحبوه الناس يحترموه ويحبوه عادي الشعور متبادل
0: ربي يبارك في قفصة وفي أهليها
2: محليك يا نزيه راك نورتنا الليلة يا للا وتدلل أما منعرفش المخرج ناش مش يسمعك تو مش يسمعك حاجة ولا نمشيو المكلمة اللي من بعد خاطرك فيصل هو سلم ما نقولكمش سلم عيسى وما يوفيه المكلمات يعود يطلب يعود يطلب الله يبارك
0: عيشوا سلم عيشوا
2: ومشكورين مستمعينا يلا نمشي وناخذوا أميرة وبعد نرجع نلبي وطلب
0: من طلب يا أميرة
2: بنت يا أميرة يا بنت الأمراء احترف وصفك شعراء أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أميرة
4: وبيك عايشك يا حنونة
2: لبس عليك
4: الحمد لله لا
2: الحمد لله
4: جبت النسي جميل بكل العزيز الغالي ربي يطول في امره ربي يحييته وربي يحلو احفاده
2: امين يا رب العالمين
0: فيك عايشك يا اميره
4: يعيشك يعيشك يا سي جميل يعيشك لا يقطع
0: يا بنت الامراء ربي يبارك فيك والله
4: يعيشك يعيشك نحبك تغني الاغنيه على العرايس
2: نعم يا عيني
0: الله حد على الخطوة وعزين والقاد والعمة تعيد معها الناس

0: الله الله الله
1: البركه عايشه يا حنونه
0: يا الله. شكون كيفك يا اميره؟ هاي في المباشر ليك لله.
1: يعيشك يا حنونه.
0: الله يبارك في عمرك يخليك. انت زيد نورتنا برشا يا اميره. شكرا لك. محلاها الاغنيات ومحلاها الجو مع المستمعين. اي بعد اميره نمشيو لسيدي بوزيد. شو رايك؟ ريت التجويل راهو
2: معنا سيدي بوزيد. النضال وبلاد الفلاحه وبلاد شكون يمول في الاسواق التونسيه. جلهم سيدي بوزيد ورقاق.
0: ربي يشدهم بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.
2: خاصه اخياتنا اللي يخدموا الصباح بكري كنساء اللي يخدموا الفلاحه يا كوما. ربي يبارك فيهم ويحفظهم بجاه النبي الكريم.
0: والله احنا نهار الثلاثاء الجاي نحتفلوا باليوم الوطني للفلاحه وعلى بكري قلنا لكم ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. 70% من الست توانسة وهن عاملات في القطاع الفلاحي. عندنا نسبة لبأس بها في القطاع الفلاحي. ربي يشدهم بالصحة والعافية. مش 70% في القطاع الفلاحي وإنما 70% من اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي هن من النساء. هن من النساء باش هكا نكون واضحين. أما احنا تو مش ناخذوا شعر زيت. مستمع وشاعر كذلك حاتم البدوي. يا حاتم أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
3: مرحبا مرحبا مرحبا.
2: أنا تو بشكر بالآية مش قول حاتم سمعني حاجة. يا حاتم
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: منورين بإبداعكم وإمتاعكم وإقناعكم. دائماً وأبداً إذاعة الصاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع.
2: بارك الله فيك.
0: يا عيني عليك يا حاتم.
3: للأمانة معناها أنت الليلة غنالية. مش نقول لك صعبت علي أما أجبت ثلاثة معناها ثلاثة عمالقة.
0: ثلاثة عمالقة.
2: العفو بارك الله فيك كثر خيرك.
0: والله كل واحد عنده ريبيرتوار تبارك الله ما شاء الله.
2: الحمد لله.
3: تبارك الله تبارك الله.
2: يا حتوم أعطيني هيك حاجة مزيانة من خويا حاتم البي. سمعني.
3: جمال الشابي يا صاحب الخلق والأخلاق أيها الفنان الإنسان يا شابي يا صوت الهوى والعشق والمحبة والحنان جماله جماله يا نغما سكن في القلب والروح أيها الكروان أيها الكروان المغرد بين الزهور في أجمل بستان يا من تحيي الأفراح والسهرات بطرب ساحر ممزوج بأحلى الألحان يا جمال يا شابي أيها الفنان الإنسان.
2: الله يبارك فيك يا حاتم. ماذا عالطير
0: عالطير هذي وليدة اللحظة.
2: والله بسم الله
0: رحنا نبدأ الحصة وهو يبدأ يكتب.
2: هذا كل من حسن أخلاقك وشكرا.
3: يبارك لك. أقل ما يقال أقل ما يقال في شخصكم الكريم بالحق معناه كي نسمعوك نولوا فهمت لا معناه نغتال الميوعة ونغتال كل ما في ما هو مثبت على الفن التونسي الأصيل.
2: الله يبارك فيك وفي عمرك وربي يحفظك يا حاتم. ومرام سيدي بوزيد مكانته كبيرة كبيرة في قلوبنا.
3: أنا أصيل ولاية سيدي بوزيد وقريت في صفاقس عام 86-87 وأصيل بالحق أصيل معتمدية أولاد حفوز البيت.
2: أي نعم. حفوز
3: وقريت في صفاقس
2: محلاهم
3: ولي بها صلة عشق ومعشوق العشق المعشوق وطبعا عندي 15 سنة سيدي جمال نخدم لهنا والحمد لله
0: الحمد لله
3: والشكر لله
2: الحمد لله
0: يا رب لك الحمد
3: مسقط رأسي وهذا مسكني.
2: اي نعم سيدي
3: الحلو البهي
2: حوت عليك هكا نحبك
0: يا عيني خاطر. عليك
3: أقول وماذا أقول بين نيل العشق والهوى وقرطاج الحب والصفا زيتونة الهادي وهرم هاني امتزجت فيه العروبة مع الطرب والغنى وبين تونس ومصر بحور من الكلمات والألحان لتخلد في تاريخهم عملاقين باقين عبر الزمان هنا يصدح صوت الهادي جويني طربا وأجان وهناك يغني هاني شاكر للغرام وأحلى الأوطان تونس تونس الخضراء يا سحر الهوى يا دار الفنون ويا مصر ويا مصر النيل يا عطر الندى يا أم الطرب الحنون. هادي هادي يغني بصوته يا ليلي عين في هدوء وسكون وهاني وهاني يقول في آهاته بحبك لتذوب فيه كل العيون. وبين وبين الحبك وبحبك سر صدق الكلمة في المعنى والإتقان. لغة لغة القلوب التي أقاسمها الهادي وهاني في أحلى الأغاني وأجمل الألحان. جمعت بين روحين ليبقى فيها الفن شاهدا على مر الأزمان. تونس تونس ومصر في قلب أغنية ظاهرها محبة وباطنها حنان لتعيش ما بين الأمس والآن وتلامس الفؤاد والروح والوجدان. الهادي جويني وهاني شاكر غناء وترب وفن وألحان وكلمات لا تمحى من ذاكرة الإنسان وتصبحون على ألف خير ومحبة. حاتم البدوي والعيشة لديه
2: والله يعطيك الصحة.
0: يا عيني عليك يا
2: عيشك
0: حاتم.
2: الله يبارك فيك يا حاتم. اسمع يجمعها من صدق زوز والله. والله الله يبارك فيك
0: والله محليها ومحبتهم للموسيقى والألحان والله.
2: ملا ملا ربي يبارك فيه حاتم
0: والله. والله
2: شكرا
0: شكرا لك يا حاتم. هو الحقيقة راهو هني شاكر حب زيد حتى هو يغني تونسي.
2: هاي
0: اسمع اسمع شو مش يقول. اسمع سمعنا يا فيصل هاني شاكر.
4: طب متابعينك العاملين بيبعتوا أيوة. من سوريا ومن جزائر ومن كنا من كل مكان ناس بعت لنا ومن تونس وكذا. فكرة انك تقدم اغنية بلهجة من اي لهجات اللغة الدول العربية الاخرى او بالخليجي مثلا أو
5: عملت بالخليجي طبعا.
4: معقول
5: طبعا ممكن. اكتر من غنوة بالتونسي نفسي بجد نفسي قوي والمغرب نفس الحكاية الجزائر. يعني أنا نفسي والله فعلا يبقى كل بلد ليا كده غنوة لهم يفتكروني بيها.
4: فكرة لطيفة هم فاكرينك على طول أكيد يعني.

0: في حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي
2: نغم في حياتي. هذا هو اللقاء وهذه هي سهرتنا اللي معكم متواصلة معكم مستمعينا وبيكم زيدا. مرحبا بكم الناس الكل زي ما ينسنا السي جمال الشيبي.
3: حلو الكساء الإذاعي والاختيارات.
2: الله فاطمة وسمية الله يبارك,
3: الله يبارك فيهم
2: والله
3: الله
2: يبارك والله
3: فيهم.
2: والله
3: محليهم محليهم.
2: أول مرة كيسمعوني للإنديكاتيف قبل انطلاق الشبكة في سبتمبر قال لي حنين نجي اسمع. قلت له ما عندي ثقة فيكم. قال لي اسمع اسمع ما تسالش باش نرى ورايك. فمجرد الله يبارك معناته كان انا خدمت روحي ما هوش مش يكون بالجمال هذا.
3: خبرة وذوق واحساس
2: تحية ليهم من الاعماق
3: وحتى
2: وما نوفيهمش حقهم راهو خاطر احنا ديما وقت مع انطلاق شبكة نقول والله يكثر خير وبارك الله فيهم اما بالحق ما نكفيهمش حقهم.
3: والبرنامج في الليل تخيلوا في الليل
2: صح
3: ثم خيال
2: مش بالسهل.
3: لا مش سهل.
2: مش بالسهل انك معناتها تعرف تاخذ المقاطع وكيفاش تنسجها مع بعضها باش يصير انديكاتيف ويجم يعبر على فكره البرنامج
3: بالضبط.
2: في بعض الدقائق
3: بالضبط.
2: فربي يفضلهم ويخليهم يلا تحيه ليهم من القلب. ناخذ المكالمه سي محمد صالح معايا. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد صالح.
4: مساء الخير.
2: يا مساء الانوار.
4: تحيه ليك وتحيه لفريق العمارك. تحيه للفنان الكبير جمال الشيبي.
3: الله يبارك فيك.
2: ومرحبا
3: سي محمد. محليه محمد عليه الصلاه والسلام. اجمل اسم
2: اجمل الاسامي
3: في الدنيا.
2: وكان نقول لك سي محمد صالح
3: صالح صالح صلي على النبي ربي صحراي وشعراي.
4: انا سي جمال انا من حجب العيون.
2: حجب العيون
3: يا عيني يا عيني حجب قيروان
2: قيروان الجميله.
3: لا جميله
4: والله نحن نسموه الحاجب كيما انتم عندكم الحاجب حاجب
2: اي كيما الحاجب احنا
3: التاريخ والأصالة والمحلية محلية مع بيت والله
4: يا حنان جمال هذا اسم على مسمى.
3: الله يبارك فيك
2: محليها الكلمة
4: بارك الله عليهم ما شاء الله فني صوته جميل فني
3: ربي يبارك فيك.
4: وهو واللي يعني هو كل شيء يعجبني فيه خاصة التواضع نتاعو.
2: صح
4: التواضع هو من شيم الكبار.
3: الله يبارك فيك كله من حسن اخلاقك
4: يعني توا مقامة فنية كبيرة الحقيقة يعني توا ينفسينا في اللي جبتهم مع ولا هو معنا مطربين كباسل هاني جوين وهاني نترحموا على الفنان الكبير هاني شاكر.
3: الله يرحمه
4: هو معنا الحقيقة قامة كبيرة وغادر الساحة الفنية العربية
3: رحمه الله وعلى جميع
4: المسلمين ويعني ولو غنى له حتى مع العديد من الأصوات السجنية العربية له
3: صحيح
4: غنى مع هذيك أغنية من كم يوم اللي فات ولي لطيف العزاوي
3: صحيح صحيح.
4: وله جاء هو في فترة في الأوائل نتاعو الفن في جالي مهرجان تونس كارتاج فني هذا في بدايات ولا
2: مهرجان كارتاج الدولي
3: حتى لا
2: كارتاج
4: اي حتى لا
2: كارتاج قداش من
4: معاه كانت مصاحبته امه معاه اغانيه امه مشات وزرقها وقبلته كانت تتذكرها
3: مالا لك سبتيان مورا لك الإحاطة العائلية ما قلت لك هو
4: علاش
3: هو عليه متخلق ومتربي كل شيء لانه يعيش في جو عائلي جو عائلي ممتاز جدا
4: اي ولكن في جمال يعني هو معنا من في لون ظنوه انه مش يخلف عبد الحليم حافظ
2: الصوت
4: الجميل بتاعه
2: هو اصلا اي اسم محمد صالح هو اصلا في البدايه وكانها وقت حبوا يصنعوا بعض المشاكل محمد الموجي خاطر وقتها متغشش هو وعبد الحليم ولحن الهادي شكر فوكانه قراوا وحتى في الصحافة المصرية أنا ذاك تقرأت وكأنه محمد الموجي مش يطلع نجم جديد باش يطفي من إشعاع العندلي بالأصبع لكن كل رأيت في الأخير
3: علاقة ممتازة
2: وفي الأخير فن دهني شكر قراه خطي لمحمد الموجي قالوا الكليب ولا قلتوا أنا وما قلناش بالكل وكي عرف عبد الحليم خضر ما مشيوا لعبد الحليم وقالوا الكلمة هذه فكي عبد الحليم عرف
4: قطعتك سي جمال
3: نعم سيدي
4: أنت ما شاء الله عليك أغانيك حلو وجميل وخاصة عندك الإنشاد الديني
3: الله يبارك فيك أي
4: وحتى من الجانب الإيمان ما شاء الله عليك يعني
3: الله يبارك لك
4: برشا حاجات اللي مراوهاش في الفنانين الاخرين موجوده عندك انت
3: الحمد لله كلهم فضل ربي سبحانه
4: وانت تعشق الجبه يا جمال
3: جبه يعني على الجبه
4: ها
3: اي نعم
4: هاي تسمع كلمات مثالشه
3: تراهات ماله
4: اي البسمه غالي يا غوالي مهما غلا بالغلا نهوينا عليه ميالي للبسايا جبة سمعة طائر ليل محبة شب عليها شبة هي دلياح
3: حلو
4: للبسايا الوزرة سمعة طائر الشطرة تحلى فيها الخزرة ما نخيطش من سجعل يا نلبسها البرنوس ولا راس الكابوس نخلي الانبار حبوس من الاول حتى يا التالية هذه فضل
2: يا عيني عليك يا سي محمد هذه هيلة هذه بتمشي مع شهر التراب
4: يا الفوتة دونها يا حبيها تتوتة ايه وانا كال يا قوتة هيا دلالية
2: يا عيني يا عيني يا عيني
4: يا
3: سيدي محليها والله محليها
4: براهو.
3: يعطيك الصحة يا سي محمد صالح
4: نكتب ديما على اللباس التقليدي اللي احنا توا خاصة انك السفسي ما تعشق
3: الله يرحم يرحم امي وحناتي وجدتي والله والله محلية
2: الله يرحمه وينعمه
3: نعم سيدي
4: طيب طيب انت مع كل شيء
3: الله يبارك فيك
2: الحمد لله الحمد لله
4: عيون عليا ميالة كلبس تستفساري وانا جوالة اش رايك فال حايك خلاني ريم الفيالة
3: والله نلبسها
4: استفساري حتى كاين مشي لي جاري ونحيها كان في داري ونتعدى لي دقة لخلال يا
3: عيني
4: يا القمرة يا حلى على قلبي والسمرة يا نبيها زهرة يا نبيها غزالة يا باسم غالي يا استفساري هوية يا التونسية انا بيه بي انا بيه بالي
2: يا عيني يا عيني
4: يا السكر يا تونس الوكر حتى كين كبر يزيد في تشبيبي ملل عماله لبسنا غالي يا غوالي
3: والله ما احلك
2: والله والله والله ما احلك يا سي محمد
3: سي محمد صالح هذه الصناعة التقليدية يزمها تتكرمك والله على الكلمات الحلوة تحكي على على لباس اسيدي
4: تو انت كي تمشي في السوق ولا في كذا قليل انت تراها لابسه سفسيري
2: اي
3: صحيح
4: والسفسيري هو جمال المرأة والله جمال صح. حتى
3: لو وتوسي
4: تاعنا يعني والله يزيدها جمال وجمالية حتى كل مشي مزيانة والله تظهر مزيانة فصل
3: الله صلي على النبي
2: يا عيني عليك سي محمد صالح
3: بالفعل
4: تو نزعوا لهادي جويني قامة كبيرة وفنان كبير وما شاء الله عليه لو كان سمعنا في فيصل سمعني يغني تحت الياسمينة في الليل
2: اي تحت الياسمينة في الليل عاد سمعنا منها مقطع
4: ما انا مش ممكن
2: يا سي محمد
4: انا نحب اسمع نحب اي ولو اسمع هذه ايش عندي فيها نحب اغنية من اغاني سي جمال
2: سي جمال حاضر يا سيدي شد حضرتك
3: شلا زينة
2: اسمع اسمعها في المباشر مش غنيلي

0: بس
1: يا عيني يا عيني عليك يا سيدي جميل.
0: عايشك.
2: مثلا نختم بكلمة حنين مثالي.
1: اي تفضل.
2: الفنان هو لو خلق من اجل اسعاد الناس
0: يرحم والدي.
2: هو احيانا يتأخر حياته كلها في الفن لاسعاد الناس، ولو فما فهم البعض لو ربما هو يعني اسعد الناس لكن هو الاتعس.
0: موجود موجود
2: اي موجود هكا
1: ثم هكا وثم هكا.
2: جمال جمال رجل متفائل
1: الحمد لله
2: بإيمانه الكبير بالله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله سي محمد صلى
2: الله عليه وسلم.
1: بحول الله كل خير والهنا ان شاء الله يا ربي.
0: محلاه مدخله سي محمد صلى
2: الاصدقاء البرنامج وصديقات
1: يعيشك يعيشك يا سي محمد. نورتنا نورتنا ربي فضلك ويخليك وتحيي لكل مستمعينا في حاجب العيون وفي القيروان الجميله. بعد سي محمد صالح حنين. حنين اهلا وسهلا ومرحبا بك. مش هنا
0: مرحبا.
1: حتى هذه محبوبه المستمعين راهي زاده
0: محلاه المسامي كل بسم الله ما شاء الله. مرحبا
1: حنين اهلا وسهلا يا حنين.
3: لا ما حنون
1: لا بس عليك ربي فضلك يخليك
3: سي جميل
1: يعيشك الله يفضلك.
3: الله يبارك فيك سي جميل على الصوت الحنين.
0: الله يبارك لك ويفرحك ويشدك بصحه.
3: عايش تحسن الشرف ولا اللي كلمتك.
0: عايشك الله يبارك فيك. الكل الكل فضل ربي سبحانه ويعطيك الصحة وربي يبارك فيك.
3: لو انت كنت غني لي غناية اي غناية ولا غنيك.
0: انت نورتنا ولا نورتنا والله.
3: يا عايشك اي غناية ولا غنيك.
0: من اغاني من اغانية محلاك تيرارارارارارارا محلاك

0: محلى جنونك محلى هبالي، كي ضم خيالك لخيالي. محلى جنونك محلى هبالي، كي ضم خيالك لخيالي. روحي تنور وتحاضيك، تناجي فيا وتناجيك. صحة ليا صحة ليا صحة ليا صحة ليك.
1: الله الله الله،
0: هذه كلمة
1: محليك
0: حسن شلبي والحنة والحنة لطفي بوشناق، الله يبارك فيه مزوز.
1: أي أغنية ياسر مزيانة وحلوة. محليك والله،
0: الله يبارك فيك. عايشك
1: أي حنين، هكا قال لك محليك يا للا، شكون كيفك يا حنينة؟ محبوبة الجماهير.
0: بلا بنتنا وربي يحفظها وربي يحميها،
1: ربي يفضلها. يمين يمين
0: في عمرها، وانت بالمثل عايش بنتي، ربي يبارك فيك، ربي
1: يعيشك. يعيشك يا حنين، نورتنا برشا. بعد حنين سيسامي، سيسامي أهلا وسهلا. يا مرحبا، انت واش مشيو سيدي منصور وانت غنيت في سيدي منصور؟ يعيشك يعيشك
2: وسي جمالك النوار.
0: عايشك الله يبارك فيك،
1: يعيشك الله يبارك في
2: عمرك.
0: عايشك سامي، ربي يبارك فيك.
2: القامات نتاع نتاع الشخص،
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سامي.
2: الاخلاق يا اخوي، احنا حضرت برشا حفلات خاصه وتلقى انا وياك ساعات في البلاد.
0: الله يبارك فيك وفي عمرك، الله يحفظك.
1: الحمد لله،
2: شكرا. نورنا بصراحه، منورنا.
0: الله ينور، الله ينور ذاتك
2: جمال، والله مش
0: يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا سي سيدي.
2: عندك محبه خاصه في الشخص، راك الشخصين يحبوك.
0: عايشك الله،
2: عايشك وعلى خاطر وجمال صوتك.
0: حتى نحب نحب الناس ونحب منى، وربي يبارك فيهم ويحفظهم.
2: وربي عندك اغنيه هيك يا حمام المدينة، محلاها محلاها من صوتك. يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي
0: العيبان بدي طاغى نبينا.
2: حلو، راه واحد لحم وشوك بالعمل.
0: الله يبارك فيك، ان شاء الله ان شاء الله تمشي مكة والمدينة ان شاء الله بجد.
2: يا حمام الليلة في الاختيار يعطيها صحة.
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سامي.
2: بالنسبة لفي هاني شاكر،
0: اي نعم،
2: عنده اغنيه تنشارك صعبة اكيد، وعنده غلطه.
0: أيه.
2: صدقني هذه اغنيه تنشارك صعبة اكيد، نسمعها يا حنان والله نبكي، تعرفش نبكي، تعرفش علاش؟
1: هيك
2: علي عندي عليها ذكرى هنا.
1: اي باش تذكرك هذي، شكون اللي صعب تنسيه؟
2: انا عندي والدي، انا الوحيد نتاعو، فهمت؟
1: اي
2: والدي مكفوف، انا معايا زبنات، فهمت؟
0: يا ربي يحفظه بجنبك.
2: والدي معناتها مشى، معناتها كي توفى فجاه، معناتها جات وزلطه.
1: الله يرحمه،
2: فهمه في فمه، معناتها جات وزلطه.
1: اي
2: وانا الوحيد نتاعو، معناتها عايش انا وياه، معناتها عباره مش بولده، عباره معناتها اخوه،
1: صديقك اخوك كل شيء.
2: تسمعها الاغنيه تقولها نسيانك صعب اكيد، صدقني يا حنان نبكي، مش ساعه انتم عديتوها وانا عيني زغلت بالدموع شويه.
0: الله يرحمه وينعم، وربي يبارك لك انت، وربي يبارك لك في الصغار ان شاء الله يا ربي.
2: وعندك في
1: هدي جوين
2: قامة زادة، حتى
0: مالا مالا
2: عنده اغنية نبوي اللي غاروا مني، عنده أول نظرة درباني زينة دهشت البنات أول نظرة، وعنده أغنية كثير، عنده أغنية جدا يا محسونة قول لي علاش يا محسونة يا محسونة كي تلاقينا تحت
0: الزيتونة. حلو.
2: يا محسونة
0: يا عيني يا
1: عليك يا
2: سيدي.
1: الليلة وين؟ أما فنين اللي مش نودوه ونختاروا له أغاني، الحقيقة الليلة صعبتها عليكم شوية الليلة.
2: وانت ربي عايشك
1: الله يبارك في عمركم إن شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك يا سامي،
1: يعيشك يا سامي، يعيشك يا سامي ويرحم الوالد إن شاء الله
0: يا رب العالمين. اللهم آمين.
1: ريت قديش الأغنية في بعض الأحيان تأثر، قال لك ناس منذ قليل نسمع فيها ولا نتذكر، يذكر الولد متاعه، لأنه كي يسمح الأغنية نسيانك صعبة أكيد. وراه سبحان الله، أنا ديما نقول في لحظات الأفراح ولحظات حتى الأتراح، الإنسان سبحان الله في بعض الأحيان أغنية ما يعرفهاش، لكن يسمحها ويقول كأنها يذي تلخص أو تحكي على على وجيعة اللي أنا فيها.
0: بالضبط،
1: جيت قديم
0: صحيح.
1: وين بنفسي، وانا كاعلاميه ونعرف الغناء ومريت بها الحكايه هذيا وعشتها في مع اغنيه معينه، فتقول كنا تحكي عليا الاغنيه هذيا، فتبقى راسخه في بالك، معناتها في في زاوية أخرى مختلفة.
0: هو الفنان مرآة المجتمع و
1: صح
0: ويحضر مع الناس في أفراحهم وأطراحهم وفي صعوباتهم وفي تفرهيدهم. الفنان الصادق هو اللي يحكي على مجتمعه ويحكي على الناس اللي عاش معاهم وعلى يعني خصياتهم
1: والمشاعر المختلفة اللي يحسوها
0: بالطبع. أي بالطبع.
1: في مختلف اللحظات.
0: عندنا أفراح وعندنا أطراح وعندنا تعب
1: نجحات
0: وعنا عمل وعنا برشا أشياء يحكي عليها الفنان لما تكون صادقة بصدق تتعدى طول للقلب وللوجدان.
1: هاي سي جميل راني تفهمت نويه معناتها على أقصى تقدير 10:30 لا قلبي أنا قد معك للحد هدي شديته معي
0: خذنا التليفونات محلهم والعباد والله.
1: أنا مش نختم مع سي فتحي وبعد نخلي لك المجال ونسمعك
0: اغنية تحبها. عايشك الله يبارك فيك.
1: ناخذوا معنا فتحي. يا فتحي اهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: اهلا الناس سي جمال.
0: الله يبارك فيك.
1: فتحي نمط هذا يا شاعر اخر يا
3: حنان.
1: نعم.
3: سي جمال الناس تطلب منا في غنية وانا باش نعطيه قصيدة.
1: يعطينا.
0: يعطينا
3: هو حكى على نجيب الخطاب الله يرحمه ويسامحه.
0: الله يرحمه.
3: وقت اللي طلع معاه ثم ناس بدات تغني في اغاني سي جمال الشامي.
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك وربي ينورك.
3: يقول لك يوم ما زال الطاطي وما زال ريحي ما بغاشي واطي وما زلت في كل الامواج الموج هو يموج هكا نراز العافي ما زال هذا حدي وما زلت واقف على القوايم قدي وما زلت في الميدان راس عراسي هما زلت نفس الزيت يطعن زين هما زلت في كل الامواج الموج والشعر هو اللي راس مدافي الشعر هو هنايا والشعر هو غرام لي واتيني من حانا مال الخوي هنايا يواتيني والشعر هو اللي يزهيني جمال الحيك يوم الخير نطلب ربنا يخليك والفن تمواتيك وهذا كلام الصالح هدية ليك
1: يا عيني يا عيني عليك يا فتحي.
0: الله يبارك فيك يا فتحي ربي ينورك.
3: يا سي جمال السابي
0: عاش خويا.
3: أنا نعشق أغانيك راه ما نحبش نصلي بعد عين نعشق أغانيك نولي في فلاحكي
0: ربي
1: يا عيني
0: والله الله
3: يخليك
0: عاش خويا عايشك ربي يبارك فيك.
1: ماهيش عاد رياضة
0: بلغول له تحية ولا
1: توصل له التحية.
3: أما سي جمال الشاب القصيدة هذية
0: أي
3: في 8 في حكاية 98
0: أي
3: أنت جبت الأغاني هذا وثم جماعة قعدت وقتها تتبع فهمت ولا
0: فهمت
3: كل مرة واحد يجيب حاجة لي حبيت نمدك بها بس نقول لك بقول لك سي جمال ربنا يخليك كذا نقدر نكمل حنان الغرام جاء على جمال الشاب
0: الله يبارك فيك
1: ضيفي بهيشي
3: فيصل تحية سلام عيسى تحية سلام العقل ومستمعينا أما الشعر مو عندي غرامني
0: هاتك صحة ولا هاتك صحة والله
3: احنا حوامية احنا حوامية من قبل الشعر منصب علينا وحاسة نقول
0: بكلام
3: متعرفين نتاية العز والعز تمواتينا مرحبا بيك في الحامة تنعم الحمام
0: يعني
1: يا خويا يا الحمام ونيس الحمام
0: والله يرحم الدغباجي الله يرحم محمد الدغباجي
3: الدغباجي الدغباجي يقول لك يا خانم سالمي لحظوب السرة وما ملك أهل موتي راسي يا ولي لحظوب ولا عهرك المرة المال سهور الدغباجي
1: يا عيني يا عيني يا عيني
0: الله يرحمه ملاذ كبير
3: والله كلها إذاعة الصباح
1: يعيشك
0: وتحيات
3: حنان هذيك بعدش نقول لك الحياه هذيك انت ما الحياه في ذاتها وكوكب
1: لا عاد حييها اختي بهيش عفيف عفيف البرهوبي
0: عايش ربي يا ربي يبارك فيها
1: لا لا حتى عفيف نحب راني اختي عفوف البهية عفوف البهية
3: عاد عفيفنا عندها برامج مراحيل ما شاء الله
1: اي الحمد لله
3: عفيف عندها مراحيل وعفيف عندها برنامج الستة
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
3: قرايه لسان لا لا بالنسبه للفنان اللي حكيت عليه
1: اي
3: انا قلت لك منك المره قلت لك الاغاني القديمه راهي معناها اصليه كما قلت لك انا قلت لك الفن الشعبي اش قلت لك انا قلت لك اسماعيل مولى الفن والقرزوم هذه الفراقه شوم هذه الفراقه مضوت نجومه
0: نعم
1: الله يرحمه
3: يلا حتى احنا الاصليين هذانا راه احنا نفرحوا كيف يجي رياض سي جمال الشابي
0: الله يبارك فيك.
3: انا ما نقول منك كلام تو باش يقول هات لي غنايه انا هديت له غنايه
1: يعيش.
3: انا والله العظيم لا راه ورود لحتى شيء اللي الفن الاصلي قديم راه ما يعوض حتى شيء لاني انا نعشق صليحه راه غني
1: يا فتحي
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم
1: امين يعيشك يعيشك يا فتحي محليك
0: شكرا
1: وتحيه الكل يعيش اي
3: هذانا كبار وعمي العبيد وعم صالح هذانا كبار العيله
1: اي
3: تحيه من الاعلاميه كل
1: يعيشك
3: استاذ حنان بنسمع
1: يعيشك يفضلك يفضلك يا فتحي محليك
0: شكرا
1: ربي يخليك وربي يحفظك اكيد محليه ريت اللقاء قديش محليه مع المستمعين
0: بتلقائيه
1: وكل واحد بميزته وبصمته الخاصه وعملنا لك تجويل جميل في تونسنا الجميله مازال وراه مازال عندنا مستمعين من سلينا من كل وليد جمهوري
0: ذكرني في في في الاديب والمغني الشعبي خليفه دريدي ربي يشده بصحه بدنه وربي يبارك فيه محليه
1: امين امين امين يا رب العالمين. اكيد احنا مازال مواصلين مازال فهم كلمات يا فيصل حتى بعد شويه نرجعوا لهم به يا سيدي مالش مش سمعنا يلا سمعنا سي جميل
0: هو يسمعنا
1: هو يسمعنا سمعنا يا فيصل ترى اي

0: مع حنان بن جماعة. لحداش واربع واربعين دقيقة، هذه إشارة التوقيت. برشة تفاعلات من المستمعين على الفيسبوك، مش نمشي ولم أما بعد ما نزيدوا نستقبلوا مكالمات هاتفية. نأخذوا المكالمة عدد ظهر لي هذه العاشرة في سهرتنا مشاكة. أيوة المكالمة العاشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا.
1: أيوة
0: طبعا من غير ما نطلع أمي مجيد ربي بيبارك في عمرها.
1: إذي يعني
0: من مستمعاتنا الأوفياء ربي بيبارك في عمرك أمي مجيدة.
2: يلا مجيدة مزيد سارة
1: حالك يا سيدي.
2: الله يبارك فيك
1: يا ولدي.
2: الله يبارك فيك. الله يحفظك ويعزك
1: قبول ومحبة الرسول.
2: الله صلي على النبي ربي يبارك فيك. كنتي بالمثل إن شاء الله. أنا عمير الله
1: عارف مش أقل لك
2: أي
1: مش أقل لك حوتة وخمسة وقرنغزي
0: يا عيني
1: عليك وعلى صوتك العزيز الغالي.
2: الله يفرحك. الله ينورك وربي يبارك فيك.
1: يعطيك ما تتمنى.
2: شكرا ربي يبارك فيك يا مجيد. عايشك
1: فنان الليلة جابته لنا حنين. الله يبارك لها.
2: الله يبارك فيها وفيك وفي
0: وفي المستمعين الكل. ربي يخليك
1: يخليك يا جمال. ربي يخليك.
2: وانت بالمثل يا مجيد. عايشك الله يبارك فيك.
1: أنا أمك مزيدة
2: ما زدت البركة
1: جيدة جيدة
2: والله. الله صلي على النبي. محليك والله محليك. ربي يبارك فيك. ربي ينورك. ربي يبارك فيك. ربي يشدك في الصحة.
1: طلع أغنية على أمك جيدة.
2: والله إن شاء الله أقول لك مصابني بحذاها والحب

0: ايدها
1: يا عيني يا عيني عليك يا امي مجيده الله يفضلك ويخليك يا لله
0: خليك
2: الله يبارك لك يا زلمه
1: زيد دعوه خير الليله لسي جمال
0: ربي يبارك لك شكرا الله يخلي عليك
1: محليك محليك محليك يا امي مجيده
2: زعلوا وين ما يحل فمه ربي يبارك له
1: امين يا رب العالمين
0: وانت بالمثل
2: يا مجيده ربي يبارك له فيها
1: امين يا رب العالمين
2: سلم على سي محمد حاج بالعيوب
1: إيه؟
2: سلم على فتحي اللي توا قدم لي التحية زيادة ميحامة
0: صحيح
2: وعلى سامي مرا وعلى
0: محليه محليه
2: وحليك يا زميل محليك
0: والله
2: المرة الأخرى فاتني ما كلمتك سنتي قلت لك ليميت ومشيت الله
1: يتعمل ماذا بيا كلمت ها الليلة كلمت الحمد لله أنا عوضناها
0: عايش كلا مجيدة ربي يبارك فيك وفي عمرك وشدك بالصحة ومزيدة البركة شكرا
1: على صوتك العزيز
2: شكرا وتمشي تقبل تربح
0: بارك الله فيك
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا باهية الله يخليك يا أمي مجيدة ويبارك في عمرك وديما إن شاء الله منورتنا
0: أمين يا رب العالمين
1: بعد أمي مجيدة زعما شكون معانا
3: عيش نحويلكم
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا
3: روعة روعة روعة الليلة روعة سهرية روعة
1: الحمد لله يا رب الحمد لله نورتنا
0: الله يبارك
3: والله يا سي زميل اش نحويلك
0: الحمد لله يا ربي نحمدوك ونشكرك على نعمتك
3: على الصحة
0: في نعيم
3: نسمعك الخير على بنيتك
0: بارك الله فيك الله يبارك فيك
1: يا رب العالمين
3: اسمع يا سي زميل انا عندي تحية تو مش نعملها في ساعة
0: تفضل
3: الحجاج ماشي ونحبك بعد ما نكمل التحية تهديل هناك مشينا وجينا تعرفها ولا
0: مشينا وجينا شكون اغنيتي انا ولا
3: الحاج مشينا وجينا نتاع محمد الجاموسي حتى حتى كلينتون منها وما هما يحبوها
1: هما يحبوها وانت
3: انا مش نادي انا مش نادي لهم التحيه نادي اسمها هذه

0: يا المينا وديناك
1: اي نعم والله حجينا وجينا اما كنت تعدى بعد الحج ان شاء الله.
0: اسمع بي هو تبارك يا محمد احنا حبيبك
1: بابك اي اللهم
0: وما احلاها الغناء هي تحكي على انه انا جايين
1: جينا احنا انا جايين من الوطن العربي جينا جينا للمكه والمدينه
0: المكه والمدينه والله ما ربي يبلغ المقصود الكل حجاجنا الميامين ان شاء الله يوصلوا سالمين يرجعوا غانمين بالاجر الوفير ان شاء الله يا ربي امين يا رب العالمين. هذا هو اللي نتمنيه
1: واش قلتي على سيبارتو
0: اي في المستمعين فما تفاعل مستمعي سي عليلة اسكندراني من الساحل بعث لي قال لي حنين نحب نهني سوار الساحل نقول لها كل عام وهي حيه بخير لانه عيد ميلادها
1: طول عمرها يا رب.
0: فانا قلت ليه سوار هي مولوده في مي اي نثبت وين نحكي معاك وين نحاول نثبت في تاريخ ميلاد زميلتي
1: فيسبوك
0: قلت قلت تبارك الله مش ريت ان شاء الله بطول عمرك يا سوار وربي يعطيك ما تتمنى وينولك اللي في بالك وان شاء الله في عوده يا ربي
1: إن شاء الله.
0: اكيد تحيه وان شاء الله يا ربي عقبال 100 سنه بالهنا.

0: الله الله الله
1: عايشك سوا، ربي يبارك فيك،
0: ربي يبارك في عمرها ان شاء الله يا ربي. ومحليك سي على الليله، راك نورتنا محليم المستمعين، ريت كيف يتفطنوا بابسط التفاصيل معناتها ويهتموا بابسط التفاصيل
1: ويتبعوا ويحبونا ويحبوا
0: محليهم
1: وخياتنا كله محليهم واخواننا كله
0: اكيد
1: والتقنيين وكل كل
0: تحس اللي تحس روحك في عائله، عائله موسعه
1: كل دار
0: مستمعيها بكل
1: والله.
0: يلا نختموا مع اخر مكالمه. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامه.
0: يا مرحبا.
2: عايشك، شحالك اختي حنان؟
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد. شكون معاك؟
2: عايشك، ربي يبارك لك اللي جبت لنا سي جمال.
0: يعيشك
2: بالصحه.
0: يعيشك.
2: انا ثامر الكتاري.
0: مرحبا بك يا ثامر، نورتنا.
2: شنو حوالك سي جمال؟
1: الحمد لله يا سي ثامر، ربي يبارك فيك، ربي يعيشك.
2: يرحم عمي فرج ويرحم

0: ام حوريه
1: الله يرحمها
0: النوري
1: الله يرحمها بكل ونعمه
0: بشكرك فيك يا سي جمال.
1: نعرفك يا مالا نعرفك يا سمر نعرفك مالا مالا
2: عارفك عارفك يا سيم
0: سي جمالك عزيزك هيك من عائلتنا هيك
1: فميك تاري كل سي محمد وسميره وربي يبارك فيهم كل وربي يحفظهم
0: عايشك وربي يبارك لك في سياراتك وصاحب بدنك
1: الله يبارك
0: لك في المدامه
2: يعيشك يا سيم
1: والله يا سمر
0: حنانك وما صدقني هيك وما عيلتي هيك سي جمال نهار اللي نهارهم ما نكلموش قول عليها شنو ناخذ
1: عايش خويا ربي بارك الله فيك
2: الحمد لله الحمد لله ربي يدوم العشره ان شاء الله
0: جمال انت ورياض وسنوري الله يرحمه وخويا الهادي
1: الله يبارك فيك في عمرك ربي يبارك فيك
0: عزيز فهمت
2: ونعمل اخلاق
0: ما غير ما تقلق تاع حنان
2: الى جانب الموهبه والفن تبارك الله وما شاء الله ونعمل اخلاق يعيشك
1: انت بالمثل يا سامر عايش كذا
2: ايوه يا سامر
1: سامر نعم تفضل
0: مش نقول لك مش نسالك سؤال ونقول ونحبك تقترح علينا غنيه نتاع فرحه بصفتها هي باك برشا تبارك الله ربي نجحها مع الباك عندك شي غنيه هكا على فرحه قبل ونحب نسالك على عندك شي هكا غنيه انت خويا رياض خاطر خويا رياض هكا متربين انا وياه زاد
1: والله ما تكش غنيت انا ورياض غنيه ديو اما في النجاح ان شاء الله ربي نقول لهم ربي ينجحهم وربي يبارك فيهم
2: وكل شيء. فيصل بعدين زاد يسمعنا واذا انت مش سمعنا حاجه
1: لا عندي يوم نجاحك
2: يوم نجاحك
1: عند فيصل الجمي سامحنا لانه نحن نتمناو النجاح
2: لبلادنا
1: وبناتنا
2: يا ربي
1: وهم يسعوا وربي يبارك ان شاء الله
2: امين يا ربي عايشك يا ثامر
0: وربي يبارك لك
2: يعيشك وانت بارك في عمرك
0: عايشك ان شاء الله ديما تجيب لنا في جمال هكا نورت كامله
2: يعيشك يعيشك يخليك يخليك يا ثمر محليك ربي فضلك سي جمال الله يبارك في عمرك شديناك النص اللي سهرناك الليله
1: الناس عزيز علينا
2: والله
1: والناس يحبونا ويحبوا يكلمونا وفرصه وربي يبارك فيه فيصل وربي يبارك في ذات فاقس
2: لقام القلب
1: كو في حب وفي
2: في برشا محبه
1: وفيه تلقائيه واحنا بالناس والناس بينا واحنا اسعاد الناس راهو حاجه كبيره برشا عندينا
2: ربي يبارك في عمرك نورتنا برشا فنان التونسي تبارك الله ما شاء الله مسيره حافله بالاغاني وبالموسيقى لكن زيدا حفله بمحبه الناس اللي عزوك في مختلف ربوع تونسنا الجميله وكذلك في الاقطار العربيه نورتنا يعيشك ان شاء الله ديما موفق ان شاء الله ديما متالق ربي يفضل لك العائله سي جميل ونورتنا يا فنان يا جميل في هالسهره هذيا الكلمه مش خليها الفيصل المرزوقي في ختام اللقاء هذيا اجمل تحيه كم الفريق فيصل المرزوقي سالم عيسى وهذه حنان بن شماعة تقول لكم الاسبوع القادم نلتقي على مواج إذا صفاقس ظهر لي أحلى من بالفعل العميلة عليك ورجينا فيه أكيد ربي يفرح كل الناس هذا هو اللي نتمناه للناس الكل في ختام

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو الحالي امتحان البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثية الثالث لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الحالي حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. من المنتظر أن يستأنف التزود بالماء الصالحي للشرب خلال الساعات القليلة القادمة بطريق تونس من الكيلومتر 7 إلى الكيلومتر 12 بعد أشغال الصيانة التي تم إنجازها على عدد من المنشآت المائية بخزانات سيدي صالح. في العالم وفي الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وأفاد بأن بلاده ستطرح مشروع قرارا في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز على حد قوله، مشيرا إلى أن مشروع القرار يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها، بالإضافة إلى وقف تحصيل الرسوم في المضيق. وأوضح الوزير الأمريكي أن بلاده أدخلت تعديلات على مشروع القرار الدولي بشأن هرمز لتجنب حق النقض من الصين وروسيا. في الملف اللبناني، شن الجيش الصهيوني 60 هجوما على لبنان أمس ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. في المقابل، رد حزب الله ب 17 عملية هجومية على أهداف صهيونية في جنوبي لبنان، قال أنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود صهاينة ومربضا مضادا للدروع. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا والغروب يحمل الليل ويمضي من درب إلى درب. النجوم تطل على الجبل الشامخ تذكرنا بسر الحياة. تصدح الكلمة من عمق القصيد قاطعة بين الصوت والصدى. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.